كل من يأوي إليك خليل. إن المعادن إن سقلت عرفتها، فالماس فحم والعقيق نبيل. لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعال دليل. إن كان قلبك للجميع مهيئا، نهش اللحوم للجياع سبيل. يا أيها الماشي على عتباتهم، فالدرب وعر والفؤاد عليل. مهما يغرك أن سهمك صائب، تفنى الحياة وللقتيل قتيل. أعطي فؤادك للوفي مكملا، فالأوفياء إذا وعيت قليل.

يغريك بي، فتخيري ما شئت من ألقابي. أيقونة الأحزان، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسمي الخاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركتي التي ما خضتها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي، أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلابي؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أني

أبي أن تسمعي صمتي وأن تتنفسي لغتي وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بواد النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب في عزلة الذئب العميقة، في عزلة الذئب العميقة. لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي واتكأت على دمي وأكلت جوعي واحتميت بنابي. الأصدقاء الأصدقاء تعاهدوا أن يبدأوا ميلادهم بذهابي. شربوا نبيذ الحب فوق موائدي، لم يشكروا كأسي ولا أعنابي. أحببتهم فرحا، أحبوا دمعتي، فتركتهم يتناهبون سرابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي. أمشي على فرحي بنشوة واصل، وأقابل الأحزان بالترحاب. ألقيت قفازي بوجه مشاعري وشربت فوق رمادها أنخابي. للناس ألفتهم، للناس ألفتهم، ولي بريتي، ولي الذهاب إلي دون إيابي. عما قليل سوف أبلغ موطني وأضيء محترقا كأي شهابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم، جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتلي، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. وتقول أنت بعذر بعد عالم، والله يعلم أنني لا أعلم. فتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتم. إن كنت ما تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم، فالمصيبة أعظم. شمس النهار بحسن وجهك تقسم، صفي الدين الحلي.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في دمايا. فكيف النجوم هوت في التراب؟ وكيف العبير غدا كالشظايا؟ عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا وأشعر بعدك

إن ضاق دربي أراك السلامة، وإن لاح في الأفق ليل طويل تضيء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس مطلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فمي، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصر، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي هممي، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم

وقفت على باب الأحبة باكية، فقد بات من في القلب يا قلب ناعيا. لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكيا. سمعت وراء السور شهقة وردة ونهدة عصفور يصيح مناديا. تنهد باب الدار حين لمسته، وما لنخيل البيت يهمس راجيا. أنادي وما في البيت إلا عناكب وطياف أشباح تحوم ورائيا. على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيت يبكي لحالها. وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حضني للأنين مداويا. كتبت على الجدران بعض قصائدي، لعل خيالا منه في البيت باقيا. وقلت لها يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعيا. إلى أين ساروا والليالي مطيرت؟ إلى أين فروا حاملين فؤادي؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه ضم الغوالي. فيا بحر، هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ عند شباب العمر ندفن حلمنا ونهجر أوطانا ونرجو المنافيا. فيا ليتني طير يفر مغربا، ولكن سيف البعد قص جناح. فهل تشرب الأيام نبع مدامعي؟ فيرجع أحبابي ويصفو زماني. وقفت على باب الأحبة باكية، للشاعر صبحي ياسين.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: شبيه رويجلي، مشو كيف العاد، أطلق وجهك، سيب عليك من التلويس.
2: وش بيدي يا صليح؟ انتي فرحانة وانا متكوست، انتي تكبر وانا نصغر، انتي كل يوم بدي تتشهر وانا نطفى.
1: ما تقولش هك، ما توجعنيش، راني مرتك، كيف ما بدينا نكمل نجي حيلي وليك.
2: خايف خايف، والخوف كل يوم يزيد، نحس في روحي كبرت من التخمام.
1: سبق الخير، بعد عليك الشك، ما تسمعش كلام الناس، الناس راهم لاهين ببعضهم، ما يخلوا حد في راحته.
2: صباح رباح.
3: الصنطين يا صليحة، الأغنية هذه من التراث الليبي. عندنا قبيلة كبيرة اسمها المحاميد، منها الثاير غومة المحمودي والثاير سوف المحمودي اللي هو حفيد غومة، وغومة وسوف زوج شعراء كبار. والكلمات هذه تقول: بخنوق بنت المحاميد عيشة، ريشة بريشة، عامين ما يكملوش نقيشة.

0: هذه ليبيا أستاذ؟
1: هذه ليبيا، وإن شاء الله كي نزوروا ليبيا تسمع العديد من الأغاني والكلمات كيف هضم.
0: يا أخي باش تزور ليبيا أستاذ؟
1: ليبيا يا صليحة ديما في فكري، أرضها وسماها وعبادها، ربي يخفف عليها، وطلاين خماج أكثر من الفرنسيس، والاستعمار كل ما فيهش خير. عندي أمل في قرب تحرير تونس وليبيا، وقتها نبدو دولة واحدة، احنا أقرب لبعضنا من كل الشعوب يا صالح.
0: خايفة من الناس يا سي البشير، نحس في روحي أقل من غيري، حشامة وفقيرة.
1: الناس ما همش كلهم خايبين يا صالحة ومتكبرين، نحبك فرحانة زاهية وترضي الأوهام، ابدي حياة جديدة وما تهربيش من عيوبك، كوني صادقة مع روحك ومع الناس، حبي غيرك يحبوك، أكرهيهم يكرهوك، اكرميهم يكرموك، وما تحسديش اللي نجح، وعملي على روحك باش تنجحي يا صالحة.
0: الله ينورك ويسترك، كلامك رجع في الروح، ربي يحبني كيف رزقني بيك.
1: إيه طريق الفن طويل يا صالحة، متعب، النجاح فيه ماهوش مضمون، فيه برشا عثرات ومطبات، اللي يختارها الطريق لازم يكون صادق واثق من روحه، يتعلم من كل حيلة. جبران خليل جبران قال تعلمت الصمت من الثرثار، والتواضع من المتكبر، والاجتهاد من الكسلان. هيا نرجع وسخني صوتك بشوية مواويل.

0: يا صلوحة ما كش عجبتني هالأيامات. خيرك؟
1: غيظني حراجلي، كسر عليه التنرفيز والتخمئ.
0: فهمتكم انت وهو، الفن راهو رحلة طويلة، كيف الترا اللي ما عندهش محطة ديما يمشي للمجهول. ليلة الخميس عندنا حفلة في المرس، والجمعة حفلة في سيدي بوسعيد، ومن بعد حفلة في نهج الباشا، الحبل على جرارة، وأهم حفلة اللي في المرسى.
1: في المرسى؟
0: ايه. عند سيدي المنصف باي.
1: وشي؟
0: اي سيدي المنصف باي ربي يدوم حياته، حب يعدل بين الفرق الموسيقية، ولا يستضيف كل أسبوع فرقة، أبدا بفرقة حسيبة رشدي، وبعدها علي الرياحي، وقدور الصرارفي، والهادي جويني، والسرداحي، والأسبوع هذا جي دورنا حنا يا صليحة.
1: منين نغني قدام الأميرات؟
0: اش كان عليه يا صليحة، اش كان عليه، جاي الوقت باش يسمعوا صوتك.
1: صليحة تغني للبيت؟
0: ما تخافش ما تخافش، مازال بكري على قيام الساعة، توا انت فنانة، والفنان يغني قدام الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم. نحمد ربي يا صليحة كي استدعانا سيدي المنصف باي وتشرف بينا.

0: صليحة صليحة بسم الله فيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيني نشرب.
0: تحلم؟ شد بريقك.
1: اللهم صلي على النبي. حلمت بروحي نغني قدام سيدي المنصف.
0: هبلك الفن في النهار لهي بيه وفي الليل تحلم بيه.
1: يا ربي سبحانه معزك.
0: شبيك قمت؟ ايجا ورقد على روحك بزال بكري.
1: نتوضا ونصلي ركعتين. يا ربي لك الحمد والشكر. يا ربي انت القادر. مانيش مصدق اللي لجاي ندخل قصر البي وني فنان. يا ربي يعطيك الصحة يا بشير فهمي. ملي نعمل ما نخلصش معاك. انت اللي عليتني. ربي يفرج على بلادك ويرجعك لأهلك.
2: سيدي المصف باي ربي يدوم حياتك وكرمك كما كرمتنا وشرفتنا بالحضور القصركم المعمور. السيدات والسادة والأميرات والأمراء الكبار، باسمي وباسم فرقة فهمي للفن

0: مطربة جديدة بالحق. أوه، صوتي يهز القلب والجوارح. الوجه مش غريب عليا، وين نعرف هالوجه؟ وين يا ربي؟
1: تعرفها يا أميرة، وتنجم تقول تعلمت الغناء في قصركم، قصر سيدي محمد بيه.
0: شنو؟ كيفاش يا حورية؟
1: هذه اللي كنت تعارك فيها على قطوسك المرحوم.
0: عجب، هذه
1: صالحة.

0: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
1: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
0: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
1: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
0: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
1: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
0: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في

الورى نور الورى نور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني صلى

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

سؤال احترت في الإجابة عنه كلما خلوت إلى نفسي في النهار أو في الليل. هل كنت أمينا؟ هل كنت صادقا في مشاعري تجاهها؟ إن حاضري يرفض الإجابة، لأن ما جئته من تنكر للمودة ظل حبيس ذاكرة حزينة تؤرق العين وتؤلم القلب كلما طفت على السطح، فتندفع لها الزفرات اندفاعا تغرقني أكثر في جب البحث عن رد السؤال. أنا فعلا لم أكن أمينا ولا صادقا، لا معها فقط بل كذلك مع نفسي. زينت لي الدنيا الأوهام فانسقت وراء المجهول، تقودني خطواتي وتضنيني أحلامي، وحتى أدفع عني هذا التفكير المضني هربت من واقعي عندما اغتربت، علني أنسى أو ربما لأتناسى. لكن ظل السؤال يراود ذاكرتي، يمر من أمامها كما يمر السحاب، لأجد نفسي أتجاهل ردا صريحا عن سؤال بسيط أتعبني. لكن كيف لي أن أهرب مما اقترفت؟ أنا فعلا تنكرت للعطف والمحبة والرفق والحنان، تنكرت لمن اصطفتني لنفسها وخصتني بودها وشاركتني أحزاني وأهدتني ذات يوم من ذات فصل منذ أكثر من 50 سنة، قلادتها الذهبية عربون حب ووفاء. لكنني فرطت في الحب كما فرطت من قبل في القلادة الذهبية. وليتني لم أفعل، فقد تلاشت معها كل الذكريات. في مدينة تلتف بها الأسوار الشاهقة كعقد جميل حول جيد فاتنة عذراء نشأت وكبرت. إنها مدينتي، مدينة الأبواب العتيقة المصفحة، مدينة صنعت التاريخ وخلدت الأمجاد. أنا جزء منها ومن حاراتها وأزقتها ومن بيوتها المطلة على الأنهج الضيقة العامرة بسكانها. عرفتني دروب المدينة كما عرفت بدور حاراتها ومساجدها ودكاكينها. كنت أتغلغل بين ممراتها الطويلة الملتوية حتى أصل إلى بيتنا، بيت أوشكت أن تضيع مني تفاصيل هندسته لولا ذاكرة الطفولة التي انحفرت فيها بعض التفاصيل. كان بيتا متواضعا أقيم قرب حمام عجيب الهندسة والمعمار. إنه أقدم حمام فيها، راسخ في القدم رسوخ أسوار المدينة الشاهقة. كنت ألهو وسط صحن دارنا الفسيح، ومن خلال بابه الكبير كنت أسترق النظر إلى ساحة الحومة وقد غلب عليها صياح الباعة وجلبة المارة. لم أكن لأخرج إلا نادرا أو كلما أرسلتني والدتي إلى دكان التاجر العم علي. إنه التاجر الوحيد في حارتنا، رجل طيب دمث الأخلاق، نحبه نحن الأطفال لكرمه وحسن حديثه. لم أكن أغادر دكانه يوما إلا ومعي قطعة من الحلوى يلح علي التاجر في تناولها. كانت الحركة في حومتنا على أشدها صباحا ومساء، وكأنه مفترق للأزقة والحارات. وعلى عتبة الحمام كان يجلس بابا أحمد، رجل أسمر اللون طيب المعشر، رجل انقطع منذ سنوات عن العمل فصار إلى عتبة الحمام وكأنه قطعة أثرية منه، بل لا يكاد يغادره إلا إذا ارتفع صوت الحق لصلاة المغرب من كل مساء. وهناك غير بعيد عن المسجد يقبع دهليز بائع القباقيب وصناديق الأثاث الزاهية الألوان التي كان يخفق قلبي لتعدد ألوانها كما يخفق لرنات القبقاب، وكأنها لحن من ألحان الحياة في حارتنا. أي
صورة صادقة تتوهج صدقا وحبا. إنها صورة ابنة الجيران المتاخمين لبيتنا. إن كل ما فيها جميل وأصيل، جمال وأصالة هذه المدينة الساحرة. أعرفتها يوم أرسلتني والدتي لجلب حجري الرحى حتى تطحن الحناء. كان حجر الرحى ثقيلا، لذلك ساعدتني على حملها. كان ذلك أول يوم ألتقي بها مباشرة، ليستمر هذا اللقاء مع أيام العمر بأكمله، ليحاور الزمان فصول قصة تراوحت أحداثها بين مد وجزر. كانت في مثل عمري أو تكاد، لم تكن لتخرج من بيتهم إلا نادرا، شأنها شأن كل البنات في ذلك الزمان. بينما كنت أنا أتردد على المدرسة البعيدة عن بيتنا والتي سأغادرها قريبا للالتحاق بالمعاهد الثانوية المقام خارج أسوار المدينة، وبمرور الأيام نمت أجسامنا وصرنا أكثر نضجا، ودعبت خيالنا قصة حب بريء استمر طويلا. إنه حب ابنة الجيران نما في كنف من الهدوء والرصانة والتعقل والاحترام المتبادل. وبحكم الجيرة والصداقة التي ربطت بين عائلتينا، لم يكن من العسير أن نلتقي كل يوم، ولعلنا صرنا نخترق الأعذار لنجدد المواعيد حين كانت تتردد على معلمة الخياطة لإتقان الحياكة والتطريز. وكيف لي أن أنسى كل هذه الذكريات؟ وحتى وإن تناسيت فأنا لن أنسى يوم دنت مني في رقة ودلال لتهمس في أذني بكلمات عذبة الرنين: حبيبي يا غالي. ارتبكت، تلعثمت، توردت وجنداي حشمة وحياء، بينما ظل صدى كلماتها يتردد ويتردد على مسمعي.

0: نجحت في مناظرة الدخول للمعاهد الثانوية، وصرت أتردد على المعهد الثانوي للذكور صباح مساء، أغادر أسوار المدينة عبر باب الديوان لتطأ قدماي باب البحر. أبهرني علو بناياتها وحسن تنظيم شوارعها واخضرار أشجارها. لم أستطع أن أقارن بين هذه الحضارة الوافدة علينا من بعيد وبين أصالة مدينتنا العتيقة. رأيت في الأسوار الشاهقة حاجزا بين عالمين مختلفين وبين تفكير وآخر. فهنا المقاهي متناثرة هنا وهناك على قارعة الطريق، أما المغازات ذات الواجهات البلورية فهي تبهر الأبصار وتغري بالتردد عليها. لكن ذلك لم يضايقني بالقدر الذي أسعدني. رأيت في هذه الرفاهة تقدما وراحة وطيب عيش. نقلت كل ذلك عبر عدسة العين وعبر قنوات الاتصال المباشر إلى رجاء، فهي لم تعرف عن كثب هذا الجزء من المدينة، وحتى مغادرتها للأسوار كان دوما في الاتجاه المعاكس عبر بوابة باب الجبلي عندما تأم العائلات الأجنة كل صيف طلبا للراحة والاستجمام، ورغبة منها في الوقوف على معالم هذه المدينة الجديدة رجتني أن أصحبها ذات مساء في زيارة قصيرة إلى خارج الأسوار. كانت نظراتها تجول هنا وهناك، كانت تنظر وتتأمل صامتة، وحين طال صمتها سألتها: فيما تفكرين يا رجاء؟ لقد أبهرتك المدينة العصرية أليس كذلك؟ أنا مثلك معجب بكل معالمها، ألا تلاحظين بأنها تختلف عن المدينة العتيقة؟
1: كلا، إنني لم أجد فيها ما يعجبني، إن كل ما فيها يفقدنا أصالتنا. أنا لا أحس هنا إلا بالزيف، وأكاد أنفر من بعض الصور السمجة التي حشرت نفسها في وطننا. ألا تشعر بتشوه عميق يريد أن يمازج حضارتنا الضاربة في القدم؟ وأنا أعجب لانبهارك بكل هذا الزيف. صحيح أن البلاد العربي ضيقة الأرجاء، لكنها أصيلة ولا تزال كما كانت تفوح عراقة وتجذرا.
0: حاولت بابتسامتها ألا تفسد جولتنا القصيرة، ولعلها نبهتني حتى لا تزيغ نظراتي نحو ريتا ومارغريتا وغيرهن من البنات، لأنها فعلا تختلف عنهن اختلافا جذريا وكليا في الجمال والطباع. وللمرة الثانية دنت مني لتهمس من جديد في أذني بكل رفق وليم: هدي هدي
2: هدي هدي،
0: إذا ناوي تفوز بودي.

0: عندما عدنا إلى حارتنا رأيت عن بعد دخانا كثيفا يملأ سماء شارعنا. سرعنا من خطواتنا لندنو أكثر من مضربنا ولأدرك بأن المصاب كان جليلا، فألسنة النار كانت تندلع في بيتنا بعد أن التهمت الأبواب والنوافذ. على اللهب شديدا في عينان السماء، لم أدري ما العمل وقد تجمع الجيران صامتين. سكن الحزن كل الوجوه كما سكن الخوف كل القلوب، وفي لحظة جنون خفضت رأسي كأنما أتحشى ألسنة النار لأدخل البيت حتى أنقذ والدتي المريضة. لكن انفجارا شديدا دوى صداه في أرجاء الحارة، ومعه انهار سقف البيت ليصير المنزل برمته ركاما، منه تطايرت أكوام الخراب. ناديت أبي وأمي على صوتي كما علت أصوات الاستغاثة من كل مكان، لكن لم ينفع النداء، لقد استحال الكل إلى دمار. وتحت الركام نامت أمي كما نام أبي عندما حاول بدوره إنقاذها. صار حريق بيتنا حديث الناس أياما ولياليا، وبدوري صرت أسف كل الجيران. آلمهم مصيري ومد لي الكثير منهم يد العون، لكن من سيعوض حنان الأم وعطف الأب؟ ومن سيقوم على شؤوني وأنا لم أدرك بعد 20 من عمري؟ صار مصيري بيد الآخرين. ترددت على بيوت الأهل والأقارب أياما ولياليا، لكن ما بداخلي كان يؤلمني، وحنيني إلى بيتنا يقود خطواتي نحو حارتنا لأقف أمام بيت بات خرابا، أقف أمام الأطلال أستلهم الذكريات. قدمت لي عائلة رجاء عرضا للإقامة معهم في بيتهم، خاصة وهم يعيشون بدون عائل بعد أن فقدوا والدهم منذ صغرهم. ما كان لي أن أرفض مثل هذا العرض السخي، وقد خصص لي أصحاب البيت غرفة خاصة بي وكأنني أحد أبنائها. لم تسعفني الأيام حتى أتم دراستي، فتشتت أفكاري وقف عائقا أمامي. لم أرضى أن أكون ثقيلا على كل الذين أحسنوا ضيافتي، أبيت أن أستدر عطفهم أكثر مما فعلت، فغادرت مقاعد الدراسة وبحثت لي عن عمل عند أرباب الحرف داخل أسوار المدينة العتيقة. لكنني لم أزد خاطري إلا إرهاقا، ولم أفلح في أي حرفة ولا في أي شغل. قررت أن أتجه نحو باب البحر، نحو المدينة الحديثة، حيث كان لي ما أردت عندما تحصلت على شغل لدى بعض الأجانب. لم يرق الأمر كثيرا لرجاء، وهي تلحظ تغيرا في طباعي وبنبرات فيها شيء من العتاب. خاطبتني:
1: لما تحاول أن تبتعد عني؟ وإلى أين؟ إلى المجهول؟ ألم يعد يستهويك العيش داخل المدينة العتيقة؟
0: أبدا، أنا لم أبتعد عنك، وكيف لي أن أجرؤ على ذلك؟ إنما أردت أن أبحث لي عن شغل يضمن لي كرامة العيش. كيف لي أن أقبل بمد يدي للآخرين وقد صرت شابا في مقتبل العمر؟
1: لكن لما الهروب؟ لما الهروب والارتماء بين أحضان الأجانب؟
0: إن خارج الأسوار جزء من مدينتنا، وأنا لا أرغب أن أطفئ جذوة الأمل وأقنع بحرفة تقليدية لا تفي بأبسط الحاجات. أنا لا أريد أن أنتهي قبل أن أبدأ مشواري مع الحياة. أحب أن أعيد بناء بيتنا. القناعة باليسير عندي تشويه للحياة، ولو رضيت بالقليل سأكون أقرب إلى الموت مني للحياة.
1: إنني ألمس من خلال اندفاعك كلاما مخيفا، بدت أخاف أفكارك وتطلعاتك، وأخاف أكثر أن تضيع وتضيعني، ولعلي بدت أخاف أكثر أن تستميل إحداهن عواطفك وتستحوذ على مشاعرك فيضيع رشدي وصوابي. وتشتعل نار غيرتي، وأنت أدرى بحالي، وما عندي والي
2: غيرك يا غالي.

0: كان انتقادها لتصرفاتي بمثابة التحذير، فأنا بدت فعلا أرنو إلى ما وراء الأسوار، بل إلى ما وراء البحار. أفقدني صوابي تعلقي بالمدينة العصرية، وفتح في وجهي آفاقا أرحب، حتى أنني بدت أرنو إلى الهجرة. ورغم خوف رجا وتحذيرها، كان إصراري على ما عزمت عليه شديدا، وكأنني أرى من خلال سفري عودة الحياة لجمرات كادت أن تنطفئ. لم أحس بالجمر الذي تحت الرماد، جمر يهدد بحرقي ونسف قصة حب صغيرة، صغر الأماني التي سكنت رأسي. كانت رجاء تحس بوهج الجمر وهو يدنو أكثر فأكثر منها ومني، ولما فاض بها وضاق ما بها من مخاوف، حاورتني عندما جئت بيتهم مودعا قبل أن أسافر.
1: إنما بداخلي يحرق مشاعري، وخوفي يتضاعف آلاف المرات كلما فكرت فيك. كيف لك أن تسافر وتتركني؟ ألم تفكر فيا؟ ألم أخطر على بالك ولو للحظة؟
0: ما لي أراك مهمومة حزينة وكأنني قادم على سفر دائم؟ سوف لن يطول مقامي هناك، سأرجع، ستكونين في انتظاري يوم عودتي لنبني بيتنا ونلملم جراح الحريق.
1: أنا وثقة من طول الغياب والسفر، وقد لا تعود، فمئات الشبان أمثالك هاجروا دون رجعة، ابتلعتهم الغربة كما يبتلع الحوت صغار السمك.
0: أوه، لما كل هذا الذعر والتشاؤم؟ دعك من هذه الوساوس، أنا لن أقتحم المجهول، سوف لن يطول مقامي هناك حتى أعود إليك ظافرا وغنيا. إنك بالنسبة لي كل شيء في هذه الحياة. لم تقتنع بكلامي، غلبت عواطفها رجاحة عقلها، وقبل أن نفترق نزعت عن جيدها قلادتها الذهبية لتطبق عليها راحتي، وعيناها تنظران إلي في صمت وكأنهما ترجوان لآخر مرة العدول عن رأيي. جف الكلام وأطبق الصمت على المكان كما ترك النهار ضوءه لعتمة المساء. عندها غدرت بيتهم لأتركها في حوار مع سكون الليل تشكوه حزنها.

0: سافرت وطال غيابي، لم أجد شغلا، فنصحني أبناء وطني هناك بأن أنسى الوطن والأهل والحبيبة وأن أغير مجرى حياتي. فكرت في العودة، لكن من أين المال؟ إني لم أجد آنذاك ما أقتات به، وكثرت ديوني. وأخيرا اضطررت إلى ما كان لا بد منه وإلى ما دفعني إليه أصحابي. تزوجت بامرأة تكبرني سنا، وبذلك ضمنت سكن دائما وإقامة، رأيت فيها خلاصا لكل ما أنا فيه من حيرة وتشتت أفكار، واستطاعت أن تجد لي شغلا كبناء في مقاولة لأحد أقربائها. وذات يوم بينما كنت بصدد بناء جدار شاهق العلو، ارتجت من تحت قدمي المنصة الخشبية الداعمة للبناء، وتدحرجت من الطابق الرابع لأهوي على الأرض دون حراك. لم أفق إلا وأنا في مشفى قضيت به سنوات طوال، بين آلام تقطع الأوصال وأمل ضعيف في الشفاء. كانت جراح الجسد عميقة، وأعمق منها جراح النفس. أصبت بشلل دائم في رجلي، كما بترت ذراعي اليسرى. أنكرتني زوجتي وتخلت عني، ولم أجد من ملاذ سوى الرجوع إلى وطني. تكفل بإيوائي ابن أخي، وعندما كان يدفع بي الكرسي المتحرك في الحي، كانت رعشات من الحنين تسري في كياني. تمنيت لو حادثت الأماكن عن أشواقي، وعن المحن التي مرت بي، وعن الكم الهائل من المشاعر السمحة التي كنت أحملها وفرطت فيها بأبخس الأثمان. ورغما عني عاودتني الذكريات إلى أجمل قصة تركتها في الانتظار. وبين أحلامي وأوهامي توقفت عجلات الكرسي أمام بيتنا المنهار، انهيار جسدي الذي أضحى بناء متهدما. وفي لحظة صمت عميق نظرت نحو بيت رجاء، كان الباب موصدا، ثم خرج منه هيكل لامرأة ظفرت جدائل شعرها فوق رأسها وقد غزاها الشيب. لم تمهلني حتى أتقدم منها، هرولت نحوي يهزها الشوق لرؤيتي، وأسفت لحالي وإلى ما إلت إليه. أدخلتني البيت ورجتني أن أكون عند عهدي حتى تكون لي عونا على قساوة الأيام، فالعاطفة التي سكنت جوانبها لا تزال على أشدها نقية طاهرة رغم تقدمها. لم أجد من الكلمات ما أعتذر به عن فظاعة صنيعي، وأدركت حينها قيمة معدنها الثمين وأصالتها وتجذرها. وصحيح ما قيل عمرك شي تسمع بالذهب بيصدد؟
1: عمرك

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: هشام يسعدني صباحك يرضى عليك المفتاح تبريني تاخرت على الشغل شو عم تشرب قهوه
1: نوعا ما
0: طب ليك خلص انا طالع ياخد المفتاح
1: لا لا لا

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال

يا حلوي لكات كتير تشردنا بهيك مشاوير كبرت وحبيت البكير وخدك لو احتفاح وصار

0: أسعد الله صباحكم في أولى عناوين الأخبار. تواصل موجة الحر الشديد بمختلف جهات البلاد وتراجع طفيف في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم. انتلاء حرقين في وقت متزامن بغابات عين درهم ووحدات الحماية المدنية والغابات تواصل تدخلاتها لإخماد النيران وتطويقها. حالة احتقان متواصلة في صفوف المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بصفاقس. سفرات يومية بداية من اليوم تربط بين صفاقس والغرابة. اليوم الانطلاق في عملية التسجيل للراغبين في أداء الحج لسنة 2027. في العالم الجيش الأمريكي يعلن عن إنهاء الموجة التاسعة من الغارات على إيران، والحرس الثوري الإيراني يستهدف مركز قيادة العملية الخاصة الأمريكية في منطقة التنف السورية ويؤكد مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية. وفي الرياضة المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام السادسة والنصف، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله، يوم الخير يوم السعد يوم الفرحة يوم النجاح للجميع. ألا هذا وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة، يوم جديد إن شاء الله نستقبلوه بخير بركة وفرحة كبيرة. يوم الاثنين 20 جويلية 2020 ميلادي، الموافق للسادس من صفر 1448 للهجرة، 52 يوم من فصل الصيف. إشراقة شمس هذا الصباح كانت 5:17، ونذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و30 دقيقة، صلاة العصر 4 مساء و10 دقائق، صلاة المغرب 7 مساء و31 دقيقة، وصلاة العشاء 9 ليلا و10 دقائق. تحية خاصة جدا لكل ولاد بلادي، لبنات بلادي المتواجدين خارج حدود الوطن في مختلف قارات العالم. نسأل على الصحة، نسأل على ضوء البصر، إن شاء الله تكونوا لباس. أكيد برشا اللي قاعد يستعد للعودة إلى أرض الوطن لقضاء طبعا الإجازة الصيفية، فمشكون في تونس الآن، فمشكون رجع للبلاد نتاعو. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتي لكم أينما كنتم هذا الصباح. تحية لولاد بلادي اللي هم في الاستماع لينا شمالا جنوبا غربا وشرقا، تحية لكل السواعد الكادحة الناشطة اللي توكلت على الله منذ ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم. فما برشا اللي يسمعوا فينا مازال كعمل دي بار نتاعو من محط لواجات، من محط الحافلات، من اللود في الحركية بين صفاقس وقرقنة. ديجا اللود مازال كيخرج تو من صفاقس في اتجاه قرقنة، 6 متاع الصباح لود آخر مازال كيخرج من محط سيد يوسف من قرقنة إلى صفاقس هذا الصباح للترينوات لكل وسائل النقل. فتأني سلامة، إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل، أبينا أمهاتنا ما نجموش ننساوكم، لأنكم أنتم الشمس والقمر، أنتم الليل والنهار، أنتم الحياة، وأنتم أكسجين الحياة. لكل السواعد الكادحة نتوكلوا على الله. بعد شوي يكون معنا شيخنا محمد حيتانة في كلمة حلوة هذا صباح، صديقنا وأخونا الغالي أنور بوجلبين اليوم على مستوى الإخراج الفني وغرفة الفار في الإخراج المرئي كالعادة الدكتور عبد المنعم الجبل. تحية لكم الناس كل، هذا هو مهدي قاسم يقول لكم سر الحياة وسر السعادة في الحياة إنكم تصلوا على النبي، واللي يصلي على النبي يربح.

0: الفصلات وسلام على خير الانام اللي يسمع فينا يصلي على النبي. تحيه للفنان حسن ناجي. هذا الصباح 13 دقيقه بعد 6 متاع الصباح انضمدينا في البلاتو شيخنا محمد حيتان. شيخنا صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخويا مهدي. تحيه ليك اخويا منعم اخويا انور وكافه العاملين على هذا الصرح العظيم اذاعه الاثير اذاعه صفاقس. رب ان شاء الله يجعل صباحنا صباحا مباركا وكافه الساده المستمعين الاجلاء وان شاء الله

0: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا حديث في غاية الروعة. إذن الراحمون يرحمهم الرحمن. شكون هم الراحمون؟ هم الذين يعيشون على وجه الأرض. ارحموا من في الأرض. الأرض ما فيها من دابة، ما فيها من كائنات حية، فيها من إنسان، فيها صغير، فيها كبير، عجوز، فيها ولد صغير ما زال معناها لا يعرف القلم. هؤلاء كلهم علينا أن نرحمهم ونأخذ بأيديهم. ومعناها الدواب اللي هم في حرارة عالية أخويا مهدي، ماذا بينا رحمة بهم ورأفة بهم، أن الإنسان يعبي سطي الماء ويخليه على الفيراندا تحت الشجرة ولا شجرة زيتون ولا تحت ظل ساس ولا جدار كبير، ونخليهم معناها الكائنات كالقطاطس ولا بعض
1: الكائنات الحية عموما،
0: الكائنات الحية عموما، حتى باش ربي سبحانه عز وجل يخفف علينا، ورب إن شاء الله يرحمنا، ورب إن شاء الله يسترنا، ورب إن شاء الله يجعلنا معناها أسوة حسنة نقتدي ويتأسوا بنا الصغير والكبير، ونتأسوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عموما.
1: ألف صلاة وسلام على خير الأنام. في كلمة حلوة هذا الصباح شيخنا اليوم اخترت سيدي. موضوع ومفتاح
0: نعم
1: اللي هو القرآن الكريم.
0: نعم
1: القرآن وما أدراك
0: الحمد
1: اللي
0: لله.
1: هو بلسم للروح للقلب لللسان لكل شيء.
0: نعم القرآن خويا مهدي هو ربي سبحانه عز وجل أنزله في ليلة القدر. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ويقول الله تعالى أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. صدق هذا الله القرآن العظيم. الكريم عنده فضل ومزايا عظام على القارئ. فالقرآن الذي يقرأ القرآن أول حاجة يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان يكون معناه يخمم، يكون يفكر، ويكون يحب يرى كيف يعني تدار الأمور وتيسر له أموره، ما عليه إلا بتلاوة القرآن. لذلك ربنا جل جلاله يعلم ما في قلوبنا ويقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان المتغشش، الإنسان اللي عنده معناها بعض الظروف الغامضة، ولا عنده بعض الأشياء التي يريد تحقيقها، ما عليه إلا أن يقرأ القرآن، يتوضأ ويمسك تلك ذلك المصحف العظيم المقدس الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. شبيه يا رسول الله؟ فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن. ما لا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. فرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لنا حاجة وما يأمرنا بشيء إلا وهو فيه الخير الكثير وفيه الأجر الوفير. ما لا يساد يماد ربي دلنا ويدلكم على طريق الخير والشهادة.
1: أمين.
0: ما علينا إلا أن نقرأ القرآن، فهو بإذن الله تبارك وتعالى البلسم والشفاء
1: والشفيع يوم الدين،
0: والشفيع يوم القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: خويا مهدي سمحني، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.
1: باهي، أنا مش نسألك سؤال هذا الصباح، هل أنه إحنا قاعدين نقرأه في القرآن يا شيخ؟
0: أيوة.
1: لأنه ساعات تدخل الدار تلقى كتب القرآن على كل الأحجام وعلى كل الألوان.
0: أيه.
1: ولكنها تلقاها تتحل من رمضان لرمضان. صحيح ولا لا؟ ساعات تدخل المكتب ولا كذا تلقى حتى كتاب قرآن زينة. هل أنه كتب القرآن تتحط لهنا باش نحطوها على سبيل الاستعراض وألا على سبيل العرض متاحة؟
0: نعم نعم.
1: أو على سبيل أنه نقرأ وتلاوة القرآن حتى يكون لنا شفيعا يوم الدين.
0: الله يبارك فيك وربي يجازيك خير.
1: وقديش كتاب قرآن ما تحل

0: من هرت اللي تشري يا شيخ.
1: نعم نعم كثير. وقديش من كتاب قرآن معبي بالغبرة ومعبي بالعنكبوت ومعبي بقراطس معناها يحطوا فيهم ذكرياتهم، يحطوا فيهم يعني برشا أشياء شفناها، وهذا يأسف ونأسفوا له.
0: لأنه احنا ولينا قراب من البورتابل، قراب من الانستغرام، قراب وقراب وقراب.
1: من اعتمد على القرآن ومن تلا القرآن ومن تغنى بروح القرآن، القرآن وقت نقراه ونحب القرآن ونقراه القرآن ونسمع القرآن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يعني هو الغذاء للأمة، هو الغذاء للمسلمين والمسلمات، هو الروح، هو الشفاء. يقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الإنسان اللي ضيع كتاب ربي، والإنسان اللي ما يتلهاش بكتاب ربي، والإنسان اللي يحقر كتاب ربي، والإنسان اللي يدوس على كلام الله وهذا الكتاب المقدس الشريف اللي ما يعطيش أهمية كأهميته لبصره وكأهميته لضخ قلب الدم متاعه وكأهميته لمعناها مكانته، فراه يضيع وراه يشرد وراه ما يلقاش ونيس معه. فالقرآن يوم القيامة يأتي لك شفيعا، القرآن يوم القيامة يأتي لك نورا، القرآن في القبر تلقاه مصباح وضياء في القبر متاعك. القرآن يعني سبحان الله ييسر لك أمورك ويذلل لك المصاعب. ما علينا إلا باش نتعاهد القرآن، تعاهد القرآن، ما علينا إلا هذاك القرآن نمسكوه على الأقل على الأقل على الأقل ربع ساعة في اليوم. كان تشوف برشا من الناس سافروا وخرجوا إلى دول شقيقة عربية كيفاش عانين لكتاب القرآن وعطينه أهمية وعطينه وقت وعطينه لحظات وساعات وأيام، وفي المحطة متاع الكار يقرأ في القرآن، وفي انتظار التاكسي يقرأ القرآن، وهو معناها في الروبو متاعه في ما بين الساعة ولا ياخو مثلا نص ساعة ولا
0: الفطور
1: الفطور كذا يتوضى ويقعد يقرأ القرآن. وإحنا تلاوة القرآن وقتاش إلا في المآتم متاعنا، تلاوة القرآن متاعنا إلا في تدشين الديار متاعنا، تلاوة القرآن متاعنا إلا وقت الإنسان معناها يتغصر
0: مناسبتين،
1: وإلا عنده سجين في الحبس واللي يقرأ القرآن بلا يا شيخ شوية قرآن ولا وهذا مناسبتية كما قلت، هذا نأسف عليه. وراه معناها أمراض القلوب هذه مما ما معناها أدى بنا إلى ذلك هو عدم العودة إلى كتاب الله وعدم الرجوع إلى كتاب الله. وكلما الإنسان يبعد على كتاب الله كلما الإنسان يزداد معناها تقهقرا وتراجعا إلى الوراء، وكلما الإنسان يقرب من كتاب ربي إلا ويتنور، إلا ويشرح له ربي صدره، إلا وربي سبحانه عز وجل ييسر له أموره، إلا وربي يزيده بركة ويزيده خير ويزيده نور. قل لي أعطيني دليل،
0: هات لي الدليل يا شيخ.
1: قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا اللي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن رأى فيه الاستغفار، القرآن رأى فيه التسبيح، القرآن رأى فيه الحمد، القرآن رأى فيه الشكر، القرآن رأى فيه الذكر، القرآن رأى فيه يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يتلون كتاب الله إلا اللي يقرأ كتاب ربي ويكثر من كثف من كتاب ربي يزيك من تقعد لي وانت ها فلتان عمل ها فلتان عملت ها فلتان مشى ها فلتان جاء ها فلتان شرى ها فلتان بيع ها فلتان محوس ها فلتان محوس هاي الأخرى كلها تطريح ها والآخر شرى ها والآخر بيع هاي الأخرى عملت.
0: أعطيني صحيح
1: الصحيح وما يفيدك وما ينفعك وقت اللي يعني يوم تلتف الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق أنه الإنسان يلقى عنده شوية قرآن ويلقى عنده شوية ذكر ويلقى عنده شوية رصيد وقتها ما تبكيش عليها كلمة شي فارق الدنيا صحيح. بالعكس تفرح له لأنه الحمد لله اعتمره لأنه الحمد لله حج ولأنه الحمد لله قرأ القرآن ولأنه محافظ على الصلاة ولأنه الحمد لله مرض لوالدي والحمد لله مسامح جيرانه والحمد لله يعمل في الخير هذا يتفرح له بيه. أما لشكون تتأسف ولشكون تتغشش
0: للي بعيد على الدين نتاعه باهي يا شيخ
1: سيدي.
0: احنا مش البيبي كي تولد المولود
1: نعم.
0: وندلونه في وظن صحيح ولا ونرفع الصلاة الأذان الصلاة هكا ولا نعم.
1: في أذن اليسرى
0: مش أول كلمة نقوله إن شاء الله يكون لك من حفظة القرآن
1: نعم.
0: صحيح ولا
1: نعم.
0: لا
1: نعم. نعم.
0: وأنا نعرف شكون حتى إذا فقد الذاكرة ارجع بالقرآن الكريم
1: نعم.
0: لأنه سبحان الله هذيك الحاجات لعمرها ما تنسى تبقى قائمة واللي عهدناه وحفظناه من الصغرى كي كنا نمشي للكتاب نذكر سيد نهى السيد عبد المولى في البلاد العربي إلى غير ذلك
1: نعم.
0: فما حاجة عمرها ما تنسيت من عنا إنه في قراءة القرآن في كل حرف بركة
1: نعم. الله ينورك ربي بارك فيك والحمد لله رب العالمين خويا مهدي لا نقول ألف لام ميم حرف ألف لام ميم حرف لا بل ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بعشر حسنات
0: الله أكبر
1: والعشر حسنات بمئة حسنة والمئة حسنة يضاعف الله لمن يشاء بغير حساب وقت الإنسان يقرأ القرآن يود ينبسطه ونيسر ونأخذ الأمثلة
0: سهل الأمور
1: راه وكأنه عندك إشكارة عندك سفينة عندك مثلا جابية عندك خير كثير وأنت تحط فيها من الأجر ومن الثواب وقت الإنسان يقرأ مثلا سورة ليلة الجمعة يتوضأ ما بين المغرب والعشاء نخرج على الفيراندا التوصيف والحمد لله وكويس ما بارد وما شاء الله تبارك وتعالى وتلمد صغيرتك وعائلتك وهي اليوم نطيشوا هكا الهاتف الجوال نقرأ سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا نقرأ مع بعضنا سورة الكهف وبعد ما نقرأ سورة بعض ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون بعد ننتقل سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة
0: الرحمن
1: الرحمن كذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بعد ننتقل لسورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

0: وهذا ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين،
1: أمين.
0: اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين،
1: أمين.
0: اللهم تقبل منا ختم القرآن،
1: أمين.
0: وتجاوز عما كان في تلاوته من سهو أو نسيان،
1: أمين.
0: أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان،
1: أمين.
0: فاكتبه لنا يا مولانا على التمام والكمال والمهذب،
1: أمين.
0: من
1: أمين.
0: كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه موديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا يا مولانا بالشر والضلالة والشقاوة والطغيان، ونبهنا به يا مولانا من نوم الغفلة والخذلان، ويمن به كتابنا ويسر به حسابنا.
1: أمين.
0: حتى الإنسان يسعد ويسعد
1: ومحلاها اللمة العائلية اللي فيها ذكر ربي سبحانه وتعالى. وإحنا انطلاقنا اليوم كل هذا الاثنين إن شاء الله على امتداد الشبكة الصيفية وحتى اللي بعدها الأسبوع القادم، مش مشيوا بسم الله الرحمن الرحيم،
0: نعم.
1: قيمة هذه الكلمات
0: البسملة
1: والبسملة تسمى. وبعد إن شاء الله في حصة أخرى نحكيه عن سورة الفاتحة،
0: نعم.
1: اللي هي بطبيعة الحال تفتح الأبواب لنا، إيه، ومحكيه على عديد الجزئيات إن شاء الله. يعطيك الصحة شيخنا، أو عندك برشة تحية توصل من جيبس، أنت البارح كنت في جيبس،
0: ها،
1: وتوصلك زيادة من
0: ربي يبارك فيهم وربي يكمل فرحهم بالهنا والخير، إيه،
1: توصلك من قليبيا، من عرش من قليبيا، زيادة يقولوا لك إجا بحر بحذانا،
0: إيه.
1: تبارك الله عندك جو كبير برشة اليوم أصبح،
0: تحية سي شاهين وسي شهد.
1: أما أنت قلت لنا الاثنين لفيت نجيب لكم كرموس يا شيخ.
0: سيدي
1: البيرا
0: لا لا لا لا
1: شيخ، وهذا الحر يدين شيخ، وين يا شيخ
0: عندك حق يعطيك الصحه، هذه عندك حق فيها
1: يا شيخ.
0: جيت
1: نحكي وذكر فان الذكر او الشيخ
0: كل كبير اي عاد ما تكلمت، خليني نوضح عاد للسادة المستمعين.
1: تفضل.
0: اي سيدي البارح جيت
1: من جيبس المؤخر،
0: مؤخر دخلت مع 3:30 تقريبا
1: تاع الصباح،
0: الحمد لله رب العالمين، كنت مش راك مش تاخذني بالتليفون، ولكن الحمد لله قمت صليت وقعدت نسبح ونستغفر شوية لين صار الوقت،
1: جيت وإن شاء الله
0: ما عنديش باش نجمع الوقت
1: مرة جاية إن شاء الله،
0: إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى رب إن شاء الله يبعد علينا المشاغل باش نجيبوا لك الكرموس
1: إن شاء الله. ومحلاه الإنسان كي يصلي صبح وحاضر،
0: ونتكمل التسعة أنت إيش بحلي يا أخوي،
1: ومحلاه الإنسان كي يصلي صبح وحاضر. اللهم صلي
0: ملا
1: مش
0: ملا.
1: تحس إنه مرتاح،
0: نعم نعم،
1: انك مفرهد،
0: نعم.
1: انك هكا غاسل بدنك، عامل جو كبير برشا،
0: نور نور.
1: يقول الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم
0: من صلى البردين فهو في ذمه الله وفي عنايه الله وفي نور الله باذن الله تبارك.
1: وصلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب27
0: درجه.
1: بره يرحم والديك شيخنا محمد حيتانه، تحيه للناس الكل، قريب عيد ميلادك ولا مازال؟
0: مر وله اليوم في 20 وله 20 يوما.
1: اي يرحم والديك تجيب العادة كعبات كرموس
0: ان شاء الله
1: دين بركة كيف. 6:30 ان شاء الله تبعوا محاضرتنا الخبرية الثانية، نرجع لكم، ابقوا معنا، الخير الافضل على دوام صوت الحب اذاعة شخص.
0: الله يبارك فيك.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. تتواصل اليوم موجة الحر الشديد بمختلف جهات البلاد مع ظهور الشيلي، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 40 و 44 درجة قرب السواحل الشرقية، وبين 45 و 49 درجة ببقية الجهات، على أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. اندلع مساء أمس حريقان في وقت متزامن بغابات ريندراهم، وبالتحديد في أسفل منطقة سري رابح الصفصاف وهضبة الخوالدية أولاد الحاج، فيما تتواصل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات لإخماد النيران وتطويقها، وفق ما أفادت به مراسلة الإذاعة الوطنية رفقة العبيدي. في ظل موجة الحر الاستثنائية، دعت الإدارة العامة للغابات المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. جهويا، تشرع الشركة الجهوي للنقل بساقس اليوم في تأمين خط جديد يربط بين مركز الولاية والغرابة، بير الملولي وبير بن عياد، عبر 3 سفرات يومية، بما من شأنه يساهم في فك العزلة عن المنطقة ويخفف الضغط على قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص. في إطار الاستعداد لأداء فريضة الحج لسنة 2027، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن الانطلاق في عمل التسجيل للراغبين في أداء الحج بداية من اليوم إلى غاية 20 أوت القادم، حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي haj.affair-religieuse.tn. في العالم، أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من فجر اليوم أنه أنهى أحدث جولاته من الغارات الجوية على إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم عن شن هجوم خاطف استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة ألنتف السورية، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية. وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه مساء أمس على نظيره الأرجنتيني بهدف لصفر. الموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 7 صباحا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6. عشرة دايمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 44 دقيقة بعد السادة متاع الصباح، يسعد الله صباحكم جميعا. نور مهنا غني لكم وحشتني، تحية للي عم العومة مازال خارج من شفار، ما قرقنا في الشبة، في الغضابنا، في المستير، في سوسة، في نابل، في الحمامات، في منزل تميم، في قربة، في قليبيا، في الهوارية، للي موجود في بنزرت، للي موجود في ريمال، اللي موجود في كل شبر من ربوع تونسنا العزيزة، اللي موجود في جرجيس، اللي موجود في جربة. صح عليكم الناس الكل، تحية كبيرة برشا المستعمل الطرقات، نصيحتي لكم على الدوام في تاني سلامة، إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. وقيت سبعة غير ربع ينضم لينا في البلاتو كالمعتاد الكرونيكور بتاعنا في عالم الاقتصاد، الخبير المالي والاقتصادي المتألق على الدوام، زحمة فهمي بوجربين. زحمة صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي ذات فقس.
1: شحوة للصح لباس.
2: الحمد لله.
1: أقول لك مبروك إسبانيا ولا أنت مع إسبانيا الأرجنتين البارح في الفينال، كيفاش عادة؟
2: بون احنا للأسف خرجنا من كاس العالم من الأول، مع دونك احنا ما يكون عندنا
1: انتماي احنا الأولين،
2: احنا 47 على 48، لكن ديما معناتها شكون الفريق اللي نميلوا له أكثر بطبيعة باش تكون إسبانيا، ونظرا لعدة أسباب. فهمتي، إسبانيا أقرب لتونس معناتها في المحيط، إسبانيا كبلد متعاطف مع القضية الفلسطينية، هذاك علاش فما تعاطف كبير برشا. البطولة الإسبانية واهميتها في تونس
1: الريال والبارسا
2: معناتها دونك واللاعبيه والكل، دونك باش تكون بطبيعه الحال معناتها جغرافيا وحتى عقائديا، وهي الاندلس سابقا معناتها كانت مستعمره من المستعمرات الاسلاميه، معناتها دونك باش تكون ديما اسبانيا اقرب على
1: ولو انه البارح المنتخب الاسباني عن جداره واستحقاق، يعني الارقام تغني عن كل تعليق البارح،
2: وين كانت اسبانيا كانت الافضل. دونك مبروك منتخب اسبانيا، وان شاء الله اللاعبيه نتاعنا امس كانوا يتفرجوا معناتها على الفينال، وتكون عندهم على الاقل نخرجوا بعبا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يكون عندهم اكل قليب، وحتى المسؤولين نتاعنا شبيه المسؤولين في الجامعه التونسيه يكونوا زاد تفرجوا على الماتش وشافوا منتخبات تحلق وناس قاعده طايره وناس قاعده على البوديوم، وما هيك النعره، نعره الانتماء والنعره نتاع حب التتويج والنعره نتاع حب التالق، معناها
2: ان شاء الله
1: نكسبوها ان شاء الله،
2: ان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله.
1: اي يا سيدي، الاسبوع الماضي حكينا على الطاقه، الاسبوع هذا يظهر لي مش نواصل نحكيوا على الطاقه. الضوء اللي في الليل مقصوص وفي النهار يشعل، والله بمحبه كبيره نقولها راهو من الصور اللي فريمون المواطن التونسي ولا معاش متحملها، مش تقصوا عليه الضوء، المواطن التونسي يرى في حاجات معكوسه قاعد يعيش فيها، انه الضوء في الليل. البارح برشا ناس قاس عليها الضوء، ديجا ما تفرجتش لا على ماتش اسبانيا والبارح والارجنتين، لا ماتش ولا نتاع الكلاسمون ماتش لانجلتير وفرنسا. البارح الضوء طافي، اليوم الصباح داخل الاذاعه الضوء يشعل، الساعه شويه عملت حبيت طل الضوء يشعل، كنت نحكي انا وياك الضوء الطريق يشعل.
2: شوف احنا نهار الجمعه حكينا على التداعيات الاقتصاديه، معناتها حكينا على بعض التداعيات الاقتصاديه على ازمه الطاقه اللي تعيش فيها تونس، وقلنا اللي بحق نعيشوا في ازمه، والازمه هذه تزيد تتفاقم خاصه كي تشوف مثلا التصرفات كما قلت انت توك، تلقى الضوء في الكيس يشعل، تلقى اللي ما فماش عداله في القصان نتاع الضوء، تلقى الكومينيكي البياني تهبطوا ستيك باش تقص في مناطق معينه لمده معينه ما تلقاش يطبق على أرض الواقع. التداعيات الاقتصادية كانت كبيرة برشا، وشوف كي تبدأ أنت في تونس وتحب تحقق نسب نمو، نمو باش تعملها بالقطاع الخدمات وقطاع الفلاحة إلى آخره، جميع القطاعات اللي موجودة في البلاد كلها تساهم في النمو الاقتصادي. أنت كي تجي تقص وتعمل خسائر المطاعم والفنادق وتسكر وما تخدمش، تجي تعمل أنت خسائر لأصحاب الجزاية واللي يخدموا في اللحوم البيضاء إلى آخره، وتعرف أهمية الضوء في الخزن وفي الانتاج نتاع اللحوم البيضاء، حاجه موجوده. كي تشوف انت مناطق صناعيه يقص عليها الضوء، ولا تبدا فما معامل مثلا، جي انت في وادي الشعبوني وفما عديد من معناتها المصانع غاديك والمعامل تقص عليهم انت خدمه، معناتها شكون باش يتحمل هكا القصه، وشكون باش يتحمل خلاص الخدمه في نهايه، شكون باش يتحمل التاخير في انجاز المطلوب الحرفي. حاجه اخرى زاده معناتها، اذا احنا نحكيو قصان ضوء نحكيو على الانترنت، اذا الانترنت قاعده تقص فما برشا عباد دي فريلانس يخدموا مع الخارج، فما شكون قاعد يعمل في اونتوتيان مع شركات من الخارج، فما طلبه نجحوا في الباك وعندهم دي زونتوتيان يعملوا فيه مع الكليات نتاعهم، وهو الاونتوتيان باش يعطيك موعد محدد في وقت محدد، يجيك اليان باش تدخل على اليان هذاك باش تعمل المحادثه معناتها الاونتوتيان اللي انت باش تحكيه مع الفاكولتي هذيك ولا الخدمه اللي باش تخدمها، وتقص عليك الانترنت شنو مصير هذاك.
1: وانا باش نعطيك صوره في صفاقس وقص كلامك بالعسل، فما شكون مشى المصحه قل عليه باش يعملوا الترونتيير نتاعو، لانه عنده مع الخارج معناها يلزم بين 11 ومدي ساعه يسوي الدوسي نتاعو، مشى غاد فما انترنت فما مولد ويلزمه يقدم الورق نتاعو.
2: انت مصلحه نتاع الطالب عام كامل يقع في الباك ولا يقع في الليسونس باش يعمل انسكري في ماستر، معناتها ما يبوط المصير نتاعو الكل بهذيك المحادثه الشفويه اللي باش يشوفوها جماعه باش يقبلوه ولا ما يقبلوه، سواء على ماستر ولا على باش يدخل الفاكولتي ولا باش يمشي يدخل عنده خدمه باش يخدمها، تتقص الانترنت في الوقت هذاك. دونك على الاقل تقول لي شنو الحلول. اول حاجه احنا الجمعه الفات حكينا وقلنا له المشكله نتاع ما فماش استثمار في الطاقه، الوضعيه السنه هذه ماهيش وضعيه قدنا قمنا قينا المشكلة الطاقة ذي، قلنا لي الفلوس اللي أخذتها الشركة ستيك من عند الدولة والديون والقروض اللي أخذتها من ضمن الدولة ما مشيش الاستثمار، ما عملناش محطات جديدة مدعة توليد الطاقة، على خاطر ستيك عندها عديد من الديون مشينا تخلصنا بعض الديون وعندها عديد من المستحقات وعندنا زادة غاز نأخذ فيه زادة من مش زي نولدوا به طاقة خلصنا به. دونك الفلوس هذيك ما كانتش كافية باش نستثمر، الفلوس هذيك كانت ماشية في باش نخلصوا لو كوتيديان وعوانها وستيك هذه زاد ملاحظه. ما لازمناش احنا كل وقت ما عندنا مشكله مع اي قطاع معناتها مع الصونات نولوا نمشيو مشكله مع العوين اللي يخدموا في الصونات،
1: العوين ما عندهم
2: احنا
1: ذنب.
2: احنا نعملوا جو لجماعه ستيك زادوا هذه نحب زاد نفسرها بالباهي، يعني تجي انت تخرجوا ديستاتي وهم جماعه ستيك ياخذوا الضوء بلاش ويتكلف هذاك 11 مليار. اول حاجه مبلغ 11 مليار كامتيازات لاي مؤسسه احكيها فيها هذه الاولى. ثاني حاجه شوفوا عديد من القطاعات ما نحبش نحكي معناتها كان نشوفوا قطاعات
1: عندهم امور نفعيه،
2: لا كان نشوفوا قطاعات مش امتيازات معناتها منح ماليه خياليه، نحكي مثلا حتى على وزاره الماليه اللي هي الفلوس جايه من الضريبه معناتها انا ندفع الضريبه نتاعي وفما شكون ياخو امتياز على الضريبه اللي انا قاعد نحققها، معناتها اذا ندفع في فلوس وتجي انت تعمل لي ريديسمون وانت هيك ريديسمون اللي هو كمن واجبك انت تعمل لي ريديسمون وتدقق في القوائم الماليه نتاع المؤسسه نتاعي وتدقق في الفلوس اللي انا قاعد ندخل فيها وتدقق وتشوف لي الارض اللي عندي انا مقيده ولا مش مقيده ولا انا عندي شي خلاص القبضه، لكن انت كتدقق وتزيد تاخو بورسنتاج من هذاك التدقيق بورسنتاج كبير برشا وبورسنتاج اموال باش ما نقولش خياليه محتمه ومحتمه جدا. اذا هذا قطاع نتاع وزاره الماليه اللي هي تدخلنا في نقاشات مثلا اي قطاع يحب يزيد فلوس تلقى وزاره الماليه تقول لك لا ما عندناش فلوس وما نجموش نزيدوا ما نجموش نوفوا، اذا وزاره الماليه توفر لعوانها الامتيازات المطلوبه واذا وزاره الماليه هي معناتها مع العوان نتاعك ومع ال 10000 خدام ولا 10 قداش معناتها عادي يكون عندك الامتيازات الماليه بدون حدود وسون بلافون تلقى لهم الفلوس، لكن الفلوس باش تلقاها القطاعات اخرى ولا باش تلقاها المؤسسات اخرى باش تعطيك قيمه مضافه للبلاد هذه ما تلقاوش. دونك هذه قوس نحلوا ونسكروا في ساعه على خاطر ما فماش عدل في الامتيازات بين جميع القطاعات، فما شكون في ستيك يخدم حاجه معينه اللي في السوناد يخدم حاجه معينه، ما حنا ضد الامتيازات هذه لكن زاده مش معقول زاده في تونس تلقى زوج من الناس معناتها تخرجوا وواحد يخدم في ستيك ولا في السوناد والاخر يخدم في قطاع خاص وواحد يقبض في 700 و800 دينار والاخر يخدم في امتيازات. هذه اشكال نتاع التاجير في تونس هذا عنده لكن ما ندوش نحكيو فيه كل وقت ما عندنا ازمه، يعني احنا ما نحكيو على الشاري وقت يقص الضوء نمشيو لجماعه ستيك يا اللي تاخذوا في الامتيازات يا اللي تاخذوا في الشاري وما تجيبونش الضوء، نمشيو لجماعه السونات الى اخره. ممكن اللوم الوحيد اللي باش يكون على وزاره الماليه لان وزاره الماليه اذا عندها دخل في وقت فما الزيادات ولا فما منح ما توافق عليهم كان وزاره الماليه، لكن وزاره الماليه ما توافقش على امتيازات وزياده في الاجور لبعض المؤسسات الاخرى وتوافق على الاعوان نتاعك بطريقه معناتها قلنا بقلت كباشا فلوس معناتها 11 مليار نحكيو عليهم امتيازات جماعه ستيك ما يجيو حتى شيء قدام الامتيازات ياخذوا فيهم عوين ماليه. دونك هذه حاجه من الحاجات اللي لازم نشوفوها. دونك تحيه للعوين ستيك اللي ما عندهم حتى دخل في الازمه هذه، الازمه هذه ما عندناش استثمارات ما عندناش مولدات، لكن المعالجه نتاع الازمه هذه اللي الان مازالت متواصله لازم الحكومه، اذا الحكومه ما تقول انا عاجزه باش نصلح الوضع هذا على الاقل تعلن تقول اني فما دار الشباب في كل بلاصه، هذه مش باش نقصوا عليها الضوء مش باش نقصوا عليها انترنت، واي اتيديون عنده اونتيتيام مع الفاكولتي نتاعو ولا اي طالب شغل ولا عنده اي خدمه ولا عنده اي فريلانس معناتها باش يخدمها مع الخارج اهي البلاصه هذه مش باش نقص عليك لا ضوء لا كليماتيزور لا انترنت، على الاقل نلمدوا العباد في فضاء معناتها يكون كبير باش دار شباب ولا دور ثقافه الى اخره، اهي البلاصه هذه تنجموا تخدموا بها باش نقصوا شويه الضغط، تكون في على الاقل حملات توعويه معناتها ما لازمش 3-4 كليماتيزورات في الدار نقصوا شويه، هذا كله مش موجود. امس على جمعه كي حكينا على كيفاش اداره الازمه كيفاش تصير وقلنا الاتصال الفعال الى الحد ما فماش الخروج الاعلامي للاعوان نتاع
1: حتى تواصل اعلامي بين الاداره العامه للستيك والجماعه الستيك والشركه التونسيه
2: معناتها هذيك شنو اللي فهمناه احنا ملخص هذا هذيك هي الوضعيه ذو عندنا كاباسيتي معينه، فما طلب كبير باش ما فماش معادله بين الانتاج الفعلي للطاقه والاستعمال الفعلي للطاقه. دونك ما فماش هذه المعادله بين العرض والطلب الموجود على الطاقه باش نقصوا عليكم الضوء.
1: وفما حتى طريقه قصان الضوء فيها سوء تصرف بشكل غير اخلاقي، نحطها بين قوسين، لانه نقص عليك الضوء وتبدا في الاسانسور تتنفس اكسجين ما يهمنيش فيك، قص اعطي الضوء للجماعه الاخرين، قص الضوء من هنا يا ولدي، فما راهو كومونيكي يا ولدي، اعلمني باش نعمل بلان بي، راهي فما معامل الات تحرقت بمئات الملايين، وين ماشيين؟ فما همجيه في التعامل.
2: دونك هذه عنده تاثير وتداعيات اقتصاديه كبيره باش. مثلا اليوم انا كنت مش نحكي على مخطط التنميه بعد ما صادقوا عليه في مجلس النواب، مخطط التنميه 2026 2030، لكن انا نجم شي اليوم في وضع تعيشه البلاد هذه باش نحكي لهم على مخطط التنميه وباش نحكي لهم على المجال الطاقي وشنو الاهداف
1: والضوء والماء مخصوصي،
2: باش نجي باش كلشي يسمعني، معناتها اللي باش يجي اذا ما عملش حاجه اخرى
1: علاش يحكي هذا؟
2: اسمعني باش يدوي الاذاعه، معناتها مش باش يسمعني، علاش؟ لان انت عندك مخطط نتاع التنميه 2026 2030 اللي فيه عدد من المجالات، وتشوف الدوكيمون محلاه وكيفاش باش نعملوا نسبه نمو محترمه وكيفاش باش نخدموا في الطاقه وكيفاش نحيوا العجز الطاقي. يعني يقول لي 2026 تو، في 2026 باش تبدا تو انت تطبق. ايه هذه كيفاش باش تطبقوا وانت عندك المشاكل نتاع الطاقه الحاليه؟ هذه باش تطبقوا الفلوس وين؟ انا نفهم حاجه كو اللي نحب نقولها، اللي مخطط التنميه هذه تبدلت جيس التركيبه نتاعو. يعني قبل كانوا في الولايه وتلبدوا كل وزاره وكل اداره تقدم شنو المشاريع اللي باش تخدمها، تو ولينا كالنواب المحليين اللي هو يجي كل واحد من منطقته. والله نحب انا مستوصف في في في طينة، والاخر نحب انا دا شباب مثلا في سيدي منصور، والاخر يقول احنا نحبوا كذا والمواطنين يحبوا الاضاءه الى اخره. لما حل والله حتى المطالب نشوف فيها بسيطه جدا
1: ومشروع كما تو بلاد العربي، ترميم بلاد العربي، ونمشي بلاد العربي، وين ماشي يا سيد المسؤولين بلاد العربي؟ كل نهار نسمعوا بحاجه تطيح كل مره
2: اي دونك فادي نسالك انا نقول المشاكل هذه قاعده صايره، المشاكل نتاع شنو؟ معناتها اجابه سيده باشا، ما فماش فلوس باش تعمل بها البلاد العربي، ما فماش فلوس باش تعمل مولدات نتاع طاقه جديد، ما فماش فلوس باش تستثمر. الفلوس اللي قاعده تجيب بها اش قاعدين نعملوا بها؟ الفلوس اللي احنا مين نجيبوا فيها؟ احنا الفلوس ما نجيبوا فيها من الزيتون، من زيت الزيتون، من الدقله، من السياحه، من فلوس مواطنينا بالخارج. لا عندنا نفط، لا عندنا الى اخره، وحتى في النفط كان التحفيه عن الاباي وعن الحقول وكذا ماهوش قاعد موجود، قاعد يتراجع العدد نتاعو. دونك انت الفلوس هذه اش قاعد تعمل بها؟ تخلص بها الشهري، تاكل بها وتشرب، تجيب شويه دواء، شويه فما نقص زاده في الادويه كذا، تحاول تستثمر والعباد. وحتى في التقييم تاع البنك المركزي، معناتها الفلوس اللي احنا قاعدين نجيبوا فيها قاعدين نخرجوا فيها، نخرجوا في صغار، معناتها الاموال اللي قاعده تخرج من تونس من اجل الدراسه نتاع الاطفال نتاع الصغار والابناء نتاعنا اللي قاعد في الخارج، معناتها في 2025 ارتفعت بشكل كبير برشا. دونك لازم نعاودوا نفتحوا على الخارج، لازم نعاودوا ناخذوا قروض. ما فماش عيب كي تاخذ قرض ويعطيك أريحية على الأقل. يعني تشوف إن اليوم في الموقع البنك المركزي 90 يوم، معناتها الفلوس اللي زافوار اون ديفيز اللي مخزون العملة اللي موجود في تونس يغطي 90% فقط من من من من التوريد. فمشي خلصنا نهاية 15 جويلية قرض كبير برشا اللي هو نقصنا، يعني نحكيو على 100 و106 و107 يوم، تو نحكيو على 89 أو 90 يوم فقط. يعني دونك عندنا مشكلة نتاع فلوس هذه مازمش نغطيوها، ماهوش عيب. وهذيك هي تونس يا أخي على مر السنين، هذيك هي الدولة مدينة. لكن على الأقل نفتحوا نخرجوا على الأسواق الخارجية، مش لكن ياخذوا فلوس معناتها من الخارج، ومش باش تحط شيء من السيادة مدينة خي من ياخذ فلوس من الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية، والفلوس هذه قاعدة تنقص استثمار المؤسسات في عاصمة شهير البنوك. البنوك تعطي فلوس للدولة والدولة تاخذ الفلوس جيس باش نخلصوا شهري إلى آخره. دونك الاستثمار مش كان في الطاقة، الاستثمار في جميع المجالات هو اللي باش يخرجنا من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأهم حاجة مهدي ونختم بالكلمة هذه، لازم نستعرف ونقول هذيك هي إمكانياتنا، عندنا مشكلة نتاع فلوس، نحبوا نعملوا برامج نتاع التنمية، لكن كيف نعمل أنا مخطط التنمية قداش باش ننفذ منه 30% 40%؟ تحب تنفذ 100% وتحب أنت البلاد العربية تتريقل ويصير فيها ترميم، ونحبوا كياساتنا سمحة، ونحبوا نعملوا مواطن شغل، ونحبوا نعملوا مصارع وكذا. لازم أول حاجة نجيبوا الفلوس، وثاني حاجة زادة نفتحوا على الخواص، لأن رأس المال زاد الأجنبي كيجي لتونس باش يستثمر، معناتها هذاك باش يعطيك قيمة مضافة. وهذوما الكل حوايج ما عندهم حتى علاقة بالسيادة التونسية. السيادة التونسية محفوظة، والسيادة التونسية موجودة بفضل الوطنية متاع جميع التونسيين والتونسيات.
1: والحمد لله. عماد قدارة يتواصل معك، عماد بن قدارة يتواصل معنا من مرسيليا، قال لك يا زحمة مش كان الفلوس السنة متاع الفنانين العرب اللي جايين ودوفيز اللي ماشي وماشي ماشي كان وجهناهم للطاقة كان أحسن.
2: ولا هو محل الفلوس ماهيش كبيره برشا. اما اذا انت تحب تعمل عامين ثلاثه تقول ما نجيبش مدربين اجانب وما نجيبش ملاعبيه تخلص ب 200 الف دولار
1: في ما نجيبش فنانين اجانب
2: وما نجيبوش فنانين اجانب ونسكر روحي معناتها في كذا وهيك الفلوس تمشي لمولدات طاقه معينه وتبدا بيان تي دي فهمش ويبدو بحق انا خاطر ما عنديش علم قديش الفلوس اللي قاعدين نصرفوا فيهم على الملاعبيه وعلى المدربين وعلى الفنانين. اذا الفلوس هذيك قادره باش كذا معناتها يكون خيار من خيارات الدوله التونسيه معناتها ينجموا يختاروا شو مليش
1: شو سؤال طرحوا لك صبري لبوشي شو قال لك احمد فهمي بوش البيان. كانت هذه قراءه اقتصاديه في واقع نتمنى يتحسن. ديما نقولوا غدوه خير وديما نقولوا تونس بخير باذن الله. 7 متاع الصباح بعد شويه ان شاء الله نوزها تكون معاكم في عناوين نشاط الصباح.

0: صباحكم سعيد. تواصل موجة الحر الشديد بمختلف جهات البلاد وتراجع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل. حالة احتقان في صفوف المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في صفاقس. اندلاع حريقين في وقت متزامن بغابات عين درهم، ووحدة الحماية المدنية والغابات تواصل تدخلاتها لإخماد النيران وتطويقها. سفرة يومية بداية من اليوم تربط بين وسط مدينة صفاقس والغرابة. اليوم الانطلاق في عملية التسجيل الراغبين في أداء الحج لسنة 2027. في العالم، الجيش الأمريكي يعلن عن إنهاء الموجة التاسعة من الغارات على إيران، واستشهد فلسطينيان اثنين في الضفة الغربية برصاص مستوطنين. وفي الرياضة، المنتخب الإسباني توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: والله محيها الكلمة هذه من كلمة يا ماما ويا بابا نزيدها الله لا يحرم حدا. هما العينين الاثنين، هما الشمس هما القمرة هما كل شيء، هما الروح هما الحياة. تحية لأبينا أمهاتنا ربي يحفظهم لينا اللي توفي والله يرحمهم. راهو الإنسان أحلى كلمة يسمعها في حياته وقت إنسان يقول لك برا يرحم والديك، برا يجعل والديك في الجنة. هذيك الكلمة راهي الدنيا وما فيها. راهو الوالدين وقت حيين ولا متوفين، وإحنا ساعات يقول لك رحمة الحي خير من رحمة الميت، صحيح ولا؟ يلا بالشفاء للي يترشف في قهوة الصباح. تحية للناس الكل. حبيت نذكركم أنه انطلاق من اليوم تبدأ عملية التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لسنة 2027. نقول لكم حاولوا، خاصة للي عمره 22 سنة، للي عمره 30 سنة، للي عمره 35 سنة، قيدوا يا ولدي ما تعرفش وقت تتسهل الأمور، وينادي المنادي بإذن الله وتمشي وتكونوا على جبل عرفة. وكما يقول سيدنا الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، الحج عرفة، الله لا يحرمه من قولوا أمين. 7:08 في تونس، 9 متاع الصباح و8 دقائق توقيت مكة المكرمة. اليوم فما ارتفاع يتواصل في درجة الحرارة، مش تقول عليه هنا الشارة الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو.
0: هو بلال، هو بلبل دائما في المعهد الوطني للرصد الجوي. بلال اليحيوي، صباح النور بلال.
2: صباح النور خويا مهدي، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مسمي ذات السفيق.
0: صباح ولا صح الامور لاباس؟
2: والله الحمد لله بخير ان شاء الله.
0: عملت تقييمك؟ عملت فطور الصباح ولا مازال سي بلال؟
2: لا بيتين من البارح نحن موجودين.
0: بلال بلال اللي يسمع فينا ساعات يقول لك طريقه العمل بتاعكم في المعهد الوطني للرصد الجوي، تشدوا الصباح ولا بوستات؟
2: لا نحن نخدموا اوبيراسيونيل، معناتها نخدموا بالفاكاسيون.
0: اي
2: الفاكاسيون تاعنا اللي هي معناتها ثم 6 و12 ساعة، اللي هي 6 معناتها في خلال اليوم و12 ساعة ليلين معناتها.
0: معناها بديت من البارح في الليل.
2: نبدأ البارح في الليل نكمل ان شاء الله اليوم الصباح.
0: ربي معاك ان شاء الله. العائلة لاباس؟ ما وديما تليفونات مع العائلة امورهم فرهدين لاباس؟
2: الحمد لله لاباس الحمد لله خويا مهدي.
0: وبالطبيعة جولة الإذاعات تبدأ تقريبا مع السبعة من السبعة، السبعة باش تبداو إذاعات؟
2: نبدأ بإذاعة قصة 7 متاع الصباح ونكمل إن شاء الله بإذاعة الزيتونة مع 8:30، وبعد ثم مع بعض التدخلات في الحالة الاستثنائية نجم حتى تتواصل الحدود مع تساعدش.
0: وبراتيك مو إذاعة سيقس ديما 7:30 متاع الصباح،
2: هذاك الوقت اللي متعادين بيما بعض إن شاء الله.
0: أي سي بلال، للي قاصد ربي اليوم في الثنية يقول لك أخويا بلال زعما سخانة كيما أمس ولا مش تزيد شوي؟
2: والله الحقيقة شو نحن مازلنا تحت وطأة مجموعة الحارة دي موجودة معتها، إن شاء الله ربي يرحمنا والحاجة، وإن شاء الله ربي يخفف علينا من ناحية مع درجة الحرارة المرتفعة هذه والحالة الاستثنائية في درجة الحرارة اللي تجاوزت فيها حتى المعادلات معتها العادية لشهر جويلية معتها بيتالي فارق يتراوح بين 8 إلى حدود 14 درجة، معتها نحكيه على أرقام كبيرة شوية معتها خاصة من ناحية درجة الحرارة ما فيش اللي هذا عشناها قبل معتها، لكن معتها اللي بتكون معتها هي معتها الوطأة نتاعها سايب شوية. اليوم متواصلة درجة الحرارة هذه المرتفعة اللي مش تكون طقس حار عموما على أغلب مناطق البلاد إلى مغيم جزئين، ثم إمكانية وبوادر لظهور خلايا رعدية خاصة نظرا لوجود الحمل الحراري تكون في المرتفعات الغربية للشمال الوسط في فترة ما بعد الظهر مع هبوب رياح اللي هي جنوبية شرقية تبقى سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعد الظهر بخليج قابس، البحر قليل السراب محليا مضطرب بيكون بخليج قابس. ونحكي على معادلات اليوم اللي مش تتراوح فيها حرارة القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة تكون ببقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. بالنسبة لولاية صفاقس البارح ما تاوين وصلت فيها درجة الحرارة تقريبا إلى حدود 46 درجة، واليوم نسجلوا في جولة في درجة في صفاقس معتها تقريبا تكون درجة الحرارة القصوى في حدود 45 درجة، صحيح أرقام كبيرة لكن إن شاء الله معتها الانفراج يكون على قريب. يوم غد الثلاثاء اللي هو اللي بش يكون الذروة معتها اللي هذه معتها الموجة الحر اللي مش تكون متاحة ذروة خلال يوم الغد، ومش تواصل كيف كيف الطقس حار وقليل السحب نظرا للحمل الحراري، كذلك تم إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية وتشمل تدريجيا كذلك مع تمحلين بعض المناطق الشرقية تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار، تتواصل الرياح اللي مش تكون اللي هي غربية جنوبية غربية خاصة على الشمال ومن القطاع الجنوبي اللي هي مع تكون مصحوبة برياح الشهيري بالوسط والجنوب، سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، البحر هذا إلى قليل الاضطراب ومعدلات كيف كيف تقريبا تكون بين 40 إلى 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 إلى حدود 49 درجة نعرف لي أرقام كبيرة، لكن إن شاء الله معناتها الانفراج كما قولوا معناتها يبدأ بشوي بشوي
0: إن شاء الله
2: من نهار الأربعاء تبدأ نسمات الشمالية على مناطق الشمال الوسط تنخفض انخفاض طفيف حقيقة في درجة الحرارة، ونبدأ تدريجيا بتراجع في درجة الحرارة لحدود نهاية الأسبوع. بداية الأسبوع القادم إن شاء الله يكون فيها الفراش
0: إن شاء الله. أنت كي تحكي على 46-47 درجة، ويسمعوا السادة المستمعين، أنت تحكي في الظل، لأنه في الشمس نزيدوا 5 درجات براتيك معه.
2: والله شو مهدي ذي حاجة تصلحوها، اللي هي معناتها درجة الحرارة ما تتقاس في الشمس، هي النوميناسيون معناتها سيونتيفيك نتاعها اسمها تمبيراتور سوزابري، درجة الحرارة ما تتقاس كان في الظل. ما نجموش نقيسوا نحن، حتى الترمومتر اللي تحط فيه الميركور باش تحطه في الشمس
0: ما تنجمش،
2: يعني ما تنجمش، معناتها ما نجموش نحكيو على حاجة اللي هي علميا هذيك في في الشمس ولا غيرها تولي درجة الحرارة المحسوسة.
0: المحسوسة معنا ما نسميوها درجة الحرارة المحسوسة في الشمس هكا.
2: المحسوسة لا مش في الشمس، معناتها اللي هي تكون محسوسة تنجم تكون في الشمس، تنجم تكون في منطقة أخرى، تنجم تكون معناتها اللي هي معناتها تدخل فيها دي بارامتر أخرى كيما الرياح، كيما معناتها أنت كيما قلت أونسيليان مو ولا ريون مو، كيما الهوميديتي الرطوبة، فهمتني؟ دونك درجة الحرارة اللي هي علمية تتقاس نقولوا نحن ولا باش نحسبوها، وإلى درجة الحرارة اللي هي الانفورماسيون اللي توصل هي تمبيراتور سوزابري، درجة الحرارة في الظل.
0: يرحم والديك.
2: نحكي على 45 درجة في الظل.
0: شفت محلاها المعلومات صحيح تنقدموها، وإحنا هكيك مقدودين. يعطيك الصحة بليل، إن شاء الله يومك أسعد الأيام. سلمان على كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. إذن رسميا كما سمعنا إن شاء الله إحنا نقول كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى. قلت رسمي نحي الكلمة هذية، تواصل موجة الحر الشديد بمختلف جهة البلاد، وتراجع طفيف في درجة الحرارة انطلاقا من بعد غدوة الأربعاء بإذن الله. قلت شنو الأغنية اللي تمشي مع الأمور هذية؟ أربعة

فضل شاكر قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن الضوء قاصص وحبيب القلب صباح ماشي معنا كله مع بعضه. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. والله برشا مساجات من مستمعينا الأوفياء بعثين لي تصاور الضوء يشعل الصباح. معناها شكرا لكم على المتابعة. محليكم أحسن السوداني أو بعث لي تصاور معناها الضوء يشعل. تو الضوء البارح طافي, طالع البارح بعد الماتش تفرش البرة طالع على طريق قلمدة الضوء طافي, خصاص نمرو 5 طريق لفرانت طافي, تنيور طافي, طفيه في الليل وتشعله في النهار. والله العظيم فهمت كل شيء ما عدا الأمور هذية الضوء. مش قاعدين نعمله الله أعلم. برشا نقاط استفهام راهو من طرف المواطن العادي. أنا أمس نعدي في أخبار رياضة نهار السبت خارج من الإذاعة في الليل ظلام دامس هكا ماذا بيك تشعل بورتابل باش تعرف وين تحط ساقك, داخل السبعة ونص تلقى الضوء يشعل. يا ولادي فيقوا الليل أبارا مو حطيته لنا نهار ونهار حطيته ليل. آه يا سيدي الليل ونهار كحلة وبيضة. وأنا تو مش نحكي على الكحلة وبيضة, نحكي على قصة عمري, نحكي على قلعة الأجداد. أعطيني الأنونس نتاعها يلا سيدي.

0: محلاه النسمة مع الكحلة والبيضة. واليوم طريق منزل شاكر أبارتير من 6 متاع العشية جو كبير إن شاء الله مش يكون لحبان مية موري قرعة الجديد. طريق منزل شاكر كيلومتر 4 حملة لطخة من أحباء الكحلة والبيضة. سعيد جدا مش يكون معانا اليوم سالم البادري. سالم صباح النور.
1: صباح النور مهدي.
0: تسمع في الأغنية
1: أي
0: قالت لك الناس الكل ترحم على الوالدين أي
1: نعم الحمد لله ربي. هذيك جمعيتنا وهذيك هي اللي تفرحنا وهذيك هي اللي تزهينا وإن شاء الله ديما ساق فيها الكل فرحانين بالسياسات. وكما قلت معناتها احنا اليوم إن شاء الله عندنا احتفال كبير في طريق منزل شاكر وكان أيه. عندنا تحدي كبير هو أنه إن شاء الله طريق منزل شاكر طريق منزل شاكر الثنية اللي خرجت برشا جوارات وخرجت الأسطورة حاتم الطرابلسي
0: ودلعويات عاد
1: ودلعويات إن شاء الله اليوم إن شاء الله اليوم العويات ولاد الخزانات ولاد مركز دمك والشعبوني والإذاعة وثنية الكل إن شاء الله اليوم يكونوا بحذانا وكل قدير وقدره وهذه جمعيتنا هذه دارنا هذه أمنا هذه حبنا الكبير هي توفي حاجة لنا يلزمنا ما ندخلوش عليها كما هي فرحتنا برشا مرات وفرحتنا المرحوم العقربي الله يرحمه إن شاء الله النهار هذايا فرح والدينا فرح الناس معناتها اللي تفهم في الكورة بالباي معناتها كي تقول حمادي العقربي الله يرحمه وتقول اسم كبير
0: أكيد
1: كما قلت لك معناتها طريق منزل شاكر يقع ديما رمز صراحة معناتها للكورة في الساقس والنادي الرياضي الساقسي. اليوم احنا إن شاء الله نحب نتوجه العمل نتاعنا هذايا نتاع المجهود الحقيقة هما مجموعة من خيرة معنا في طريق منزل شاكر. أنا راني ماني إلا نسمى ضيف شرف معهم أنت بارك الله فيهم يعني قدروني وأعطوني يعني المسؤولية هذه باش نكون أنا نعاونهم لكن هما مجموعة من خيرة معنا في طريق منزل شاكر مجموعة معناتها تشوف فيها حب الانتماء
0: حب العشق للكحلة والبيضة
1: العشق المهول رهيب معناتها أنا أكبر منها معناتها ربي يبارك فيهم لكن رجعوني ل 20 سنة التالي.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع الأغنية قصة عمري وسنين طويلة وين نطبحها نحكي عليها للي مفهمها وكلمنا يكفي باش نوصلها.

0: يفتح محلاها القصة سيرم اللي اليوم أنتم مش تمضيوا على حملة مميزة لفائدة سيس فوريفر. اليوم السيدة متاع العشية إن شاء الله طريق منزل شاكر
1: اليوم
0: كيلومتر 4
1: أي نعم حوالي 6-7 متاع العشية إن شاء الله نبردوا شوية القيلة ومش يكون عندنا احتفال كبير إن شاء الله. وكما قلت لك معناتها من إذاعة ساقس نتوجهوا لكل المحبين باش يكونوا بحذانا باش يدعموا كل قدير وقدر وراه. وهذا معناتها ما هوش تكليف, هذا يعني كما قلت لك حب, هذا انتماء, هذا عشق للكحلة والبيضة. كل قدير وقدره. احنا عندنا تحدي كبير وانه مش نكونوا في المرتبة الاولى في الحملة اللي عملتها سيس فوريفر في الحوم في ثنايا فهمني ولا
0: برافو عليهم في الشيحية في طريق العين في تونس العاصمة في عقارب شابوبا
1: نعم. اليوم ان شاء الله مشي يكون الاحتفال الكبير في طريق منزل شاكر. عندنا تحدي كبير وانه نحب نكونوا في المرتبة الاولى ان شاء الله من ثنايا المتبرعين وباش نكونوا ان شاء الله بحول الله وان شاء الله ثنايا الكل تكون في المرتبة الاولى, لانه كيف تكون طريق منزل شاكر وعقارب وشيحية والعين في المراتب الاولى راهو السيسيس ما تكون كان في المراتب الاولى وما تكون كان مشرفتنا ومفرحتنا. هذه دعوة انه الشباب وال
0: يكونوا معكم اليوم
1: والونساء والعباد الكل نحبوا التعدى بالفرحة وبالتغريت وبال
0: ان شاء الله
1: ونفرحوا ان شاء الله ونصفوا الخير وندعموا خزينة النادي نتاعنا. خنشوفوا كرة أسمح وأحسن وانتدابات تليق بالنادي الساقسي وإن شاء الله يا ربي من المنبر هذا زيدا يكون دعوة للسلطة المشرفة باش يكملوا يحلون المدارس
0: الفيراج هيك الترو تتنحلنا
1: عندها زين مسكرة والعباد ما شاء الله تشوف معناتها تتهافت باش تقتني الانخراطات متاع الدخول للملعب. وان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله
1: عام مزيان وان شاء الله توجه سي سي ان شاء الله بعديد الالقاب كما عودتنا وكما فرحتنا. واحنا كما قلت لك ديما وراها سي سي بالالقاب
0: بالالقاب
1: هذه جمعيتنا وهذه بلادنا
0: وانتم جنود قلعه الجديد. يعطيك الصحه سلم البدري, برافو عليك, برافو للناس الكل اللي معاك في الحمله الحلوه هذه. حكيت انت على العويات انا فما كلام سمح قالوا مره الفهد الاسمر حاتم ترافيلسي ان عمل العويات خير من لاس فيغاس. تحيه العويات وتحيه الكل شبر من ربوع تونسنا الخضراء اللي فيه اعتزاز الانتماء ورانا توانسه نعشقوا بلادنا ونعشقوا كل شبر فيها. برافو عليك سالم, شكرا لك
1: وعاش النادي الساقسي.
0: تحيه القلعه الجديد الكحله والبيضه هذا الصباح.

0: 26 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا، محليكم ومعاسكم اليوم بإيقاعات متنعدة. شكرا لكل مستمعينا اللي قاعدين متفاعلين معنا، بشير الفقي يتواصل معنا، شكرا ليك محمد لمين من الإسكندرية جمهورة مصر العربية، شكرا لغازي تونسي، ريثال معلول، صابر العش، عدنان بوغريو، زهيرة كمون، إيمان أنيسي، إيمان كريشين، سليم بن حميدة، موجي المهذبي، رفيق البهلول، توفيق سعيدة، أنور المهيري، نيجي عروس من العطايا قرقنا. برافو عليكم الناس الكل. إيقاعنا يتواصل. نذكر السيدة المستمعين أنه اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، سيسوا رواحكم، رد بالكم على رواحكم، وإن شاء الله الخير موجود بإذن الله. صدر أخيرا ودائما مع آخر الإصدارات وآخر الإنتاجات على أمواج إذاعة فاقس.
1: صدر أخيرا.
2: مرحبا بكم، نقدم لكم كتاب الإعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي، الهجرة، العولمة والرقمي، وهو مؤلف جماعي صدر عن منشورات سوتي ميديا، وجاء بالتنسيق وتحرير الأساتذة والباحثين المعز بن مسعود، جمال الزرن، ونور الدين الميلادي. يفتح هذا العمل بابا مهما على واحدة من أبرز القضايا المعاصرة، وهي علاقة الإعلام بأسئلة الاندماج والتنوع في العالم العربي، خاصة في ظل التحولات التي فرضتها الهجرة والعولمة والفضاء الرقمي. ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي تتوزع على ثلاثة أبواب كبرى. يعالج الأول منها الإطار النظري لإعلام الأقليات وما يرتبط به من مقاربات تاريخية ومنهجية، بينما يتناول الباب الثاني إعلام العمالة المهاجرة في دول الخليج العربي وعلاقته بالتغير الاجتماعي. أما الباب الثالث فيقدم رؤى متقاطعة حول الإعلام والاتصال وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي. ويشارك في هذا الكتاب عدد من الباحثين من تونس والمغرب وقطر واليمن والعراق والجزائر والسعودية والإمارات، ما يمنحه بعدا عربيا واسعا ويجعل منه عملا جماعيا غنيا بالتجارب والمقاربات. كما يلفت الإصدار الانتباه من خلال غلافه الفني الذي حمل لوحة للفنان التشكيلي التونسي طاهر عويدة، في انسجام واضح مع روح الكتاب التي تجمع بين الفكر والهوية والاختلاف. وفي الخلاصة، يمثل هذا المؤلف إضافة نوعية إلى الدراسات الإعلامية العربية، لأنه لا يكتفي بوصف التحولات بل يحاول فهم كيف يمكن للإعلام أن يكون أداة للاندماج أو فضاء لإعادة إنتاج التهميش، وكيف يمكن للتنوع أن يتحول من تحد إلى قيمة ثقافية وإنسانية. شكرا على الاستماع، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
1: صدر أخيراً.

إشهار سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: متواصل موجة الحر الشديد بمختلف جهات البلاد وتراجع طفيف في درجة الحرارة بداية من الأربعاء المقبل. حالة احتقان في صفوف المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في صفاقس. اندلاع حريقين في وقت متزامن بغابات عند رهم. سفرات يومية بداية من اليوم تربط بين وسط مدينة صفاقس والغرابة. اليوم الانطلاق في عملية التسجيل للراغبين في أداء الحج لسنة 2027. وفي العالم الجيش الأمريكي يعلن عن إنهاء الموجة التاسعة من الغارات على إيران، والمنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
1: صباح الخير
0: ونزهة الواتي. تتسم بداية الأسبوع الجديد بتواصل موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد، إذ تتجاوز درجات الحرارة اليوم وغدا المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و44 درجة، فيما ينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: موجة الحر القياسية رافقتها موجة غضب وحالة احتقان في صفوف المواطنين في صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما أرهقهم وعمق معاناتهم وفرض عليهم تغييرا في نمط حياتهم اليومية.
2: والله حالة غير عادية وماش مقبولة بالنسبة للمواطنين. راعيوا المرضى، راعيوا توا في تقس كيما هذا المكيفات لعباد معناها اللي في ديارها ولا حتى في الإدارة، نجم تحصل حتى تعطيلات على بعض الإدارات وقت اللي تخص عليهم الضوء. مواطن كيف لمستوى الآلات نتاعو في الدار ينجموا يتعرض لتلف نتيجة هذا الانقطاع الغير المعلن. هنالك تبريرات بالنسبة للشركة، ولكن هذه التبريرات ما تعنيش المواطن بدرجة أولى بقدر ما تعنيه رفاهية الحياة نتاعو.
3: باش تضوي ديجا أمس وصلتني كل يوم ولا يقص من المدي ساعة للأربعة، جيت لدارنا نلقى الموتور نتاع نتاعنا تحرق اللي ديجا قبل تحرقت لنا التلفزه، يعني بالحق ضرورات على الاخر. وزيد حاجه اخرى بلي فهمني انك يبدا مسكين واحد مريض عنده ماكينه بتاع اكسجين ولا حاجه شي يصير له
4: مثلا اللي يرخدوا بالاكسجين والكل والصغيرات تخان عليهم يوحلوا في اسانسور
5: معناها كي تقطع الكهرباء فجاه ضرروا فما حتى اللي تحرق
6: الانسان هكا بريود كبيره اعتباره نحيت له الاكسجين
5: انت اعتبار قضيت عليه. هذا الى جانب مشكله اخرى، فما عباد تخدم بالاورديناتور بالانترنت، حط المواطن يخلص يدفع الاداءات تحب يقوم بالواجب.
7: المفروض انه الدوله والشركه الكهرباء الغاز تعمل استراتيجيه باش حتى ما نوصلوش للحاله هذه، في انه نسبه الكونسوماسيون هذيك العاليه يلزمك انت تحط لها بديل او فكره باش حتى احنا ما نوصلوش لمرحله انه الانقطاعات المتكرره.
0: وفي ظل موجة الحر الاستثنائية اندلع مساء أمس حريقان في وقت متزامن بغابات عين درهم، حيث تتواصل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات لإخماد النيران وتطويقها.
1: وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة وتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية وما رافق ذلك من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، دعت الإدارة العامة للغابات المتساكنين والمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى ضرورة التزام أعلى درجة الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والأسرع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية.
0: وفي ظل موجة الحر القياسية التي تجاوزت درجات الحرارة المعدلات العادية، استبشر أهالي الغرابة بتأمين شركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من اليوم خطا جديدا يربط بين مركز الولاية والغرابة بير الملولي وبير بن عياد عبر 3 سفرات يومية.
1: الخط الجديد من شأنه أن يخفف الضغط على قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص ويساهم في فك العزلة على الملتقى، وفق ما أكده لنا عضو المجلس المحلي بالحنشة نبيل أزين.
8: خط جديد هذا إن شاء الله اللي يربط بين الغرابة وسط المدينة، معناتها مش يفك عزلة على كافة المواطنين، خطر ولا فما برشا مواطن شغل موجودة في صفاقس الناس ما تلقاش كيفاش توصل غاديك. الحمد لله استجابت السلطات المعنية إنه تتوفر الحافلة هذه في 3 سفرات يوميا باش تنقص الضغط على الواجهات. الناس تتعرض غاديك من صفاقس باش توصل للغرابة ما تنجمش، اللي مروح للحنشة ما ينجمش يوصل، لهذا تكون نقطة ربط باش صفاقس فتح على المعتمديات بتاعها الخارجية حتى في منزل شاكر في بير الملولي والمناطق المجاورة. الكل نقطة مهمة جدا، الناس الكل رحبنا بها وفرحنا بها.
0: في إطار الاستعداد لأداء فريضة الحج لسنة 2027 تبدأ اليوم عملية التسجيل للراغبين في أداء الفريضة لتتواصل إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي haj.affaire-religieuse.tn.
1: مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أكدت أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى ويتم التنصيص عند التسجيل على السنوات الأقدمية باعتبارها المعيار الأساسي في القرعة.
9: افتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، سجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين، تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج، وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكتبوا أقدامية. هو يسجل ويكتب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة. إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد كأقداميته تحت سبه ويكون أموره واضحة.
0: بل إلى قصر باردو، حيث تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان صباح اليوم جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب للسنة القادمة.
1: اللجنة تستمع ظهر اليوم إلى وزيرة المالية وممثلين عن البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون متعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
0: تربويا، فتحت وزارة التربية باب النقل بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم وإلى غاية 20 أوت القادم.
1: الوزارة دعت أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية والمعهد النموذجية إلى تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية حصريا عبر الموقع paron.education.tn.
0: وفي موضوع آخر، ينتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية وفق الإدارة العامة للأداءات. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع طهران.
1: في المقابل، استهدف الحرس الثوري الإيراني مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة النتف السورية، وأكد مقتل عدد كبير من عناصر الجيش الأمريكي.
0: في الأثناء، قال الجيش الكويتي أنه تصدى لمسيرات إيرانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أطلاق سفارات الإنذار في البلاد للمرة الثانية على التوالي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة.
1: فيما تتجه أنظار العالم إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، يتواصلوا بطش الصهاينة ضد الفلسطينيين، وفجر اليوم استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص مستوطنين صهاينة في شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
0: وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم أن ما يزيد عن 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية خلال الليلة الماضية، وقد تم اعتراض معظمها.
1: وفي المجر، وغدت التوقيع الرئيس توماس سوليوك على تعديل دستوري ينهي ولايته كرئيس للدولة. ينتظر أن يطلب رئيس الوزراء المجري اليوم من جدات بولغار التي تعتبر من لاعبات الشطرنج البارزات عالميا ورمزا للمثابرة والموهبة تولي منصب الرئيس القادم للبلاد، وهو منصب ذو طابع شرفي إلى حد كبير.
0: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف لصفر، وتفاصيل بعد قليل مع خالد بوشيبا. قبل ذلك نذكركم بأبرز عناوين نشرتنا. تواصل موجة الحر الشديد بمختلف جهات البلاد وتراجع طفيف في درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل. حالة احتقان في صفوف المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في صفاقس، اندلاع حريقين في وقت متزامن بغابات عين درهم، سفرات يومية بداية من اليوم تربط بين وسط مدينة صفاقس والغرابة، واليوم الانطلاق في عملية التسجيل للراغبين في أداء الحج لسنة 2027.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشرة أنباء الصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الواتي، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
11: إذاعة صفاقس
12: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة.
13: ثنية زينة.
14: اسمعني، شد ثنيتك، ما تشدش تليفونك.
15: سبور نيوز.
16: دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض آخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث عالمي بإحراز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم يوم أمس بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدف مقابل صفر، ولقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد إحرازه أول لقب في مونديال جنوب أفريقيا 2010. بعد احتكام الى شوطين اضافيين وطرد لعب الوسط الارجنتيني انزو فرنانديز لنيلو انذار ثاني، دقيقة 90+3 سجل البديل فيران توريز هدف الفوز عن جدارة لبطل اوروبا في الدقيقة 106، ويحرم بذلك الارجنتين من لقب رابع بعد سنوات 78 86 و2022. الارجنتين عجزوا هجوميا عن مجاراة المباراة ولم يطلق أي تسديد على المرمى وخارجها خلال 115 دقيقة. طبعا الإسباني لويس ديليفوانتي أكبر مدرب يفوز بكأس العالم، قصة نجاح بدأت مع منتخبات الشبان وانتهت بصناعة أحد أعظم أجيال الكرة الإسبانية. منذ 2013 تولى تدريب مختلف منتخبات الشبان في إسبانيا، قاد منتخب أقل من 19 سنة إلى تتويج بطولة أوروبا، ثم أحرز بطولة أوروبا مع منتخب الأمال، نال الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، وأكد قدرته على تكوين جيل ذهبي من اللاعبين، وتسلم تدريب المنتخب الإسباني الأول أواخر 2022 خلفا لويس إنريكي. لم يكتفي بحصد الألقاب بل جنى ثمار سنوات طويلة من العمل مع منتخبات فئة الشباب ليشرف خلالها على تكوين وسق المواهب، أصبحت اليوم نجوم عالمية بعد قيادته إسبانيا لقب أمم أوروبا 2024، أضاف إلى سجله كأس العالم 2026، وأكد أن النجاح ليس وليد صدفة بل نتيجة مشروع متكامل قائم على الاستمرارية والثقة في المواهب الشابة. قصة نجاح تؤكد أن بناء المنتخبات يبدأ من أصناف الشبان، وأن الاستمرارية والثقة في مشروع رياضي واضح هما الطريق الحقيقي نحو صناعة الأبطال والألقاب. وإن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي وإدارة الجامعة التونسية لكرة القدم تفهم هذا الدرس جيدا. نواصل دائما مع كرة القدم لكن على الصعيد الوطني. طبعا الأندية التونسية تحضر كما ينبغي للانطلاق الموسم الرياضي الجديد يوم 22 أوت القادم، قبلها في الانتظار سحب قرعة روز نامة البطولة المحترفة لكرة القدم يوم 29 جويليا، ونادي صفاقس يواصل التحضيرات للموسم القادم بفرع طيب المهيري في انتظار برمجة تربص مغلق في الأيام القليلة القادمة. آخر أخبار الفريق بالنسبة لموضوع الاشتراكات وبالنسبة لحامل اشتراكات الموسم الماضي، اليوم آخر أجل التمتع بحق الأولوية يعني الاحتفاظ بنفس المقاعد، بإمكان المشتركين تجديد اقتناء مقاعدهم عبر الموقع الإلكتروني التالي www.ccsforever.com، والاشتراكات متوفرة بمركب النادي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5:30 مساء. على مستوى آخر الأخبار كما تابعت، وأيضا أنا تقرص السياسة أحمد جبير أكد أن الجامعة التونسية لكرة القدم استجاب طلب الفريق خلال الساعات الفارطة بما سيمكن من استكمال إجراءات تأهيل اللاعبين المعنيين قبل صدور قرار المنع. ستشمل عملية تفعيل عقد الجديد اللاعب البوركيني حسمدو اللي دافع عن ألوان ديسفيكسي خلال الموسم الماضي في إطار الإعارة قبل ما يتفق الطرفين على مواصلة المشوار بعقد جديد. كما سيشمل التأهيل ثلاثة متدربين جدد: مؤمن الرحماني متوسط الميدان الأوغندي حكيم موتيابا ومتوسط الميدان التونسي غيث أصغير. نوصل دائما في آخر أخبار الرياضية وطبعا آخر أخبار التقدم هذه بصفقة الدية اللي تعاقد مع المدافع ضياء المعتوقي في صفقة انتقال حر. أمضى صاحب 24 سنة معتوقي عقد بموسمين ليكون خامس انتدابات التقدم في الميركاتو الصيفي الحالي. ذكر الفريق تخل يوم السبت في تربص بعين دراهم تتخلوا مبدئيا مباراة واحدة أمام شباب بلوزداد الجزائري. في الترجي التونسي تواصل اتفاق مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو قادم من الاتحاد الليبي. ريبيرو يصل إلى تونس يوم الثلاثاء لإمضاء العقد بشكل رسمي لمدة 3 مواسم. واللاعب صفقة تتضمن انتقال لاعبين اثنين من الترجي الاتحاد الليبي لاعب على سبيل الإعارة ولاعب ثاني بشكل نهائي. في النادي الافريقي تجدد المفاوضات مع اللاعب نعيم السليتي بعد ما كان فسخ تعاقده مع نادي الشمال القطري. اللاعب متحمس لخوض هذه التجربة وطبعا ننتظر الايام القادمة اللي قد تكون حاسمة في حصول اتفاق نهائي بين الطرفين. في النجم الرياضي بالمتلوي تركيبة الإطار الفني الجديد بقيادة أمين جارا كمدرب أول مدرب مساعد أول سيكون رياض الحضري ومدرب مساعد ثاني مكلف الإحصاء أمين السحيمي معد بدني صلاح الدين خليل ومدرب الحراس بسام الحركات. تنطلق اليوم في حدود الساعة 7 مساء تحضيرات الفريق على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. طبعا آخر أخبار العربية التعيين المغربي بدو الزكي الإشراف على المنتخب الأردني كرة قدم بعقد لعام واحد خلفا لمواطنه جمال السلامي اللي خسر منصبه بعد خروج من الدور الأول لكأس العالم وفق ما أعلن عليه الاتحاد المحلي للعبة يوم الأحد. اتحاد الكرة الأردني قال أنه مجلس إدارة اتحاد الأردني كرة القدم برئاسة الأمير علي بن حسين تعيين مدرب المغربي بدو زكي مدرب المنتخب الوطني الأول لقيادة النشامي في استحقاقات المقبلة وفي مقدمة نهائي كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027. أكيد أن نصف نهاية أخبار الرياضة. تحيات صديقنا أبو جلبان على مستوى التأمين الفني عودة مهدي قاسم يواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحيات قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة للجميع إلى اللقاء.
13: سبور نيوز.

0: ومفاجئات.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: صباحا. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. كتاب المجالات البحرية التونسية أصبح للقانون الدولي للبحار في البحر الأبيض المتوسط أهمية خاصة، وذلك على ضوء الصراعات المتعلقة بالثروات. وهذا ما يفسر أهمية كتاب المجالات البحرية التونسية للدكتور حسين المزغني الذي صدر في 2020 والمستوحى من أطروحة دكتوراه ناقشها في رحاب كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تحت إشراف العميد فرحات الحرشاني. تكمن أهمية الكتاب في ندرة البحوث التي تتعلق بمسألة تحديد المجالات البحرية التونسية، وهذا العمل له ميزة أخرى هي تحيين المعلومات التي تخص المجالات البحرية التونسية، ذلك أن عملية تحديدها هي عملية مستمرة في الزمن. وفضلا عن ذلك فإن تونس اليوم في أمس الحاجة لثرواتها البحرية التي تمتد على أكثر من 1350 كيلومتر. ليس هناك شك أن كتاب المجالات البحرية التونسية للباحث حسان المزغني سيكون مفيدا لشرائح عديدة من باحثين وطلبة وموظفين وإداريين وخبراء وقضاة ومحامين، وسيثري المكتبة القانونية التونسية والعربية. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: دقيقتين بعد الثمانية متاع الصباح، أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعين. رجعنا لكم بحلي مفاتت جنبينا وفيها قصة حب بطبيعة الحال. برشا اللي يسمعوا فينا الآن هبط مع زوجة متاعه تلقى الغنية فيها نوستالجيا وفيها برشا ذكريات، ويبدأوا يحكيوا على الغنية هذية وعلى قصتهم مع بعضهم، وحتى كيفاش لقاوا بعضهم وكيفاش تلقاوا مع بعضهم محليها ذكريات. وبالمناسبة راهي الكلمة الحلوة ما فماش أحلى منها بين الزوج وزوجته، ويسمعوا فيها برشا تو ساعات يقول لك 5 ولا 10 ولا 15 يقدم. احنا لا عمرك ما تكون قديم، لأنه الوردة عمرها ما تذبال مادام تلقى الماء اللي يسقي فيها، وطونك الماء موجود ما وش قصته عليه للسوليد أمورنا لباس على طول. تحية لكل مستمعين الوفية اللي قاعدين من قبليك، برشا ملاحظات توصلنا. تحية لسائقي سيارة الأجرة التاكسي، ربي يكون معاكم مع أشعة الشمس الحارقة، لأنه اليوم مش يكون يوم استثنائي من جملة الأيام الاستثنائية اللي نعيشوها في موجة الحر. ما نطولش عليكم برشا ملاحظات عبر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي ومش نعبروا على وطننا بطبيعة بلغة الذات. هو العشق متاعنا والحب متاعنا كبير الوطننا، وراهو فماش حاجة أسمى من حب الوطن، وحب الوطن راهو ينطلق من حب الموطن. معناه عمرك ما يلزمك تبعد على الجذور اللي أنت تكونت فيها، وعمرك ما يلزم تنسى المنطقة اللي كبرتك واللي خرجتك. وحب الوطن نحفظوها بالبيه ونحفظوها على الدوام، يبدأ من الموطن. هذاك علاش على الدوام دائما ملاحظات عبر سبيل، نعطيه الأهمية بدرجة أولى لصفاقس لضواحيها المعتمدية عاصمة الجنوب صفاقس. نحاول نكونوا المرآة ليكم، نحاول نكونوا الصوت ليكم. ساعات فما مسؤولين يكلموني يقول لي راك كنت قاسي برشا معنا، راهو عمرنا ما كنا قاسين معاكم، لأنه محبتنا ليكم موجودة وقائمة وثابتة. لكن اللي يحب بلاده يلزم كلمة الحق اللي تتقال، بعيدا عن النفاق بعيدا عن المجاملة، تسقط الأقنعة ونكونوا واقعين وصادقين برشا في الملاحظات متاعنا. سعيد جدا مش يضم لينا اليوم أسبوع بأسبوع مع صديقنا زيد الملولي اليوم سي عمر الفتوي كالعادة، رئيس المنظمة الوطنية للتكوين في السلامة وفي السلامة
1: والسياقة
0: والسياقة، الاثنين مع بعضهم السياقة والسلامة المرورية. سي عمر صباح النور.
1: صباح الفل، صباح الخيرات، صباح الكل مستمعين ومتابعين. إن شاء الله ديما كما العادة قاعدين نتبع في الوضعية كما هي.
0: أيوة،
1: وإحنا ركننا هو ملاحظات عبر سبيل، هي الحكاية تجاوزت الملاحظات. مهدي دري الرموح حكينا شوية في وسمعتك الصباح ويعطيكم الصحة الحق وتتمة اللي قاعد لبرنامجك هو مشكلة الضوء.
0: وإحنا زادة حتى بعد شوية 8:30 مع زميل أخويا الغالي فيصل جيبسي في ضيف الصباح، مش نحكي هو بلاتو على قصة الضوء وترجيع الضوء، قص رجع قص رجع قص رجع.
1: الحاجة اللي تنقص هي في الإعلام هو مسؤولين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما سمعناهمش تكلموا.
0: لا، ومش نزيدك حاجة أخرى، أنت قلت الإعلام يكون إما بالحضور في البلاتوات أنك تخرج وتحكي مع التوينسة، أو في اللي كومينيكي. رجعنا اللي مات الأولى كانت فمها فوضى قص منا بدون سابق إذن أو إعلام، لكن في الإعلام أنه حتى الإعلام راهو غلط، لأنك تقول مش قص الضوء بين 3:00 و6:00 متاع العشية في المعتمدية الفلانية والفلانية، تلقى روحك في قلب صفاقس مقصوص، تلقى في قرقنا مقصوص، فما فوضى.
1: سبعة يا مهدي أمس سبعة مرات يتقص الضوء، نحكي على جهة طريق مازن الشاكر مثلا. أنا أعرف برشا عباد ما ثمش، شوف فوضى عارمة وما ثمش برمجة وما ثم حتى حسابات وما ثم حتى كالكول وما ثم حتى بيلون تعدى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أنا أقول عندي عام كامل راكب في الفوتوفولتايك وشركة تخدم وناس تخدم وما قصتش. نزيد نقول الشارج اللي عندي شنو هو، كان احنا نبنيه على معطيات علمية صحيحة وعلمية دقيقة، رانا نويل مبين شركبنا فوتوفولتايك وشنو عندنا لي شارج الزادو اللي ناس ركبت دي كليماتيزور ولا زادت اكستنسيون حاجة اخرى على الضوء متاعها بالحساب بالكالكيل البقعة اللي هي شارجي اكثر ولا تاكل اكثر، نعملها كالكيلها هذه الطرق العلمية. هذا اي واحد في اي واحد حتى انت في دارك تحت ضوء في الدار، نقوله في الدار هي اللي هي حاجة مبسطة على اللي يحدث توا، نحي فريجيدير نقص فريجيدير البقية الماتريال كل يمشي
0: صحيح.
1: نفس الستيك عندك كالكول يودي عندك دي ديبار وعندك دي سورتي ونفس اش عندك ركبوا ناس فوتوفولتايك في العام كامل، وشنو هو اللي تزاد لك في الريزو باش تعمل لنا هكا؟ ما اذا كان دي تشوف وكان عملوا كالكول تو نلقاو مش حاجة كبيرة، ونلقاو الطاقة اللي عندنا والطاقة اللي فورني توا راهي أكثر من الاستهلاك. حاجة أخرى باللي أنا استصلت حتى بسي فرحات بريك وبعد مداخلته في ذات سفاقس وما تحصلتش عليه في خصوص الإنارة العمومية اللي قاعدة تشعل. راهي هذه ما الإنارة اللي قاعدة تشعل راهو ما يضوي على حي كامل. أنا شو نقول؟ نقول يا أخويا كي ما نجمناش بطريقة آلية من ستيج باش نقصوها كالضوء، نخلي أعوان ستيج وأعوان بلدية صفاقس ينسقوا فيما بينهم ويمشي يدوروا على الخزان الكل ويطفيون الضوء اللي قاعد يشعل قاعد هدر للطاقة. هذا على الأقل أبسط الأمور قبل في قسم الإنارة العمومية في بلدية صفاقس ودرير مول وخيان خدموها وعملوها من سيدي منصور وهو يمشي للخزنة يقص في بقعة تقص. على الأقل نخسر عون خير ما نخسر مليار دويت. نخسر عون نخلصه يدور على الخزنات اللي ذوها يشعل ويقصهم ويعود في الليل يعود يرجعهم خير خير برشا. وهذا يحل
0: لأنه المواطن راهو يولي ستريس ميكنو يا خويا تقص علي الضوء. تو فما برشا ناس البارح ما تفرجوش على الماتش الفينال نتاع كاس العالم بين الارجنتين واسبانيا
1: ربع ساعه وقص
0: اي هي عمل لك ربع ساعه وبعد قص عليهم على طول بعد تلقى الضوء نتاع الشارع يشحن. يا ولدي سي نورمال انت انسان ستريسي يعلم ربي بحويله هيب الضوء ما فماش ما فماش سير تو يسكن في العماره يخرج 8 نتاع الصباح الشمس في كبد السماء ويلقى يا سيدي امور كيما هكا.
1: يا مهدي البرمجه خاطئه يا ولدي خرجونا جيبوا لنا مسوي عملوا لنا اذاعه داخليه يجيو لي اذاعه صفاقس يا ولدي يقولوا راهو الزون هذه اللي عملوها رقموها يا سيدي الزون الفلانيه راه باش تقص عليها من 8 ل 10 الزون الاخرى من 11 نصف الليل الزون اللي بعدها كذا خلينا نعرفوا روحنا شنو كل درجين وكل ربع ساعه تقص الضوء معناتها اللي يوجعوا راسه يرخي الديجونكتور يمشي على روحه. هذا هو ايش قاعد صاير احنا وزهر احنا خليني نكسيو اكثر طاقه راني نقول لك الطاقه المهدوره والطاقه اللي تو مخزنه راهي اكثر كما يقولوا التراب اكثر من الحفره ولا فهمت
0: صحيح.
1: هذا هو
0: نواصل الملاحظات هاي لانه ملاحظات الناس كل الضوء
1: لا هي ما فيها حتى شيء يا اخوي اعلم اعلم خلي الناس لا الناس ما حتى
0: يا
1: الفينومين في الحياه يا مهدي
0: حطي نعود لهم المره الالف انا مش نقول المسؤول في ستيك اللي قاعد يقص الضوء وتقول لي انا يلزم نقول لك صحيح فما ضغط كبير لكن كي تقص بطريقه اعتباطيه امك ولا ابوك يتنفس بالاكسجين اختك ولا اخوك مرتك ولدك بنتك انسان عزيز عليك برشا الضوء كي يتقص يرجع لكن كي تقص عليه الاكسجين حيت ما عادش ترجع
1: حتى
0: يبارك لكم يبارك لكم يرحم والديكم فما طريقة معينة انها تكون طريقة قانونية طريقة اخلاقية في التواصل مع المواطن يا خويا اعلمني قبل 24 ساعة نهز بويا المطرح معين نعمل بلون بي نتحرك اللي عنده كوشة اللي عنده باتسوري احترموا الناس يرحم والديكم للمسؤولين في ستيك واعرفوا كيف يتواصلوا معهم
1: وعدل يا خويا اعمل عدل ثم عدل في الريبارتيسون في التقسيم متاع القصان مش جهة تعطيها ساعة في النهار وجهة أخرى تقص
0: والله بحث الولد والولد البارح ومية ومية مازال كيرجع من مدي ساعة لثلاثة ونص مقصوص رجعوا لك ربع ساعة قلت حمد ولا أنت حليت كليماتيزار وما قلق قصة الضوء من جديد
1: يا ودي قبل الماتش بنص ساعة كان مقصوص رجع نص ساعة أنا قلت لهم لا سيته وبش
0: أنت شفت يمين لمال كي هز يده والبارحة هذاك على الضوء تقص الضوء في قبيلة تقص
1: لا لا تقول أنت كي قص رجع تو نص ساعة معناتها باش تتفرج على الماتش على الأقل ساعتين مش تقص الضوء
0: بعد شوية فيصل محضر روحه على قصر الضوء بعد شوية بقيت ملاحظات ليلي عندك ثلاث دقائق هاي
1: إن شاء الله أشوف مزيد عن البلدية الأخوة في بلدية صفاقس هكا الحفر باللي ديما احنا نذكروا فيهم روا الله برشا حفروا برشا حاولوا يهديكم يصلح لكم ما تزيدوش علينا في الوضع هذا
0: قبل واحد يلقى حفر
1: على الأقل تحفر تو تمشي بارتو بارتو الحفر الماء مقصوص السناد عندها تعلة الضوء مقصوص القات سبب يقول لك الماء الضوء ما يمشيش انا ما مش ثم الماء في برشا جهات مقصوص والجرين كان مقصوص قبل قصان الضوء لكن توا كي تكلم واحد السنادي يقول لك دي عندي الترومبات والكل يمشيوا بالكورونا مش ما يمشيش مهدي ثم حاجه اخرى توا احنا قادمين على عطله والعطله والله بهالقصان كل راي ماهيش انا واحد من الناس مش فايحت لي وللناس كلها معناتها ما تعرفش تمشي في سنين تمشي لوتيل تلقى الضوء قص تمشي
0: للقاعدة فما قاعة فراح الضوء قص عليها ونورمالمون هنا نحكيو على المولدات الكهربية اللي نورمالمون تكون موجودة في قاعة الافراح مولدات كهربية تكون موجود في المستشفيات المحلية متاعنا الكل راهو يا اخي الازمة هذه يلزم تعلمنا برشا دروس يصير تو المصعد انا على بالك اسانسور تو نطلع في الطياره نبدا مرتاح إيه. في الاسانسور نبدا خايف على روحي
1: بيصير.
0: لانه ما فماش صيانه ما فماش هكا لي باتري
1: سونري ما تنجمش تتصل
0: يا اخي شو نحكي لك حاجه فما فوضى في لي اسانسور في حاجات ان شاء الله الدرس هذايا يعلمنا صيانه في عديد الجزئيات نكملوا معاك اي
1: نقول انا احنا عندنا بديما كل صيف عندنا برنامج العطله الامنه اللي هي معناتها في شعارها نوصل مؤخر ولا خير من اللي ما نوصلش
0: أيه.
1: فهمت هذه فهذا شعار العطلة الأمنة عندي شوية توصيات والله دونتهم الصباح للإخوة المصطفين والناس اللي بتمشي في عطلة إن شاء الله لا يوري حد سوء.
0: رب يسر الناس كل
1: أمين يا رب العالمين. ديما نتفقدوا الوسيلة متاعنا وكرهبتنا قبل ما نخرجوا، نتفقدوا العجالي، نتفقدوا الفرنات، نتفقدوا الزيت، نتفقدوا الماء، نتفقدوا الضوء. حاجة أخرى من عبيوش خزان الوقود اللي هي
0: ما نعملوش بلا،
1: ما نعملوش بلا اللي ما خليه يفيد على الجناب، نعبيه وخليه ثلاثة أرباع أرباع كما واحد يأكل ما
0: عبيش ديما حتى ما تعبيش شبعان.
1: نتفقد ورقاتي، ورقات العرق.

0: الطبيعي في حالة تصرف غير لائق من بعض السواق. ونتمنى للجميع عطلة آمنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله عطلة آمنة للناس كل.
0: وربي يحفظ بلادنا وإحنا هنا ونحن لها.
1: ونحن لها على طول. أنا حبيت زيدا نقول تحية كبيرة برشا المستمعين المتفاعلين معنا. سي حمدي مقني أو معي عضو مجلس المحلي. صورة قاتمة جدا للبنايات اللي حولها تعبة في البلاد العربي. سي حمادي صباح النور.
2: مرحبا بك. صباح النور مادي.
1: صباح الفل والياسمين. شنو حوالي صحة لباس؟
2: في خير ونعم الحمد لله.
1: شنية حوال المدينة العتيقة؟ نحكي على البنايات المدينة العتيقة. حبيت ربما نعمل فلاش باك اليوم الصباح اللي إذا تحب تفتخر بحاجة في صفاقس إنك عندك صور المدينة. المدينة العتيقة هي الكارت بوستار متاع صفاقس، هي الروح متاع صفاقس، وهي الشريان متاع صفاقس.
2: إذا تحب تفتخر بصفاقس هي المدينة كلها فخر لتونس كاملة.
1: أكيد
2: احنا مدينة صفاقس بصورها ببنياتها بجوامعها بآثارها بتاريخها كلها فخر. هذيك الكارت بوستال وهذيك الطابعة متاعنا. مي مالوريزمون الله غالب أننا رين نعيشوا في ظرف اللي هو ما عشناهش قبل. مبنية إلى للسقوط، كنا نحوصوا في 200-300 مبنى إلى للسقوط، وعندنا فوق 850 مبنى إلى للسقوط داخل المدينة العتيقة.
1: 850 أي
2: فتنا 850
1: أي. وآخرها اللي كان الأسبوع الماضي نهار الخميس،
2: وآخرها الأسبوع الماضي اللي فاجعة استرنا ربي ما فماش أضرار بشرية. جات أضرار مادية نحمد ربي على كل حال. ما هذا مؤشر وإنذار وباش على الأقل المسؤولين يعملوا لفتة جادة لهالمدينة هذه.
1: ايه بنيناش نبرمج وقتاش نبداو على الاقل البنايات. البارح كنت في المدينة العتيقة نهج البي وانا وياك وشفت فما معناها مباني متداعية للسقوط. لا قدر الله لو كان تسقط كوارث بشرية تصير.
2: مباني مش متداعية للسقوط، مباني تشكل خطر وخطر داهم.
1: ايه فاش نستناو يا سي حمات؟
2: نستناو الله غالب. احنا عنا التسلسل اللي داري هذا، البلدية تقول لك انا هذا ملك خاص ما نتدخل فيه الا ما نعمل اذن على عريضة في تكليف خبير. الخبير ياخذ وقت وباش يحضر للتقرير الاختبار تحب له 6-7 شهور، وباش تراجعوا البلدية 6-7 شهور اخرين. ما نحن كي نرجعوا للمبنى اللي خرجت له المحكمة خبير كي يرجع له اليوم يلقى الحالة زادت تدهورت على الاختبار.
1: وين ماشيين بتطويل المشاورتي؟ ما هو فما دي ديزيزيون رايت يتم اتخاذها في فترة وجيزة ويخرج كومونيكي لإصلاح البنية هذه.
2: احنا مالوريزمون ما ناخذوا القرارات كان كي توقع الكارثه. احنا نعرف اللي وقعت الكارثه سكرنا نهجه والتزم المالك انه يتدخل للجورمام ودخل المالك وانت ياك شفت البارح والمواطن راهو يمتثل تحب ولا تكره. ما عندناش معنى، احنا دوله قانون.
1: المدينه العتيقه تعبه برشا سي حمادي. كانت قبلت تتسوق، كانت قبلت تنظف، كانت قبلك الروائح السمعه فيها.
2: مادي راهو انت تشوف في وجهه غير الوجه الحقيقي للمدينة العتيقة. خاطر الزائر يشوف ثلاثة أنهج رئيسية، راو كي تدخل للأنهج الفرعية راو تشم كان الروائح الكريهة، راو تشم ترى كان فضلات بشرية، ترى فضلات حيوانات، ترى معناها حاجات ما تليقش وما هيش متاع صفاقس وما هيش متاع صفاقسية.
1: إيه هذه المدينة العتيقة اللي يدخلها توريست، يدخلها توريست ويصور ويبدأ فرحان أنه في موقع تاريخي تونسي.
2: احنا عندنا توريست وثم أماكن ما عادش يحبوا يتعدوا منها. كي يهز راسه ويشوف هذاك السبط اللي في نهج البي يقول لك ما نتعداش من هنا.
1: والله شيء اسف.
2: عندنا قنابل موقوته في داخل المدينه العتيقه تو
1: بالحق معناها فما بنايات. شوف بمحبه نقول للساده المسؤولين اليوم نتحركوا قبل الغدوه، غدوه قبل بعد غدوه، لانه بالحق لابد من صيانه المدينه العتيقه اللي هي الروح نتاع صفاقس كامله. سي حمادي حبيت نوجه لك تحيه كبيره برشا. واحنا رانا معاكم على طول دائما اذان صاغيه في ابلاغ صوت المواطن مع تحيه للناس التعبه والكادحه في البلاد العربي. وربي معاكم ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه.
1: شكرا لك سي حمادي. تفضل سي عمر.
0: بالله في على ذكر المدينه العتيقه هو ثم تنسيق لازم يصير بين معهد التراث والبلديه واللي مشرفين عليها.
1: ما يلزم
0: صار له برشا من برشا التيم. بالله ثم حفره في نهج البي مدخل سوق الجمعه. والله وين نمشي بالله شوفونا حفره مغطينها بكريدل. معناتها مش معقول في نهج، تعرفوا نهج البي
1: عندنا الروح تاع صفاقس،
0: نهج البي ونهج الجامع الكبير.
1: اللي ما يعرفش نهج البي ما يعرفش صفاقس كامل. يعطيك الصحه سي عمر الفاتي وانا تواصل بعد هذا الفاصل.
3: اشهار
4: يلا جو سيف سنيك

0: الكاس الدولي. وكما كل عام باش نزيد تحفل بالشو اللي محضرته اورانج في فيستيفال السيركس الدولي. كونوا في الموعد كل ليله يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجئات.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان السيركس الدولي في دورته 46. عندك اورانج.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 24 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تحية كبيرة برشا المستمعين والله يعطيكم الساحة. تجاوب كبير من طرف المسؤولين وأيضا من طرف السادة المستمعين. برافو عليكم الناس كل. تحية للدكتور وجدي الشريف، تحية لسي مختار ذويب، تحية لحافظ الشابي، تحية لخونا عادل عبد الناظر فتحي يتواصل معنا من عين تركيا. برافو عليكم الناس كل. يلا أجواء صفاقس وأجواء صباح إذاعة صفاقس.
0: للصباح على موجات إذاعة صفاقس روائح

0: أي سيدي وين ماشيين؟ ماشيين مع بعضنا الآن إلى أحلى جزيرة في العالم، معناها شبش أقول لكم أكثر من هكاك، الجزيرة الأحلام، جزيرة الحب والوئام، القرقنة، الأيام الثقافية بالشرقي قرقنة. سعيد جدا باش ينضم لينا من قرقنة هذا الصباح سي شكري جراد مدير الأيام الثقافية بالشرقي قرقنة. صباح الخير سي شكري.
1: صباح النور، صباح الفل أخ مهدي، تحية ليك وتحية لكل العاملين بلاد شفاقس بدون استثناء.
0: أي سيدي.
1: وتحية لمستمعينا الكرام.
0: أنا كي سمعت الأخ ما عجبتنيش كومبليتمون كيما كلمة يا وخايا. باهي يا سيدي الغالي.
1: يا وخايا تحية قرقنية من مرسى العشرين تحديدا.
0: جو الصباح في قرقنة موجود، العنب موجود، الكرموس.
1: توا جو ممتاز الحق، اليوم فما شوية نسمة. واحنا شرقي معنا عماد هادي بطبعها. وقرقنا جميلة كما قلت أنت، بالنسبة لنا احنا والناس كلها هي أحلى جزيرة في العالم بالحق.
0: أكيد جدا. جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي قرقنا تنظم الأيام الثقافية بالشرقي قرقنا، تبدأ من 24 جويلة وتتواصل إلى غرة أوت بإذن الله.
1: نعم سي مهدي، شكرا لك. الأيام الثقافية هي مولود جديد، معنا إن شاء الله أيام ثقافية إن شاء الله تولي مهرجان كبير في يوم ما إن شاء الله. هذا طموحنا. تنظيم جمعية اللوذ للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي هي جمعية فتية عمرها 6 شهور بالضبط ملي يخذينا التأشيرة، وبفضل معنا أهلينا في قرقنا وفي الشرقي وكل أهلينا في الشرق الموجودين خارج شرقي اللي دعمونا ماديا ومعنويا، وقد ما نشكرهم ديما شوية يعني. يعني تعرف أخ مهدي المال قوام الأعمال، ويجب شوية دعم مادي ودعم معنوي، هذا هو اللي لقيناه الحق من أهلنا في الشرق، سواء المتسكنين في قرقنا أو خارج قرقنا. عملنا برشا أنشطة، تهيئة المسجد مقبرة الشرقي، عملنا حملة نظافة بالتنسيق مع جمعيات قرقنا كيرانيس والقنطرة وبرشا حاجات عملنا. قلنا لما لا خلينا نبدأ أيام ثقافية، وهي هي دعم للمشهد الثقافي معنا بقرقنا عموما فهمت، وبالشرقي لأنه الشرقي زلوها معناها برشا، وتعرف أنت قرقنا كل معناها تولي 10 مرات قد سكانها، وكل ما هي حركة ثقافية جديدة إلا وتكون دعم للمشهد الثقافي معناها بزيد قرقنا. وهذا المولود الجديد هي الأيام الثقافية بالشرقي قرقنا من 24 إلى 1 أوت. والأيام الثقافية هذه حاب نشكر بصراحة الأخ مهدي أن اغتنم الفرصة هذه معناها، لأنه لقينا دعم كذلك معناها عملنا، لأنه عنا عروض مدعمة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندوبية جوية الثقافة من السلطة المحلية كذلك الأمنية من بلدية قرقنة، الكل لقينا الدعم والتشجيع. وحتى السيد معتمد 3 جلسات معنا قعدنا معه، وكان حافظ معناها يدز معنا القدام، وهذه كل شجاعنا خلينا بالشباب ان شاء الله باش نقدموا وتكونوا مندوبية الشباب الرياضي باش تدخل معنا زادة كذلك في بالشراكة في دورة كرة القدم. هذا كله يخلينا معناها هو دعم معنوي ويخلينا نقدم إن شاء الله بقرقنا وببلادنا بتونس بكل إن شاء الله.
0: طبعا سهرة الافتتاح 24 جويلية مع أسامة بن شيخة، سهرة الطرب مشكون 25 جويلية 26 جويلية بالمنشي الحاجي ذي الدين البشير، أيضا الفنان الأنيق رياض براوي مشكون 27 جويلية، سهرة فولكلورية طبال قرقنا إذا قرقنا من عمروش طبال على الدنيا سلام 28 جويلية، سباق السفن الشراعية هو الحاجة السمحة نهار 29 جويلية، والمجورات 31 جويلية، والاختتام 1 أوت. تبارك الله، بين الجو بين الأصالة بين هيك الأبحار وهيك الخرجة جو كبير برشا. المفيد لميلة موجودة هكا ولا وخايا؟
1: لميلة موجودة، بديت تصح شوية والجو باهي، وإن شاء الله برنامج ثري معناها هو جامع بين عروض الأطفال وعروض الكهول، والعروض كلها مجانية أخ مجد مهدي، هذيا معناها عروض كلها مجانية مش تكون في الشرقي. وعن
0: وينو سي شكري به براتيك ما قال على كل كبيرة وصغيرة. يعطيك الصحة سي شكري، أنسنا ونورتنا اليوم الصباح، تحية ليك سي شكري جراد مدير الأيام الثقافية بقرقنا. الحمد لله معنا عمل له كلوتور كامل وجا قصان تليفون مع النسمة السمحة من جزيرة الأحلام قرقنا 8:30 متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام، للناس اللي تبع فينا. أنا بدوري شاهي نعمل دوره. وينك يا رياضي الشابي؟ وين رياضي الشابي؟ فاق ولا مازال؟ ها فاق ولا مازال؟ اعطينا الاغنيه، هات مشاو الاغنيه بعد. هاي سيري هذا.

إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

0: الصباح 34 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا قاعدين تواصلوا معنا اليوم الصباح. زميلي أخي وعشية الغالي فيصل جيبسي ينضم لنا البلاتو مدججا بتتويج المنتخب الإسباني.
1: صباح النور.
0: صباح النور.
1: نهارك طيب.
0: شفت بإسبانيا البارح؟
1: لا مش خناش.
0: أنا شفت بإسبانيا.
1: مش خناش لأنه كان تعمل إحصائية شوف قديش ناس تفرجت وقديش ناس تحرمت من الفرجة.
0: وهذاك علاش أنا قاعد نمهد لك باش تحكي على الموضوع. شفت
1: معناها في كل الأحوال كنا نتصوروا أنه باش يكون فما استثناء، كان فما أمل هكا أنه ربما التوقيت هذاك
0: ما يقصوش ضوء.
1: ما يقصوش ضوء.
0: أنت الإدارات ما تخدمش.
1: قص في النهار أنت، قص في النهار، قص في قصيت أنت ديجا تمشي بثلاثة سوايع. ثلاثة سوايع قصان في وقت الماتش على الأقل. خلي أصحاب المقاهي تسترجع الانقطاعات المتكررة، الاقتصاديين فما ناس تبيع مرتبات، فما ناس تبيع كذا، فبالتالي تعوض لها شكل من أشكال تعامل ذكي مع الأزمة. لكن في النهاية فما عشوائية، فما اعتباطية. معناها أنت مخصوص عليك الضوء، 500 متر بجنبك الضوء يشعل والأضواء كلها تشعل، فبالتالي معناها الحقيقة. على كل حال هو مباراة أن نذكر في 2006 في 98 مادي 98 قطع نور كهربائي على تونس كامل لمدة دقائق معدودة. تعرف أنت وقتها شنو اللي صار وكذا فنهائي راو ديما نهائي كاس عالم مفروض كان تتجند لكل أطراف وتخلي الناس تتفرج وتعوض لها معاناة نتاع نهار كامل، تعوض
0: والستريس اللي يعيشه المواطن تونسي.
1: سخانة سخانة سخانة
0: سخانة وضوء مقصوص
1: وضوء مقصوص وناس حتى اللي باش يمشي للشفار ما يمشيش في
0: واحد اللي يدوش بالشايح.
1: إذا كان عندك ماء فما اللي عندك
0: أنا قلت لك ندوش بالشايح
1: بالشايح
0: فهم روحك
1: يعني في معناها في الصباح ما نحبوش نعقدوا برشا الامور، اما راهو الحقيقه الوضعيه صعيبه. مع ذلك فرحنا لاسبانيا، كانت فما برشا رهانات، فما رمزيه في المباراه هذه.
0: صحيح.
1: الطرفين معناها عندها ابعاد سياسيه بالاساس، تعرف الارجنتين واهميه الارجنتين وتاريخيه ورمزيه الارجنتين في كره القدم العالميه، لكن الفتره هذه تزامنت يا مهدي مع مسانده رئيس الحكومه للكيان الصهيوني والصداقه الكبيره اللي بينه وبين رئيس الارجنتين، وكذلك حتى استقبلوا سفير فلسطين في الكيان وقدموا له مريول للمنتخب الأرجنتيني، وكانت فما معناها دعم ومساندة ودعوات لأن الأرجنتين تظفر في اللقب. في الأثناء تعرف الأرجنتين أقصت المنتخب المصري اللي هو كان رفع الأعلام الفلسطينية وغيره، وإسبانيا رمزية إسبانيا اللي هي تقود في القارة العجوز، قارة الأوروبية لمساندة القضية الفلسطينية.
0: والبارح رفع على العلم الفلسطيني
1: رفع
0: في
1: على العلم نعم رفع على العلم ويمين لمال ما أكثر من مرة. معناها غوارديولا أكثر من مرة وقال في عديد اللقاءات، وكذلك حتى تجنب مصافحة بعض الشخصيات في المنصات وقت اللي يكون عندهم علاقة بالتتويجات الرياضية. فبالتالي معناها خرجنا من الكورة البارح ولا المباراة
0: ولا ماتش مسيس
1: وحضور ترامب بيدو في الداخل متاع الداخل
0: ماذا بيه الأرجنتين
1: لأنه تعرف أنت الأبعاد السياسية وعلاقة إسبانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. إسبانيا اللي هي في الحلف الأطلسي ورفضت مساندة أمريكا في ضرباتها الأخيرة في الشرق الأوسط، وبالتالي حاولوا بطريقة أو بأخرى فرض عقوبات اقتصادية على إسبانيا. هذاك علاش معناها الأمور كانت ماذا بيه تمشي للأرجنتين أكثر من هكا. حتى عمدة واشنطن نيويورك اللي هو قال رانا احنا نتبعوا في المباريات وماذا به مع فلسطين، وقال راهو نتنياهو اللي هو يبقى مجرم حرب وقتل فلسطينيين وغيره وكذا. تقريبا هذه حيثيات المباراة. وزاد اختمها عصام الشوالي وتحية ليه، هي الجملة معناها
0: شهيرة
1: توا
0: شده وتمسها اما ما تهزهاش
1: وهذاك اللي صار معناها في النهاية. وترامب بيده من نوع رغم أنه رئيس أكبر دولة أما عاشق للظهور والتباهي ولكن في المناسبات هذه يبقى عاجز حتى بالمال حتى
0: باش ينزل الكوب
1: لأنه هو فما تفاصيل يجهلها. قال طلبنا أن الدورة الجاية تكون في الولايات المتحدة الأمريكية أو استضافة بدورة أخرى المرة الثانية، ويعرف ما يعرفش اللي 2030 باش يكون في إسبانيا والبرتغال والمغرب، وفي 2034 باش يكون في السعودية و2038 في تونس.
0: هذه الأجواء بتاعنا وخاصة الضوء، ربي قدر الخير.
1: هو في النهاية الشركة الوطنية للكهرباء، شركة تونسية الكهرباء والغاز، كل يوم تقريبا تهبط في بلاغات. الحقيقة اللي اليوم من المفروض احنا نوجه بلاغ للشركة التونسية الكهرباء والغاز، نقول لها الله يبارك فيك يهديك، رشد وحوكم وعدل انقطاع التيار الكهربائي، راهو افرطتي وكثرتي اكثر من اللازم. لانه الحقيقه احنا كيف قالوا فما ازمه وفما مشاكل وارتفاع درجه الحراره، كان باش في بالنا الانقطاع باش يكون ظرفي، باش يكون نهار نهارين، باش يكون ساعه ساعتين، فاذا به توا الاصل انقطاع لتيار الكهربائي، والاستثناء ان عندك ساعه وعندك ساعتين. وصل لدرجه انه ينقطع ثلاثة سوايع يا مهدي ويرجع درجين، والله بالوقت يرجع درجين ثم يعاود يرجع
0: ما غير ما تحلف
1: ثلاثة سوايع. معناها وفي الأثناء ماذا بينا يخرجون، ماذا بينا ريت احنا في هدوء نقولوا راهو أعوان شركة الكهرباء والغاز راهو هما بينهم في ظروف صعبة وصعبة جدا، والضغط الكل عليهم وربي يكون في عونهم. لكن راهو أزمة الشركة راهي هي أزمة معلومة للتقنيين والخبراء والمختصين، هي أزمة معلومة. الأزمة هذية معلومة ومع ذلك ما خذوش قرارات، ولأن القرارات تتجاوزهم هي أزمة أيضا فيها ما هو استراتيجي وما هو سياسي. كان فما في 2018 مشروع لتكوين محطة كهربائية إضافية في الصخيرة، موقعش التمويل وما صارتش الشركة. كانت فما تخطيط، فما استراتيجية، الأطراف كلها مهدي متدخلة. الحقيقة متاع ربي نحسوا اليوم كأنه الناس متفاجئة بالوضعية اللي وصلتها شركة الكهرباء والغاز، ولكن سلوكهم وطريقة تعاملهم هي مع الأزمة هي اللي تفاجئنا. ماذا بينا يخرجون يقولون شنية الضوابط المعتمدة، علاش انت تقص بثلاثة شوية، كي تقص على أي أساس تختار في المجالات، شنية المقاييس اللي تعتمد فيها. أمس قصيت تقريبا على الأقل في ولاية صفاقس نهار كامل الضوء مقصوص، خرج لنا شنو ربحت أنت، شنية الفائدة، شنية العائدات، شنية الأشياء الإيجابية اللي ترتب على الانقطاع.
0: أخرج وحكي ما تخبيش، نحكي على عوين ستيك
1: يعني في الاخر. واكثر من هكا انت وقت اللي باش نخلص، انت عندك المعطيات والارقام والكل، عندك رقم العداد وعندك العنوان بالدقه وتفصيل، وتبعث لي تقول لي باش نخلص 300 ولا 370 ولا 500 ولا كذا، عاود ابعث لي على نفس التفصيل قول لي راه باش ينقطع التيار الكهربائي عليك على العداد هذا اليوم لحد ولا اليوم الاثنين من الى وباش يرجع في الوقت الفلاني، واحترم الوقت هذاك. راهو فما اشياء بسيطه جزئيه، لكن انت بالتوتر هذايا بالعشوائيه هذايا راك تنجم توصل تهدد السلم الاهلي. راهو معناها فما اللي عنده صغير، فانت حكيتوا في التفاصيل
0: اللي عنده بوه اللي
1: في, في, في النهايه. باش نختم بحاجه، الناس تمشي للبحر مهدي، واكيد انت مشيت للبحر ولفت الانتباه ارتفاع درجات حراره مياه البحر، والخبراء والمختصين في المناخ اللي يحكيوا على تطرف مناخي يقول لك راهو الايام القادمه بعد موجه الحر باش تكون فما موجة متاع أمطار. فنداء للسلطات بمختلف مجالاتها البلدية والتجهيز، انطلقوا من الآن في الأعداد وفي التهيئة وفي أخذ الاحتياطات الاستباقية، لأنه بداية من 15 أوت باش تكون مناخ آخر، وربما تكون كمية أمطار حتى لا تتفاجئوا، وحتى لا نعاودوا نعيشوا السيناريو اللي عايشينه متاع العجز أحيانا في شركة تونسية الكهرباء والغاز. وحاجة أخرى، ماذا بينا حتى سيد الوالي في صفاقس يخرج لنا يمشي يشوف لنا غرفة العمليات متاع الانقطاعات في ستيك. هل أنه زاد السؤال يهم الناس تعرف، هل أنه الانقطاعات هذه جاية من صفاقس، هي القرار يتخذ على المستوى الجهوي في صفاقس، وإلا يتخذ من العاصمة؟ مهمة التفاصيل هذه كي تعطيني أنت معناه المعلومة خرجها في وقتها
0: مرتاح.
1: شاركني في المعلومة، دون شاركك في الصبر وفي الانتظار.
0: بالضبط، يعطيك الصحة فيصل، تحيتي لك فيصل. تقعد معايا خطر، قلت لوج على الغناء ما قلت كالغناء هذي،
1: فاضل
0: اسمح.

0: الصباح 48 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا اللي يتواصلوا معنا، تحياتي لكم أينما كنتم هذا الصباح. شكرا لكل مستمعينا اللي قاعدين يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم. وين ماشي بكم الآن؟ ماشي بكم السليانة تحديدا مع مهرجان سيد أحمد اللي بدأ البارح في الليل. جو كبير ومهرجان يتواصل مدام عنده درة وياقوتة اسمها هاجر زروق مديرة المهرجان. مدام هاجر صباح النور.
1: صباح النور، شكرا على التقدير، شكرا على
0: الاستضافة. المرأة التونسية راهي كي تحطها على مستوى إدارة ولا في المهرجان تبارك الله عليها تعبر، صحيح ولا لا؟
1: إن شاء الله نحاولوا، احنا ربي قدرنا. أما أما فما سيد أحمد عن خاصية مهمة اللي الواحد ماهوش وحده مع أهله، لأنه احنا كل نرجع إلى الولي الصالح الشيخ سيد أحمد أبو شعالة الفيتوري، كلنا من نفس الشجرة فكلنا أولاد عم.
0: يا عيني يا عيني،
1: تضافر الجهود الكل، إن شاء الله المهرجان دايما يكون ناجح، إن شاء الله احتفالاتنا ديما تتواصل.
0: البارح بديتوا بيش البارح؟
1: باللحمية صباح، يعني هي عادة من التراث أنهم يذبحوا الأرخة ويقطعوها ويقسموها ويبيعوها، وفيها المزيدات على اللحم، فيها جو معناتها في الكلوريا
0: صح، وفيها كالصدقات وكالحفلات الكبيرة. بيعطينا أهم الخطوط العريضة بالنسبة لمهرجان سيدي حميدة اللي ينطلق من التراث وتحافظوا على هوية المنطقة في سلينا.
1: هو في المهرجان فيه بطبيعة عدة سهرات ثقافية وفنية، لكن مع هذا عنا نشتم الصباح حتى للعشية، عديد الأوجه الثقافية للرياضة للتكوين للسلاحة، نتعدى يعني الأنشطة هذه. نحب نذكر اللي اليوم عنا دورة في ريادة الأعمال اليوم وغدوة إن شاء الله باسمها Entrepreneur Next Gen في سيد أحمدة بتعاون مع مركز إليف. اليوم تبدأ والهدف نتاعها هو التشجيع على التفكير وعلى المبادرة. واحنا بالنسبة لسيد أحمدة المهرجان نتاعنا يرتكز أساسا على يوم العلم، يعني حبينا نعملوا مدال يوم العلم لأنه عنا عدد كبير من الخريجين، فحبينا نعملوا مدال ونستقطبوهم وإن شاء الله معناتها نشارك الأعمال وخدمة المنطقة بالأساس.
0: معناها ماهوش مهرجان ثقافي أو تربوي أو ترجعوا للأصول باش تكرموا أبناء المنطقة المتألقين.
1: اي احنا الكل مهما كان معناتها كانت منطقتنا ومهما كانت سكنتنا معناتها سواء تونس او خارج تونس، في الصيف والا في المناسبات نرجع لسيد احمد الكل، ففيها كل غذاء الروحي كل معناتها نتقابل مع العائلات. ناس عنا برشا ساعات ما نشوفوهمش لكن الحمد لله يعني في بلاد النجم نشوفوهم سواء بالمناسبه او بغير مناسبه لانه سيد احمد تجمعنا.
0: ان شاء الله برافو عليكم. وقتاش كملوا المهرجان ان شاء الله هيش؟
1: المهرجان يمتد على مدى اسبوع ان شاء الله، الاختتام باش يكون نهار 26 نهار الاحد. زين حاب نذكر بالنسبه للمحطات الجايه القريبه حتى يكونوا معناتها الناس على موعد. بالنسبه للانتربرونور عندنا يومين والكومبيتيشن للمسابقه نتاع احسن بروجي ان شاء الله يوم السبت مع تكريمهم مع يوم العلم. في ورشات أخرى منها البناء التقليدي إن شاء الله، برشا ناس دعوة لكل أهالي المنطقة أنهم يتواجدوا غدوة إن شاء الله نبدأ مع العشرة متاع الصباح بوجود أرشيتكت مالتها طالبة معنا تشتغل على محافظة على المعمار الحمادي، فتكون حاضرة ورشة تطبيقية. كذلك تكون عنا انطلقنا في ورشات كتابة للصغار وإن شاء الله غدوة هو الاختتام وتتويجهم، وإن شاء الله كتابة قصة صغيرة فيها يرجع فيها بعد أو نظرة للتراث، غدوة إن شاء الله يتم تتويجهم وإن شاء الله يتم نشر هذه القصص للأولاد. فهذا العمل كان يعني على مدى تقريبا شهرين
0: تبارك الله عليكم
1: لتتويجه في المهرجان. ثم بالنسبة ليوم الأربعاء في عنا ندوة مهمة جدا اللي هي تتعلق بالقطاع الفلاحي، مشكورة مدام فاطمة الخروبي اللي أمنت لنا الندوة هذه مع الخبراء لتثمين شجرة الذرو، وكذلك الشامبينيون معناتها هو قطاع واعد بالنسبة للاستثمار، فأحنا نحب نحاول كل ما هو فلاحة استثمار وثقافة.
0: بالضبط.
1: بالنسبة لليوم الخميس ان شاء الله باش يكونوا معناتها يكون برنامج ممتاز الصباح في الخط العربي بالأساس سواء كانت ورشة تسويقية وكذلك عرض للوحات إن شاء الله معناتها في هذا المجال. إن شاء الله سي بشير الدراجي بنكون يكون حاضر معنا ومع
0: إن شاء الله موضوع. يعني تبارك الله البرنامج دسم برنامج مميز. احنا إن شاء الله تباعا تو في ذات فيقس نعملوا طلة ومش عجب معنا نجيو بحذيك هذيك في مهرجان سيدي حميدة مو تفرح بينا فما أكلة سمحة برشا.
1: مرحبا بك وقولوا لي وقت جايين وإحنا نحضروا كل شيء.
0: يا لالا القلب الكبير يبقى ديما كبير. برافو عليك يا مدام هجر زروق. حبيت نوجه لك تحية أنت وكل مستمعينا في سلينا وللناس الكل الموجودين في منطقة سيدي حميدة. يعطيك الصحة وكل الحب والتقدير للمرأة التونسية الصنديدة باهي. شكرا لك مدام هجر زروق. هاك عملنا طلة في سلينا. شكرا حافظ الشاب يقول لي تحية كبيرة برشا لخونا أحمد البريدعي وزوجته أنوار المولودة الجديدة ريميس البريدعي وتحية من سليمان ورسيل وبرشا ملاحظات فكرية الغريني جويز انيفرسير وين ماشي بكم الآن للسبيطلة وأبارامون سي عمر الزواوي لقب الزواوي تبارك الله الموجود بنزرت موجود في سبيطلة وفي برشا ولاية تونسية يرحب بينا. سي عمر صباح النور.
2: تحية ليك ولكم مستمعي إذاعة فاقس. عمري زواوي
0: مش عمر. عمري يا عمري يا سي عمر. كلمة عمري سمحة راهو معناها يا سي عمري هكا ولا أي سي عمري زواوي مهرجان سبيطلة 24 ينطلق إن شاء الله في قصة مميزة أهم العروض إن شاء الله اللي تنتظر السادة المتابعين والمشاهدين والمستمعين.
2: افتتح الدورة 45 مهرجان العبد الدولي يوم 24 جويلية بعرض طرق وبرق للفنان ابن الجهة والمبدع عدنان الهلالي تصور وإخراج وفكرة من وحي المنطقة ومن وحي أغاني الجبال وأهزاز الجبال قفصة قصرين حتى الجبال الأوراس ستكون سينوغرافيا جميلة جدا في الافتتاح كما سيكون الاختتام هذه السنة من تأثير الفنانة التونسية الكبرى يسرى محنوش. تتخلل هذه الدورة عروض تونسية على غرار أب المالوف أب الروح المالوف زياد غرسة وألفة بالرمضان كذلك بيناتنا هذه السنة الفنان نور شيبة في عرض رقوب عرض الأطفال زيادة عرض كرتوني للأطفال اللي هي فقرة أصبحت دائمة في مهرجان العبادة الدولي بسبيتلة ثلاثة عروض شبابية في الراب جمجون ويونغر زياد وكازو وعرض لمرتضى الفتيتي 13 سهرية منها الدورة 45 في تنوع ومقصود ومعناها ذهبت إدارة مهرجان العبادة الدولي منذ السنوات الأخيرة على مراعاة مختلف الأذواق مختلف الأعمار والأنماط حتى يكون أهالي المنطقة لهم الاختيار في الترفيه لأنه بالأساس هو مهرجان ترفيهي وأصبح يتوافد عليه جمهور من كامل منطقة وسط الغرب.
0: وحاجة أخرى سبيطلة باسمها الكبير سبيطلة بتاريخها الأثري الكبير طبعا. وكي نسمعك تبارك الله تقدم في العروض عروض ثقيلة تبارك الله وعندها القيمة متاحك والسوق المادية والقيمة الفرجوية سي عمر.
2: فعلا صديقي مهدي السنوات الأخيرة مهرجان العبادلة ارتقى إلى أنه ينافس ضمن المهرجانات الكبرى في تونس ضمن العشر الأوائل ربما وهذا التوجه معناه نجحت فيه إدارة مهرجان لأنه بالحق مسرح أثري مدينة سبيطلة مسرح جميل جدا ويقع في موقع أثري جميل جدا تعرف أنه كل مكونات المجتمع المدني بما فيها جمعية مهرجان العبادة تشتغل على تثبيت تسجيل سبيطلة في اللائحة النهائية للتراث العالمي بعد ما تمكنت معناها الدولة ووزارة الثقافة من تسجيله في اللائحة التمهيدية في 2021
0: نعم.
2: ويشتغل الجميع على هذا الهدف الكبير لأنه موقع أثري مدينة سبيطلة حقيقة من أجمل المواقع في شمال إفريقيا وبل في إفريقيا.
0: سي عمري نختم معاك تفكروا في مولدات كهربائية تكون ربما سوتيان لكم كيما عمل مهرجان صفاقس اللي يبدأ غدوة إن شاء الله مولد كهربائي على ذمة المهرجان.
2: ذهبنا منذ ثلاث سنوات على أن نأخذ الاحتياطات اللازمة معناها يكون عندنا مولد كهربائي احتياطي تفاديا للإشكاليات اللي تقع في الصيف خاصة هذه السنة الأمر مقلق جدا ونحن معناها اتفقنا مع السيد الوالي باش يكون ثم مولد موجود على ذمة الفريق التقني لكي لا يكون معناها هناك تقطعات في السهرات اللي ما تحتملش مثل هكذا انقطاع.
0: سي محمد باسم من فرنسا يسمع فيه قال لي بلاي تحية السي عمري الزواوي اللي هو من الكفاءات اللي نعتز بها في ولاية القصرين وفي سبيطلة محليك معزك والله معزك ومحلي الإنسان اللي ديما يكون له كل حب وتقدير. شنو أحوال السخانة تو في سبيطلة؟
2: والله كما الجمهورية الكل كما البلاد الكل إن شاء الله كما يلطف ربي
0: وكرم. أمين ربي نسمع علينا سيدي الغالي كل الحب والتقدير. إذاعة صفاقس لكم الناس الكل
2: ومفتوحة لإذاعة صفاقس كذلك كمثلية أنا نجوب مرحبا بكم ونفرحوا بكم في كل وقت.
0: شوف أنا ما تشويت مستقبل قصير واتحاد صبيطلة جيت الخير والبركة لصبيطلة ونلقى الناس اللي قلوبها كبيرة وديارها كبار. كل الحب والتقدير سي عمر الزواوي مدير مهرجان صبيطلة 58 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. برشا ملاحظات من السيدة المستمعين اللي قاعدة توصل. وليد البادري يقول لي مهدي سيدي منصور كيلومتر 10 حي الكرم مش معقول من 9 متاع الصباح الضوء ما رجعش لا ماء لا ضوء وأمور بالحق لابد من تدخل ناجع. ناجح بالغيث يقول لي موقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية لم تقوم به أغلب الدول العربية. ومناك مون الأقسمتيني تقول لي يا مهدي الضوء مقصوص طريق العين كيلومتر 8 من 11 متاع الليل اللحظة هذه ما رجعش أكثر من 9 ساعات متواصلة واللي يزيد يأسف ضوء البلدية يشعل في الكياسات. رانا ما فهمنا حد شيء. اللهم أني بلغت هذه ملاحظات السادة المستمعين مع تحية لكم جميعا. 59 دقيقة بعد 8 متاع الصباح رشتقني اليوم كان الزميلي أنور بوجلبين وغرفة الفار في إخراج مرئي للدكتور عبد المنعم جمال وهذا مهدي قاسم. يقول لكم أحلى أمتع الأوقات اللي راضين اللي والديه راضين عليه ما تخاف عليه. تحيتي للجميع.
3: إشهار
4: يلا يلا

0: الدوليين. كونوا في الموعد كل ليلة يستنيوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: المسبح.
1: عشرة دايما التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. تتواصل اليوم موجة الحر الشديد بمختلف جهات البلاد مع ظهور الشهيلي، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل الشرقية، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات، على أن تسجل درجة الحرارة تراجعا طفيفا بداية من الأربعاء المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي ظل موجة الحر الاستثنائية تواصلت حالة الاحتقان في صفوف المواطنين بصفاقس بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، فيما دعت بلدية الشيحية كافة أصحاب المحلات التجارية والمحلات المفتوحة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وللتقليل من الإنارة غير الضرورية، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الطاقة. تؤمن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من اليوم خطا جديدا يربط بين مركز الولاية والغرابة بير الملولي وبير بن عياد عبر 3 سفرات يومية، بما من شأنه أن يساهم في فك العزلة عن المنطقة ويخفف الضغط على قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص. وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتقليص من أجل ومواعيد الانتظار، نظم المستشفى الجهوي بيج بنيان السبت الماضي يوما جراحيا لطب العيون، تم خلاله إجراء 42 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وزرع العدسات. تنطلق اليوم عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 لتستمر إلى غاية يوم 20 أوت القادم بدخول الغاية. ينتهي اليوم مجال إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأداءات. كشفت وسائل أعلام أمريكية أن واشنطن تعد لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود من أوروبا إلى الشرق الأوسط. يؤدي وزير الداخلية الإيراني مساء اليوم زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد محملا برسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالأوضاع الراهنة في بلاده. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نهاركم زين، نهاركم أسعد ليام. توقيتنا الآن 9:06. بونجورات يا سيدي، ألف بونجور، مليار بونجور. أما إن شاء الله البونجور فيه برشا برود، فيه برشا نسمة تخفف السخانة، تخفف هالوهج اللي قاعدين نعيشوا فيه. إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف، ومرحبا بيكم ديما في نهاركم زين. الفضاء المباشر على أمواج إذاعة إصفاقس ينطلق من الآن، يتواصل للعشرة. فضاء فيه أسئلة صعيبة برشا ديما تحذرها من شريفة، معناها بطريقة هكا تبدأ هكا هي متغشة وهي منرفزة وتبدأ تختار في الأسئلة الصعيبة هكا كله في سبيل الله. بالعكس احنا فضاء مسابقاتي، فضاء نحاول بدنا نروق. أيوة
1: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق، بدنا نهدى شوي.
0: هو سيد المخرج اللي يلزمك تفهمه شريفة، سبحان الله وقت ما تدخل استديو تولي رايقة جدا جدا. كان فما غش يقعد قدام باب استديو، كان فما سخانة تقعد قدام باب استديو، كان فما أي حاجة كان شي الفرحة تدخلها معاها دونو قدام لونتين. فما كل 55 أنور بوجلبان اليوم معانا في الإخراج. أنور مش أول مرة في نهار كنزينة، مش أول مرة في بالي. ما شاء الله عليك، زي وليت أنا نشط وانتي تنشط، فتك طارق بكور وهيك الجماعة. لا لا لا لا لا لا لا، هو ميجي حد في بلاست حد، وكل حد قدره ديب عزيز وغالي. ولكن محليها كيف الواحد ساي يبدأ ياخذ يستانس بالجو، يستانس خاطر احنا كل إيميسيون عبارة لبسة جديدة، عبارة جو جديد. ما هو سهل راهو باش الواحد في ساعة ياخذ على الأجواء. هو بيدو مولا البرنامج، بيدو ساعات كي تتغير برشا معطيات وبرشا ظروف يحاول يتعايش معاها هكا ويلبس كسوة حتى لو كان ماشي الكسوة الأصلية. ديما مرحبا بكم، ديما رحبوا بكم. سؤال اليوم على الفيسبوك، والطريقة الوحيدة بالنسبة للفيسبوك هي كومنتير وبرتاج، كومنتير وبرتاج، كومنتير وبرتاج. أكثر شيء من هكا باجك مسكرة من نجموش نشوفوك عملت برتاج ولا. دونك يلزمك تعمل لي كومنتير وفي نفس الوقت البرتاج على باجك وعلى وين تحب أنت. صفحتنا كما قلت مفتوحة للناس الكل، صفحة الفيسبوك. برشا سخانة والله نتكلم، وبرشا سخانة ما لقري ستيديو كليماتيزي والكل، ولكن ياسر سخانة. يقولوا ناس بكري عفوا، يقول لك يا سيدي يغطي في عين الشمس، احنا نحكيه على الشمس، يغطي في عين الشمس باش بالغربة ولا بالضحكة؟ هذا هو نص السؤال. جوائزنا قيمتها 400 دينار من إهداء حلوسيلة، سنتر كوثر الحلاقة والتجميل، قصر الشرافي، وشي سليم اللي بيع منتوجات الدواجن والمشتقات. أكثر تفاصيل على العناوين متاع لي سبونسور من هون لنهاية الحصة أكيد جدا. تو نتبادلوا المعلومات، تسجلوا أرقامكم على 70 164 280، تلقاو زميلنا فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية. صديقنا سي خالد الورغمي اللي عمل لنا القرعة نهار السبت، خلي روحه حاضر باش نطلبوه، إن شاء الله يكون هو التليفون الأول اللي يدخل معانا في المسابقة. مرحبا بكم الناس الكل.

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: التسعة وثمانتاشر دقيقة ديما معاكم في نهاركم زين. زميلنا فريد عبد الجواد أكيد جدا تو يبدأ عدينا مكالمتنا الهاتفية. فقط هات نرجع نذكركم بنص السؤال متاع الفيسبوك. يقولوا ناس بكري غطي في عين الشمس يقول لك فلان هذا يتقال لك اللي يبدأ يستبله في شكون ويبدأ هكا ساعات ولا يشوف الشيء معناها عين يعينك كانوا غلط ولا صح ولا شنو أما يعمل روحه ما شافش يقول لك يغطي في عين الشمس زعما بيش يغطيها يغطيها بالغربال وإلا يغطيها بالضحكة الله أعلم. أنتو ما تعرفوا إذا كانت لوجوا على الأمثلة الشعبية متاع قبل الأمثلة الشعبية أكيد تو تعرفوا الإجابة الصحيحة الإجابة نقبلوها ولا نستقبلوها على الصفحة الرسمية لإذاعة لإذاعة صفاقس. تليفوناتنا نستقبلوهم على 70 164 280. سي خالد الورغمي وسع بالك وتو نتواصلوا معاك ونتصلوا بيك باش تشارك معنا في حصتنا اليوم. مكالمتنا الهاتفية يقولوا لي قل لي زميلي أنور. مع التحية أيضا زاد لزميلنا منعم جمل على مستوى الإخراج المرئي هكا احنا نقوله وأنور بوجلبان على مستوى الإخراج الإذاعي الصوتي الإذاعي ديما تحية ليلهم لأولاد الكل واللي كيب الكل. نمشيو التليفونات يقولوا لي شريفة بديت تجينا دفعة من المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل. خليني نقول عسلامة صباح النور. لا صباح النور ما أخويا تسكر راديو ايه؟ أنور نمشيو للتليفون اللي مبعده ونرجعو له. الرجاوة بكل لطف الناس الكل يتسكر راديو يتبعد هاي حتى المدام كيف يتبعدوا لحظة مدام يتبعدوا بحث الراديو باش ما نقعدوش نعودوا نفس الملاحظات يهديك معاك.
1: ألو
0: نهارك زين.
1: ألو نهارك دقلة مدام شريف.
0: أي دقلة سمحة حتى الدقلة بالزميت احنا نعملوها سمحة. شكون معانا مدام؟
1: مدام ملك.
0: ملك شكون يا ملك؟ هذا يا برنامج مسابقات يا ملك الاسم واللقب بالصحيح.
1: حدا خليك
0: مال علاش قلت ملك يا حدا؟
1: والله هكا
0: ما هو يا حدا هكا ما نبداوش عاد يا فتاح يا رزق نبداو نغلطوا في بعضنا. لا ما هو طول نعطيو الاسم واللقب من فضلكم بكل لطف. انا اسمي شريفة الشريف ريتا والإذاعة اسمها إذاعة صفاقس ما نغلطوش احنا الناس باهي. اي مدام حدا شكون؟
1: حد خليفي.
0: مرحبا اسمك يقتل بالزيني هبل
1: عايشك. عايشك

0: والله
1: أزين.
0: منين تتكلم يا مدام حدى؟
1: صفاقس.
0: منين من صفاقس يا مدام حدى؟ واعطي الادريسة الصحيحة.
1: قرمده مركز صحنو.
0: صحيت قرمده مركز صحنو
1: كيلومتر 7.
0: لا مريق لك هيك. لا كان قص علينا الضوء تو ناخذ ادريس الدارك نجيو بحذاك انت كي يبدا الضوء
1: يشعل. مرحبا بك. شخص
0: شخص يقص الضوء نجيوك باين ان شاء الله.
1: لا مرحبا بك في كله حتى من غير قصه.
0: اي قولي مدام حد عندك شيء فروحات نجاحات؟
1: والله تو مبدئيا شيء ما عندي.
0: عندك شيء شكون نجح السنه باك ولا سيزيام ولا نوفيام ولا؟
1: عندي صغار جيراني نجحوا باك.
0: هاي شو اسم صغيرات جيران؟
1: ملاك ويوسف.
0: ملوكة ويوسف ان شاء الله ألف مبروك عليهم.
1: عايشك يا
0: وإحنا رانا فرحة نجاح نحبوا ديما نفكروا بها.
1: فرحة كبيرة فرحت إيه لما تطوريش في بلد.
0: الحمد لله الحمد لله. أنت الأولاد شي عملوا؟
1: غيراتك وحجة. أنا عندي وليد ناجح للثامنة.
0: الثامنة إن شاء الله ربي يبارك لك فيه إن شاء الله.
1: عايشك ربي يبارك لك.
0: أي مدام حدا يختار لي رقم يا باهية؟
1: رقم واحد.
0: نمرو
1: واحد.
0: نمرو واحد قعد معايا خنشوفوه شنو نمرو واحد. نمرو واحد السؤال يقول: من هي الملقبة بذات النطاقين؟ من هي الملقبة بذات النطاقين؟ نعطيك نعاونك شوية.
1: عاونيني شوية ما فهمتش. عايشك مدامي بلك.
0: هو رو ما فيهوش ما فهمتش. هي معني معلومة راني أنا فما أسئلة نعود فيهم عندي قديش من عام ندخل أسئلة جديدة وفما أسئلة دي ما نعودوهم. من هي الملقبة بذات النطاقين؟ هل هي السيدة خديجة عليها السلام وإلا السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق؟
1: السيدة خديجة
0: معنيها واضحة. هي طول ما قتلت من مغير بيوع وشراء بكل ثقة في النفس. أي مدام حدا إن شاء الله نهارك زين يعطيك الصحة من الإجابة غلطة. يعيشك يعيشك مدام حدا. بعد مدام حدا ألو عسليمة.
1: ألو
0: ما خليت لك شنفس. مرحبا عسليمة.
2: ألو صباح الخير أختي شريفة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بي.
2: أحوالك لاباسة؟
0: أنا الحمد لله. شكون معنا؟
2: الحمد لله منيا من الحنسة.
0: منيا شنو اللقب يا منيا؟ بربي اسمه لقب ديما.
2: منيا العبدي. منيا العبدي من الحنشة.
0: منيا العبدي من الحنشة مرحبا بك. شنو الطقس غادي والماء موجود الضوء شفا؟
2: الماء موجود اما الضوء هو اللي عامل فينا.
0: الضوء هو اللي عامل فينا والله بالله. هوني هوني ملاحظة بربي بالنسبة لحكاية القصان الضوء معناها يحكي لي بكري زميلنا فيصل في طريق جابس يقول لي شريفة امس نحسب فيهم 12 ساعة ما غير ضوء. 12 ساعة معناها حاجة ماهيش عادية. اللي يقص معناها ينقصوا على بعضنا بالساعتين ثلاثة يمكن معناها ولو ان ذوك ديجات فرعس. اما 12 ساعة حتى اللي عنده حويجة في كونجيلاتور ولا في فريجيدير كل عام وإحنا حيين بخير.
2: ربي قدر الخير.
0: ويقولوا لي الماء زاد الماء في الشفار خميس وجمعة وسبت وحد مقصوص معناها حتى عباد اللي كاريا غادي ديار بالملين وزاد ما للديار اللي كارين معناها باش يستنفعوا بديارهم قالت لك معناها الكريات فسدت معناها في جرة الماء ما فماش. كيف كيف الماء كي يتقصش طير وقت ما يتقصش خميس وجمعة وسبت وحد معناها وليت كاينها شماتة ولا كيفاش؟
2: يا منيا
0: اكها. اما خلينا نهارك مزين يا انور خير ما تو نجبد على الامور الاخرى الكل معناها ندورها في الدار داركم. هيا منيا اختار لي نمرو حبيبتي.
2: والله نمرو 4 على خاطر شهر ولدتي بنتي واثنين نجحت باك.
0: اي
2: اوه
0: في جو كبير عندك.
2: الحمد لله يا رب. الحمد لله.
0: اي احنا نوم
2: وبنيه نسحب باك
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لك. بلعتي زغروت الساعه. سي انور سي انور نمشي واحنا مع مدام منيا العابدي اللي كلمتنا من الحنشه واللي ما شاء الله عندها باك وتخرج. هذه من عندنا على حسابي.
2: يعيشك يفضل
0: هذه خاطيه المسابقه خاطيه كل شيء.
2: يعيشك اختي شريفه يفضل لك ان شاء الله.
0: يعيشك. سؤال نمرو 4 طلع الغنيه يا منيا العابدي. طلع الغنيه رد بالك عاد تحصل يا انور ويبدا الراجل يورور ولا المراه تغني. اي ترى الدخله معروفه راهي غنيه على اسم واسم امراه واسم امراه. اي نعاود وين نعاود.
2: اي تفاش احتمال اختي شريفة ضعت علي شوية
0: عدينا. لا ما فيهاش احتمال. زيد شوية ترى انت وزهرها يا انور ترى زيد شوية. هي مقدمة موسيقية ايه خلصت شوية خلصت شوية نعمل روحنا مريض غطي وعين الشمس مش ينطق هو احنا معاونهش برشا خاطر نفس المقدمة تتعاود نفس الجملة الموسيقية يعني. لا لا امشي امشي حتى كان حصلنا هنا نغطي لك عين الشمس بالضحكة لا زيد اي زيد اسم اخر
2: والله بعت علي بالكل نعرفها انا بعت غالب
0: اسمع منيرة سعدية حبيبة شنية ترى ثلاثة منهم اي سعدية دربت قصتها ولا حبيبة وإلا منيرة
2: حبيبة حبيبة
0: ترى خنشوفه
2: حبيبة
0: هكاها يعطيك صحة خلنا نسمعوها يعيشك يا منيا رقمك اثنين يعيشك نعملوا نقطة نظام يا أنا نعملوا يس يس هذه حاجة اثنين قبل ما نمشيوا للغنية اهداء خاص للمستمع العزيز سي الهادي جريد اللي طلب الغنية هذه تحية الذكرى رحيل والدته حبيبة هات نسمعوا منها شوية

0: آه يا حبيبة. يا سيدي هذه حبيبة فضيناها. نمشي نمرو ثلاثة. أنا ماذا بيا راي المكالمة الأولى بالكل ماذا بيا نرجعولها على خاطر السيد كي كلمنا حاطت الراديو بحذاه. رانا احنا هوني فقط نحبوا الأمور تكون منظمة كيما باش يخرج الصوت مزيان ما فماش إيكو تمشي الأمور منظمة. تحب تعطيني مؤثر نهارك مزين مثلا يا أنورة؟ خليني نقول لك حاجة تعمل لي هكا مؤثر نهارك مزين بونجور اللي تحب انت اللي يجي منك مبروك. نعرف روحي نخلوك نعرف روحي نجم مفرعل الأمور.
1: نهاركم زين
2: نهاركم زين
1: نهاركم زين
3: نهاركم زين.

0: شي المكالمة رقم ثلاثة. مرحبا عسلامة. اه نمشيو اللي بعد وين نمشيو اللي بعد عاد نحكي بالعربية احنا. الو عسلامة.
1: الو
0: اهلا وسهلا اخويا مرحبا بيك.
1: حوالك لاباس؟
0: الحمد لله. شكون معنا؟
1: الله يسلمك. معك سليم بن سعد الحشيشين اهو مواطنيه الغريب.
0: سي سليم بن سعد.
1: بن سعد ايوه.
0: بن سعد منين سامحني عاود ذكرني؟
1: الحشيشين. الحشيشين الغريبه.
0: الحشيشين اي الغريبه.
1: الدلاع والحوت تاع الكنايس.
0: ما شاء الله ما شاء الله. صحه صحه صحه صحه.
1: الله يسلمك.
0: ربي يدوم النعمه سي سليم. اي سي سليم قل لي عنا فروحات عنا أجواء في دارك في عائلتك شو فماش ما فماش احكي لي.
1: الحمد لله يا ربي فرحنا سنين نجح ولدي عبد الحق.
0: ما شاء الله شنجح لك ولدي.
1: باك
0: باك هيا نزغرتوا عاد يا أنور يا أنور عاد هيا أنور شنو وبرا ما حضرناش احنا في باك ولد سي سليم نزغرتوا له وقت ما نسمعوا هكا هو ربي فرح قلبنا. ايه
1: عايش كما يسرك فرح قلبك.
0: هاي سيدي هذه يس يس قال لي بدهلو على حساب قال لي هذه خليني شريفة ننظم أموري. هاي جيت الزغراتة المرأة مشيت تشرب شريفة ما وجيت مريقل عنا باك به دون الباك.
1: والله الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: مستورين وليداتي الأخرين ليش حجادة سيدي متقي وهارون
0: ما شاء الله
1: الحمد لله رب
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظهم لك وربي يبارك لك فيهم يا سي سليم.
1: عايش عايش
0: يا سي سليم عايشك يا برا سيدي اختار نمرو اي
1: نمرو خمسة خاطر متفائل بيه خمسة.
0: نمرو خمسة متفائل بيه. علاش متفائل بيه؟
1: والله شهر فيه العيد ميلادي لي ووالدي وبويا وكل
0: يا ما شاء الله معناها أجواء سعيدة.
1: اه
0: قالك قالوا ناس بكري.
1: ايوه
0: عايز سي سليم انت وحدك في الدار الدنيا مبكتة عندك يا اخي.
1: لا لا نخرت بعت شويه على الراديو خليتهم هم يسمعوا في الراديو الدار كله بالعكس
0: الدنيا مبكتة الدنيا مبكتة يا ميمتي لي بكت لك هسه يا سي سليم.
1: سخونه سخونه الدنيا
0: لا الدنيا سخونه. اي قالوا ناس بكري اللي سماك كمل لي المثل الشعبي اللي سماك
1: اللي سماك
0: ما تقول ليش ما تعرفوش هاي في ساعة المدام والصغار يجري يجري
1: والله المسار الشعبي ينتبع
0: بيه ادخل لها ما ادخل الدار ادخل ادخل
1: اللي سماك منساك اللي سماك منساك.
0: لا لا تستنى أنور عليه عاد يا أنور لا بلاي مرة أخرى خلي تدي عم محاولة اللي سماك خاطر قلت وين السؤال هذا تو ما عنديش مدة اللي سماك
1: حسبك
0: بينا شو نعمل لك توين
1: ما شمش احتمالات
0: توين شو نعمل لك توين شو نعمل لك هو راهو هو كيفاش يا انور قاعدين هو ما عطيتوش احتمالات ومن حقه يطالب بالاحتمالات وانا مراه حقوقيه وحقيه نعطيه احتمالات اي خذ اللي سماك ورثك ولا غناك فيسع ما تاخذش فرصه للتفكير
1: اللي سماك غناك
2: والله خلي انا بي
0: كان عيني انا حقني طول نعطي السؤال والاحتمالات مريقل سي سليم جوك سمح مع الباكا وعندك نجاح نتاعك انت في المسابقه اليوم جوك مزيان بعد سي سليم نزيدو مكالمه بعد نمشيو للغنيوه مزيانه نعملوا بها التهوئه بهي. الو عسلامه نمرو اربعه.
1: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا مرحبا والله مرحبا عسلامه مرحبا بخويا
3: معك رابح بالي
0: اسي رابح بالي شنحويل
3: والله الحمد لله عايش تكلفة
0: منين يا سي رابح؟
3: سيدي منصور كيلومتر دوز
0: باك. سيدي منصور كيلومتر دوز جو كبير عاد غادي وين ضريح الولي
3: والله شوف شوف يا سي رابح هي كانت تسكر على الكل
0: بالحق
3: حر ولا مش بحر
0: كي تولي غطرة غطرة
3: سي كالم كالم
0: هو حتى الواحد راهو باش يخرج يسهر ساعات شوية لبرا ولا يقول لك نمشي لبعض المنتزهات مع السخانه من الجمش يقول لك شاد الدار وان شاء الله كليماتيزور
3: بعيد 50 متر افهمني بعيد 50 متر على الشط
0: اي وغطره
3: هذا خرجت خرجت في بالي مش نقدر انا والمراه غادي على الشط شاي كالم مع برشا ناس حسنا برشا ناس نقول والله كالم كالم على الكل
0: كهو كل ما يعطي باللطف خويا كهو ربي يلطف بينا ان شاء الله ربي يلطف بينا اي سي رابح الباهي السمح المزيان نمشيو لسؤاله
3: أمشي
0: نمشي ماكش مغروم لا بغناء لا بحد شيء سي رابح
3: الله مغروم بعد له هذه حسرة يا جماعة.
0: هذا حويجة تراه من عندك؟
3: لا شيء من نجمش ولا من نجمها
0: حتى طرف.
3: والله الجو مفرعس من نجمش.
0: والجو مفرعس هذا اللي ربير الكل. قال لك برا كان غلط، قال لك برا غادي وغلط. شنو هي المشكل يا سيليب؟ قال لك سييم فرعس الجو مبكر
3: الجو
0: نفس من قصبة. والله والله ربي يعطينا على قد ما نقدره.
3: يا الله يكرمك.
0: أمين وربي يلطف. والله خير إن شاء الله. ملا أنور وملا هو. أي سيليب حختار لنا نمرو خويا. نمرو 4 و5 خرجوا. استناني 4 و5 خرجوا. أعطيني 8. شبيه ما كل طاحوا على الأمثلة اليوم. قال لك يا سيدي مثل شعبي العزوزة هز هالويد
3: وتقول عم طبع.
0: هذا كه هاي برا أنا عملت ملعومة وتقول ملعومة في بيتي. يعطيك الصحة يا سي ربع، إن شاء الله ديما تكون من الفايزين الرابحين سيدي خويا. فما سيد المخرج تحب غني وعندك تليق إش عندي تليفونات يستنيه وقديش باين 4 يستنيه يعاد وإحنا من نفسوش نعملوش غنيوة. أي اسمعني كان سي عبد الرزاق خلق سي خالد الورغمي كان خلط هات ناخذوه. مازال ما خلط سي خالد بالحق باش نعملو نعملو هكا تهو صغيرة غنيوة ونرجعو للسادة المستمعين بكل لطفة.

مرسى عادية كي دربت قصتها وزادت السالف. وين زادت وكيفاش هي السعدية دربت قصتها وزادت السالف؟ أي برنتو ما كملوا.

0: حورية وكهوي جينيها من الاخر. ربي ربي هنيك من الناس الكل يا سيدي، وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل. اي بر نمشيو فيه ساعة تليفون نمرو 5، ونعتذروا اذا كان خليناكم تستنوا شوية خاطر الحق يلزم اكل راحة، عرفتوا. اي سؤال رقم 5 لشكون مش يمشي؟ الو مرحبا سي خالد زعما.
1: مرحبا مرحبا بالشيفة. مرحبا
0: يا سي خالد، هو من غادي فريد طلبك، وانا نطلب فيك نلقاك اوكيبي. يا ربي شبيه اوكيبي، واحنا
1: شوية ريزو
0: صحيت.
1: انا حتى التليفون نستنى شباب، ما كلمت لي.
0: لا والله راس خويا ومعايا حتى انور بوجلبين يطلب نلقاكم اوكيبي، فهمت؟ مريقل. اي سي خالد عرفنا بيك شوية.
1: عايش من الشاكر.
0: اي
1: سعر طيات اجرى الواج.
0: اي يا وخي ربي معاك. كليماتيزي الكهرباء ولا
1: لا كليماتيزي الكهرباء عاديه
0: يا خالد اسمعني. هو ربي يعينكم وكل حد وخبزته. اما يا خالد ما تنجمش تعمل لها ما نعرفش معني حاجه باش تولي كليماتيزي ولا تتكلف ياسر عليك؟
1: تتكلف.
0: ربي معاك انت والركاب، وكنت عملوا على حلين شبابك وبرا معناه.
1: يا اوكي معكم انتم تونسون وتبردوا علينا شويه
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا اخي ان شاء الله ربي يحفظكم يا سي خالد ان شاء الله. اي قل لي، عندك شي افراح؟ عندك شي مسرات؟ عندك شي نجاحات؟
1: عندنا افراح ان شاء الله نقول عام الجاي ان شاء الله عند ابني في البكالوريا.
0: ما شاء الله يا ربي يجيب الخير ان شاء الله.
1: امين الله
0: ربي يجيب القسم ان شاء الله. ايوه
1: ان شاء الله يا شفي.
0: وش عندك اخر؟ عند الباك معني نستنيه في الباك
1: ان شاء الله. نستنيه في الباك ان شاء الله باذن الله.
0: باهي. اي سي خالد دايبر نمشي معك للاسئله. سؤال اختاروا انت.
1: رقم 7.
0: سؤال يا سؤال وينك؟ سؤال نمرو 7. شكون اخترع المكيف الهوائي الكليماتيزر؟ نعطيك احتمالات.
1: ايوه
0: نعطيك احتمالات. ابن خلدون، نيتشا، وإلا كارير.
1: ابن خلدون لا، نيتشا
0: باهي صحيت. ايه ابدا طيح. ايه شقعد
1: كارير.
0: ايه صحيت. هو اسمه هو موستي نون بروبر كيما نقولوا، كل حد كيفاش ينطقوا. في بالي كارير ولا كارية. هو ماركة متاع يا انور، ماركة متاع دي كليماتيزور راه هي تعطينا عم. كارير في بيلي هكا يا سيدي. نعتذر من اللي شادين تو يصطادوا عاملين صنارة وكيفاش نطقوا في الإذاعة. مثال صلحونا مثال شام. في بيلي كارير هي ماركة متاع دي كليماتيزور موجودة، مش كان دي كليماتيزور، حتى مكيفات فريجدريت والكل فما الماركة هذية. يعطيك الصحة. وهو مخترع ومهندس أول وحدة تكييف هواء في العالم عام 1900 واثنين. تولد 26 نوفمبر 1876، توفى في 7 أكتوبر 1980. يعطيك صحة يا سي خالد. بعد سي خالد شكون عنا سيد المخرج؟
2: سي خالد شكون عنا سيد المخرج؟
0: عنا راديو يغني. يمشي اللي بعده اللي بعده. شو نعملوا له؟ قوي يساعده. هو بيدو نفس هذا التليفون الأول الثاني مرة عودها عادو خوي. شو نعملوا له احنا؟ اي سي دي. شكون معنا؟ الو عسلامة.
3: الو
0: اهلا وسهلا مدى.
3: عسلامة شحالك يا شريفة؟ لاباس؟
0: انا لاباس حبيبتي، انتي شحالك؟
3: الحمد لله عايشة.
0: شكون معنا؟
3: ياسمين من مقدمية منزل شاكر.
0: ياسمين من منزل شاكر، خلينا نقيدك يا ياسمين. ياسمين لقب
3: غيداوي.
0: غيداوي بالغا بالغين.
3: أي.
0: غيداوي منزل شاكر. باهي حبيبتي. عايش عندكم فروحات؟
3: نجحت في الباك.
0: انتي شخصيا؟ شخصيا يا انور وقف البرنامج وقعت زغرت الياسمين شخصيا. هذه ناجحة باك. هيا انور اعملها من الكل كي مبروك النجاح والصغاريت وكد ددي 55 وعيد زواج اعملها من الكل. صب صب الكل. امشي ورينا اش حافظ يا انور. امتحان شفوي. امشي اللي بعده انور. لا اللي تجيب حذاه. امشي عدي راه ياسمين غيداوي وما ادراك. قالت لك نجحتينا بيدي والله. متنفسوا شويه. هاي ش عندك اخر انور؟ كملناهم زغرتنا وفرحنا ومبروك نجاحك هكا.
3: عيشك
4: لعيون الناجح لعيونه
0: باك شنو يا ياسمين باك ليتر يعطيك الصحة وش اخترت ان شاء الله شناوية تختار
3: مازلت ما مسارش التوجيه
0: ايه همنتي انتي شناوية
3: دروان ان شاء الله
0: ان شاء الله حقوق ربي معاك وربي يعطيك الوقت الطيب بنتي
3: يعيشك
0: اي برا ياسمين انتي يا حبيبتي اختار رقم ايه
3: ستة
0: للحفاظ على حرارة أو برودة جسم معين عندك حاجة تحبها تقعد باردة اش نستعمله اسمع هي فما حاجة ولا هي تنبدلك مش نبدلك معني نحاول نسهلك الترموس اللي احنا نقوله ترموس نصبوا فيه حاجة باردة تقعد باردة وشنو بالعربية شنو المعنى متاعه كيفاش نقوله ولا شي تسمى الترموس هل هو البراد أو الكظيمة راو سؤال سألته قبل
3: كلمة ثانية
0: نقوله براد أو الكظيمة
3: الكظيمة
0: ترى هيك هي اللهم صلي على النبي الكظيمة تحية لسيمون كمون هذا من الأسئلة اللي يطرحهم وعودتهم يعطيك الصحة ياسمين خلينا نمشي والمكالمة أخرى هاي ألو عسلامة
5: ألو
0: مرحبا عسلامة
5: عسلامة
0: نهارك زين مدام شكون معنا
5: من نجات البدري
0: نجات البدري منين يا نجات
5: من طريق المطار
0: من طريق المطار شنو الضوء عندكم
5: لا ما اسكتوا برا من غير ما نقول لك يا بنتي غفقوا
0: وقتاش قص ولا تو موجود ولا لا عندكم
5: لا تو موجود اما ما تعرفش من 8 ونصف حتى بعد بعد الفجر
0: من 8 ونص متاع الليل البارح
5: اي حتى الماتش يا راجلي مات على كل ماتش ما كملوش
0: اي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا والله يا والله يا اسمع انتم انتم هالمكالمات مخوفيني انا كي مريم زاد زميلتي بعصيده بعد شويه مش تعوض سماح الرنان في مسك وفاحة ولا عنبر وفاح ولا لا ما نسمعش يقولوا لي باللوذه مسك وفاح ان شاء الله ديما يمكن مسك وفاح يا سي يوسف الشرفي مثال مثال ريم قالت لك البارح نوي بلانش في نسكن انا وياها فرد فرد طريق قلت لها لا وخيتي احنا مس نهبلوا لا قص علينا ضو والله بالحق وبتنا شيء كبير كليماتيزريت ودنيا معناها انا متخوفه من اليوم هاي نهار الاربعاء نقول لكم ايش صار لي نهار الاثنين ربي يسمعنا الخير خليني متفائله خير اي هات نمره هات اي
5: تسعه
0: نمره تسعه اي يا انور عندك انت التسعه مش تغني يا تسعه تغني زيد بقلب ربي هاكا هاو ريتش الدخله متاع الغنيه شني انا جيت وخيتي نجيت اين ذهبت مشيت قص عليها الضوء هاكا اش مش نعمل هاي هات اللي بعده يا اخو هو نمره تسعة الو عسلامة والا نولي ديكتاتورية الو عسلامة اللي بعده اللي بعده مش اللي بعده الو عسلامة مرحبا عسلامة شكون معنا
6: بن عمار فاطمة حرم الجمني
0: فاطمة بن عمار مرحبا بك يا فاطمة شنحوي للصحة
6: عايشك الحمد لله يا ربي
0: فاطمة استنى فاطمة نقطة توضيح معناها بالنسبة لمدام نجيت البدري راهو عادي بيها تحكي معنا قص التليفون رانا احنا ما نقصوش على المستمعين دونك راهي تليفونها تقص يا مدام نجيت راهو انت قصيت نزلتي على قرص وخيتي ولا حاجة قصيت على روحك باي فاطمة بن عمار شنحوي لك يا فاطمة
6: الحمد لله يا ربي
0: في الدنيا
6: ربت بيت
0: ربت بيت ممتازة الأفراح والمسرات
6: إن شاء الله إن شاء الله فتني إن شاء الله فتني خمسة أوت بس خانة شوي
0: إش عنا في خمسة أوت
6: والله ما عندناش في خمسة أوت عندنا في نهار واحد أوت واثنين أوت عندي عرس
0: عندك عرس إن شاء الله عايز. ربي يكمل إن شاء الله
6: عايشك بنت عمي بنيتها
0: بنت عمي بنيتها يا خويا ان شاء الله وتزهيو انتوما ولا في تعملوا كل الايامات نتاع الزهويات والدربوكه ولا
6: الزهويات وما عاد الزهويات
0: لا ما تقوليش
6: تخص مازالتك الزهويات قدام العرس بليله ولا بليلتين باش يعمل الزهويات
0: بجد فماش هكا ضربين الدربوكه والغناء
6: لا ما عاد احنا من اصلنا احنا من
0: واحنا عملنا لك مزهويه يا خوذ
6: الله يعيشك يا شريفه عايشك الله ديما ايامك زاهيه

0: مهنية
1: شريفة ويا شريفة الله يجعلها ديما أيام زهويات.
0: أنا وأنور بوج البين اليوم
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي ديما إن شاء الله في الزهاء إن شاء الله في الترب.
0: أنا كيفاش أنا نجبد وهو يكمل من غادي. يا لله ربي هنيكم وربي يسعدكم إن شاء الله.
1: عايشك عايشك عايشك.
0: أي فتو ما يختار لي رقمي
1: شنو الأرقام المزالو
0: مزيل مازال لو مش خرجوا ما خرجوش برشا نمر واحد مازال اثنين ثلاثة استناني استنى ليه عاد ثلاثة تسعة عشرة هاي اختارش تحب
1: بار خلي عشرة انا مولودة في الشهر العاشر
0: تحب نمر عشرة نسأل عسامي ان شاء الله لباس اي الاسعاف الطبي قديش نمروه
1: قديش نمروه بلي 190
0: هقعد كيكة هي عادش بيش بك مفجوعة هي مفجوعة عليه 190 ان شاء الله نستحقوهم في الخير يا ربي ان شاء الله نستحقوهم في الخير وربي يعينهم
1: وربي يعينهم ان شاء الله ربي يشد مصحة البدن
0: والله اللهم امين والله
1: العبيد الله يشد مصحة البدن
0: امين والله ما هيش حاجه سهله ما هيش حاجه سهله حتى تعرف والله الحمد لله يا رب
1: شوف برك يا روح تشوفوا حالات قدامهم وكل شيء هيك اصعب حاجه
0: الحمد لله يعطيك الصحه فتومه الجميله ديما كلمنا وربي يدوم عليك الافراح بعد فتومه سيد المخرج تليفون فما الو عسلامه مرحبا عسلامه به لي بعد تحب تغني لي نسمع الغناء انا ما يقلقنيش راه حتى الغناء يفرهدنا باهي الو عسلامه
2: عسلامه
0: اهلا وسهلا مرحبا
2: صباح النور
0: مرحبا شكون معنا اختي
2: حسيبه المصمودي معك يا اختي
0: سامحني حسيبه
2: مصمودي
0: حسيبة المصمودي سكر الراديو يا حسيبات
2: والله مسكر ورصخ من سكر
0: ما لمنين عنا إيكو ولا سيد المخرج عنا إيكو ولا برشا إيكو عاملة كيتة عاملة كيت في وذينك
2: لا لا ورصختي لا والله بالتليفون
0: أي برا هات نمرو خلينا من ياسر إيكو ياسر عندي أيوة ترى تكلم
2: نمرو واحد
0: أكتا ولا خير شوية والله مش برشا بهي نمر واحد من هي الملقبة بذات النطاقين السيدة خديجة ولا أسماء السيدة أسماء بنتي أبي بكر
2: السيدة أسماء بنت أبي بكر
0: السيدة أسماء بنتي أبي بكر وعليه سموها ذات النطاقين على خاطر وقت ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والدها قصنا على مكالمتها كان الرسول عليه الصلاة والسلام ووالدها أبو بكر الصديق في غار ثور كانت أسماء تحضر لهم ديما الماكلة سر وفي يوم من الأيام جيت حبت تربط الطعام والشراب ما لقاتش كيفاش شقت النطاق متاحها اللي هو الحزام متاحها شقته على قسمين باش تاخوك معناها القماش وتربط به الماكلة والشراب الإجابة الصحيحة هي السيدة أسماء بنتي أبي بكر آخر مكالمة مش تعمل لنا القرعة آخر مكالمة تعمل لنا القرعة وناخذوها إن شاء الله كان عشنا في الحصة لا السبت الجاي ما فماش نهار كمزي بينما خليها تلعب معانا توسي يوسف يعمل لنا القرعة ألو عسلامة
2: صباح النور
0: مرحبا بختي ايش كون معانا
2: سهير بخريف
0: سامحني
2: سهير بخريف
0: سهير
2: اي
0: بخذير
2: بخريف ايوه
0: يا سهير خاطر الوقت فعندك فرح ولا حاجة مباركولك
2: نختار رقم واحد
0: احسن والله هاي رقم واحد اخرج
2: صحيح
0: يا ريم بوعصيدة وينك معانا ولا يا ريم في الأجواء مريد
2: عطيني رقم ثلاثة
0: أعطيها رقم ثلاثة قديش عدد الولايات اللي تحد ولاية صفاقس اثنين ثلاثة ولا أربعة
2: ثلاثة
0: أول مخرج مش يقول لك أول مخرج نهارك زين يا سهير يا باهية يا سمحة نهارك زين أي سيدي أسي يوسف بالله اختارنا نمر زوز نوامر من اثنين نعتذروا من بقية المكالمات خاطرك هاو من اثنين حتى الثمانية من اثنين لثمانية سي يوسف اختارنا زوز ارقام اعطانا نمرو ثلاثة قال سي سليم بن سعد ربح معانا حلو سيلة سي سليم خنقيدو هكا سي سليم بن سعد به حلو سيلة زيدنا نمرو اخر قديش ستة ياسمين غداوي ربحت سنتر كوثر للحلاقة والتجميل. خليلي شوية وقت نعمل القرعة متاع الفيسبوك.

وفرحوا لي يا جيران، نفرحي لكم، نفرحوا الإقبال. إقبال من الصفحة الرسمية ربحت معنا وصل من قصر الشرافي، وفاطمة عبيد ربحت معنا وصل من شي سليم. بكل لطف الوخيان اللي قاعدين يجاوبوا ولكن ما يعملوش البرتاج، خسارة، تضيعوا على رويحكم فرصة برشا اللي نلقاهم ويجاوبوا بصحيح لكن ما عملوش البرتاج. والإجابة على يغطي في عين الشمس ميغطيها كان بالغربال، يحب يزيدها ضحكة ما فيها بيس، أما عين الشمس قالوا ناس بكري يغطيوها ساعات بالغربال للناس اللي تحب تعمل روح على شافت لرات لسمعت لا أرى لا أسمع لا أتكلم. ولكن فما واحدة يلزمني الراها اللي هي ريم بوعسيدة بعد شوية في مسكو فيه، هي وسي يوسف الشرفي، برشا جو برشا معطيات برشا معلومات، جماعة الأخبار مش يخرجوني. بالسلامة، نتقابل معاكم نهار الأربعاء. بالسلامة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد الأستاذ والمبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ عامر بحب اليوم تواصل موجات الحر بأرقام قياسية اليوم وغدا، وتصل الحرارة إلى 49 درجة مع أمطار متوقعة ببعض الجهات بعد الظهر. وتبعا للاضطرابات الحاصلة في التزود بالتيار الكهربائي، دعا المستشفى الجهوي بالمحرسة المرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن وخاضعين للمعالجة بالأكسجين المنزلي عبر المكثفات الكهربائية بضرورة التنقل إلى المستشفى لمواصلة التزود بالأكسجين بمقرات سكانهم قصد تمكينهم من تلقي الرعاية الضرورية حفاظا على سلامتهم. دعت بلدية الشفية كافة أصحاب المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال عدم تشغيل اللافتات الإشارية واللوحات الضوئية إلا خلال فترة النشاط وعند الضرورة، كما دعت إلى التقليل في الإنارة غير الضرورية خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الطاقة. قال المدير الجهوي لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي اليوم أن انقطاع التيار الكهربائي يساهم في انقطاع التزويد من مياه الشرب، والحل يكمن في تجهيز محطات الضغط بمولدات كهربائية، ولكن هذه العملية مكلفة جدا وتتطلب اعتمادات كبيرة لا يمكن حاليا توفيرها. وأرجع الدريدي تواتر اضطرابات التزود بمياه الشرب إلى عدة أسباب أبرزها الكسور والتسربات المسجلة في مستوى الشبكة ونقص الموارد المائية، إلى جانب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم شنه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارة الإنذار في البلاد للمرة الثالثة على التوالي اليوم، وقال التلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي تعترض لهجمات جوية إيرانية. بدوره قال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة قادمة من إيران. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة
1: إشهار
2: إشهار.
3: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
4: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو السر.

0: مسك وفيح ونهيركم إن شاء الله بالمسك والفيح. نفتتحوه اليوم من 10 حتى لنصف النهار كما العادة، نهار الاثنين من 10 لنصف النهار مع عم يوسف وسميح. اليوم سميح غايبة، ريم بوعسيدة ويلي في تعويض زميلتي سميح، إن شاء الله نكون خفيفة الظل عليكم. صحبة عم يوسف الشرفي اللي حضر لكم المادة اللي فيها برشا برشا معلومات مفيدة، فيها الجودة، فيها الحروف الهجاء للغة العربية. مش نغوصوا مع بعضنا في الأحرف هذوما. اليوم حرف الضاء الرقم 17 في ترتيب الحروف العربية بالكلام الصندي، بالعادات والتقاليد، بالأمثلة اللي جيبها عم يوسف، بالبلاد اللي بمواليها، بالكلمة ليكم انتوما مستمعين الكرام. هذا الكل تبارك الله وما شاء الله عم يوسف ديما يكون حاضر بالسنه. شو يسميها؟ مش الشاشيه اللي لابسها عم يوسف، شنو اللي لابسها يا عم يوسف؟
1: عريقيه.
0: عريقيه اي، قال سمير تقطق من غد انقذني على الكونسوليت. صح العريقيه عم يوسف؟
1: الله يهنيك، اهلا وسهلا.
0: صباح النور.
1: صباح الخير، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة.
0: مدهشر بالنومه؟
1: لا الحمد لله،
0: انا مدهشره شويه خاطر ما رقدنيش البارح.
1: ليه ما رقدتوش؟
0: مظلم مظلم بالضاء. ليه بسخانة مع الظلام فمش ضوء؟
1: سخانة بالمجد. لكن يا ريم قبل ما نكمل نصبح على السادة المستمعين،
0: دخلنا طول في الظلام،
1: دخلنا طول في الطقس في الظاهرة تواكا. يروا أولا وقت الواحد يتفائل راهو يخف الوضع شوية، وقت اللي يتشائم ويذمر راهو يزيد الضغط النفسي، لأن المسألة كلها شعور. يا لالا السخانة هذه ما هي شيء مستغربة لحد الإفراط، راهي وقعت حتى قبل، راهو كانت قبل الظروف غير الظروف.
0: أي.
1: كان الماء قليل ياسر من جدة، كان الظل قليل ياسر،
0: ما كانش نسبة الرطوبة عالية هكا.
1: حتى نكمل، انت مصر على التشاؤم ولا مصر على التفاؤم؟
0: لا لا، فما حقائق، مانيش مو متشائمة، ما فما حقائق وفما واقع قاعدين عايشينه
1: على البالي. وكانت ما سماش لا كليماتيزور، انت تقولي وين الضوء باش نخدموها الكليماتيزور، ما تو نتفهموا فيه تو نوصلوا له، لا ثم كليماتيزور ولا ثم مروحه ولا ثم حتى شينا. لكن ثم حاجه اسمها الصبر والتحمل. تواك قل الصبر شويه، ما عرفتش توافقني فيها هذه ولا لا، على جميع المستويات. هذه ناحيه. الناحيه
0: ما هو واحد كي يكون مستانس برشا حاجات وكماليات على يديه وتنحيهم له ضربه واحده،
1: من حين حد هذه طبيعه. حتى نكمل لك انا. يا لالا السخانه هذه، انه كان نقول لك يا ريم باقوى الريح ولا الشمس؟ تو تمشي طول صغرك هو شيء مقبل الريح ولا الشمس؟
0: انا نتفكر الحكايه نتاع الشمس والريح كيف تسابقوا، قصه هذه قريناها.
1: ايوه.
0: وفي الاخر غلبت الشمس، غلبت الشمس
1: السخانه،
0: السخانه هي اللي غلبت
1: أقوى.
0: الريح
1: هو جهد ربي بكل قوي. هما شنو؟ الشمس يقول تقول له انا اقوى، السخانه انا اقوى، والريح يقول انا اقوى. وكيت عنده تقول لي عشان بيناتنا شفت هيك الراجل هذاك كيفاش ملكمت في دبشه وبرنوصه هو كيفاش تنجي تنحيه؟ قلت له الشمس انت تنجم تنحيه؟ قال النجم. انا وقت اللي ننفخ شجر نقلعه
0: صحيح،
1: ونفخ الريح، نفخ نفخ، زادك الراجل تلقمت في البرنوص نتاعو
0: حتى
1: ماشي يشيعوا من الوطا، زاد كبش فيه شجره.
0: ايه.
1: النص هذا قريناه وحنا صغار
0: صحيح.
1: قال له والله اللي نجمت ما نجمتش، كي زاد تكبش فيه دبش اي. قلت له اغزر لي تو هنا
0: هذه الشمس.
1: الشمس
0: ايوه.
1: ونفخت عليه نحى البرنوص، زاد نفخت عليه نحى القدرون، زاد نفخت عليه نحى الكبوس.
0: خويزي عاد حد غد.
1: وبدا ينحي، بدا ينحي ريته. قلت له اعز حاجه عنده البيشات هو اني نحيتهم له في لحظه. هو اللي حبينا نقوله جهد ربي قوي. انا ماشي نوصل لك
0: صحيح.
1: كل حد ونظرته للظروف الطبيعيه.
0: ربي يعطينا على طاقتنا.
1: تبعني في هذه الناس قبل ما يقولوش ما شاء الله ولا بسم الله وما شاء الله على هالريح، ما يقولوش بسم الله وما شاء الله على هالسخانه، على هالبرد. ما يقولوا كان بسم الله وما شاء الله على حاجتين
0: اللي هما
1: على المطر، بسم الله وما شاء الله على هالمطر العزيزه
0: صحيح،
1: ويقولوا على الشمس بسم الله وما شاء الله على السخانه. علاش؟ على خاطر الشمس السخانه هذيك دائما وابدا هي فيها مؤشر تفاؤل انه مش يجي خريف بدري باش تجي امطار عزيزه.
0: صحيح.
1: ايام ما نوطنوا رواحنا على الاقل باش نخففوا شويه من حده الشمس تواكا، انه بحول الله المستقبل راهو باهي وراهو ثم ان شاء الله ان شاء الله. نقول منش رصد الجوي، اما كانت الناس قبرهم يستبشروا غايه الاستبشار بشده الحراره في الصيف
0: ان شاء الله. باهي انا تو المستمعين اللي ربما اول مره اليوم يسمعونا على موجات اذاعه صفاقس ويحبوا يعرفوا شنو المسك فيه، شنو نقولوا له على المسك فيه؟
1: المسك، كلمة مسك احنا نحيلوا بها او نرمزوا بها كل ما هو موروث.
0: أيه.
1: سواء كان مادي او لا مادي نعتبروه هذاك من المسك. والمسك هذا ولابد حاجة تنشره، وفاح يعني انتشر مسك ونحاول نشره في أقوالنا في عاداتنا في أمثالنا في معتقداتنا في ثقافتنا الشعبية في علاقاتنا، دائما وابدا نبحث عن هذه الأصالة، روح الأصالة اللي شبهنا اللي رمزنا لها بكلمة مسك. وفاح يعني انتشر وتضوع. هذا هو مسك وفاح.
0: ممتاز جدا. وديما اللي نسمع أنا هكا نسمعكم ساعات أنت سامع وتشدوني من خلال الأحرف، والحرف هذيك ينطلق منه كل الأركان
1: تقريبا.
0: مرتبطة بالحرف اليوم حرف الضاء.
1: الضاء
0: مش الضاد، اللغة الضاد، الضاد اللي هي مغير ألف.
1: أيوة.
0: والضاء اللي هي تشيل.
1: أيوة. وعندنا أشكال قلت أيوة. أنا في شمال أفريقيا يعني في تونس
0: أيوة.
1: تو في المشرق ما عندهمش مشكلة، ما يقولوش تشيل ولا ما تشيلش لأن النطق مختلف
0: بين الضاد والضاء.
1: صحيح. ولا الضالين. أما كيف يقولوا الظل يقولوا الظل، احنا عندنا كلهم ننطقوهم نفس النطق وكان بينوهم يقولوا هذه تشيل وهذه ما تشيلش،
0: وبرشا ناس يغلطوا فيهم.
1: نعم.
0: ام هي اللي تشيل وام هي اللي ما تشيلش،
1: لكن احنا ننطقوها صحيح طويلة نرفع على روحنا الكل
0: الحرج
1: تكلف هذية. الضاء راهو من الاحرف الشحيحة في الكلمات، كأنه ما هوش مستعمل ياسر خصوصا في بداية الكلمة. نلقاو كلمات معدودة، حتى كان ترجع للقواميس وتحل المناجد تلقاها في حرف الضاء محدود.
0: صحيح.
1: بعض الصفحات وبعض الكلمات قليلة جدا. لكن ما يمنعش أن نحاول باش نلقاه ما نؤسس به هذه
0: الحصة. نعم. إن شاء الله. أنا من الأنغام اللي اخترتهم
1: أي
0: هو مويتي كنتي الظريف.
1: ظريف تشيل.
0: اي ظريف تشيل.
1: نعم.
0: وفما غنية اسمها ظريف الطول.
1: اي ظريف ما انت تقصده.
0: ظريف الطول وظريف الكليم.
1: ظريف يعني.
0: اي
1: ظريف. انا ظريف. ظريف الحجر.
0: النغمة هذية.
1: يا سماح بديت تنقش فيا يا سماح.
0: نمشي للنغم الاول اليوم في منوعات مسك وفيح وهنا رجعي.

0: العشرة و18 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم من جديد في منوعة مسك وفيح. مازلنا كي بدينا في الحقيقة مشوارنا اليوم معاكم اللي تواصل حتى منتصف النهار. مسك وفيح اليوم 20 جويلية 2026. بدينا أنا وعم يوسف هكا في المقدمة نحكيه على الحرف اللي بيش يكون اليوم محور حصتنا اللي هو حرف الضاء، وبدينا بظريفة طول اللي هي تبدأ بالحرف ضاء.
1: أيه.
0: ظريفة طول الأغنية الأولى، وبش نواصلوا هكا شوية منا شوية منا، لأنه حرف الضاء كما قلت أنت شحيح شوية صحيح. على مستوى الكلمات والاستعمال، فما أنا حاولت نجمع برشا كلمات منهم الظريف والظرفاء والظبي والظفر والظل، وبرشا كلمات بالحرف ضاء والظرف والظلام، وإحنا نحكيه على ظلام قبيلة والضوء بالضاد والظلام بال شفت
1: نعم.
0: الظلام والضوء، احنا في حاجه مثل الضوء توا مع انقطاعات التيار الكهربائي، والظلام اللي هو احنا والحمد لله نقول لك الظلام تحيس، ظلام تحيس.
1: لكن الظلام راه عنده جماله وعنده رقته، والظرف اللي عيرتني بالظرف فيه وهو جماله.
0: مانيش مصر على الرومانسيه نتاع الظلام.
1: الظلام ابي الظلام راهو راهو وقتاش القرائح تبوح بما لديها في السكون، وخصوصا سكون الليل، وقتاش التامل، وقتاش التعبد الخالص هو في الليل،
0: الشعراء
1: الشعراء وقرائحهم في الليل في سكون الليل في ظلام الليل. ما بالفعل اشتقنا الى رؤيه، لانه توك لو كانك تخرج للغابه اللي تبعد تبعد بعيد على خطر الضوء في كل بقعه، ما تحطوش على خطر مقصوص الفتره هذه، اما تقريبا انه التيار الكهربائي موجود في كل شيء، وتشوف وقت اللي يبدا معناتها في بدايه الشهر ولا في عقاب الشهر، وتحس بالظلام، بالفعل تشوف جمال الظلام، عنده جمال، كل ما خلق ربي في الكون راهو جميل، غايه ما بالامر كن جميله ترى الوجود جميلة.
0: جميلة. نمشيو للكلام الصندي.
1: نمشيو للكلام الصندي.
0: نمشيو للكلام الصندي. نعم سمير.

0: كلام صندي، كلام صندي.
1: هو الكلام الصندي بدا من عند سمير ظلام الليل.
2: مشكور سمير، مشكور والله، والله على التفاعل نتاعو. والله مشكور مشكور مشكور
1: ما شاء الله عليه. لحظه رومانسيه فارقه، ظلام الليل وهمس الموج وضوء القمر. تخيلها انت في الانسان
2: مش تخيل
1: اللحظه الرومانسيه. اي
2: انا والله ما
1: عشتها توا.
2: انا والله اللي في صدري هو على نسيت هيك. هو بالفعل انا ظريف في شكلي في حجمي ظريف. قبل يقولوا لي يقصير سعادتك ديما صغير، سعادتك يا قصير ديما صغير. قداش من واحد قال لي ظريف؟ الحمد لله ربي يبارك على كل حال. البركه في اللي يبارك ربي. سعادتك الواحد ظريف، اما كيف يبارك ربي الحمد لله البركه موجوده ان شاء الله.
1: الله ربي يبارك في عمرك.
2: والله اقولها وبكل افتخار، انا كل شيء يقنعني يقنعني، يعني عندي قناعه، ما عنديش طموحات كبيره ياسر. ما جاي يفرحني واش ما جاي يشيخني.
1: الحمد لله
2: والله اللي هو مثلا كيف قال على ظلام الليل والموج إلى آخره. والله دي حالة نعيشها سنويا، ولو كان مرة تسمع تقول لك أحسن عومة عندي هي عقاب الليل أنا والمدامة. أي وتبدأ الدنيا وحدنا بربي وحدنا. والله ما أحلى يا سمع. جربها يا
1: سميح. أوكي سميح. أي سميح عندي من أحكي لك طبعا نخرج
2: من الليل. والله تخليني نتكلم. جربها يا ريم، جربها والله في سكون الليل.
1: خطير هولي
2: جربها في سكون الليل وتعوم انت وقرينك.
1: يا خويا نخاف هنا.
2: ما معك
1: وبرا؟
2: ايوه
1: والله نخاف.
2: اي لو حرينا قصه
1: موجه بحر انا في الليل يخوفني.
2: اي لا لا الظاء.
1: اما اللي جربها ويعرف الراوي يعرف المتعه نتاعها.
2: متعه هذا السكون وهيك البحر راكح وتبدا انت والقرين وحدك وحدكم، وقت تحس بحاجة أخرى ما تنجمش تحسها في وسط الصخب والسخانة وإلى آخره. واللي يحب يجرب ومن بعد يحصل.
1: وبعد يكلم عم يوسف يقول له شنو الأحساس اللي عاشه به. أي عم يوسف كلمة الصندي شنو عندنا اليوم في الكلمة الصندي؟
2: حرف الضاء. دائما وأبدا تقريبا قاعدين مركزين على ألف لدب بتاع أحمد ملاك. هما قد كثير من الشعراء اللي جابوا عملوا ألف لدب، لكن أروحها
1: شو الألف لدب؟
2: ألف لدب قصيدة تبدأ من الألف إلى الياء.
1: أوكي.
2: الألف حرف والباء والتاء والثاني بدالك البداية متاعها
1: حروف الهجاء.
2: أي أنا شفتك أنت توك أول مرة معانا يقول في الألف، يقول ألف أول بدوك حتى في الجنيريك. ألف أول بداية بسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيد الصلاة على النبينا. رجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.
1: حلو.
2: واللي خطط القراية راكب في الوكا غريقة، وش لزك يا الإنسان على الشي اللطيقة، باب لدب له كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة. ومن بعد يمشي الباء والتاء والثاء إلى آخره حتى نوصل اليوم الحرف
1: الضاء.
2: الضاء يقول الضاء صوغ لفظ الغياظ، راي معاني عميقة في القلب خبي غياظة، عبد الذي معاك مراض بطل معاه الرياضة، واجب تقصير للفاظ مع قاسيين الفاظة، الدين يبغي استحفاظ جميع الصنايا حفاظة، والصبر يبري الأمراض واللي مصبر نال ضيقة، وش لزك يا الإنسان على الشي اللطيقة، باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة.
1: الله
2: ممكن ناخذوها بشيء من التأمل نلقاها مجموعة من الحكم لو نتبناها لو نلتزمها في حياتنا حقيقة تعفينا من كثير من وجع من وجايع الراس. أولا يقول الضاء صوغ لفظ الغياظ، كي تبدأ متغششة وانت عندك ثورة داخلية وقتها يسمك تتحكم في لسانك أكثر من ذي قبل. صوغ من صياغة، تعرف اش تخرج من فمك باش ما تندمش من بعد، خصوصا في حالة الغضب، في حالة الغيظ.
1: الغيظ بالضاء ده مش بالضاء،
2: بالضاء
1: بالغيظ
2: تنتهي بالضاء. الضاء صوغ لفظ الغياظ، في القلب خبي غياظة، ماذا بيك اقمعك الغيظ متاعك. تعرف حتى في القرآن المولى سبحانه وتعالى يقول والعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعرف قصة، تم قصة وقعت يبني مع أحد الخلفاء عنده العبد متاعه الخديم متاعه يصب له على يخسب يديه بالبريق، طاح البريق من يده، كالخدم هذاك طاح البريق من يده وغزر له راه مع خليفة من الخلفاء، ترعد وحمر عليه عينيه طول، قال له يا مولاي والكاظم من الغيظ، قال له كظمت غيظي، تشجع، قال له والعافين عن الناس، قال له عافوت عنك، قال له والله يحب المحسنين، قال له فأنت حر، ربي أمرنا بكظم الغيظ. من شدوش الباس، شديت مع الكلمة هذه على خاطر سم الناس والعياذ بالله، مش يشد الغيظ برا، يشد الغيظ ويورثه، يجي الصغار ويقول لهم نعطيكم قلة السماح إذا تواصلوا عمك ولا خالك ولا كذا ولا كذا كذا، ما هوش هذا اللي أمر به ربي، وما يندرش هذا في باب الإنسانية وفي باب ال نمشي اللي بعدها.
1: هنا يدخل في أصولنا وتربيتنا مع بحق، لأنه فما ناس تتبع التسامح والمسامحة وكظم الغيظ والإحسان، خلي ما نقولوش احنا بدرجتنا القلب الاسود واللي يبدا معناها يخلي في قلبه ما ينساش ويورث كما قلت انت للصغار، يقول له ما تمشيش مادام انا فلين مقاطع وراك انت كيف كيف، مانيش راضي عليك انت تمشي له ولا تكلم
2: او سيره، وما عندوش حق ومشي له وهونيا لا طاعه في معصية الخالق، في معصية الخالق، ملا قال ضاء صوغ لفظ لغياض في حالة الغيظ، أعرف إيش تخرج من لسانك على خاطر الكلمة رأي كيما قدها قداش مرة خرج معاش ترجع معاش نترجعها كالسهم. عبد الذي معاك مراض بطل معاه الرياضة، ثم عبد الذي معاك مراض بطل معاه الرياضة، ثم ناس والعياذ بالله ما تنجمش تفرحهم زيد الحديث، حاول كيفاش تتجنبه مدام ما هوش حابب يلتزم وما هوش حابب يحترمك وكذا، إيش لزك؟ صحيح. عبد الذي معاك مراض بطل معاه الرياضة، واجب تقصير الألفاظ مع قاسيين الألفاظ، هوني تقصير الألفاظ يعني ماذا بيك
1: أقل كلمة، أقل كلمة
2: مع اللي كلام وحرش، أما ناس يا ريم كنت باش نقول يا سلام
1: تعرف لسوني
2: وكنت باش يتعلق عليا ثم ناس يا ريم يا ريم تورط اليوم
1: صحيت
2: ثم ناس يحاول كيفاش الكلمة قبل ما يخرجها يدورها ويعرفها شنو تأثيرها، ثم ناس يتلوج على الكلمة اللي تشرح وثم ناس والعياذ بالله ما يلوج كان من القاموس اللي يجرح مش اللي يشرح موجود ولا من
1: موجود لا موجود أصحاب الألسنة المؤذية معناها
2: هذا كله راهو لأنه
1: الله يبعدهم علينا،
2: اللسان ترجمان القلب ترو اللي في قلبك هيك اللي قلت عليه انت القلب الأسود هو اللي يخرج منه الكلام هذاك، أما القلب الصافي والقلب السمح رغم يخرج منه كان الكلام
1: السمح
2: كل إناء
1: بما فيه يرجح
2: بين تعدوا واجب تقصير الألفاظ مع قاسين الألفاظ
1: قاسين الألفاظ محلها
2: أي اللفظ نتاعو قاسي أي مثلا سما ياسر ناس تفتخر بأنه الناس تخاف منه، وخصوصا ثم ناس يا ريم أنت تقول له صلي على النبي هو يزيد يهيج يزيد يهرج، تو في المشرق عكس نحن تقول له صلي على النبي يبرد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: نحن إذا كان تقول له كلمة كما هكايا فيها شوية استلطاف
1: كلمة ربي يهديك زيدا
2: كلمة ربي يهدي ولا حاجة وقت عادي زيدي فرعا
1: عبارة معناها قلت له كلام جارح
2: زيدي فرعا وكان أي وكأنه هو لأنه إذا كراه ثم وخذ ضمير لأنك أنت الكلمة هذيك وقت قلت له ألعن الشيطان ولا كذا كان قلت له راه ثم الشيطان مكبش عليك وأنت ما كنتش تحكم في روحك، ثم حاجات مستبطنة
1: صحيح.
2: يرجع عليها هيك ردة الفعل هذيك يزيد يهيج، طولنا شوية ونواصله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس مخافة شره، ثم ناس بالفعل ما تكلمهمش خير لألسانهم ذرب، ويسر ناس راهم مستوى مستوى عالي يا ريم، وانا شفتهم
1: مستوى تعليمي معناها
2: هاي مستوى تعليمي ليس الا ولكن اللسان بتاعهم والعياذ بالله قذر، يتكلموا كان كلام اليابس، الكلام
1: الغلط
2: فيه السفاهة، ذرب ذرب اللسان. انت استاذ عربية
1: سمح الكلمة ذرب اللسان، ذرب مش مستعملة ما هي
2: ذرب
1: تؤدي المعنى
2: لسان وذرب، واحنا في
1: مودي مودي
2: اذا شيء وذرب اللسان هو كلام السفاهة. ثم الناس تتكلم كلام الكلام الجنسي كلام السفاهة إلى آخره، ياسر الناس عندهم، وثم ياسر الناس كما قلنا راهو أحسن تتجنبه. يقول عاد إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس مخافة شر. ثم الناس لازمك تتقيهم، ابعد خلي الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن سلول هذا رأس المنافقين، شافوا من بعيد والسيد عائشة بحذاه، قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة وبئس أخو العشيرة، هذا وقت لي ما وصلتش. من بعد كيف جاء قصة معاه، من بعد كيف مشى سيدة عائشة قالت يا رسول الله أنا ريت منك كذا وكذا، أمر عجيب لو أنت كيف شفت الرجل من بعيد قلت كذا وكذا بئس. ومن بعد بصت معاه قال لي يا عائشة متى علمتني فاحشة، إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس مخافة شره. إذا كان إنسان تعرف وقت اللي مش تتحدث معاه مش يحلك مش يعمل إشكال كبير ياسر، سواء في ألفاظه البذيئة أو في أحيانا يتطاول حتى على المقام الجلال، هون يقول لك واجب تكسير الألفاظ، قصر اللفظ معاه مع قاسيين اللفاظة. الدين يبغي استحفاظ جميع الصنايع حفاظة، حتى هذه حكمة كبيرة ياسر. ما تقولش ما نعرفش، حاول حتى هيك اللي ترى فيه انت صناعي ماهر هذاك راهو حقق على الاول عمل وراهو ما طولتوش يديه وفشل. من هذه دعوة انه الواحد ما يأيسش ويتعلم، مثلا حتى شيء صعيب ما دام الفرس
1: مسافة الألف ميل تبدا بخطوة،
2: ما دام المرة تجيب والفرس تجيب لا حد يقول انا، لا حد يقول انا. الدين يبغي استحفاظ جميع الصنايع حفاظة، والصبر يبري الأمراض، واللي مصبر نال ضيقة.
1: ممتاز جدا، هذوما الكلمات الصندي. أنا بعض الكلمات هذوما مش نخليه وسع بالك خطر، وسع بالك صبيحة مش نبدله شوية في النغمة يا سمير، لأن تمشي مع الكاظمين الغيظ والمعاني اللي قلت عليها منتي عم يوسف. النغمة هذه الفنانة صبيحة، وهنا رجعين.

0: وسع بالك صبيحة، وصلتنا لدقيقة 40 بعد العشرة متاع صباح. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير صباح النور، مسكوا فيح ليكم انتوما الناس الكل، المسكوا ريحة الفيح والفواح. إن شاء الله للناس الكل اللي عادلوا موجة إذاعة صفاقس تكون رفيق ليكم، اللي زادة يتفرجوا فينا على موقعنا الرسمي وصفحتنا الرسمية راديو صفاقس بوانتين. مرحبا بكم الناس الكل، ريم وعم يوسف اليوم معاكم في المشوار حتى منتصف النهار، سمير تقطق على الكونسوليت، عايشة بيار ويسرى الغربي على مستوى التصوير الرقمي، وفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية اللي باش ناخذوهم إن شاء الله بعد الحديش على 74-240-262-74-246-417. لكن لشنو باش ناخذوهم الكلمات المكالمات هذوما بعد ما نسمعوا الركن هذايا.
1: من قاع الجرر، من قاع الجرر،
0: من قاع الجرة، وبعد هالكلمة ليكم يا عم يوسف شنية عنا في قاع الجرة.
2: هو قبل كما قلنا كل حرف نجيبه كلمة مثلا اللي تبدأ بهك الحرف هذاك ونحللوها اللي تبدأ بهك الحرف كما قلنا، لأنه هو الحرف هذا شحيح حرف الضاء، وزيد تماشيا وتماهيا مع الظروف اللي نعيشوها، على خاطر نتصور ياسر الناس تو متغشش عليا، خاطر نتصور هكا علاش، خاطر انا
0: جبت مشكلة انا معناها
2: صوت بغشة يا سماح سجل على خاطر انا ما تكلمتش على المعاناة اللي قاعدين معاني، تكلمت قلت الحرارة وما تكلمتش على المعاناة، هو شيء
0: صحيح
2: هوني عندهم حق
0: على الظلام،
2: لا لا على على قطع الضوء هيك علاش، وعلى الظلام وما الى اخره هيك علاش. توك الابيات هذه تقريبا هي تصب في الخانه هذيك، في
0: خانه تو مش ترضي الناس اللي تغشوا.
2: صحت صحت
0: معاكم وحاسس بيكم،
2: ما نعرفش انت مش ترضى ولا لا
0: ان شاء الله لا انا تقول لي ريم انا سي يعني المفيد سميحه خليه على جنب يا سامي
2: يا غافل اشعل الضوء
0: اي
2: وش تستيك يا غافل يا اللي متيش هنا يا اللي متيش فيق مع الدنيا في كل شيء، يا غافل اشعل الضوء، اشعل الضوء حل عينيك يا غافل يا ابو اللي صغيراتك صغار ولا في سن المراهقه وانت لا في حاجات اخرين، اشعل الضوء حل عينيك خاطر ثم بعد ما يتصلحش يا غافل اشعل الضوء واقرا لفاف في قياسك، وني قبل ان توصل النو وقرا الغرق في قياسك. اش معناتها وني؟
0: اتأنى معناها وني اصبر
2: وني والنو شنو النو؟
0: النو هو المطر،
2: امطر وني يعني حضن البيت الشعر متاعك مالها جيب التراب وحضنها واذا ومذابيك حتى هيك المواثق هذوك مذابيك زيد دقهم بالباهي خوذ حذرك قبل ما توصل للمطر. اما اذا كان وصلت للمطر يغيم قبل ما مش هكا
0: احنا دي
2: هذا علاش مش نتحدثوا
0: الحاجات الاستباقية والاستشرافية.
2: يا غافل اشعل الضوء واقرا الوفاه في احساسك، واني قبل ان توصل النو واقرا الغرق في قياسك، من قبل ما توصل للجو ابني على الصح احساسك.
0: ممتاز.
2: ويا زارع الشوق من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو ما تحفر لقياسك.
0: هذا من شكون الاستيكا؟
2: لا مش استيكا. يا غافل كما قلنا الكل منه مسؤول على صغيراته على ام وابوه، من بعد يمشي وما راش نجم تلحق راك فات فاك هو. يا غافل كل منه ما هوش يفايق بالنعمه اللي هو عايش فيها وقاعد ما هوش عاطيها حظها من الرعايه ومن الاحاطه والى اخره. كل ما هو كل منه مسؤول ما يفيق كالليل صلى الله أي لله. احنا مش قلنا تعو ان شاء الله اعقابها مطر كبيرة ياسرة
0: ان شاء الله
2: باين نستناه حتى تصب الامطار باش نبدأ ونحضر وننظف وكذا ولا من تواكة من تواكة
0: لا نستناه
2: هيك علاش يا اخي احنا ما احناش عارفين الحرارة مش تشتد والاستهلاك مش يكثر. نقرأ حسابنا على بكري رأي المرة الحاسقة،
0: نقرأ حسابنا ونحضروا الناس نقولوا لهم نعلموهم نخبروهم نعطيهم بلاغات صحيحة، الناس راهو اللي انتم في المنطقة الفلانية راهو الضوء مش يقص عليكم في الوقت الفلاني، مش نخليوها هكاك بطريقة عشوائية. هذا هو اللي قلق العبيد راهو يا عم يوسف،
2: الاستشراف
0: فماش نظرة استشرافية والاستباقية.
2: نعم أي. نعم نعم
0: هذا هو، عارفين درجات الحرارة، عارفين التطرف نعم. المناخي نعم. عارفين هذه كل درجات الحرارة اللي برشا برشا جب برشا عدد كليماتيزيرات كبيرة برشا مكيفات، هذه كل عارفينه. أما أنت كطرف مسؤول يزمك توعيني تفيقني وتقولي شيء.
2: أنا في اعتقادي ما فاجأنا شيء، والطبيعة بريئة ما فاجأتناش، وعارفين مثلا مش تجي أمطار كبيرة مش تجي، ما تجيش السنة مش تجي بعدها إلى آخره،
0: بعدها الحرارة الكبيرة،
2: بعد الحرارة الكبيرة غالبا إن شاء الله بيحاول لا تكون أمطار وتكون إن شاء الله غيث رحمة إن شاء الله غيث رحمة. هيك علاش قال يا غافل يا اللي أنت مسؤول على أي حاجة كانت صغيرة ولا كبيرة، على مستوى بسيط ولا على مستوى عالي، أشعل الضوء فيق، ما هوش وقت القاعد
0: ضوء الأحمر،
2: ضوء الأحمر
0: شعل الضوء الأحمر
2: ياسك واني قبل أن توصل النوء. أما إذا كان وصلت المطر وجاء يقيمك الواد، لا يزمك تحضن البيت الشعر متاعك وتشد لها المواثق متاعها وما إلى ذلك، وغير الغرق في قياسك خاطر ما تعمل شكاكة رغم شي تغرق
0: صحيت
2: من قبل ما توصل للجو. ما تحب تعمل ابني على الصح سياسك، ما تحب تعمل عمارة بعشرة إيقان يعمل الفونداسيون صحيح
0: صحيح
2: مش هكا
0: ميلا معقول
2: من قبل ما توصل للجو ابني على الصح سياسك.
0: أنت تقول إيش على الضوء وهما يطفي علينا في الضوء كيف يشتوى الحكاية
2: ويا زارع. أنا قد اشتدني على البيت هذا يا زارع الشوك من تو تشوف العجب في دراسك. شو معناتها يا زارع الشوك من تو؟ ثم الناس يزرعوا الشوك نعم، وقت اللي عندك صغيرات وتوك في سن المراهقة وانت تو لاهي بالأمور، ما قولش ما ضالكش، ما انتيش عطيهم حقهم من الرعاية. مش الدنيا مش كانت تجيب لهم الفلوس وتوفر لهم، قد يكون إغراقهم بالمال هذاك هو سبب ضياعهم.
0: صحيح ما يعوضش رحمة حنين،
2: ما يعوضش في كل شيء ولا لنزوة من طرف المرأة ولا من طرف الرجل.
0: بالضبط
2: نهدموا دار نهدموا بيت ونخليه صغيرات، ومن بعد نقوله يا زارع الشوك من تو عبارة قاعد يزرع في الشوك، ومن بعد يقول علاش سلموا فيا وعلاش كذا، لأنك زرعت الشوك ما ربيتش على قواعد صحيحة في كل شيء. ويا زارع الشوك من تو النتيجة وقتاش تشوف العجب في دراسك، الدراس يعني وقت اللي ماشي
0: جمع متاع الصابة
2: نعم
0: صابة القمح،
2: صابة القمح والشعير وهيك هو الدراس. تو تعدى موسم الدراسة،
0: موسم الدراسة
2: شوية، ويا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قياسك. إذا الواحد ماشي يبدأ يحاول باش ينصب الكمائن لغيره راهو ينصب الكمين كان من نفسه، يعني ربي عادل سبحانه.
0: بالضبط اللي تعمل يعمل،
2: اللي تعمل يعمل، كل حد من صندوقه يلبس
0: يلبس. بالضبط بالنسبة للكلمة ليكم والمسابقة للمستمعين اللي باش ناخذوهم نعم. بعد الأخبار إن شاء الله
2: نعم.
0: شنية
2: كيف كيما قلنا ما والله كنت باش نجيب بعض الكلمات أما غامضة جدا وما نصورش ماشي يوصلوا لها بالكل. كان نقول لك أنا مثلا بلبة ولا حاجة كيما هكا ربما ما يهتدي لها حد.
0: شنية؟ شنية هذي اللي قلت
2: بلبة
0: بلبة شنية؟
2: المرأة قد بلبة يقول لك
0: يا عم يوسف هذه معجم الكلمات الصفاقسية القديمة هذه ولا التونسية؟
2: هي مو ثم كمعجم الكلمات والتقاليد الشعبية بالصفاقس
0: اللي انت وعمسي علي زويري
2: الله يرحمه
0: الله يرحمه وتعيش انت ان شاء الله.
2: عملنا كلمة بلبة وفسرناها تو خليوها تجي في وقتها
0: به
2: والدغجة والبلبة والكذا كلمة هذه ربما ما نصورهاش
0: اندثر
2: اندثرت او هي في طريق الاندثار، لكن ما يمنعش المرة اللي فاتت
0: موروثنا
2: تكلمت على الطفورية
0: ايه
2: اللي
0: طاولة الميدة كان الميدة
2: صحيح ثم الناس عرفتها
0: ثم
2: اللي ما عرفهاش اللي ما عرفش. نرجعات كما قلنا الكلمات نتاع اليوم لأني اعتمدت فيها أو أنا تسببت هكاك كلمة الظل يعني ثم مقطع يوفى بالظل أبيات يوصف فيها الشاعر محبوبه. أشكون هل محبوب بتاعه؟ هل نرى هو قرينه؟ هو حصانه هو سيارته هو شنو زعمها اللي يوصف فيه ماشي يجيب ثلاث مقاطع وبعد نقوله كاملة اللي فيها الجواب. يقول محلى راسا باش يبدا يوصفه هو من بعد القصيده
0: المحبوب نتاعو
2: الى الاخير. محلى راسا تقول مدفع بخراسا فيه رصاصا يشيع البارود الكل، ومحلى الرقبه تقول منج الحصاده زرع صباي بات يحصد ويحلل، ومحلى عيونه تقول حبه زيتونه بين غصونه طايبه في ورق الظل. انا اعتمدت على كلمه الظل. ارى كيفاش الوصف الدقيق هونية،
0: هو كان ركزت شوي معروف الإجابة
2: صحيت.
0: أنا عرفتها.
2: العين خضراء مسوشفة بالكحل كيما كعبة الزيتون، كيف الطيب ما هيش عرضة للشمس، وأي ثمرة هي أي ثمرة الطيب ما هيش عرضة للشمس تعطي على الخضورية. محل عيونها تقول حبة زيتونة بين غصونا طايبة في ورق الظل. ومن بعد نكملوا احنا بقيت اما شنو اللي يمتدح فيه او يتغنى به هذا الممدوح. الشاعر الممدوح من هو هذا الممدوح؟ هو حيوان باش ما نتيهوش زعما شنو هالحيوان هذا اللي انت سمى خطر الناس تربي الكلاب، سمى الناس تربي القطط، سمى الناس تربي المغرومه بالخيل، سمى الناس مغرومه الى اخره. ما زعما شنو هذا الرجل هذا باش مغروم
0: بش مغروم؟
2: محلى راسة تقول مدفع بخراسة
0: أيوة
2: فيه رصاصة شيع البارود الكل،
0: أيوة
2: ومحلى الرقبة تقول من جل حصاد زرع صابة يبات يحصد ويحلل،
0: الله الله.
2: ومحلى عيونه تقول حبة زيتونة بين غصونة طايبة في ورق الظل. لو كان نكمل البيت اللي بعدها تقولوا عليه نودي
0: لطفل هذي مغنيتها؟
2: لا يبدو لي لا، أما حب ذاك
0: كان فما منتج يحب على مفنين عنا عم يوسف الشرفي نجم يغنيها نجم يقدمها عم يوسف هكا ولا؟
2: والله يا والله تحب نتكلم
0: والله حلوة حلوة
2: حب ذاك مش كان هذه رو عندنا التراث يا لهم تراث غاية ما في الأمر أن ننظر إليه كأن على أنه تراث وإرث ولا ننظر إليه بازدراء وأنه فولكلور ليس بفولكلور. هو ذاك يحيلك من بعد نتفاهم علاش هو امتدحوا
0: ما ينجم في سياق معين راهي تتغنى محلها في
2: محلها سياقها. تتغنى
0: في سياقها يا عم يوسف.
2: نعم تتغنى بشيء جميل جدا. نقول
0: لك في الاوف شنو السياق باش ما نعطيش الاجابه.
2: نعم.
0: من بعد نقولوها السياق شنو تجي الاغنيه هذه على محلها.
2: هي نعملوا انا وياك
0: ديو نمشيو ديو لربع سبعين
2: سامحه شنو نقول لها
0: سامحه تو نتفاهم انا وياها
2: خلاص هكا عندك الموضوع
0: عندي انا خليني نذكرهم بالأرقام الهاتفية بعد الحداش إن شاء الله نأخذ دفعة من المكلمات على 74-240-262-74-246-417 الكلمة ليكم بعد الحداش توا الكلمة للنغمة والكوكتيل التونسي اللي هو من قاع الخابية حتى

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة من 10 صباحا والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة على مستوى معتمديات المحرس والغريبة والسخيرة وبرعلي وعقارب ومنزل شاكرة والحنشة والغرابة والعامرة ووسط مدينة صفاقس. طبعا للاضطرابات الحاصلة في التزود بتيار الكهربائي، اشتكى عدد من متسكني زنقة الزاوية طريق العيك كيلومتر 8 من أن القطاعات المسترسلة والمتتالية للكهرباء تسببت في أضرار تعدت الآلات الكهرومنزلية لتطال عدادات الكهرباء، ما أثر على سير الحياة اليومية لعديد الأسر. وفق إحدى المواطنات داعية مصالح ستاج إلى التدخل العاجل وسط موجة الحر القياسية ببلادنا.
1: طريق العين كيلومتر 8 زنقة الزاوية، احنا تو عندنا فترة طويلة نسي الناس الكل يقص صحيح ساعة ساعتين يعود يرجع باقي عديناه، اما البارح بشكل خاص جيت مع ال 11 الى حد الان الضوء ما يمشيش لحد الان. احنا ما حكيناش على حياتنا كيفاش عايشين، اما اعطيني احنا حياتنا الاخرى كيفاش باش نعديوها. جيراني كل واحد في دار نتاعو فرغوا امشى يا اما الدار بنته ولا الدار ولده. المشكل المنادى لقيناهم ما يخدموش جملة، ما المفروض كي يقص الضوء المنجيله تقعد تمشي فيها هيك نوامر ما يخدموش، معناها تدير الترونفو تحرق. المشكل في كيلومتر 8 زنقه الزاويه بكلنا من غير ضوء، اغلبيتنا معناها اللي جايبين الترونفو هذا كنا في جماعه الستيك حتى حد ما سمعني، مشينا كيف كيف الستيك الغادي مش متصنطينا ولا يسمعوا حاجه. قال لك احنا عندنا برشا مشاكل بحيث اللي شكون مشي نشكيو، احنا واللي مش تحكيو معاه باش يسمعنا، شوفوا لنا حل كيفاش تو احنا كيفاش هالامور هذه باش تتصلح. نعديو ساعه اثنين باش تقول لي انا تو مشي نقعد 20 ساعه قداش مش نقعد استنى من غير ضوء. في بالكم اليوم الذروة متاع السخانة وغدوة أكيد.
0: إلى الشمال الغربي، نجحت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بمؤازرة عدد من أهالي فجر اليوم من السيطرة على الحرائق التي اندلعت أمس بغابات عين دراهم، فيما تتواصل عمليات المراقبة لجيوب النيران تفاديا لاشتعالها من جديد. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، كما تم الإذن بالشروع في إعادة تلقيح حيوانات المنشأ مباشرة إثر انحسار موجة الحرارة، وذلك لتعزيز المناعة الوقائية للقطيع. تنطلق اليوم عملية التسجيل فائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2027 لتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت المقبل حصريا عن طريق رابط التسجيل الحج التالي haj.afr/religious.tn. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران، وسط الحديث عن تصعيد وشيك مع إيران خلال الأسبوع الجاري. قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاق مع إيران، والبنتاغون يزيد في عدد الطائرات العسكرية في المنطقة، وسيكون توسيع العمليات الأمريكية محدودا بسبب تراجع مخزونات الدفاع الجوية والذخائر البعيدة المدى والقيود المفروضة على إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. نهاية الموعد الأخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أكثر صلاة الظهر بجامع الجاموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 2.5. وانتقلت إلى جوار ربه تعالى المغفور لها بإذنه مجيدة القلال أرملة المرحوم أحمد التريكي، والدة سليم الأسعد، وداد لبنى إناس، والمرحوم محمد حسان، شقيقة المنصف وزينب، والمرحومين عائشة وأحمد. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع السلام طريق جرمدا كيلومتر 2.5. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفر لها بإذنه شافية الصافي أرملة المنجي كسكس، والدة حمادي، عواطف، سونيا وفدوى. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الغفران طريق المهدية كيلومتر 3. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه شافية رقيق حرم المرحوم رشيد معطر، والدة شكري، لسعد، لميا حرم تقتق، ونجوى حرم ذكري. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع بعصيدة طريق تونس كيلومتر 4. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفر لها بإذنه زينب معطر، شهرت سميرة، أرملت المرحوم رشيد علولو، والدة محمد، عبد الرزاق، فاطمة، والمرحومة لميا. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع عائشة طريق القيد محمد الطبلبي كيلومتر 4.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه وجدي مفتاح، شقيق محمد، فاخر، طارق، مها، هاجر، والمرحومة منى. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجمع السعادة طريق جابس كيلومتر 9. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المسك الفواح ان شاء الله يكون في دياركم الكل. مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، انتم تسمعوا في منوعة مسك وفيح، بديناها من 10 نكملوا نصف النهار توا 11:46 نرجع من جديد. ريم وعم يوسف سمير وجوهر على التصوير الرقمي. انا قلت 46 16 دقيقة، هاي تو مازلنا كي بدينا في الشوط الثاني الساعة الثانية معك.

0: الحاجة النفسية الرائقة، يشوف من أي صورة من أي مشهد يشوف الجمال، يستنبط الجمال. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. إذا واحد عنده الرضا في قلبه، أي حاجة يشوفها حتى حاجة معوجة ولا مش باهية ما يشوف إيش، عينه ما تشوف إيش،
1: ما يلوش في البداية،
0: ما يلوش على حاجة معوجة، ما يعكرش مزاجه.
1: صحيح، يمشي كما أن يركز كان على حاجة
0: الحوايج الباهية.
1: جميل.
0: عاد عند الأغنية هذه أنا حالتني على كيفاش يرتاح فيها غزالها والنخلة، وأحالتني على
1: الغزال اللي هو الريم،
0: ريم
1: أي. سمح.
0: وكذلك أحالتني على دوز والمناظر العجيبة اللي في دوز وأهل دوز وكرمهم والسليقة متاحهم في قول الشعر. تفكر فيها كلبيات مسمحهم محفوظين على يظهر لي بالقاسم بن عبد اللطيف ولا حاجة كما هكا يقول يا صحرتي جيتك جبدني شوقي مكتعرف المرزوقي حب الجمل تركن سكن في عروقي. يعني ما قعش نبيع في الماتش.
1: اي اي واضح.
0: نرجع بحيث اي مكان تكون فيه، المهم تكون نفسيتك رائقة
1: بالضبط،
0: وتبحث عن مواطن الجمال من اي شيء تستخلص الجمال
1: به. باش نمشيو للمكالمات اللي تفير، لكن قبل هذيا نذكر الابيات اللي تمدح ونبحثوا عن الممدوح شكونه بالضبط. ترجعنا الكلمات.
0: محلى راسة تقول مدفع بخراسة فيه رصاصة شيع البارود الكل، ومحلى الرقبة تقول من جل حصاد زرع صابة يبات يحصد ويحلل، ومحلى عيونة تقول حبة زيتونة بين غصونة طايبة في ورق الظل.
1: الله الله. إيه نمشي للمكالمة رقم واحد اليوم في حصتنا اليوم. ألو صباح النور.
2: والكلمة ليكم ليكم ليكم.
1: الكلمة ليكم أنتم مستمعينا الكرام. أولى المكالمات، يعطيك صحة سمير. أولى المكالمات صباح النور.
3: أنستينا يا ريم أنستينا، ومع عم يوسف شرفتينا. اش نقول لك اش نقول لك، راكم للزوز زعزع علينا
1: ايش علينا ايش علينا.
3: انا ما جاتش علينا. ايش حالك يا سيدي؟
0: اهلا وسهلا.
1: الحمد لله يعيشك.
0: اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا.
1: الحمد لله. شكون معنا؟
3: اي معكم عم صالح.
0: عم صالح من الغرابة.
1: عم صالح من الغرابة، مرحبا بك. لا في في خير ونعمة.
3: تحية لكم، تحية لكم الفريق العامل معاكم. مع كل استسمهمش، المهم مش مع كل مجموعاتكم وكل
1: سمير وجوهر وفاطمة بعد شوية.
3: ربي يحفظكم الناس كل، ربي يحفظكم من بعد ذلك من العين إن شاء الله.
1: يعيشك يا عم صالح. مش نحويلكم غادي في الغرابة
3: وملكم بالله. لباس لباس استاج مش عامل معنا مليح، وبره
1: استيك مش معاملة معنا المليح الكل ظهر لي.
3: والله العظيم فزتها معنا، فزتها معنا.
1: ربي يهدي. أي به ربي حسن الحويل إن شاء الله يا ربي كريم.
3: ربي يهديها مالك.
1: الممدوح شكون يا عم صالح؟
3: ممدوح حسان. هذا يمدح حسانة.
1: ها؟
3: الحسان العمل عند الحسان يمدح فيه
0: ياسر. الحصان
1: الحسان.
0: الحسان.
3: فارس يمدح في الحسان متاعه.
0: باهي.
1: الفارس والحسان به.
3: نعم.
1: علاش متأكد من إجابة عم صالح؟
3: والله ان شاء الله. والله
1: تعرف كان جاوب صحيح الليله ما قصوش عليك الضوء.
3: ما عنديش لا يا سيدي، عندي عندي عندي كتاب النصوص الجديده، لو لوجت تاع بكري شويه لو لوجت فاهم انا ما بخلتك هو بقى انا جاه.
0: محل الرقبه تقول من جل حصاده زرع صابه يباتي يحصل ويحلل، ومحل عيونه تقول حبة زيتونة بين غصونة طايبة في ورق الظل. الحصان.
3: أنا الحصان هو الحصان.
1: يعطيك صحة يا عم صالح.
3: المهم عم يوسف يا ريم، عم يوسف كذب الزلات متاعه بما يقول لك يا سماح يا سماح. قلت لك هاك البيتين هذيك باش باش نشيخوك، ما دامك انت مشيختنا في البرنامج.
1: تعرف شو عملت انا يا عم صالح؟ لقيت الحل هنا. لقيت الحل.
0: كتبت لي ريم وخلت لي قدامي
3: ديما يا سماح، ديما يا سماح في كل كلمة يقول لك يا سماح. وبر
1: هو ربي يدوم العشرة ما بينه وما بين سماح.
3: ربي يدوم العشرة.
1: ما شاء الله.
3: كيفاش نقولها قبل في الجوابات يا عم

0: الغائب عن نظري والحاضر في قلبي كذا.
1: أي فعلا فعلا سماح أكن لها كل الاحترام وكل طبعا. المودة والله. أي أي.

0: ما هو الحاضر في الحاضر في قلبي والغائب على نظري.
1: شكرا لك يا عم صالح. كمل لك سمير من غادي ياتي
2: سماح. ما هو شنو المصاطة؟ أني بنتي سماح عندي بنية برك واسمها سماح.
1: يا ربي فضل
2: ولا شنو كاو.
1: عندك الحق
0: الحمد لله دمتم.
2: يعيشك
1: يعيشك يعيشك يا عم صالح. نمشي للمكلمة المولية. ألو ألو صباح النور.
3: ألو صباح النور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا فيك يا سموحة.
1: يا أهلا وسهلا سموحة. رمرومة هذه مش سموحة راهي.
3: لا رمرومة ولا سموحة كيفك يا ربي بارك
1: كيف عمرك. صحي
2: والله بكل مصبيعات عسل
1: والله. شكون معنا انت؟
3: مقرجينكم بكل
1: الله يفضلك. شكون معنا؟
3: معك مدام فاطمة.
1: هيا مدام فاطمة
3: يا ابنين نسلم على عم يوسف ونقول يا عم يوسف رحنا توحشناك مع مهدوس ومع
2: يعيشك يعيشك
3: وربي بارك في عمرك.
1: ما شاء الله منور نهار الاثنين هو وسماح.
3: ربي ربي ينور وربي يبارك في عمره
2: اجمعين. ان شاء الله بارك الله فيك.
1: عايشك يا فاتوم. يا فاتوم لبيت الشعريه في شكون تمدح؟
3: انا نقول يمدح في الحصان والراكب نتاعو.
1: الحصان والراكب نتاعو هو اللي قاعد يمدح الفارس معناها.
2: الفارس يمدح في حصان ممدوح هو حصان.
1: نعم ممدوح هو حصان.
2: نعم
1: به سجلنا الاجابه نتاعك يا فاتوم. شكرا ليك.
3: ويا اللي بالله يقول لنا شعرنا الضوء رحنا تعبنا رانا تعبنا رانا تعبنا.
1: كان إجابتك صحيحة ما احناش نقص عليك الضوء الليلة. إذا غلطة ليوليكم ربي الليلة. شكرا لك يا سامح. يا فاطمة المكلمة رقم 3.

0: مجلس المعنويات.
1: ألو.
2: السلام.
1: أهلا مرحبا. عسلامة.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. شكون معنا؟ مرحبا.
2: نحوش تحتك. أنا توحشناك برشا.
1: الله اللي يوحشك. بارك الله فيك. شكون معنا؟
2: باش تسجلوا. حسين بن سعيد يسلم عليك.
1: سي.
2: حسين بن سعيد.
1: أهلا سي. أهلا سي حسين. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا.
2: لا هو يسلم عليك. أنا اللي معك ناصر العلبي.
1: أه سي ناصر. يا سي عم ناصر والله. الدنيا سخونة.
0: سي ناصر شكون هذا؟
1: سي ناصر البدوي.
0: اه سي ناصر البدوي.
1: العلوي. العلوي. العلوي. واه. والله بخير نحمد الله ونشكره.
2: رقمك كان عندي انا ما نحبش نقلقك برشا برشا.
0: اي سي ناصر الممدوح. شكون
1: هو الممدوح؟
2: سلم على الفريق اللي يأمن هذه الحصة وكل المستمعين والمستمعات.
1: شكرا بارك الله فيك.
2: السلام عليكم برشا بارك الله.
0: الممدوح شكون اللي يحكي عليه عم يوسف؟
2: الممدوح هذا كو كما قال عمك صالح نوجه له التحية. والقدامي هو الفارس والحصان.
0: الفارس والحصان راه مش ديما تبع تربح.
2: احنا نمشي مع الخويان وان شاء الله. انا
0: باهي يعطيك الصحة. سجلنا لك محاولتك يا ناصر. نمشيو للمكالمة رقم 4. الو صباح النور.
3: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة صحيح
3: لك.
0: سبا لبس الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: يعيش.
3: الحمد لله.
0: شكون معنا؟
3: سندس الشعري.
0: سندس الشعري.
3: اي
0: سندوسة.
3: والله انا قلت الحصان فارس والحصان معناتها قبل ما يقولوا المستمعين معناتها اللي
0: يجيو. معناها مش باش تتبع هذه اجابتك انت.
3: لا ان شاء الله ان شاء الله.
0: امين. انا نقول لك حاجه يا سندس خالف تعرف.
3: والله لا سمعتك يا ريم.
0: قلت لك خالف تعرف.
3: ما فهمتش
0: معناها خالف الإجابة هذه.
1: ورقم اللي احنا عطينا ياسر مؤشرات.
0: أي مؤشرات
1: بالأغنية.
3: هي مش بالضاء يلزمها.
1: لا لا لا
0: لا, لا ما هيش بالضاء.
1: الحصان ما هوش بالضاء.
3: احنا قلنا الحصان ولا الخيل معناها.
1: لا هو ما بعيد على حرف الضاء.
0: الإجابة ما فيهاش حرف الضاء.
1: أما الأوصاف تنطبق على اللي نبحثوا عليه. كيف يقول محل الركبة تقول منجل حصادة.
0: المنجل كيفاش هو؟
1: المنجل كيف هو إلى آخره. ومن بعد كيف يقول محل عيونة تقول حبة زيتونة. هذه اللي عنده بالفعل التأمل ويشوف العين بتاعها الحيوان هذا اللي هو مذكور في القرآن واللي هو معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى آخره. ما نزيد عاد نوضح أكثر.
0: سيئة عاد قلناها. أي سندس. أي شنو هي الممدوح؟
3: الإبل.
0: الإبل. الإبل به الإبل. والمفرد متاع الإبل شنو هي؟
3: المفرد متاع الإبل ساعدني شوية.
0: وبلا لا عاد إبل
1: جمع. والجمع. والجمع
0: هو جمع.
3: جمال.
0: دونك إذن
1: أي شي نسجل وإحنا شنو الجواب؟ الإبل.
3: ساعدني
0: يا سي. أي بي خلينا الإبل يا سندس. بهي
3: خلي الإبل.
0: أمورك واضحة إن شاء الله. هاي سندس شكرا لك. المكلمة المويلية. ألو.
2: ألو.
0: تسمعنا من جهاز الهاتف فقط لأنه يرجعنا يرجع الصدى. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
2: شنو أحوالك يا ريم؟
0: الحمد لله. شكون معنا؟
2: لاباس. صالح بن عون من قرية بوسادي معتمدية منزل جاكر.
0: مرحبا بك يا سي صالح.
2: شنو عليك يا عم يوسف؟
1: مرحبا بك الحمد لله
2: يا عم يوسف. مع السهل ياسر تو انت قلت الرقبة متاعك المنزل.
1: أيه.
2: هو جمل. هو جمل
0: بالله يقول لهم. بالله يقول لهم يا سي صالح.
2: الرقبة معناها الرقبة متاعها وطولك المتبع ومعناها سهلة مهلة.
1: والله ما بعد
2: القرآن نزلت في القرآن.
0: وحاطين لكم يا زين الصحراء وبهجتها من الأول. حطيت لكم الصحراء.
2: زين الصحراء وبهجتها معناها جمال اللي يمشي في الصحراء. هو الدبابة متاع الصحراء.
1: وكيف قلت لك أنا راه الشاعر بقاسم بن عبد اللطيف يقول يا صحرتي جيتك جبدني شوقي ما تعرف المرزوقي. حب الجمل. حب الجمل. مش وقلت في القرآن فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
2: كيف خلقت معنا ما قعد كان نقول لها أجمل.
0: أجمل. سي صالح يعطيك الصحة على الإجابة. نأخذ آخر مكالمة وننهي بها لأنه هو قال جمل وجميع قالوا حصان وناخذوا اخر مكلمة عم يسمع.
1: ثم قال الابل ثم قال الجمل ثم قال الحصان الى اخره.
0: اخر مكلمة. الو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: السلام على العم يوسف.
1: السلام بارك الله فيك.
4: الله يرضي بارك في عمرك.
1: يعيشك اجمعين ان شاء الله.
0: شكون معنا؟ شكون معنا؟
4: لم يطبر بي.
0: شكون؟
4: لم يطبر بي.
0: لم يطبر بي. اي مرحبا بك يا لميا.
4: بيك يعيشك.
0: اي لميا شكون نحكيو الممدوح؟
4: الممدوح هو الجمل.
0: الجمل او الناقة به. يعطيكم الصحة. شكرا لك يا لميا. سجلنا الإجابة متاعك يا عم يوسف. الممدوح بالفعل هو
1: هي
0: الناقة.
1: هي القصيدة تقول المطلع متاعها لانصبت جمل قبر محمد نوصل ولانصبت علاش كان الحوية حاضر باش هز الأد باش كون معاهم في الأول ولا نصبت بعير لا جواد علاش نسير نزور الباشير مولى النور اللي يشعل أحمر تكتوك خير لك من بوك وخوك يلي ضاموك يخلصك من كل حل ومحلى راسة تقول مدفع بخراسة فيه رصاصة يشيع البارود الكل حتى يوصل محلى خفة ومحلى ذيلة ومحلى الذروة إلى آخره. يوصف وصف دقيق. علاش قلت لك هالكلمات هذه؟ ما تخذهاش على أنه فولكلور. هو تغني بالجمال بالجمل. الجمل راه خلق عجيب.
0: طبعا مهرجانات خاصة بالجمال في الجنوب.
1: أكيد الجنوب وأكيد
0: عندنا. علاش قلت لك النغمة هذه تجم تكون في السياق نتاعها تختو في المهرجانات هذوما وتتغنى الأغنية هذه محلاها بالحق.
1: ممكن
0: تكون وصل. موظفة.
1: أنت ممكن واصلة.
0: اي وصل
1: ما نشوف اللي تلقى
0: وين وصل
1: تلقى لي شي كيفاش عندي شويه مخزون خلي خير ما يضيع وان كان وسجلناه لا كتبناه وسجلناه والحمد لله بالمؤمنين. اما بالفعل عندنا التراث حب انا نتاسف وقت اللي وقتاش نتاسف اكثر وقت اللي ناخذوه محل كاين فولكلور ما عنده ما نتاملوش فيه. راهو كي يغني على الجمل سواء يكون من اهل الجنوب من اهل المناطق الصحراويه او في صفاقس لان صفاقس ربات الجمل وكانت العمدة هو الجمل. عندك حيوانين اللي هما كانت العمدة ثلاث حيوانات
0: هنا نشوفوا كان اللي يذبح لحم الجمل
1: اي لكن قبل كان تقريبا يكاد مثلا ماشي دار وما عندهش جمل يكاد ويربيوا الجمل ويربيوا الحافر في البغال والجمال والأحمرة حتى الخيل كان قليل راهو كان للملعب وإلى آخره. أما العمدة هو الجمال لأنه يدين ولأنه أهم حاجة العلف بتاعه هين هين يأكل كل شيء يأكل هندي أبو شوكة اللي تبدأ شوكة قدك إياه بالنسبة لي له هو فاكهة كبيرة ياسر يأكل الحماضة عندنا الحماضة في ثنية سيدي منصور أراضي شاسعة جدا جدا كانت الجمال كل سما فيه مسارح زادة من سقية الدائر ومن السلطنية ومن كذا كل واحد يبعث نهار الجمعة بكلها تطلع للحماضة غديك للسيدي منصور بحيث أنا عايشت شوية الجمال حقت شوية على نعرف حتى العائلات اللي كانت تمتلك الجمال. الجمال راهو خلق عجيب
0: وعنده رمزية كبيرة برشا في الصبر. الجمال
1: هو رمز الصبر هو رمز
0: سفينة الصحراء.
1: سفينة الصحراء يمكن بدك تحدى المولى سبحانه وتعالى يقول فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فعلا واليوم إن الأبحاث والمخابر فعلا أحيانا وحيد يأخذ المسألة ما أخذ كما قلت لك كان استهزاء. لا يا سيدي ما هوش استهزاء استخرجوا أدوية يلها من أدوية مش تدخل في موضوع حتى لا أثير حفيظة البعض ممن لهم ذيق نظر تراثك والمعتقدات هذه خذها بشيء من التأمل ومن البحث ومن التدقيق ولا ترميها بالسخافة ولا ترميها بأنها فولكلور متاع الناس قبل متاع الناس متخلفين. لا مش متخلفين. كم من العادات وثبت علميا وأنها صحيحة. نعطيك مثال يا ريم. مرة واحد راهو جي يا ريم
0: والله جبت حرف السين
1: والله جبت اللوحة. مرة تكلمت أنا على عدم العادات هي تبدو قل هذا التخلف هذا ما هوش تخلف ظهر وكلمني عليها واحد مختص قال يعطيك الصحة صحيح علميا صحيح. ظن اللي تولد علاش رقدوه على سورية بوه ينحيو السورية يد السورية
0: يد السورية
1: وانت توحي لك شي بحاجة يقول قيل وشنو دخل سورية بوه لسورية أمه شنو دخله؟ لا على خاطر في سورية بو يشم، ما هيش جديدة راه يلزم
0: ريحة الأب
1: باش يشم هيك الريحة هذيك ونسميها تتنسج الخيوط
0: الأبوة
1: في البوادي وكل شيء يقول يكرف يشد هيك الريحة هذيك وتتسجل في المخ تتسجل عندك الصغير لأنه أمه هذيك يرضع منها وملتصق بها التصاق البو هاكي فرصة هتماك عبارة هذه رائحة الوالد
0: حتى تصير هيك المعادلة ما بين ريحة الأم
1: ريت قد يسمى عمق ما توانا تكلم بمور سطحية ما في ذلك شك أما البحث العلمي رأوا كيف يغوص وكيف يتعمق والبحثين رأوا حاجة عجيبة تقول فعلا واجب علينا باش ننظر لتراثنا نظرة تقدير ونظرة احترام ونظرة تثمين لا أن نكون تراثيين هذه لازم نكمل بها لا أن نكون تراثيين ونقدس كل ما هو تراث ولكن كذلك أن نكون لنا تراث نعتز به ونبحث فيه وسنجد فيه كنوز يا لها من كنوز لماذا؟ لأنه قام على تراكمات تراكمات حضارية قديمة جدا جدا بعض العادات راهي ترجع لقرطاج وترجع لروما وترجع إلى آخره بحيث لا نستهين بموروثنا
0: حكمة الكبار وحكمة القدامة هذه ما فيش شك فيه نمشي ونصلي عن بي
1: اللهم صلي وسلم
0: وبعد نرجع عنا البلاد بوميليها وإحنا في شهر جويليا يا عم يوسف
1: نعم.
0: شهر جويليا نعم. في صفاقس عنده معنى كبير برشا خاصة يوم 16 جويليا
1: نعم
0: أوكي نرجع بالذكرى القرن 19
1: نعم
0: في الفترة هذيك خليوا سيسبانس ولا نقولوا على الحدث
1: والله هو
0: عليه.
1: دعانا إلى أن نتناول ونخليه في الركن هذايا يعني البلاد بومالية قبل كنا نجيبه مثلا في حرف الطاء جبت سيد الطباع وتكلمت على سيد الطباع شكن هو في حرف كذا وكل مرة في حرف الصاد جبت على الصادق الفقي لكن بالمناسبة في شهر جويليا 16 جويليا 1881
0: ملحمة صفاقس
1: ملحمة صفاقس مع الاستعمار واللي يؤسف حقيقة اللي خلاني دعاني إلى أن نثير هذا الموضوع تقريبا كل الإذاعة تقريبا عندما حدث في مثل هذا اليوم أو كيف ما اليوم إلى آخره يجيبوا أحداث تاريخية يوميا وقعت في مثل هذا اليوم اليوم مثلا 20 جويليا في 20 جويليا 1800 ولا 1700 ولا وقعت أحداث قديش من مرة ونتبعوا الصدفة تخليني يعني في الاستماع في هلك الوقت هذا كان يعني هلك الوقت
0: نهار 16 جويليا
1: نهار 16 جويليا مرة في إذاعة الوطنية نسمع فيهم يتكلموا على أحداث ما عندها حتى قيمة ما عندها من أحداث اللي قالت ترسخ في ذهني وبعثت فيها شيء من قلت في هذا الكلام هذا يقول وقع في مثل هذا اليوم تململ في نيكاراغوا أبي أنت بلاد طاحت فيها 900 تروح بها النار هذا في صفاقس ما فقتش به والحدث هذا في نيكاراغوا وقع تململ ولا وقع كذا على البن ولا على شنو تعطيه الأهمية وتبرزه على أنه حدث عالمي
0: ربما هو باب الجهل بالمعلومة
1: ربما جهل وربما تجهل نفس الشيء حتى السنة راني تبعت إذاعة أخرى مش الإذاعة الوطنية إذاعة أخرى كذلك هي حكومية لكن وللأسف الشديد ما لقيت حتى إشارة إلى هذه الملحمة التي ستبقى وستظل هي أولا فظعت الاستعمار ثانيا ملهمة على روح الوطنية كيفاش وصفاقس بلد ملهم في الوطنية نعرف وإحنا نتذكر اللي وقع في الغزو النورماني في وشقاع في الملحمة بتاع 1881 سنتناولها بشيء من التفصيل فيما بعد
0: بعد شوية مع الدكتور والمولع بالوقائع التاريخية فاروق الشعبوني يكونوا حاضر معنا زيادة بالتليفون معك أنت عم يوسف تهزونا شوية للملحمة هذه بمناسبة ذكرى 16 جويليا 1881
1: إحنا الغاية بتاعنا ليس نبش في الماضي ولا في الجراح وتحرير الجراح ليس غايتنا هي التحية واعتراف وتقدير للناس اللي ضحات
0: تخليدا
1: يعني نعم قالوا يا بابا راني حجيت قالوا يا بابا راني حجيت قالوا يسلم الرجال اللي حجتك ما نتنكروش الأجدادنا وش ضحات احنا ننعم ونرفل في الحرية
0: بفضل هؤلاء
1: فلا ننساهم على الأقل نتذكرهم بالترحم
0: نعم صليوا عن بيوهنا رجعين

0: 11:43 دقيقة نمشيو لبلاد وبوم ليها.
1: البلاد بوم ليها.
2: يا زينة البلدان ترابك عزيز علينا وغالي وكرامة الإنسان.
1: البلاد بوم ليها.
0: البلاد بوم ليها فقرة استنستوا بها كما قال عم يوسف قبل النغمة. وقال كل مرة نحكيه على موضوع. الموضوع هذية بالمناسبة احنا في شهر جويلية لعادة متعلق بالحرف اللي نخدم عليه اللي هو حرف الضاء، لكن بمناسبة احنا في شهر جويلية وتعدينا على يوم ذكرى تاريخي وذكرى مجيدة في صفاقس ملحمة صفاقس 16 جويلية 1881. ذيك علاش معنا الدكتور والباحث والمولع بالتراث سي فاروق الشعبوني الحاضر معنا بالتليفون باش نحكيو أكثر في تخليد وتكريم للعائلات اللي استشهدت في هذه الملحمة. سي فاروق تحياتي ليك وأهلا وسهلا بك على موجاتنا.
3: السلام عليكم. مرحبا.
4: سلام. أهلا وسهلا. مرحبا.
0: عم يوسف الشرفي معاك.
3: عرفت عقلت صوته.
4: مرحبا بك يا دكتور. مرحبا.
3: الله يخليك. الله يخليك.
4: أنا نعرفك من الناس فعلا الغيورين على صفاقس، رغم اللي أنت في العاصمة لكن عندك غيرة كبيرة ياسر على صفاقس وعلى تراثها وعلى تاريخها، ونعرفك أنك في كلمة يقع الذكرى هذه يبدو لي أنه يقع تنظيم شيء من ال ما نعرفش ما نسميش حاجة كما هكا في برج النار، أنك تحضر وتتحمل مشاق السفر وتجي وتحضر وتحاضر وتحاضر
0: وتفيد
4: وتقدم الإضافة والإفادة. احنا حبينا اليوم الموضوع يكون نوع من التكريم والاعتراف والترحم على والافتخار حتى. نعم. والاعتزاز بأجدادنا وما خلدوا لنا من المفاخر.
0: نعم.
3: الشيء اللي حد نحكي فيه وشوف الشهداء هو فما 1000 شهيد نهار دخل في فرنسا يوم جمعة 16 جويلية. يوم السبت سمحني يوم السبت دخلت
4: 1000 شهيد. يا ريم شوف العدد
3: 950,000 فما وثائق قلت 950 وزي قلت حول 1000 شهيد
4: سقطوا فرد يوم. يا دكتورة في اليوم يوم. نعم.
3: المجموعة الكبيرة سقطت في نهار هكا تقريبا بعد لحقوا 50 أخرين وقت عباد فما عباد فارين هاربين لحقوا. لكن إذا حبوا نعرفوا العائلات اللي شاركت بصفة مباشرة ولا غير مباشرة، خاطر فما شكون شارك مباشر وفما شكون شارك غير مباشر.
0: نعم.
3: مثلا يجيب الطعام للعباد، خاطر العباد كانت شادة الخنادق وتعس فما لازم شكون يوكلهم.
4: نعم.
3: فما بحث عمله الأستاذ الجامعي في كلية تونس الأستاذ محمد فوزي مستغاندي، خذا دفتر خروبة الساقس في عام 1874 وعملت له أنا تقديم الكتاب متاعه. دفتر خروبة هذا يذكر فيه العائلات اللي كانت موجودة 6 سنين قبل الحرب، معنا اسما اسما نجموا نعرفوهم العائلات اللي كانت موجودة وقت دخلت فرنسا وقتلت منهم
0: الألف
3: شخص. فمش كل مد السلاح معنا بالكرتوش. فم مثلا دار جابر ما كان مخبي في دهليز، والدهليز كانوا فيه بعض شخصية في الوقت هكا يخبيوا فيه بنت والعلف متاع البهين متاعه ولا الأحسان متاعه، فكان تخبى غاديكا فرموا عليه النار، حسوا بيه غاديكا رموا عليه النار ومات محروق مثلا. الشهداء كلك العبد يترحم عليهم لأنهم قدموا تضحية لتونس ولتامل تونس ضد الاستعمار. وفرنسا نعرفوها مش عملت في شرق آسيا، مش عملت في إفريقيا، مش عملت في الشرق الأوسط في سوريا وفي لبنان.
0: نعم.
3: أنا جرائم ما متكررة في كل مكان.
4: أنا دكتور كان نعم المعذرة حبيت نذكرك أنه أنا شفت وثيقة تاريخية لعائلة الكشو بالتحديد.
3: نعم. عائلة الكشو هما نعم. ماتوش في الحرب.
4: نعم.
3: شدوهم أسروهم وهزوهم أسرى وطلقوا عليهم النار، معناها كانت على الجيش اللي شد واحد
4: 9 أفراد 9 أسماء من عائلة واحدة 9 أسماء اللي قريتها منها.
3: 9 أسماء أخوة، هم أخوة أولاد عم.
4: نعم نعم
3: 9 ومعناها هذا شيء كبير، معناها عائلة كاملة شاركت، عائلة بجميع أصنافها شاركت في المعركة هذه. ومعناها شاركوا هما يا سي يوسف. نعم. إنهم كانوا جمالة كانوا هم يهزوا الحجيج من ساق تزوم حتى للحج.
4: نعم.
3: دار باش يقطعوا الصحراء نتاع ليبيا ومصر إذا يكون عندهم سلاح، خاطر فما ديما قطاع طرق. كان تعودهم على استعمال السلاح والهجوم، معناها في كيما تقول جيش مدرب.
4: نعم.
3: فكانوا عندهم دور كبير في الساقس، كان عندهم دور كبير في الوحدة. وهك علاش انتقموا منهم؟ أنا أتعجب ونقول علاه حسين الجلولي، علاه حسين الجلولي هو اللي مد القائمة هذه للاستعمار الفرنساوي باش تقتلهم. وفما عباد اللي كانت تسامح معهم، الله أعلم، يزن بحث تاريخي باش نفهموا علاش صار الشيء هذا. نحب الشيء نحب أن نأكد عليه، هو فرنسا دخلت نهار 17 جويلية، نهار سبت، ذاك يقابل وقتها نص شعبان، معناها القمرة كاملة.
0: أي.
3: دخلوا في الليل بالفلايك، وقتاش دخلوا؟ دخلوا 3 متاع الصباح، انطلقوا من السفن متاعهم من المراكب البحرية، على خاطر البحر في ساقس يملى من 3 متاع الصباح حتى للتسعة، معناها الكرينتي متاع الماء يدزهم يدخلهم.
0: أيه.
3: معناها هي دراسة درسوها الجنرالات متاع الجيش، درسوا الموضوع من ناحية جيوستراتيجية كيف يشتفوا، فهمتني؟ أيه. معناها يريد أولاد هم في البحر يزمهم استناوا حتى ليلة النص خطر القمرة تشعل باش نجم نشوفه بالكذا، والبحر يملأ سهل لهم الدخول. حاجة أخرى اللي ساعدهم على الدخول، ثم خيانة ما نعرفوهاش منين التوز فيها بعد، لأنه اللي كان يقود الثورة في ساقس ضد البي وضد دخول الاستعمار هو الجنرال الحاج محمد معتوب، هو مخريج كلية الحرب متاع باردو، كلية الحرب متاع باردو وخرج منها. كان هو الشيء اللي وفرنسا اللي تعمل شيء مدام موجود، لانه ما تدخل للساقس كان ثم زوز سواقي، الساقيه الاولى في وسط البحر ما يمشيش تدخل، يعني ما يعرفش السواقي ما يمشيش يوصل للساقس، فهو كان محذر المدافع نتاعو على السواقي اللي يدخل للساقيه ياكل ضربه مدفع، فلازم يحبوا يتخلص منه، خلص منه بغدره، فهمتني؟
0: نعم.
3: وكان باش يعرفوا هو ما اللي هو السيد هذا تقتل.
0: نعم.
3: جنرال الحاج محمد معتوب كان عندنا في ساقس يصدروا الحلفة، فهمتني؟
0: أيه.
3: في المغرب شعلوا الحلفة، معناها يا عباد خلاص راهو الخطة كملت والشخص اللي لازم نتخلصوا منه تخلصنا منه.
0: نعم.
3: في وقت ليتها دخلوا، هذا أهم شيء معناها الآخر عدة أحداث صارت، لكن
0: أنا سي فاروق لو تسمح كان نركز شوية على العائلات، أكيد راهم أجيالهم توا أحفادهم قاعدين يسمعوا فينا، العائلات اللي فديت روحها قدمت روحها فداء للوطن هذية، نحب أكثر أسماء العائلات اللي شاركت وتوفيوا منها برشا ناس في الملحمة هذية.
3: عندك شوف اللي توفيوا فهم من الساقس فهم من خارج الساقس، عندك من قبيلة حتى نبدأ من قبيلة،
0: أنت قلت دار جابر دار جلولي،
3: لا أنا أمشي نجيب بالمرحلة بالمرحلة
0: عندنا 4 دقائق في دينا.
3: إيه عندك في من الجيش عندك الجنرال الحاج محمد معتوب، والطبجي شرف الدين، والطبجي قبادي، وحميد المنيف استشهد هذا زاد حرقا في كوم الحلف نتاع قدام شو اسمه قدام البورت نتاع الساقس، والحاج محمد الجموسي استشهد، هذا مش من جهه الجموسي المغني، ومن ولد عمه عائلة الرقيق، الحاج محمد الحاج علي بن محمد الحاج، احنا عائلة الشعبوني انا زوج احمد الشعبوني يقول له حميد، والحاج علي بن محمود بالحاج حامد الشعبوني، جماعة النفاتي، الشيخ معتوب بن صيف النفاتي، ومحمد بن خمير النفاتي، ومحمد بن صحية النفاتي، جماعة بن يزيد، الشيخ ساسي بن محمد، والشيخ سعيد بن محمد، ومحمد بن هذير، بن فليل، الخليفة قاسم بن شرودة، وخوه الشيخ صالح بن شرودة، والخليفة علي بن عمر العرضاوي. باي فما تو هذا معبد يتقتلوا في اسمه في اثناء الثوره، محمد بن الحاج محمد شبشور والعسكري محمد الحكموني ومحمد بكير الحنفي حسين بن علي بارود القرقي علي بن نصر البرجي وسالم بن الحاج بن الحاج طيب والعسكري علي بن علي شحيدر. هذا من اللي نعرفوهم وسام موثقة معناه اللي هم استشهدوا.
0: فما وثائق من نجم نلقاوها نلقاو فيهم العائلات الكل الموجودة؟
3: لا لا العائلات صحيح الشخص كل كثم وثائق في الأرشيف الوطني ممتع العباد اللي ومين عرف من التقارير اللي كان يبعثهم حسين الجلولي للبيت لكن يقول أنا حسب معلوماتي وحسب الجيش التونسي عنده أرشيف جاب الرابط التونسي مش عمل الاستاش في بنسان وجاب الأرشيف نتاع معركة الساقط بالتفصيل بالساعة. لو يسمح لنا الجيش التونسي باش ندخلوا على الأرشيف هذا ونثبتوا فيه يكون عمل خدمة كبيرة لتونس وللساقط.
0: نعم واضح. شكرا لك سي فاروق الشعبوني دكتور والمؤرخ على كل هذه المعطيات. أكيد من جديد احنا نترحموا على أرواح الشهداء، نقدموا تحية كبيرة لعائلاتهم. احنا راهو في صفاقس في اللحظة هذه، احنا ممتنين لما قدموه في هذه الملحمة. خليلك كلمة الختام سي فاروق وبعد كلمة الختام سيدة سي يوسف لأنه البرنامج تقريبا انتهى وقت المنوعة.
3: كلمة الأخير ما فماش كلمة أخيرة. شوف الساقف سوف تتحرر من كل الغلال اللي معمول عليها لما تتحرر فلسطين
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
3: مربوطين ببعضهم
0: أكيد النصر إن شاء الله لفلسطين.
3: والسلام عليكم.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سي فاروق، إن شاء الله النصر لفلسطين. عم يوسف
4: هي كما قلنا هي لمسة وفاء. احنا مش نذكر قال لك يا سيدي فرد نهار سقطوا بعد الألف شهيد. هيك أنا اللي وجعني أنه نتكلموا على أحداث ما عندها حتى قيمة ونتغافل نتجاهل أو نجهل. وفي الزوز المشبهين حادثة كما هذه أو ذكرى كما هذه أليمة. حبيت الشعر الشعبي كذلك أرخ يا رين أرخ للحادثة هذه لأنه الناس تعبر. هو شكون كتب عليها؟ كتب عليها أحسن شاهد عندي أنا هو المرحوم أبو بكر عبد الكافي في كتابه تاريخ صفاقس في الجزء الثاني نعم في الأحداث اللي وقعت في صفاقس. وكتب لأنه هو أدرك بعض المسنين من هذه في هذه الحوادث. هو عاش نعرف نسيب بكر عبد الكافي الله يرحمه أنا خلطت عليه ونعرفه وعد حياته هو ينقب وإن كان لا ينظر إليه على أنه أكاديمي في حين أنه خلف ويستقون من كتاباته ولا يذكرونه كما بكل الاحترام والتوجيه. مثلا من الأبيات الشعرية التي أرخت لهذه الحادثة حتى الشعراء متاحهم مش معروفين أما هي معبرة الغاية. تقول في عام 98 يعني 1298 هجري يعني ما يقابل 1881 في عام 98 ما صبناش الملجاوين في عام 8 نتلاجوا الكور كلانا الكور القنابلة والكور كلانا عكس الأيام وهكا ما قدر مولانا في 9 يوم جو ماليها غلقوها لحالي دوم وعساكر لعدة ملكوها عجلات الدور. شوف التعبير عجلات الدور يعني براوط براوط يقوموا في الموتى بالبراوط. عجلات الدور تلمت في الموتى بالكوم هي والله يوصف كيفاش الكشط ملوحة في شي تسيدي مسدي وهكا الخيط هذاك نعرف بدل العربي الباهي المشهد طاح الجامع الكبير وبشويشة ردوه طبرنا نبكي بنواح يا عز الباري صبرنا مدفع بابور معمر شخشاخ وكور اتعدى مزرور في الغارة روح مزرور كلا فرق طيور هرشم معاصر وقبور. من خلال هالأبيات نعرف حتى الضرب منين جاي والبابر متاحهم وين مراسية لأنه يقول وين المعاصر المعاصر ما عاسني تقرم ده والمقبرة متاع سفاق اسمه وين نعرفوها. يقول شوف هو مدفع بابور معمر شخشيخ وكور تعدى في شوف الغارة كلا فرق طيور جا قدموا فرق متاع طيور رحاهم هرشم معاصر وقبور معاصر اللي والقبور اللي في حقيقة انت سميتها
0: ملحمة
4: ملحمة
0: أي. أي نعليش نحب نواجه تحية كبيرة برشا لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس.
4: نعم.
0: على مسرحية ملحمة صفاقس 1881 للناس والشباب اللي ما يعرفش الملحمة هذية، ماذا بينا نشوفوا العمل هذية الدرامي الضخم أنه يتبث أكثر من مرة في مختلف المواعيد الثقافية والمهرجانات.
4: نعم.
0: كل
4: نعم.
0: لأنه بالحق عمل يستحق الفرجة والمتعة، وإحنا نتمنى لكم متابعة طيبة لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. مسكوا فيه لليوم وفاء الجمعة الفي الجاية.
4: مسك ما يوفيش
0: لليوم كها الحلقة متاع اليوم
4: نومرتني على الأول
0: الجمعة الجاية عم يوسف وسامح إن شاء الله في الموعد هذية. متابعة طيبة لمختلف برامجنا.

آليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. في ظل تواصل الانقطاعات المتواصلة الكهرباء، تقدمت النائب بمجلس نواب الشعب منال بديدة بمقترح للحكومة ينص خاصة على تغيير التوقيت الإداري خلال ما تبقى من شهر جويلية وأوت من 7 صباحا إلى منتصف النهار، والاستغناء عن ثلث الإنارة العمومية وإلزامية تركيب الطاقة الشمسية في كل المؤسسات العمومية والإعفاء من الرسوم الديوانية في قانون المالية القادمة لاستيراد بطاريات تخزين الكهرباء والبحث عن مصادر تمويل غير الاقتراض لتدعيم شركتي السوناد وستاج. مع ارتفاع درجات الحرارة ودعما لمجهودات السلطة المحلية لتأمين سلامة المواطنين والمصطفين بمدينة المحرس من ولاية صفاقس، يضع المستشفى الجهوي بالمحرس على ذمة المواطنين بالشاطئ سيارة إسعاف يومي السبت والأحد للتدخل السريع وتأمين إسعاف الحالات الاستعجالية ونقلها إلى المستشفى عند الاقتضاء. تجاوزت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية الجاري 4745 مليون دينار، بزيادة قدرت بحوالي 230 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية. وتؤكد هذه البيانات أن تحويلات الجالية التونسية بالخارج لم تعد مجرد تدفقات مالية عابرة، بل هي صمام الأمان الحقيقي للاستقرار النقدي والمالي، مما يستدعي مواصلة تطوير الآليات المصرفية والرقمية لتسهيل هذه التحويلات وخفض كلفتها. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني. في العالم، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لم تتراجع عن حقوقها ومصالحها في بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن حرب اليوم هي ليست مجرد صواريخ، والعدو أدرك عجزه عن إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام عبر الهجوم العسكري. من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: زوم زوم زوم اليوم،
5: أخبار
0: زوم اليوم،
5: خدمات
6: حوارات.

0: زوم اليوم. زوم اليوم.
1: مرحبا بكم الناس الكل في زوم اليوم. اليوم 20 جويلية 2026. تحية لكم الناس الكل في ظل برشة رهانات وبرشة تحديات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، انقطاع التيار الكهربائي، كذلك انقطاع المياه صالحة للشرب في عديد المناطق، مسألة الرهانات الطاقية، ونتحدث على موضوع مهم جدا كذلك الآن اللي هو موضوع قانون الشيكات الجديد في برنامج زوم اليوم على إذاعة صفاقس. باش نرجع على الملف هذية اللي عمل ضجة كبيرة وهز الرأي العام الاقتصادي والاجتماعي في تونس. قانون الشيكات الجديد، قانون عدد 41 لسنة 2024 اللي دخل حيز التنفيذ نهار 2 فيفري 2025. قانون جاء بفلسفة جديدة يقطع مع استعمال الشيك كوسيلة ضمان ويكرس دوره كوسيلة دفع حيني فقط. قانون ألغى العقوبة السجنية على الشيكات اللي أقل من 5000 دينار، وفرض منصة إلكترونية لتثبت الفوري من الرصيد، وحدد أجل وصلاحية لكل شيك. اليوم بعد عام ونص تقريبا من التطبيق، الأرقام تتكلم. استعمال الشيكات تراجع إلى ثلث، ومن أكثر من 12 مليون شيك في 2024 إلى حوالي 4 مليون فقط في 2025. في المقابل انفجر استعمال الكمبيالة من 833 ألف إلى أكثر من 2 مليون كمبيالة، ومسح ميداني بعد شهر من دخول القانون أكد أنه 7% فقط استعملوا الشيكات الجديدة، وأنه النقد رجع هو الوسيلة المفضلة للتونسيين. هل نجح القانون في تحقيق الأهداف؟ هل حمى فعلا آلاف التونسيين من السجن وقضى على مكان يوصف بالكارثة الوطنية، أم أنه خلق أزمة سيولة شديدة وعطل الحركة التجارية؟ واللي أكيد باش نحاول نطرحه من خلاله عديد الأسئلة للتقييم ولتحليل الموضوع هذه من كل الجوانب، الخبير الاقتصادي الصديق عبد الرزاق حواس. مرحبا بك عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا مدام فاطمة، وشكرا على الاستضافة على موجات راديو صفاقس، وتحية لكل المستمعين.
1: الله يخليك. على المستوى الاقتصادي، هل ساهم القانون في تعزيز الشفافية وثقة في المعاملات المالية؟ نحبوا زادة كيفيف نعرفوا شنو بشنو عوضنا. هل المنظومة ذي منظومة الشيكات؟ هل أزمة الكمبيالات زادت عمقت المسألة والمعضلة، أم هي حاولت أن تخلق بعض الحلول؟ كل هذه النظريات وهذه الصور نحاول نطرحها معك في هذا التوقيت.
2: بالنسبة للقانون نتاع الشيكات، هيت نرجع للأرقام نتاع التقرير البنك المركزي 2025. نلقاو تغير في عملية الاستعمال. مثلا كي نحكيو على الشيكات، نلقاو تراجع في العدد ب 67.5%، فما تراجع 67.5%. في المقابل نلقاو ارتفاع الكمبيالة ب 161%، ونلقاو التحويلات ترتفع ب 11%. التحويلات ثم ارتفاع 60%. يبقى السؤال هوني اللي العديد يطرحوه، يقول لك ايه هو عندنا برشة سيولة، يعني كل شيء توجه للسيولة. هذا يجاوب عليه البنك المركزي في التقرير.
1: نعم.
2: اش قال في البنك المركزي في التقرير؟ قال لك الفارق اللي كان بين الشيكات قبل والشيكات اللي موجودة توا اتقسم على 3 حالات. غير المبالغ الصغار اللي أقل من مليون لحد مليون، قال هذوما مشاو إلى التحويلات والكمبيالات اللي هو تضاعف 3 مرات. جاء للتحويل المزدوج، قال راهو من مليون لخمسة ملايين، راهو عندنا تحويل المزدوج اللي صاب فيه الكمبيالة في التعامل المباشر، وخذت حيز كبير ياسر هي التعامل متاع الكمبيالة والفيرمو.
1: نعم.
2: ونلقاو زاد كيف كيف في عملية التحويلات البنكية، نلقاو المبالغ اللي فوق 10 ملايين اللي أكثريتها الكل مشات للتحويلات البنكية الآمنة. يبقى السؤال المطروح واللي العديد باش يبدأ يسأل عليه، يقول كي أنا طوى في الوضعية هذه قاعدين نشوفه في تحول كبير ياسر على مستوى السيولة. زاد كيف كيف التقرير متاع البنك المركزي جاوب على السؤال هذا، أشقال قال أنه فما اتباع للأوراق من ناحية السيولة، اتباع هذه لاستبدال الأوراق التالفة والقديمة.
1: نعم.
2: أنت تذكرك الفترة اللي جاتنا بالكل تتشكم الأوراق النقدية المقطعة.
1: أي
2: أوراق نقدية المقطعة هذه ما تمش استبدالها، اليوم تلقى في أوراق نقدية مقطعة.
1: لا، توا اي هو برشا من الناس ممكن حكينا عليه وطرحنا الموضوع هذا نهار الخميس الفايت مع الخبير المالي سي محمد كمون وقال راهو الفلوس اللي قاعده تدور توا برشا من الناس ماشي بالها وقاع طباعتها فقط لا هي تبديل وتغيير للعملات الماليه التلفه كما قلت انت والقديمه
2: بالضبط هو علاش على خاطر تجبد من ستوك القديم اللي هو القديم هذاك اللي كانوا مقطعين اليوم لي ديستريبيتور ولا تمشي للبنك ولا تجبد اوراق نظيفه وجديده
1: أي.
2: يبقى الأوراق نتاعنا ماهيش كي الأوراق مثلا الدول المتقدمة الدول المتقدمة عندها نوع من الأوراق اللي ما يتهلكش بمدة طويلة يقعد يعيش برشا لكن هذا يبقى عنده كلفة في عملية التباعة
1: نعم.
2: زادة كيف اليوم نحكيه على أوراق إضافية منين جات في عملية التداول نتاع الأموال اليوم أنت حاجة كنت تشريها بمية دينار
1: نعم
2: انت بعد 3 سنين 4 سنين وليت تشريها ب 150 دينار يعني انت لازمك اكثر اوراق نقديه باش تنجم تشري نفس الحاجه
1: نعم
2: اللي هي كانت تسوني وليت 150 يعني زياده في الاوراق واستعمال الاوراق اللي خلى انه فما اكثر سهوله نرجع زاد كيف الى تحويلات المواطنين في الخارج وزاد كيف الفلوس اللي جايتنا مستيح
1: أيوة.
2: الفلوس هذيا نحن اش عندنا قانون الصرف قانون الصرف يمنعك أنك تتداول باللورو والدينار باللورو والدولار أنت تنجم تتداول كان بالدينار يعني أنت المخزون متاع العملة الصعبة اللي جاك في استعماله أنا جيت روحت كمواطن في الخارج وروحت مانيش باش نهز الدولار ولا اللورو ندور به أنا نطلب دينار منين باش تجيبولي الدينار هذاك إذا كان أنا فما ارتفاع متواصل معناتها بأكثر من 12% 12.5% ارتفاع على مستوى تحويلات التونسيين في الخارج يعني انت اليوم لازم توفر لي فلوس باش انا نجم وقت اللي نجي من برا نلقى فليستي انا هوني بالدينار التونسي على خاطر انا اليوم عندي بانيا اليوم عندي منشري اليوم عندي من تفرهد ولا باش نصرف في تونس باش عندي الفاكونس نتاعي باش ناخذ الدينار التونسي يعني انت لازم توفر لي السهوله هذه يبقى في التقرير حاجه اللي ما يحكيوش عليها واللي اكثريتهم خاصه النواب ما لاحظوهاش هو انه فما اقل طلب سيولة من البنوك السؤال اللي يطرح نفسه شبيها قبل كانت تطلب أكثر سيولة طبعا ما عاش تطلب أكثر سيولة
1: نعم.
2: لأنه توفرت لها السيولة كي توفرت لها السيولة البنوك هذه السؤال هوني اللي نطرحوه
1: منين جاتها
2: ما تعطيش القروض بالضبط
1: أولا منين جاتها وثانيا علاش ما تعطيش القروض اللي كان عندها سيولة
2: بالضبط جاء من عملية التداول يعني هي نقصت في طلب السيولة من البنك المركزي
1: نعم.
2: على خاطر ولات عندها سيولة وفي نفس الوقت هي ما عادش تعطي القروض هذيك قاعدة توجه في القروض نتاعها إلى الدولة أكثر منه توجهه إلى الاقتصاد يعني عزوف تمويل الفعل الاقتصادي خلى أنك ولات عندك سيولة والسيولة هذه جتك من الدورة الاقتصادية
1: نعم.
2: وزاد ما ننسيوش موضوع مهم اللي ما يحكيوش فيه عديد من النواب اللي هو 64% من المواطن التونسيين اللي هو ما عندهمش حسابات بنكية وما يستعملش حسابات بنكية
1: صحيح
2: السؤال هذا يطرح نفسه هل أنه الشيكات مؤجلة الدفع وشيكات الضمان هي كانت سيولة؟ هي عمرها ما كانت سيولة هي مؤجلة الدفع وضمان وما يقابلهاش فلوس
1: أي.
2: يعني هي غير موجودة أصلا
1: يعني هي يعني دورة اقتصادية وهمية
2: بالضبط هي غير موجودة أنا نعطيك شيك على 3 شهور وأربع شهور وستة شهور على أمل أنه يتوفر الرصيد ونجم ما يتوفرش نجم تصير حاجة في الصينية ما يتوفرش كما نجم يتوفر يعني نبنيه ونحن الاقتصاد متاعنا على أمل أنه بشي يتوفر يبقى السؤال الأصلي اللي نرجع له هو علاش في تغيير القانون ما نش نشوفه في نتيجة قوية ملموسة على الاقتصاد التونسي
1: نعم
2: باهي هذا نجاوب عليه في 3 نقاط النقطة الأولى ساعة أنه القانون هذايا جاب الحجة العادلة والحجة العادلة هي تأجيل المشكل نتاع العباد اللي موجودة في السجون والعباد المورطة في السكوك دون رصيد واللي غير قادر أنها ترجع للدورة الاقتصادية أجلناها على 3 سنوات يعني احتفظنا بالمشكل القديم لمدة 3 سنوات
1: نعم
2: هذايا معطل نتعداو الحاجة أخرى اللي هي نحكيه اليوم على تطبيق القانون وين التمويل للمؤسسات من أرباح البنوك واللي تتوجه نسبة مئوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي نحن باش نمولوا بها ودون ضمانات هذا هل تم تطبيقه؟ لم يتم تطبيقه اليوم عندنا التفاف على النصوص من المنظومة البنكية اللي هي المنظومة البنكية

0: مليش من حقك. خاطر اليوم انا كان غطيته على 20 ولا غطيته على 30 يمنع علي سحب التسهيل.
1: يعني اذا كان حبوا نلخصوا الكلام اللي تقالي لحد الان، تقريبا المنظومة البنكية هي اللي عاملة بلوكاج لمسألة تفعيل وتطبيق على ارض الواقع لهالقانون هذايا بكل الحذافير متاعه، لانه باش يكرس تغيير فعلي للدائرة الاقتصادية والمنظومة الاقتصادية.
0: بالضبط. واليوم زاد قاعدين نشوفوا هات نشتبوا التوقيت اليوم في الرابيديتي نتاع استعمال الكمبيالة فما تعطيل كبير ياسر. اليوم انت كمبيالة تصبها وتقعد تستنى بين 7 أيام ساعات تخلط بيك 15 يوم لعشرين يوم.
1: نعم.
0: وانت تستنى باش تدخل الكمبيالة، علاش ما يتمش تسريع استعمال الكمبيالة عليه؟ ولا الكمبيالة يا اخي هي ما تنجمش تستعملها، لكن انت هوني كي تسأل تقول علاش نستعمله في طريقة بدائية، خاطر هذاك اش خلاولك اختيار، ما عطاوكش طريقة،
1: ما عطاوكش خيار اخر، اي
0: ما خلاولك طريقة بدائية، لكن انت الطريقة البدائية هذيك كنت تنجم تطور معاملات مخير، لكن انت رفضت. معناتها التحويل اللي نشوفه فيه في تقرير البنك المركزي 2025 هو تغيير لمنظومة الدفع اللي قام بها التونسي، يعني التونسي عمل مجهود للتأقلم والتغير والبنوك لم تقدم حتى مجهود.
1: نعم.
0: فماش حاجة جديدة، الكمبيالة أصلها موجود، الشيك أصله موجود، الفيرمو أصله موجود، أعطيني شنو حاجة جديدة اللي وفروا لك؟
1: إيما يقول القايل، يقول القايل لو كان أنت خليته موجود بطبيعته الأثر في القانون، لو كان خليت الترتيب متاع القانون هذية واضحة للتطبيق وللتفعيل، لو كان رجع الدور الفعلي والدور يعني الوجوبي والرقابي للبنك المركزي، عاود فعلت له القانون نتاعه وانه يكون هو بعيد على الاستقلاليه وتنحي له مساله الاستقلاليه، راه ما وصلناش للنقطه هذه. عبد الرزاق حواس، هذا من جانب، من جانب اخر اليوم احنا قبل ما نبداو في تطبيق القانون هذا تقريبا من اللي خرج في 2024 وصولا الى فيفري 2025، واحنا حكينا برشا في وقتها ما حضرناش البديل. يعني لقلنا وأنه باش يكون البديل على الشيكات هذه يعني عطينا كل جارونتي بالنسبة للكمبيالات، لقلنا وأنه البديل بالنسبة خاصة الموظف العادي اللي كان يستعمل الشيكات في أنه يدور أموره، أنه راهو ينجم يتابع يخدم ويستعمل كارت بونكير، لخرجت الامتيازات هذه البنوك باش تحفز بها المواطن العادي، لحاولنا نشجعوا الناس اللي مش موجودة واللي ما هيش موجودة في المنظومة البنكية وأني تنخرط وتشوف، لأنه بالنسبة لها المنظومة مش يعني مخذ عليها صورة مشيت كبيرة برشا. يعني كل النقاط هذه ما كانتش حاضرة قبل التطبيق متاع القانون.
0: شوف الغريب في الأمر وقت اللي يقولوا مش حاضر، راهو هذا موضوع مطروح من سنة 2020.
1: نعرف
0: موضوع مطروح من سنة، إذا كان من سنة 2020 ل 24 في 4 سنوات ما خلطتش تحضر، تحضر مالا شنو معناتها؟ لازمك 20 سنة ولا 30 سنة باش تنجم تحضر؟
1: يقول قايل شكون؟
0: وإلا أنت، وإلا أنت كمنظومة بنكية
1: ايه؟
0: ترفض التغيير. هذاك موضوع آخر، هذاك موضوع آخر. يبقى أنه اليوم يجب فرض التغيير، وحتى نشوفوه حتى في الخطاب راهو ما ندعوش المنظومة البنكية، المنظومة البنكية عليها أن تطبق كيفك في المواطن، راهو يطبق عليها النص. لكن اليوم ما ندعوش المنظومة البنكية، اليوم لازم المنظومة البنكية تنضبط إلى القانون وتوجهات العامة للحكومة. وقت اللي تمشي الحكومة في تمويل مثلا الاقتصاد وتمويل الفلاح، انت معليك انت نفس تمشي تمويل الفلاح.
1: نورمالمون اول خطوة نمشي بها هي الغاء استقلالية البنك المركزي، يعني تغيير قانون البنك المركزي عن عام سمعنا به. يعني
0: هذا هو مربط الفرس. ايا هات نسأل السؤال للنواب، وين هو قانون تغيير البنك المركزي؟ شبيه ما تشبتش وما عادش تحكي عليه؟
1: خاطر عملوه ولا تقريبا في بداية السنة البرلمانية متاع تو، يعني اليوم كوخ قالوا انه راهو اول حاجة باش نبداو بها هي الغاء استقلالية البنك المركزي.
0: يعني اليوم اللي قاعد انا نشوف فيه واللي قاعد نلاحظ فيه انه النواب اليوم نحكيه على كل شيء إلا حاجة بركة ما حكيناش عليها، هو البنك المركزي وتغيير قانون البنك المركزي وانضباط المنظومة البنكية للقوانين.
1: نعم.
0: هذايا شبي ما يتحكيش عليه. اليوم أنت علاش موقف مستوى التمويل؟ خلنا نرجع بك أنا إلى تقرير البنك الدولي اللي يقول أنه 21 بنك تونسي قادر أنه يمول الإنتاج بتاع تونس ب 115%. تعرف قديش قاعد يستعمل في تمويل؟ كان 60% يمول.
1: نعم.
0: معناتها انت قاعدة تمول كان في 60% لويش، واكثريتها موجهة الى استعمال للدولة والعجز متاع الدولة. يعني انت اليوم

0: اضطرت انك تهرب من المخاطر. انت اليوم تحب تخبي روحك وضامن روحك، وحتى اليوم عملت البطاقات البنكية واللي نحن موضوع قاعدين نتبعه فيه أي. اللي هما البطاقات البنكية متاع تشري اليوم وأدفع غدوة، هذوما البطاقات البنكية راهو قاعدين نشوفوا فيهم عند مجموعة من الموظفين اللي يختاروا فيهم نوعا ما. ما همش الموظفين الكل راهو قاعدين يختاروا على حسب الوضعية الموظفين باش يعطيه نوعية البطاقة هذي.
1: وثم موظفين زاد يقول لك فك عليا فك عليا معناتها
0: هي على ستة شهور، هي على ستة شهور وما فيهاش انتريس.
1: ما فيهاش انتريس
0: على ستة شهور فيه
1: ما على خاطر مش قاعدين يعملوا لها في لا على خاطر مش قاعدين يعملوا لها في ماركتين كما قلت انت، لان دبوش اوري معناتها فلان وفلتان وعلان وكهو
0: بالضبط. اللي هما اكثريتهم موظفين تو اللي لاحظنا عليهم اللي عندهم نوعيه البطاقه هذيا هما موظفين من نوع معين من سلم معين. انت علاش ما تجيش تعممها؟ وحاجه اخرى، اليوم تحكي على الادماج المالي وتحكي على الفينتيك، انا ادماج مالي تحكي عليه؟ انت عندك قوانين اقصائيه في الـ في الـ في, الـ في البنوك.
1: نعم.
0: انت اليوم عندك قوانين اقصائيه. انا اليوم عندي حساب بنكي نسيتو يا سيدي ملي انا اتيديون ما استعملتوش، بعد ما كملت قريت وخليت الشهاده نتاعي قصدت ربي ومشيت على روحي وخليته مثلا في جيب قفطه في الله اعلم وين ومشيت على روحي وسافرت اي خليته، من بعد انت تجي تطلبني وتبعث لي عقد منفذ بعد 20 سنه و 30 سنه تقول لي راه عندك حساب بنكي لم يغلق، بالرغم اللي القانون 732 الجديد اعطاني الحق انه هذاك لازم يتسكر وما لازمنيش ندفع، وتجي انت تحطني كلاسي في المنظومه البنكيه ونولي انا نهرب من المنظومه البنكيه. علاش؟ على خاطر انت شدت جرتي عندي 35 سنه وانت تبع فيا. تبع فيا على شنو؟ على حساب بنكي انا مادام خليته لك ماش حاجتي بيه
1: ماش حاجتي بيه لانه خدمتك ما عجبتنيش ولا ما قنعتنيش ولا غيره بي. تقريبا مازالوا اربع دقائق عبد الرزاق حواس في الحوار يقول القائل وقعدنا ديما نحكيوا في نفس النقطه هذه بي. شنو البديل؟ شنو يلزمنا نعملوا بعد هالتقييم هذي اللي قمنا به؟ خاطر تقريبا في جويليا 2024 وقعت المصادقة وكنت أتذكر في الليلة هذيك والسهرية هذيك يعني خلينا نقوله نحن التحديات والتناقضات اللي كانت موجودة قبل المصادقة ليه من قبل دواب اللي معه واللي ضد واللي ناتر واللي غيره. اليوم احنا فين؟ اليوم بلوكاج صاير كبير برشا بالنسبة للمنظومة الاقتصادية اللي تحكي حتى اللي مع القانون يقولك ميما لغزمو عمل بلوكاج. وين احنا؟ كيفاش نجمو نصلحو؟
0: اليوم ما يتنحى البلوكاج هذايا إلا ما يتم إصدار العفو وترجع العباد الكل الدورة الاقتصادية. راهو استعمال الحجة العادلة يحافظ على الوضعية متاع المشكل يقعد كما هو المشكل على مدة 3 سنوات. راهو مش يتغير شيء على مدة 3 سنوات إذا كان باش تقعد بالنص كما هو. راهو القانون في الوضعيات الجدد حل برشا مشاكل في الوضعيات الجدد، خلى العباد أنها بعدت على المؤجل الدفع والضمان ورجعوا لوظيفته وبدأ استعمال الكمبيالة. لكن سامحني، انت اليوم تحافظ بالحجة العادلة على وضعيات القدم لواش؟ هذاك علاش نحن تكون ندعينا كنا ندعينا العفو، وكان فما عفو موجود في المجلس اللي هو رينيه الجلسة متاعه في الجلسة العامة رجعوه للجنة. تره عاودش يسأل عليه واحد، عاودش واحد يتكلم عليه ولا عاودوا جبدوا من القجر،
1: وتحديدا في اخر نهار من الدورة البرلمانية متاع الصائفة 2025 كيف معناته
0: وما فهم حد شيء. ونزيد نذكر النواب معلومة انه راهو الوضعية في العالم والوضعية الاقتصادية على مستوى العالم واللي قاعد يصير ماذا بكم تطلعوا شوية على شنو اللي قاعد يصير على مضيق هرمز وباب المندب وتشوفوا شنية الوضعية في اوروبا وشنو اللي قاعد يصير، وعلى ذو هو قرروا شنو اللي باش تعملوا على خاطر الأزمة اللي موجودة في العالم هي أزمة قادمة ولا شك فيه.
1: ربي قدر الخير. هذا تقييمنا لقانون الشيكات، أكثر من تقريبا عام ونص من التفعيل متاعه وتقريبا عامين من المصادقة عليه. اليوم بلوكاج كبيرة برشا المنظومة الاقتصادية في انتظار كذلك عديدة التشريعات للأسف اللي موقعش التفعيل وتطبيقها أو تغييرها برمتها. هانا نستناو ما حناش فاهمين حد شيء وربي قدر خير. شكرا لك عبد الرزاق حواس.
0: شكرا.
1: النغم يوصلنا الاذان سي سمير طقطقه الله يبارك فيك اليوم على المستوى الاخراج الفني، يسرى الغرب على مستوى الاخراج المرئي، فاطمه مقلي القادم معكم في الاعداد والتقديم، زوم اليوم يتواصل الى الواحده بعد الزوال.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: زوم اليوم. زوم اليوم.
1: نص نهار و 35 دقيقة تقريبا 36 دقيقة. زوم اليوم مازال متواصل معكم 20 جويلية 2026. الموضوع الآني والحيني والحارق، مسألة الانقطاعات التيار الكهربائي ومسألة الأمن الطاقي. في عز الصيف مع كل موجة حر يرجع نفس السيناريو، انقطاعات مفاجئة للضوء، أجهزة تتعطب ومعامل توقف، ومواطن يسأل علاش بلاد الشمس تعيش الإجهاد الطاقي. اليوم في تونس ما عادش نحكيه على مجرد انقطاع عابر للتيار الكهربائي، نحكيه على أمن قومي، على أمن طاقي مهدد باختلال منظومة كاملة. إنتاج يعتمد على 96% على الغاز، شبكة كاملة إنتاج يعتمد 96% كما قلنا على الغاز، شبكة متقادمة للستيج، استهلاك يتضاعف وانتقال طاقي يمشي بسرعة السلحفات. هل وصلنا لمرحلة الخطر؟ ومن يتحمل مسؤولية الحوكمة في القطاع؟ هذا هو موضوعنا الآن في الجزء الثاني من زوم اليوم مع الخبير في الحوكمة والموارد الذاتية الأستاذ حسين الرحيلي. مرحبا بك معنا، أهلا وسهلا.
2: تحية ليك فاطمة وإلى كل مستمعات ومستمعي إذاعة جهوية بإسباق قصة. نتمنى للمواطنين باش يزيدوا يتحملوا شوية السخانة هذه متاع الصيف اللي كانت منتظرة.
1: الأرقام الرسمية تقول أن ذروة الاستهلاك هذا الصيف فاقت 4900 ميجاوات، في وقت قدرة الإنتاج المركزية والمركزة ما تتجاوزش 5500 ميجاوات، مع نسبة ضياع كبيرة في الشبكة. يعني نخدمه على الحافة على ليميت. سي حسين، المواطن في صفاقس وفي تونس الكل يرى الانقطاع الضوء كمنظومة، وخلينا نقوله نحن نظرية المؤامرة، لكن كخبير حوكمة نعرفه اللي يرى الضوء هذي اللي قص ثم منظومة حوكمة كاملة فيها إشكال كبير برشا، فيها غياب رؤية استراتيجية، تأخر مشاريع الطاقة المتجددة وحوكمة تستيق نفسها. خلينا نفهم معك أنت في العمق شنو اللي قاعد يصير وشنو اللي صار
2: بالنسبة للتيار الكهربائي. ولنا المفاجأة لماذا؟ لأن العام اللي فات وقعت انقطاعات، وتقريبا 2023 كذلك، ورضنا في تونس كذلك إلى البلاكاوت 2002، نذكر مليح نهار فينال تاع الدمون. وبالتالي المسألة مش غربية، مش مربوطة بارتفاع الاستهلاك إلى نقاط الذروة. هو اسم هيكلية، كما عندنا في الكهرباء، كما عندنا في الماء، كما عندنا في النقل، كما عندنا في التعليم. وكان نحب نخص اليوم الحديث على الطاقة، خلينا نقوله أنه النتيجة اللي وصلنا لها اليوم، وخاصة في صيف في شهر جديد 2026، هي نتيجة لسياسات دولة لم تخطط بشكل جيد، وهي سياسات اللي توجدت نرجع على الأقل إلى حدود 2012-2013، عندما الستيك، لأن الستيك كمؤسسة وطنية تمتلك الخبرات حتى العالمية، وبالتالي تعرف مليح ومهندس الستيك عدوا كل الدراسات ويعرفوا شنو اللي يلزم الستيك باش نجم معناها تتحقق السيادة الطاقية ومش الأمن الطاقي. منذ 2012 تقريبا الحكومات المتعاقبة ذهبت في توجه إضعاف الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء والغاز، إضعاف قدرتها الاستثمارية، وإغراقها بديون معناها نتاع توريد الغاز، إلزامها بالخروج إلى البحث عن العملة الصعبة. وبالتالي منذ 2016 إلى اليوم، وأنا نقول 2016 لأن تاريخ 2015-2016 عندما قررت الحكومة تحت تأثير البير هدايا أو البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أنهم يعملوا الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، ويخرجوا الستيج من عملية الإسناد، ويقولوا لها استني لو تولي تشري أنت من عند الشركات هذية. الإسناد تأخروا الستيج، ما قامتش بالوقت، معناها ما خلوهاش تخرج باش تعبي التمويلات لإنتاج أو تركيز وحدات إنتاج بقيمة 380 إلى 400 ميجاوات، بل كانت قادرة باش تنتج حتى 500 ميجاوات. اللي ولينا نحن ناخذ من الجزائر تقريبا على كامل السنة 500 ميجاوات، ولعل اليوم استاجت روحها مضطرة على أن تدخل في الديليستاج. علاش؟ باش تضمن التوازن متاع الشبكة، ما يسمى بتخفيف الأعباء. علاش؟ لأنه قاع مشكل في الجزائر، في وحدة أو محطة تحت التوليد الكهرباء ببسكرة، وبالتالي الجزائر ما التزمتش بتعهداتها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبالتالي سيلي فيدي دومينو. ومن هنا نجي نقول أنه تأخروا الأزمات عندهم أكبر من 7-8 سنين. الشركات اليوم اللي باش تبيع الاستيك ما زالت ما دخلتش في دورة استغلال بالنسبة للطاقة الشمسية، وهذه خيارات تخلينا اليوم معنا نحكو على شعارات رفع السيادة الطاقية والسيادة الوطنية، ولكن في الممارسة نجيبوا في ناس نعطوها شمسنا، نعطوها أرضنا، ونعطوها قروض من بنوكنا باش في مكان تبقى تتحكم فينا في البناء. وهذا مش مواليد الفترة هذه، أنا نتذكر حتى منذ 2015-16 قبل وزارة التعاون آنذاك واللي عليها تقريب اسمه العذاري تقريبا هو الذي بعث وأرسل مراسلة لمنع تمويل استاك او خروج استاك باش تجي وتنجز معناها مشاريع حقيقيه للانتاج، خاصه المحطات التقليديه المهمه جدا. اليوم نلقوا الواحد استاك تتداين باش تخربون التحكير على شركات ما زالت ما انتجتش الضوء، وهذا يعتبر خساره على المستوى الوطني. نلقوا اليوم النتائج نتاع السياسات هذه كلها نعيشوها اليوم، نعيشوا خسائر اقتصادية كبيرة معناها شغل كامل في الأيام الأخيرة، بل تم تأثيرات كبيرة على العديد من الصناعيين اللي خسروا تجهيزات والمواطنين خسروا تجهيزات إلكترونية. وكذلك اليوم أنا نحب نقول راو شدة الحرارة هذه مش مفاجئة، العام اللي فات في فانترواجي كانت تقريبا أسخن يوم في العام منذ سنوات، وتحقيقا اليوم معناه وكأنه اليوم ليس بالإمكان خير من المكان. اليوم نحن نجني حصار فشل السياسات في مجال الخدمات سواء في الكهرباء أو في الماء.
1: نعم، إذا كان نحكيه على الحكومة هذه كما قلت سيادتك سي حسين، اليوم تونس تستورد أكثر من 50% نعملوا في التقييم من حاجياتها الطاقية، عندها عجز طاقي يكلف الميزانية أكثر من 10 مليار دينار سنويا في ظل تأخر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح اللي ما تمثلش أكثر 4% من المزيج الطاقي. هل ما زلنا عندنا رفاهية تأجيل الانتقال الطاقي إلى حدود اليوم؟ كيفاش اليوم نخرج من تبعية الغاز الجزائري والريع الطاقي، خاصة وأن اليوم البلدان هذه بلدان الشقيقة شهدت هي في نفسها في عديد الولايات متاحة بلاك أوت، معناتها اليوم مسألة الإجهاد الطاقي وكذلك تزامن مع التغيرات المناخية اللي أصبح متطرف جدا ما عادش النجم يخليك تكون في تبعية، وإلا راه جارك يفكر فيك هو يجعلوش يفكر في نفسه.
2: هذاك علاش اليوم قلنا وقت السياسات القائمة أنه نعطوا مصير طاقتنا، نعطوا مواردنا إلى الآخر وننتظر منه باش ينزلنا وباش يجعلنا تحت شعارات الاستثمارات الأجنبية. هذايا نقول راهو سياسة فاشلة، واللزمات اللي تعدت واللي كانت بمبادرة من رئيس الجمهورية أصلا اللزمات في أبريل 2026 وصادق عليها البرلمان هي ضرب للسيادة الطاقية في المستقبلية، وأنه مصيرنا الطاقي يقعد مرهون 4 أو 5 شركات معناها في المستقبل. إضافة راهو الاستثمارات في الطاقات البديلة أو الطاقات المتجددة على الأقل، راهو أقصينا الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأقصينا الرأس مال المحلي، أحصينا القدرة على أنه في 15 سنة جاية نجم نساعد الرأس المال المحلي التونسي بالدينار التونسي بالإمكانيات والطاقات التونسية، كنا نجم نخلق معناها الديناميك نتاع المحلي، الديناميك نتاع التعوير على الذات من خلال معناها تشجيع الرأس المال المحلي هذا باش نجم يراكم تجربة في الطاقات سواء طاقة الشمس أو طاقات الرياح أو غيرها من الطاقات الأخرى. اليوم وكأنه نحن تحت سياق وإنجاءات وشروط وكراسات شروط سابقة تسعى إلى، وهذا حتى نعطي منصف الآخرين رأوا نرجع إلى قانون 2015 وقانون 2016 اللي حدوا الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. هذه هي ما نقولوها بالكشف، هي سياسة الشاهد اللي كانت تخدم دان الوطن تخدم لأجندات أجنبية.
1: باهي في وقت باش نزيد نعرض الكلام متاعك، وقبلها تقريبا بعامين ثلاثة وقت بدينا نحكيه على مسألة استغلال الطاقة الشمسية من أجل إنتاج الكهرباء، وحبينا في وقتنا نعمله مسألة السيادة الوطنية من قبل 2015-2016 كما قلت أنت، ومن خلالها اللبنة الصحيحة اللي ركزها يوسف الشاهد من أجل تركيز التبعية الفعلية الطاقية للأجنبي. لكن في وقت راه وما ننساش انه ثم برشا اصوات اللي اليوم بتنادي وتستنكر مساله تمرير اللزمات سي حسين، في وقتها كانت ضد وانه يقع استعمال الطاقه الشمسيه من اجل انتاج الكهرباء في صفاقس، وانت مش في صفاقس في تونس، وانت اكيد يعني كنت معانا وحضرت المساله هذه. وقت ما تسالهم ولا تستضيفهم يقول لك لا هذه مش يخلينا ما احناش في استقلاليه، وهكا مش تضرب مساله استقلاليه الشركه، وهكا مش تخلينا نحن وكانه عملنا خوصه للشركه. فهاونا هاو نفس الشيء معناتها اللي نداو فيه في وقتها قاعدين يحكيوا اليوم على مساله اللزمات، لكن هو نفس الشيء اللي قاعد يتقال.
2: لا لا لا، احنا 2012 كنا ضد اللزمات الاجنبيه لانتاج الطاقه الشمسيه كما نحن اليوم ضد معناها اللزمات بتاع انتاج الهيدروجين الاخضر واللزمات معناها تحليل مياه البحر من اجل انتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره. احنا قلنا الشركه الوطنيه لها من الامكانيات كبيره، قبل اليوم قامت اول تجربه لانتاج الطاقه بتاع 100 ميجا وات كانت في توصل، وقامت بها الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز، وأثبتت جدواها الاقتصادية بأقل كلفة وأثبتت جدواها التقنية. وفي اللحظة قلنا الستاد مش حسيب تجربة نموذجية، لماذا لا نطلق عينان الستاد وندعموها خلي تنجلنا 300 ولا 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية وهي لها من القدرات والتقنيات والخبرات يكفي، وبإمكانياتنا الداخلية وقروض البنوك المحلية نستطيع في العشر سنين، هذا نحكو على 2012 و13 و14. اليوم نقول واحنا أنه الخيارات كانت خيارات مخالفة ومخالفة نهائيا للتوجه اللي كانت ماشية فيه آنذاك مسار دوري واضح، وأن ما نحطوش كرومتنا خاصة في مسائل حياتية كما الطاقة، وبان بالكاشف أن الكهرباء يمثل أحد أعمدة التنمية والرفاه الاجتماعي والحياة الاجتماعية والاقتصادية في تونس. أنا تعليش اليوم أنا نقول ما آن الأوان أن نعيد ترتيب الأولويات، ولما لا اليوم عندنا شركة وطنية ضروري أنه أولا ننقذها من اغراقها بالمليونية، عندها ديون 7 مليار دينار، ولكن عندها متخلدة بذمة لدى المؤسسات العمومية والوزارات والمستشفيات وغيرها أكثر من 6 مليار دينار، إذن هي ديجا كيما تعاني السداد تعاني الصناديق وتعاني الفارماسي سنترال وتيزير، إذن اليوم عندنا إشكال هيكلي في كل القطاعات وخاصة القطاعات الخدماتية المباشرة مع المواطنين.
1: باهي خلينا نمشيو للسؤال، سؤال الحلول والستاج، نحكيو على حلول علمية وعملية زاد كيف، هل الحل يبقى في ترقيع ستاج ودعمها من ميزانية الدولة من ميزانية الأخرى نحاول ندعموها، وإلا حان الوقت لحوكمة جديدة سي حسين، نحكيو على تحرير جزئي للإنتاج، نحكيو على تشجيع الإنتاج الذاتي كما قلت سيادتك والاستهلاك الذاتي للمؤسسات والمواطنين، علاش لا اليوم اللي عاملين فوتوفولتايك خليه يا خويا ينتج على روحه ويستهلك وحده، علاش يقعد مربوط بالمنظومة نتاع الإنتاج نتاع ستيك. اليوم نحكيو زاد كيف على الشركات الجهوية للطاقة، علاش لا تكون كحل، شنو هو السيناريو الواقعي لتونس باش ما نعيشوش نفس الصائفة هذه 2026 في الصائفات الجاية انطلاقا من 2027؟
2: لا هو خلينا نوضحوا حاجة سارة، ما تماش منع المواطن باش يعمل طاقة شمسية في الدار، أما راهو ما تماش إمكانية باش يكون معزول عن الشبكة العمومية نتاع الساك،
1: يعني هداش نحكي معناها
2: لأنه الساك لأنه الضوء مادة لا تخزن، وبالتالي يلزمك تنتج وفي نفس اللحظة تستهلك، الفائض نتاعك يلزمو ريزو باش ينجم يستهلكوه ناس أخرى باش يطرقوا.
1: يعني علاش ما تخلقش ريزو؟ علاش ما تخلقش أوتو فينونسمون خلينا نقولوا نحن نتاع ضوء معناتها منا فيها؟ صارت برشا تجارب على الصعيد الدوري في الإطار هذا.
2: لا لا لا لا، تم التخزين كلفته ضخمة جدا.
1: يعني علاش ما يكونش به التخزين، علاش ما يكونش جهوي مثلا يا سي حسين؟
2: لا لا لا لا، خلينا نمشوا راو نحن اولا عمليه تسديد الستاك غلط، لانه اليوم فرنسا بعد فوت الليبيات رجعت وامن ليبيات نتاع الضوء، راو اليوم بريطانيا 81 باعت اكبر مصنع للصلب والحديد اليوم أموه من الشركة الصينية، راو اليوم تم خدمات أساسية، اليوم الحل الوحيد في إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، اليوم الحل الوحيد هو في تخليصها من قرن 89، اليوم في إعادة النظر في التسميات على رؤوس المؤسسة العمومية على أساس برامج، اليوم إطلاق المبادرة للمؤسسة الوطنية دي، إطلاق يدها باش تنجم تخدم ونحاسبوها على النتائج، وخاصة في المسائل هذه معناها الوطنية والمسائل الاستراتيجية كيما الماء وكيما الضوء وكيما النقل وكيما التعليم وكيما الصحة، ما نجموش نفضلوا خارج إطار أنه اليوم هذا ملك للشعب ومش مستعدين.
1: انت قلت
2: باش نمشوا نسلموا الواقع كما توا، ننتظر في خمسه شركات يوفروا لنا طاقه.
1: انت قلت نخلصوها من تبعيه القانون نتاع 89، عاود ذكرنا بالضبط شنو هي الهينات اللي موجوده في القانون هذايا، خاطر نذكر انا في 89 في وقتها بالحق فعلا بدات التوصيات نتاع صندوق النقد الدولي بدات تهلك وبدات تفكك في المنظومه الاقتصاديه في تونس بصفه عامه. شنو بشنو هي التوصيات اللي كانت موجوده في القانون هذايا في 89 سي حسين؟
2: القانون 89 هو قانون يخلي أن مجالس إدارة المؤسسات العمومية مردودة بسلطة الإشراف وما يعطيهاش حرية التصرف وحرية الحركة وحرية اتخاذ القرارات، خاصة أن وراها مجالس إدارة، ومجالس الإدارة نورمالمون هي سلطة عليا. وكذلك اليوم قانون 89 ينجم يمكن سلطة الإدارة ويعطيها التفويض باش تتحاسب على برامج مخطط على 3 و5 سنين كما صاير في العالم الغربي. راهو ليس شركة عقوبية معناها راهي ثالثة، هذا اللي تحاوك منها في القوانين، راهو ما تنجمش أنت تطلب مستاك باش تكون التوب في التصرف كما الشركات الخاصة وانت خذها إلى قانون يربطها بالمنظومة البيروقراطية الإدارية، وإذا كان في دي جي ستيك عنده مشكلة مع وزير الإشراف ما يسحلوش بي بي بي دونك لحظة معناه ما تعديش حتى قناة قرار وبالتالي ما نجزش حتى مشروع. من هنا قلنا أنه إعادة النظر في قانون البنين بطريقة أنه يحرر الشركات اللي تخدم القطاعات التنافسية الشركات العمومية والقطاعات الخدمية ويخليها نحاسبوها على نتائجها وفق برامج على 3 أو 5 سنوات، معناها ما ثمش حاجه نجم تتعب، معناها نسمي مدير عام بدون برنامج، نسمي رئيس مدير عام بدون برنامج، هذا ما ثمناش في العالم. نحن الهدف الاساسي في التعيينات هو الولاء.
1: نعم، إذا كان مش نحاولوا ننقذوا ما يمكن إنقاذه، خاصة وأنه نحن الآن نحضر روحنا لموجة ثانية تنجم تكون أقوى حتى من الموجة اللي احنا عايشينها اليوم، وربي يعطينا على قد ما نقدروا، هذا اللي ديما نقولوه. سي حسين، شنو هي الخطوات اللي لازم تقوم بها الشركة حتى نحاولوا نتلافوا اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم من ضغوطات؟ لأنه كما قلت سيادتك راهو مرافق حيوية ما عادش رفاهية، سواء كان الكهرباء سواء كان الماء أو غيرها، ما هذو هما لي دو بيليه خاصة اللي عليهم الأساس اليوم الكهرباء وكذلك الماء. فشنو يلزمهم تقوم الخطوات الآن السريعة جدا على مستوى المدى القريب حتى نحاولوا نقسم الضغط اللي عايشينه؟
2: بكل أسف قضايا الماء وقضايا الطاقة ما تنجمش تكون قضايا مستعجلة. علاش؟ لأني تتطلب تمويلات كبرى، والتمويلات الكبرى تتطلب دراسات وتتطلب وقت. اليوم يلزم نحن باش نتعدوا المرحلة هذه، اليوم الأمور في الجزائر على مستوى الإنتاج محطة بسكرة راجعة تخدم بشكل جيد، وبالتالي الجزائر تجاوزت الحزمة فورك وبابل أنك مش متمكنا من اللي كنا ناخذ فيه، ولكن اليوم ضروري أن نفكر جيدا راو التعويل عن الآخر، معناها المسألة بالعامين وثلاثة شيئين ترجع ستاك تستثمر، ترجع تنتج محطات معناها خاصة باش تحضر روحها للذروة، وبالتالي نبدو نتخلص تدريجيا من التبعية للأجنبي الخارجي ومن التبعية للمؤسسات هذه الخاصة المتعلقة بإنتاج خاصة على المستوى المحلي.
1: نعم، يعني بالنسبة نعود نذكر بالنقطة هذه، المفروض وأنه المحطة متاع الجزائر تجاوزت تلافات العطاب اللي فيها، يعني تنجم توفر لنا الكتا اللي كانت تتمكننا بها، ممكن ما نعيشوش نفس الأزمة اللي عشناها الأيامات هذه. سي حسين،
2: أنا نقول راهو الأزمة هذه ونكون أحنا كنا مستعدين بشكل جيد خلال السنوات في فارطة وعملنا الاستثمارات حضرنا رواحنا ما كناش نعيشوها هذه، وجماعة ستاك يسمعوا فيها ويعرفوا مليح وخرجوا بيان، وما ديشاء على الأقل جامعة الكهرباء والغاز اللي حبت تبعاً حد عمد شغل حبت فيه واعتقد التاريخ بالضبط، وأن ستاك كانت مستعدة للمشكل هذا اللي عشناه كون من 2017-2018 تركوا ستاك للاستثمارات، رأي اليوم مش في الوضعية
1: في الانتظار. هل اليوم مسألة أنه نحاولوا نقصوا شوية الضغط متاع الاستغلال، بمعنى وأنه المؤسسات الحكومية والمرافق الإدارية يقصوا شوية في التوقيت العملي نجم ينقص شوية من حدة الضغط هذا ولا لا؟ سي حسين،
2: فاطمة باش نعطيك مثال، راهو في جرامونش في سيمون فري يستهلك في ساعة كيف ما يضوي مدينة الحاسمة الكل. وبالتالي أن المشكل في البرد المتوسط والعالي والمشكل في الاستهلاك أو استهلاك الاصطناعي مش استهلاك التعليمي نفسه.
1: واضح واضح واضح واضح واضح. والاستهلاك الصناعي تعرف أنت دقيقة بحسابها على مستوى الاستثمار.
2: نعم نعم نعم. ولك على الصناعيين قاعدين يتضمروا هما من الانقطاعات هذه وقاعدين يتحملوا في تبعات هم في غنى عنها.
1: خليني نوصل دعوة للمؤسسات الصناعية الغير غذائية ما دامنا نحكيوا على المسألة هذه وخاصة اللي تستهلك طاقة مرتفعة جدا إلى جانب الفضاءات التجارية والخدمية ذات الاستهلاك المرتفع على غرار قاعات الرياضة ومراكز التجميل والمقاهي إلى التخفيض من استهلاكها الكهربائي خلال فترات الذروة بما في ذلك الفترات المسائية والليلية من مكيفات وعلامات شهرية ضوئية دعما لاستقرار الشبكة الوطنية وتفاديا لأي انقطاعات إضافية على المساكن. نحاول الناس الكل في إطار منظومة جماعية وأنه نخرج من هالمأزق هذه ومن عنق الزجاجة بأخف الأضرار هكا ولا يا سي حسين؟
2: نعم شكرا.
1: والله شكرا لك خبير الحوكمة الله يخليك على قبول الدعوة معنا سي حسين رحيلي. وهكا وصلنا نهاية مشوارنا من زوم اليوم. تحية كل الفريق اللي كان معاكم في المشوار: فاطمة مقنيل قادري، سمير تقطق، جوهر بوستة، يسرى الغربي، أسامة بيبسية في التنسيق مع مختلف ضيوفنا. ربي قدر الخير. شكرا لكم على التفاعلات الجميلة وإن شاء الله ديما نكونوا موجودين معاكم وخاصة نطرح الأسئلة والمواضيع اللي تهمكم مباشرة. إلى اللقاء مع تحية فاطمة مقنيل قادري.

0: اخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات حوارات
1: زوم اليوم
2: عشرة دايما
3: الواحدة ظهرا
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة متواصل على بلادنا وتصل إلى 49 درجة في بعض المناطق. الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي تتسبب في منطقة العين بصفاقس في تعطب عدادات الكهرباء، ونتابع في الظهيرة نصائح المختصين لحماية الأجهزة الكهرومنزلية. اليوم انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج. الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران. ليبيا تنضم لنظام المدفوعات الصيني ما يقلل اعتمادها على الدولار. والمغرب تخطط لتطوير بنيتها السياحية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2030. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وتشير التوقعات إلى إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر، ويكون البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جابس. وسط موجة الحر القياسية على بلادنا، لجأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مثل ما هو معلوم إلى تخفيض الأحمال عبر قطع مبرمج ومؤقت للتيار الكهربائي بهدف المحافظة على التوازن بين الانتاج والاستهلاك ومنع انهيار الشبكة. في هذا السياق يتواصل الكهرباء منقطعا إلى الخامسة مساء بعدد من معتمديات صفاقس، وهي المحرس، الغريبة، الصخيرة، بيرعلي، عقارب، منزل شاكر، الحنشة، الغرابة، والعامرة، ووسط مدينة صفاقس. الانقطاعات المسترسلة والمتتالية للتيار الكهربائي تحولت إلى هاجس يؤرق المواطنين ويكبد مختلف القطاعات الاقتصادية خسائر متزايدة، وتسببت في أضرار تعدت الآلات الكهرومنزلية في المنازل لتطال عدادات الكهرباء في منطقة العين بمدينة صفاقس على سبيل المثال، ما أثر على سير الحياة اليومية لعديد الأسر هناك، وهو ما توضحه إحدى المتساكنات.
4: طريق العين كيلومتر 8 زقف الزاوية، احنا طبعا عندنا فترة طويلة نسي الناس الكل يقص الصيح ساعة ساعتين يعاود يرجع باقي عديناه. اما البارح بشكل خاص جيت مع ال 11 الى حد الان الضوء يمشيش لحد الان. احنا ما حكيناش على حياتنا كيفاش عايشين، اما اعطيني احنا حياتنا الاخرى كيفاش مش نعديوها. جيراني كل واحد فيه دينا متاعه فرغه امشى، يا اما الدار بنته ولا الدار ولده. المشكل المنادي لقيناهم ما يخدموش جملة، ما المفروض كيف يقص الضوء المنجيلة تقعد تمشي فيها هيك نوامر ما يخدموش، معناها تدير الترونفو تحرق. المشكل في كيلومتر 8 زنقة الزاوية بكلنا من غير ضوء، أغلبيتنا معناها اللي جابدين من الترونفو هذي كنا متجمعة الستيك، حتى حد ما سمعني مشينا كيف كيف الستيك الغادي مش متصنطينا ولا يسمعوا حاجة. قال لك احنا عندنا برشا مشاكل بحيث اللي شكون مش ينشكيه، واحنا واللي مش تحكيه معه بش يسمعنا، شوفونا حل كيفاش تو احنا كيفاش هالأمور هذي بش تتصلح. نعديه ساعة سنين بش قل لي انا تو مش نقعد 20 ساعة قديش مش نقعد استنى من غير ضوء. في بالكم اليوم الذروة متاع السخانة وغدوة هكاك.
1: أضرار فادحة تسببت فيها إذن انقطاعات التيار الكهربائي في الأيام الماضية شملت التجهيزات الكهرومنزلية، ووجد المواطن والمؤسسات خاصة الصغرى أنفسهم مجبرين على دفع الفاتورة غاليا بعد تضرر أغلب التجهيزات المنزلية والمهنية والهواتف وشاشات التلفزة وغيرها وفق عدد من التقنيين في الصيانة. روبرتاج زهور الحبيب.
3: حاجه فوق الخيط. الناس الكل متضرر، اللي عنده فريجيدير تضربت، اللي عنده التلفزه، اللي عنده كليماتيزور، والمشكله قاعده تعود. كل واحد يحب يلقى حل، خساره كبيره، يتكلف 200,000 و 300,000 تصليحه، مش معقول.
5: يجيكم برشا مع باش تصلحوا في الكليماتيزورات، باش تصلحوا في الجدارات.
3: نعم، احنا يوميا نستقبل في العباد، والناس كل تلوج في حل للتصليح. منين كذا من القصه الضوء متكرره هذه بدون العلم؟ احنا توا شنو نعملوا؟ نعملوا فاتوره تقديريه ونحددوا له نوعيه المشكله اللي عنده، ويمشي للاقرب يمشي طلب حقوقه باش يرجع المصاريف نتاعو.
6: ثم تشكيات من قصان الضوء، تليفونات يضربوا وقت اللي يبدا الشارجور نتاعك مطبيعه ماهوش مريكته. كيف يبدا الشارجور اوريجينال، الريجيلاتور نتاعو هي بطبيعتها حتى في قص الضوء رجعه ولا حاجه تعطيك التونسيون بالضبط، والمونفيراج تخرج مونفيراج اكزاكت. دونك ما عندك حتى مشكله على التليفون. اما ولكن كي يبدا الشارجور خايب اوتوماتيكمون الريجيلاتور مش باش تخدم خدمتها، غير الشارجور خايب ولا الريجيلاتور تضرب وتولي مش تخرج كورون قوي هو اللي يضرب التليفون.
7: برشا المشكله نتاع رجوع الكورون هو اللي يتفلق الماكينه، سير تونسيون يسميوها هما بلغه التكنيك، سير تونسيون يرجع الكورون ما يعرفوش قداش التونسيون نتاعو، يضرب ديريكت الماكينه. ثاني حاجه القصان على الماكينه وقت اللي هي تبدا تخدم وتلقى روحك ضايع، لا تنجم تكمل الخدمه لا تنجم تقسي عليها.
8: اي فما تليفونات حرقت على خاطر يبدا تليفون معناها برونشي في الشارج ولا مولاه يخليه يشارجي في ليه كيما كل يوم، يقص الضوء ما يشلقش بيك، يرجع الضوء يرجع بيسير في فولتاج ماهوش نورمال، دونك يتحرق الشارجر ومنه يتحرق التليفون.
1: وفي ظل هذه الخسائر واستمرار أزمة الكهرباء، لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأجهزة الإلكترونية من تقلبات الجهد الكهربائي باستعمال أجهزة الحماية على سبيل المثال حسب أهل الاختصاص.
3: الحماية هي إعلام المواطن بالتوقيت، واحد ما تزيدش حاجة فوشئين. أنا وقت المواطن واللي ياخذ احتياطاته ويقص الضوء واللي يعمل ديجونكتور وكذا كذا، وخاصة الضوء وقت يكون متكرر بطبيعة الحال مش يكون سبب في عطب العديد من الآلات، هبط الديجونكتور وقصوا باش تحميل الآلات الكل ترجع حل الديجونكتور نتاعك.
8: أنا نصيحة للمواطن ما يلزموش يبيت تليفونه في الشارج، فما برشا شارجرات تسخن برشا، فما برشا تليفونات البطارية نتاعها قوية كبيرة، ومع السخانة مع التليفون ومع السخانة مع نتاع الشارجر وبطبيعة الطقس يكون سخن برشا. برشا ينجم يصير ماس، ينجم يصير برشا حاجات حتى في الدار.
7: الحلول البديلة هو ليزوندولور، ولو هي تتكلف على المواطن غالية برشا، سوسون دي باتري هي ليزوندولور، وما زال ما هوش موجود في البلاد متاعنا كيفية اللي تسمح. والثاني حاجة يلزم يكون عنده دورة كهربائية فيها سيكوريتي، ثم ماكينات صغيرات في يركبوا بعض الديجونكتور على طلوع الضوء لهبوطه يتقص، هكما الحل الأنسب.
1: طبعا للاضطرابات الحاصلة في التزود بالتيار الكهربائي، دعا المستشفى الجهوي بالمحرس المرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن وخاضعين للمعالجة بالأكسجين المنزلي عبر المكثفات الكهربائية بضرورة التنقل إلى المستشفى لمواصلة التزود بالأكسجين قصد تمكينهم من تلقي الرعاية الضرورية حفاظا على سلامتهم. كما دعت بلدية الشحية كافة أصحاب المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال عدم تشغيل اللافتات الإشهارية واللوحات الضوئية إلا خلال فترة النشاط عند الضرورة. وانطلاقا من صفتها كنائب شعب يسعى إلى إيجاد حلول للإشكاليات، أعلنت النائب عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب منال بديدة عن جملة من المقترحات للحكومة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ومن بينها تغيير التوقيت الإداري خلال ما تبقى من شهري جويلية وأوت من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار لتوفير ساعتين ونصف من استهلاك الكهرباء للمواطنين. أزمات الصيف في تونس لا تقتصر على الكهرباء، بل تشهد جهات عدة بالبلاد انقطاعات متكررة في مياه الشرب. وأرجع المسؤول بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي تواتر اضطرابات التزود بمياه الشرب إلى الكسور والتسربات المسجلة على مستوى الشبكة ونقص الموارد المائية، إلى جانب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال هذه الفترة، فضلا عن تقادم الشبكة المائية التي تديرها السوناد والتي ينهز طولها في مختلف جهات البلاد 60,000 كيلومتر. وأبرز أن نحو 16% من الشبكة يتجاوز عمرها 54 سنة.
9: أهم أسباب انقطاعات شماء صالح شراب تعود إلى تسربات اليومية تقع على شبكة عن الكسور، كذلك في بعض المناطق النقص في الموارد المائية، وفي الأيام الأخيرة جاءت في التواتر مع الانقطاعات، هذه هي الانقطاعات المتواترة والكثيرة طيال كهربائي. بالنسبة للصنيات عندنا في حدود 60,000 كيلومتر من الشبكة متوزعة على كم طرف الجمهورية، يوميا يحدث فيها في حدود تقريب 70 كسر، وكل كسر هذا ينتج عنه معني انقطاع في الماء صالح الشرف. إذا كان قناة قطر صغير نجم يكون ساعتين ثلاثة، إذا كان قناة قطر كبير نجم يكون 7 و8 أسابيع. تقريب العمر متاع القنوات عن أكثر من 54 سنة، عن 9,494 كيلومتر، معني ما يمثل 16% تقريبا من طول الشبكة. كذلك التسربات تقريبا عن يومين 500 تسرب على كامل تراب الجمهورية، والتسربات هذه زادة كيف تشد شوية وقت. هناك معني نقص في الموارد المائية كما نشوفوا عنا الكيف، عنا المتلوي، عنا قفصة الجنوب، هذوما نقص الموارد المائية، وهذاك ربما ينتج عن الانقطاعات.
1: في بقية أنباء ظهيرة اليوم، انطلقت اليوم عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، لتستمر إلى غاية الخميس 20 من أوت 2026. وأفادت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها بأنه على المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء الفريضة مرشحون لأول مرة والمرشحون الذين سبق لهم التسجيل بإمكانهم التسجيل حصرا عن طريق الرابط التالي بالفرنسية hajj.affaire.religieuse.tn. أضافت الوزارة أنه على المعنيين بالأمر الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وأكدت أنه يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل. وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863. وتربويا، أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي. وأوضحت في بلاغ لها أن التسجيل ينطلق اليوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة، ويمكن للمترشحين الاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة ورزنامة الاختبارات وعدد المواقع بل المقاعد المفتوحة بمختلف الشعب. في أنباء العالم، وعلى ضوء التطورات المتلاحقة في الخليج والشرق الأوسط، كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من مواجهة عسكرية واسعة مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ استئناف القتال قبل أسبوع. ووسعت الولايات المتحدة اليوم نطاق ضرباتها على إيران واستهدفت محافظات عدة، وشمل القصف مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف الأردن ودول خليجية من بينها الكويت. في هذا السياق، أكد حرس الثورة الإيراني تدمير منظومة رادار للإنذار المبكر الأمريكية بالكامل في هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة العلي سالم في الكويت. كما أعلنت طهران مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وفي بقية الأنباء، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 3 شهداء و22 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال في هجوم على دير جرير شرقية رام الله. إلى ذلك، أعلنت حركة حماس عن انتخاب القيادي خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار. وتواجه الحركة أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 87، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد طوفان الأقصى مختلف أجنحتها ومستوياتها، ما تسبب في أزمات تنظيمية. اتفق محافظ البنك المركزي الليبي ناجي محمد عيسى مع محافظ بنك الصين الشعبي على ربط المصارف التجارية الليبية مع نظام المدفوعات والتسويات الصيني في خطوة تسعى من خلالها ليبيا تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. أخيرا قالت فاطمة الزهراء عمرو وزيرة السياحة المغربية أن بلادها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في المغرب بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل حوالي 20% من الإجمالي الحالي بحلول الوقت الذي تشارك فيه البلاد في استضافة كأس العالم 2030. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم: الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة متواصل على بلادنا وتصل إلى 49 درجة في بعض المناطق. الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي تتسبب في منطقة العين بصفاقس في تعطب عدادات الكهرباء، وتابعنا في الظهيرة نصائح المختصين لحماية الأجهزة الكهرومنزلية. اليوم انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج. الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران. ليبيا تنضم لنظام المدفوعات الصيني ما يقلل اعتمادها على الدولار، والمغرب تخطط لتطوير بنيتها السياحية استعدادا لكأس العالم 2030.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع خالد بوشيبة، تقبلوا أجمل تحيات أمن الجابسي رشيد الغريبي وموارد قطاطة. إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة ديمة.
13: سبور نيوز. Sport News.

16 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز، ثاني موعدنا الرياضي هذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. حدث عالمي يوم أمس، والمنتخب الإسباني يكتب الفصل الأخير في مونديال 2026 بتتويجه بهذه النسخة الاستثنائية بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة هدف لصفر، وتحقق في الحقيقة في الشوط الإضافي الثاني بأقدام البديل فيران توريز. عرفت 120 دقيقة سيطرة ابناء المدرب ديليفوينتي على كامل أطوار المباراة، واللي شهدت كذلك طرد المهاجم إنزو فرنانديز في دقيقة 93. تتربع بذلك الإسباني على عرش كرة القدم العالمية من جديد بعد 14 سنة، كما وتكرر كذلك سيناريو 2008 و2010 بعد التتويج بكأس أوروبا منذ سنتين في برلين. جاء الدور على لقب كأس العالم ليزين خزينة سال القب. على صعيد الوطني، الأندية التونسية تحضر كما ينبغي لموسم رياضي جديد ينطلق يوم 22 أوت القادم، والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم على موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة رابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027. ستجرى القرعة يوم الأربعاء 29 جويلية على الساعة 11 صباحا بقاعة ندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعات التونسية.

تحضيري استعدادا لانطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى كرة القدم. مبدئيا مباراة ودية وحيدة في الانتظار أمام شبيبة بلوزداد الجزائري، في انتظار تحديد أيضا لقاء ثاني ودي أمام فريق جزائري. الفريق التقدم يتعاقد مع المدافع ضياء المعتوقي في صفحة انتقال حرة، 24 سنة ضياء المعتوقي أمضى عقد بموسمين ليكون خامس الانتدابات التقدم في الميركاتو الصيفي الحالي. في النادي الافريقي منذ لحظات اعلن نادي الافريقي على صفحته الرسميه بالفيسبوك اتمام اجراءات التعاقد مع اللاعب هيكل الشيخاوي بعقد يمتد 3 سنوات الى غايه جوان 2029. هيكل الشيخاوي 29 سنه، هو متوسط ميدان هجومي، سيعزز فريق باب جديد بعد تجربه مع النصر الكويتي. في الافريقي ايضا تجدد المفاوضات مع اللاعب نعيم السليتي بعد ما كان فسخ تعاقده مع نادي الشمال القطري. اللاعب متحمس لخوض هذه التجربة، وطبعا ننتظر الأيام القادمة اللي قد تكون حاسمة في حصول اتفاق نهائي بين الطرفين. في الترجي الرياضي التونسي توصل اتفاق مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو بعد إلغاء العقد المبدئي مع الاتحاد الليبي. ريبيرو يصل إلى تونس يوم غد يمضاء العقد بشكل رسمي لمدة 3 مواسم. الصفقة تتضمن انتقال لاعبين اثنين من الترجي للاتحاد الليبي، لاعب على سبيل الإعارة ولاعب ثاني بشكل نهائي. أيضا في آخر جديد الخاص بالنجم الرياضي بالمتلوي، أمين قارة هو المدرب الأول للفريق كمدرب مساعد، وسيكون رياض الحضري مدرب مساعد ثاني مكلف بالإحصاء من السحيمي ومعد بدني. سلاح الدين خليل كمدرب حراس بسام حركاتي منتظر تنطلق اليوم في حدود الساعة 7 مساء تحضيرات الفريق على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. أيضا آخر الأخبار الخاصة بالجزائري، توغاي اللي أمضى الدولي الجزائري محمد أمين توغاي رسميا العقد انتقاله لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي مقابل 2 مليون دولار تقريبا 6 ملايين دينار تونسية وفق ما أكدته مصادر إعلامية. لن تقتصر العائدات المالية للترجي على قيمة عقد انتقال فوري فحسب، ستنعش خزينة النادي بمبلغ إضافي ينازل 2 مليون دينار تونسي، وتأتي هذه المنحة بفضل مشاركة المدافع الجزائري مع منتخب بلاده في نهاية كأس العالم 2026، وهي التعويضات اللي يمنحها الاتحاد الدولي كرة القدم في فنلندا نظير تسريح لاعبي الدولي المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في المونديال. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحية سمير على مستوى التأمين الفني، جوهر بوسطة على مستوى المرئي، تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: شذرات مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول أحمد بن موسى الشاعر المتحضر في ألفاظه، يقول: إذا غبت عليك ماك تجيني، وإذا سكنت حذاك تبدأ جاري، وإذا تجيب حويجتك تجازيني، نجيب هدية نجيك بها ساري، وإذا أنت تخدم الغليني، أنا زادة ما نخدم واري، خيار حبة خوذ لي واعطيني، تعطي إبرة خوذ وزباري. هذه المعنى من مد بمقريني، وأنا صرت اليوم بها قاري، ما يغلبك إلا اللي قول عطيني، ولا هز حوايجك من داري. ملخص كل هالأبيات يدور حول مفهوم المعاملة بالمثل، كما يقولوا فيها: اشتعمل يعمل لك، اعمل الباهي تلقى الباهي، واعمل الدعاوي تلقى الدعاوي. ياسر ناس كيف يحكيوا على خلافهم مع فلان أو فلتان، ما يجيبوش الواقع، يقفوا عند ويل للمصلين، يقلك عمل لي وقال لي وفعل لي، وما يقولش أنا قلت له وفعلت له وتركت له، يعني يشوه صورة خصمه ويلمع صورته، وهذا ما هوش عدل وأنصاف. بن موسى يقول: إذا غبت عليك ما كتشيني، وإذا سكنت حذاك تبدأ جاري. وهوني وكأنه يعبر بأسلوبه الخاص على قولة أرسطو: الإنسان كائن مدني بطبعه، التواصل بين بني الإنسان أمر ضروري، مثل ماشي واحد مهما أوتي من قوة ومن جهد، سواء في ذلك القوة المادية أو القوة المعنوية، وما هوش بحاجة لغيره. ومن هالتواصل اللزومي بين بني الإنسان يأتي تبادل المصالح والمنافع والمكافآت ورد المكافآت، كيف ما الواحد ياخذ من الناس واجب عليه باش يرد، أما خوذ ما ترد جبال تتهد. عاد يقول: وإذا تجيب حويشتك تجازيني، نجيب هدية نجيك بها ساري. لكن ياسر ناس وللأسف غالبة عليهم الأنانية، يأكلوا وما يوكلوش، يأخذوا وما يعطيوش، حاجتهم عزيزة وحاجة غيرهم ذليلة. ثم يقول بن موسى: وإذا أنت تخدم الغليني، أنا زادة ما نخدم واري، يعني كان مش تمشي معايا بحبوبية وشفافية ونية صافية، نمشي معاك كما أنت ماشي معايا، وكان ماشي تبدأ تخدم في مخك وتتخابث وتتحايل، واجب عليا باش نعاملك بالمثل، ما كانشي تولي سذاجة مني. خيار المحبة خوذ لي واعطيني، تعطي إبرة خوز وزباري. وهذه هي المحبة المتبادلة والإخلاص المتبادل، هذه هي النية الصافية اللي تدوم بها العشرة. ويختم بن موسى قوله بالإقرار بأن هذه هي قناعته في المبادئ اللي تقوم عليها العلاقات الاجتماعية، كيف العلاقة بين الأزواج أو بين الأجوار أو بين الأصدقاء، صب عليدي نصب عليدك. يقول: هذا المعنى من مد بمقريني، وأنا صرت اليوم بها قاري، ما يغلبك إلا اللي يقول لك أعطيني، ولا هز حوايجك من داري. وهذا حق، والحق ما يحشم منه حد. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل تشكيات المواطنين في اتصال بالأخبار اليوم من الانقطاع المتكرر والدوري للكهرباء على عديد الجهات من بينها الشحية وحي لحبيب دون إعلام مسبق، ما أثر على حياة المواطنين داعين مصالح ستاج بضرورة التدقيق في بلاغات القطع وتوزيعها بين الجهات بالتساوي لتجنب أثارها السلبية على ولاية صفاقس.
3: مشيت نهار الجمعة لدوش العاصمة، نهار الجمعة عندي ونهار السبت، دونك من بعد بس حتى 4 دقائق، دونك أنا جو موبوز لا كيستيون حتى في البيان طيب يقولوا على تونس كاملة، والمدير العام تاع السيك يقول نقصوا في المناطق بشوية بشوية اللي هذا ياخذ الباقي نتاعك. مي في صفاقس توا نجي نلقاه مقصوص صفاو في الشيحية، في الليل البارح مقصوص، العشية مقصوص، في القايلة مقصوص. يا أخي سامحني ما نرقدوش ما نخدموش على رواحنا صباحا، مش معقولة الحقيقة توا تجي زادة في وقت خدمة زادة تقص، مش معقول. هاو في حي الحبيب مقصوص، وقتاش باش نهزوا صغارنا، وقتاش باش نمشيو، علاش هكايا؟ يا يجي بيان يعلموا كل منطقة قديش، مش نقصوا لكم من هذه الساعة نتاع النهار حتى 5 نتاع العشية، من 5 نتاع العشية حتى 10 نتاع الليل، كل واحد يعطيوه المنطقة نتاعو وقتاش باش يقص. احنا نعرفوا شنو نعملوا، وقتاش تمشي وقتاش تجي، وقتاش نخدم على رواحنا زادة. أما ما يصيرش بالفاصون هذية، معناها حل القص حل القص حل القص، ما يصيرش.
2: ويتواصل القطع الدوري للكهرباء اليوم إلى 5 مساء على فترة متقطعة في معتمديات المحرسة والغريبة والصغيرة وبرعلي وعقارب ومنزل شاكرة والحنشة والغرابة والعامرة ووسط مدينة صفاقس، وفق بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبعا للاضطرابات الحاصلة في التزود بالتيار الكهربائي، دعا المستشفى الجهوي بالمحرس المرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن وخاضعين للمعالجة بالأكسجين المنزلي عبر المكثفات الكهربائية بضرورة التنقل إلى المستشفى لمواصلة التزود بالأكسجين قصد تمكينهم من تلقي الرعاية الضرورية حفاظا على سلامتهم. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وستخصص هذه الجلسة للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة. في العالم، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز للأنباء اليوم إن الوسطاء قدموا لطهران مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، وينص المقترح حسب المصدر نفسه على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القايلة،
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أنغام، إهداءات ومسابقات جوائز.

0: طعم جبنة وعيش الصين. برد القائلة
1: نبردوا مع بعضنا القايلة كيف ما كل يوم على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا على ثقتكم وعلى وفاكم لينا من خلال صوتنا توصلوا في اهتماماتكم. والمشغل الأكبر ليمات هذية بعد موجة الحر اللي قاعدين نشهدوا فيها واللي المفترض تتواصل حتى وإن المتوقع أنها تتواصل حتى لنهار الأربعة 22 جويلية، ربي يعطينا على قد ما نقدر. نداءات استغاثة من المواطنين فيما يخص تيار الكهرباء المنقطع في العديد من الأماكن، منها طريق العين كيلومتر 8 كيلومتر 6 كيلومتر 7. الحقيقة كل واحد وكيفاش، فما اللي يسكن في الطريق هذية ويقول لك أنا ما يشمنيش القطعة متاع الكهرباء، فما ناس من أمس العشية من 8 متاع العشية لحتى تطلق في نداءات استغاثة من خلال صوت إذاعة صفاقس. المسؤولين إن شاء الله يتحركوا، الحقيقة احنا بيدنا كيفنا كيفكم مشمولين بهالانقطاعات هذية، ولا من مجيب ولا من مبرر للانقطاعات هذية بخلاف الصبر. هذاك هو معناه هذا شنو النجم نقوله، للأسف ما فيما حتى توضيح صريح. وحتى بالنسبة للبلاغات الصادرة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تقول فيها أنه انقطاعات تشمل الأماكن، تقول مثلا جبنيانة العامرة، ما تخصصش بالضبط وين المنطقة، وتقول على امتداد ساعات، ولكن ساعات تفوت الساعات هذية. الصبر أكهو، إن شاء الله نقدروا نتجاوزوا هالمرحلة الصعيبة والحساسة اللي نعيشوا فيها كتوانسة. سخانة كبيرة برشا، درجة الحرارة تفوق 46 درجة في الظل، حرارة قوية، ربي يخفف منزل هيكاش نجم نقوله، ملينا إلا دعاء. مرحبا بكم معنا، نعرف برشا منكم يسمعنا وبرشا ما هوش قاعد يسمع فينا للأسف وما هوش بش يتفاعل معنا، فاللي يسمع فينا ويتفاعل معنا مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك. كانكم مازلتم مش من عائلتنا وقيت باش تعملوا جيم، تجيكم كل الأخبار بالوقت وبالحين. شكرا لفريق البوابة اللي يسعى لتجميع الأخبار هذية. اليوم معنا في الديجيتال يسرى غربي، اليوم معنا في الإخراج طارق بكور، معنا أسامة عبيبسية في الستاندار على 70 164 280. أهلا وسهلا، مرحبا بك أسامة، ومرحبا بكل من يطلب فينا. كيف ما تعرفوا كيف ما كل يوم فمعنا الجوائز، عنا المسابقات، وعنا فقرة تبعني. اليوم باش نكونوا حاضرين في تونس، في تونس العاصمة. المطلوب منكم هو التركيز، وكان ما ركزتوش بالباهي مش مشكل لسبب أو لآخر، خاطر بسخانة هذية ما ظنيش اللي برشا عباد باش تاخذ التركيز متاحها 100%. احنا نعاونوكم، نعاود نقول لكم على السؤال اللي نطرحه عليكم، اما بعد ما تسمعوا الفقره هذية. فقره تبعني، سرور الهدر معاكم كيما كل نهار اثنين، نقدم بعضنا من ساعتين حتى للاربع ونص. كل الزملاء يحييوكم، اكيد فريق برد القايله من الاثنين حتى لحد في الوقت هذية، نونسوكم ويمسوكم صوتنا برا او بحرا. صحه ليكم، صحه بحبيحه، وان كان باهي باهي فما صحوة وفما وعي كبير برشا، وعي جماعي من المصطفين، أنه في فترة الذروة هذية وقت اللي الشمس تبدأ قوية من العشرة متاع الصباح حتى الأربعة وحتى للخمسة، برشا شطوط تلقاها ناس موجودة على الشط أما ما تعومش. فكرة باهية برشا، ونقول اللي الخطة الاتصالية اللي يقوموا بها الأطباء في الصحة في كل المختصصات، خطة اتصالية ناجحة 100%. سيبان تونسي ولا فاهم، وما عادش يقدر يقعد ساعة واثنين في الماء وحتى نص ساعة كاملة، ما عادش ينجم على خطر الشمس قوية برشا. ردوا بالكم، سيسوا رواحكم، إن شاء الله عطلة آمنة وعطلة طيبة لكل من يسمع فينا هو يتمتع بالإجازة متاعه. أكها والصيف متسمي على الخلاعة، متسمي على التفرهيد، ومتسمي زادة على تجديد الطاقة، وإحنا باش نجدوا طاقتنا. باش سمعكم أغنية نتصور برشا منكم عنده مدة ما سمعهاش كيفي أنا، فرصة باش نقاسم حلاوتها معاكم في الوقت هذا في الساعتين ودرجين. وقت اللي شادية هكا مخي يقول لي نسمعوا شادية تغني وتقول القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، إيش قولكم في الكلام هذايا؟ نجم القلب مرة واحدة ولا عديد المرات، ولا أنتي والعمر، ولا أنتي والوضعية، معناها مش كيف ما فترة العشرينات، مش كيما الأربعينات، مش كيما واحد صغير، مش كيما واحد متقدم في العمر، مش كيما واحد يعني عنده هكا من المستوى الفكري والثقافي اللي خليه يركز بالقدا في الأشياء. يقول لك إيش بيه طالما العينين تغزر والقلب حي، القلب ينبض كله حب. وفما اللي يقول لك لا، هذيك هو القلب يحب مرة واحدة مع عمره ما، متأكد الرجال باش يقولوها ما في قلبه كي يغمزوا بعينيهم أكا ولا هيا خلي لكم فرصة وانتم وين ما يصلكم صوتنا، كان في الدار كان في الكهرباء كان في الـ في, الـ في النقل العمومي، نعرف برشة تاكسيستي يسمعوا فينا، تحية كبيرة ليهم، وكان في الدار زادة صح عليكم، مرحبا بكم الناس الكل، الرحمة انك يا عين نسمعوا بصوت شادية ونرجع لكم من جديد. أهلا وسهلا، أهلا بأمير الجاموسي، قل لي قلبي يحب مرة ولا مرات؟

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نحكيه على تونس وعلى تاريخها وعلى خاطر حكاية تونس طويلة وعريضة وثرية بالأحداث والحضارات، باش نخصوا برشا حلقات ليها وعليها.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: العربية ما كانتش حديثة المنشأ، على خاطرها مدينة ضاربة في القدم وتعود أصولها للبربر. واستند بعض المؤرخين المعطيات بربرية لإقامة الدليل على أنه تسمية تيناس أو تونس، واللي تحولت إلى تونس بعد حدوث تغيير طفيف عليها خلال الحضارة اللوبية. كما أنه الجذور الثلاثة يا جماعة، التاء والنون والسين اللي نلقاها في أسماء أماكن أخرى شمال إفريقيا، راهي تعني بالبربرية استراحة ولا مخيم ولا إقامة بمخيم، وبطريقة أدق النوم وإلا الذهاب لقضاء الليل في المكان. ومنها عاد استمدت فكرة الإقامة ليلا. وعلى ما يبدو يا جماعة، فإنه قدر لهذه المدينة أنها تلعب دور اقتصادي واستراتيجي هام باعتبارها تمثل ممر للقوافل التجارية، وهذا اللي يدفعنا للاعتقاد بأنه المدينة اتأسست على يد سكانها الأصليين. به مدينة تونس هي تبدو في شكل بيضوي يحيط بها سور ممتد تتركز فيه القصبة اللي اتخذها الحكام الموحدون والحفصيون مقر لهم، وشيدت حول المركز الديني الجامعة الزيتونة، وتفتح على ساحة واسعة تستغل في نفس الوقت كسوق ومكان للاجتماعات العمومية، وزاد ساحة للعروض العسكرية، وتمتد عاد بجوارها كأسواق للتجار والحرفيين الكل باش نعرفوهم، وتمتد حول الأسواق هذه المساكن الخاصة أزقتها الضيقة. أي سيدي نبديو بالأسوار والأبواب، وتبعوني تبعوني راهو عندك ما تسمع.
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: مدينة تونس يا جماعة تحولت إلى مفترق طرق حقيقي، كيما تطلب تلبية حاجات الحركة المرورية تحويل اتجاه أبواب المدينة. يا سيدي، عدد الأبواب السور الأول اللي هو سور وسط المدينة العدد متاعه 7،

الاسم هذايا في حدود سنة 1890، ويعود تاريخ الباب هذايا بالتأكيد إلى فترة سابقة للوجود الإسلامي بتونس، وأدخلت عليه عدة إصلاحات عبر العصور. نمشيو الباب قرطاجنة اللي هو باب قرطاج، عاد أطلق عليه الاسم هذايا خاطره يفتح على الطريق البري اللي وصل قرطاج، وما عادش عنده أثر منذ سنة 1881. وخلال الفترة العربية استعمل طريق قرطاج بالخصوص كمسلك لنقل مواد البناء اللي تم جمعها من أطلال المدينة الرومانية القديمة. باب سويقة وما أدراك، اللي هو في الأصل باب السوق، وهو مكان يخصص لبيع وشراء السلع القادمة بالخصوص من بنزر توبيجة والكيف. وباب المنارة نقول له زادة باب الفنار، أطلق الاسم هذايا لعرف سائد يتمثل في وجود منارة فوق القصر القديم لبني خراسان. واستنادا إلى فرضية أخرى، فإنه تسمية الباب هذايا تعود إلى مصباح كبير يعمل بالزيت كان يوجد في مشكات على أحد أعمدة الباب، ويتم تشغيله لإنارة مسلك القوافل اللي تسير في الطريق المحاذي للأسواق. أي نمشيو الباب الجزيرة، هذايا باب شبه الجزيرة، ويعتبر أحد أقدم الأبواب اللي توجدت في تونس، يفتح ناحية الوطن القبلي ويسمح بمرور المسافرين القاصدين مدينة القيروان. والباب هذا يفتح على نهج الصباغين. المدينة العتيقة يا جماعة تحتوي على قصور وأرباض وأسواق ومنشآت دينية تعليمية، يعني مساجد وجوامع كما جامع الزيتونة، وتحتوي على زوايا زادة كما زاوية سيدي قاسم الجليزي، والمدارس كما مدرسة الشماعية بسوق البلاغجية اليوم اللي هي قريبة من جامع الزيتونة، وزادة تحتوي على منشآت عسكرية كما القصبة والبراج. هذيك علاش باش تتبعني وباش نحكيو على القصبة.

آي سيدية من اللي قرر الأمير الأغلب إبراهيم الثاني مغادرة القيروان سنة 893 ميلادي للاستقرار في تونس، ولا عاد للقصبة دور حاسم في السلطة، وأسست القصبة كوحدة مستقلة وهي محصنة تحصين كبير ويفصل بينها وبين المدينة حائط، وعوضت المدينة في المجالات السياسية والعسكرية. يا جماعة، القصبة تعتبر أقدم سكنة في تونس، وكانت في الأصل قلعة تستند أسوارها على أسوار المدينة، وتم تعزيز المكان الخارجي من المدينة هذية سنة 1235 ميلادي ببناء جامع سمي في الأصل جامع الموحدين، شيد مؤسسة السلالة الحرصية أبو زكريا الأول. هذه القصبة، والحلقة الجاية باش نحكيه على الأسواق.

0: برد القايلة
1: برد القايلة.
2: نتصور بأسلوبها المزيين هدى لك شو هزتكم لبعيد هكا ونعشت لكم شوية شوية بركة القايلة في انتظار ان واحد تنعويشة راهي متجي كان وقت يبدأ فما ما يبدأ فما ذو يبدأ واحد يبرمج يحس روحه معناها في إطار عادي ينجم يبرمج على كل شيء أما مش في السخانة يا لطيف معناها درجة حرارة فوق الأربعين وفوق الخمسة وأربعين درجة بدون حتى شيء لا مكيف ولا ما وللأسف كهو ما فمش حتى فما حل كان الصبر فما حتى حل بخلاف الصبر. كنتوا تسمعوا في جولة اليوم عملنا جولة في مدينة تونس محلاها تونس في تركنها الكل من شمالها لجنوبها ولكن اليوم مشينا لمدينة تونس حكينا على السور حكينا على سور وسط المدينة وسألناكم قديش عدد أبواب السور هذية نسألوكم وإحنا الإجابة جيت من عند زميلتي هدى الكشاو في جولة سمحة المزيانة هذية فقديش عدد الأبواب هذية للسور سور وسط مدينة تونس نستنى منكم الإجابة سهلة الإجابة ونجموا نقربوا لكم وقت اللي تتواصلوا معنا على 70 164 280 70 164

280. مرحبا بكم. مش نقعدوا في نفس الإطار كيف ما تعرفوا نهار الاثنين من نهار تم الإعلان على نتائج البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة التدارك، وإحنا نحكيه ونهديه ونقوله النجاح عليكم المبروك علينا احنا. فبش نقعدوا في نفس الإطار هذايا، نهار الاثنين الجائزة مخصصة للناجحين الجدد في بكالوريا لسنة 2026. كان عندكم صغاركم، كان عندكم الجيران من الأحباب من الفاميليا، شكون اللي نجح تقولوا له توا توا هو الناجح، يطلب على 70 164 280 70 164 280. نسألوا على عدد أبواب سور مدينة تونس، عدد أبواب السور الأول اللي هو في وسط مدينة تونس قداش من باب. نسهل عليكم الإجابة أكيد. نعود ذكركم بالأرقام 70 ولا رقم 1 70 164 280. وأنا في الأثنين حب نسلم على نجوى المنجة اللي تقول لي فضلك أشكر لي برشا زينة كركيد من بير علي، تحية لكل معتمدية ولاية صفاقس، كل ولاية المجاورة اللي أكيد في الصيف صوتنا يوصل لأبعد مدى. الجمعة اللي تعديت سمعنا بالشابة صديقتنا ريمال، فرصة باش نحييها. كيف كيف سمعنا من بن قردان هديل، سمعنا من جربة، برشا أصوات تجينا من كل بلاصة ومن كل تركينا مزيانة من تركن تونس. مرحبا بكم الناس كل في التفاعل والمؤنسة مع بعضنا لسويعتين أخرين في برد القائلة. إن شاء الله صيف هكا يكون رائق ونبعد شوية على كل الأجواء المشحونة اللي عيشوها في وسط انقطاع الماء والكهرباء في تونس. نهزكم لبعيد ونغنيه مع صبري مصباح يا تونس الخضراء. تحية ليك ندو الدغري، تحية لكل من يسمع فينا ويتواصل معنا على راديو صفاقس. أهلا وسهلا بالناس الكل.

اليوم بالحق بالحق اليوم اسم على مسمى اليوم برد القايلة هكا ولا هكا ولا مجموعة الفريق الكل أسامة قال لي عملتها فينا يا سرور كيفاش قال لي اللي يطلبني يقول اسمع كان جماعة الباك اليوم سرور قالت كان جماعة الباك النجاح عليهم والمبروك علينا احنا قالوا انا ما عنديش باك قالوا شوف شوف وشكون في الحومة قالوا يطلب على 70 164 280 خليها متلش خليهم تقعد لهم ذكرى مزيانة هو ليزا 2026 باش يقعد لهم في البال خاطر خذاو فيه شهادة الباك وزيد كمل عليهم عاد الإذاعة تقول لهم هاي 150 دينار امشي وعملوا بهم اللي تحبوا مش اللي تحبوا اللي تحبوا اما ميسالش حتى يخرجوا هكا في رحلة يزيدوا عليها شوية ما نعرفش اي حكاية يخرجوا مع اصحاب يبرمجوا اي حكاية تحية كبيرة لتلامذة الباك والف مبروك والحمد لله عليهم ومازلنا رهوة مازلنا نعيشوا على ايقاع الفرحة ونجاح في البكالوريا الف مبروك كل الناجحين مجددا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة وان شاء الله يا ربي عام الجاي اللي عنده فرحة مؤجلة لسنا ما كتبلوش ربي نجاح ان شاء الله العام الجاي لا الشهور لفلف والعوام لفلف ميسالش ما نجحتوش سنة ان شاء الله حظ اوفر العام الجاي ونفرحوا معاكم ونزهولكم ونهنيوكم ونعملوهم الكل ان شاء الله لبس لبس نتصور حتى كل وقع متاع الالم بدا بشوية بشوية برشا مرافقة وإحاطة نفسية نتصور بدا بشوية بشوية يستانس اللي هو مش يعود العام واللي هو مش ان شاء الله باش يجي فرص اكبر في خاصة في التوجيه الجامعي ربي ينجح وربي يوفق الجميع فما اللي يقول لك هي تعطيني الباك ان شاء الله حتى نمشي اي توجيه المهم نجحت في الباك هو مش الحكايه هكاي طبعا بعد واحد واحد واكتشف يقول حال ركزت اكثر في الباك وطلعت في معدلي راني كنت نجم نشوف فرص اكبر ربي ينجح الناس الكل اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا وتسمعوا فينا وكيف ما قلت اللي باش يشاركوا معنا هما تلامذه البكالوريا الناجحين في الدوره الرئيسيه دوره المراقبه اللي تعرفوه من احبابكم واصحابكم اعطيهم الرقم 70 164 280 70 164 280 رجعنا لكم من جديد واحنا غدوة الحي افتتاح مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 الحقيقة برشا وجوه برشا أصوات تمنينا تكون حاضرة بحذينا لما حالة لديفا أمينة فاخت سبق وإنها جيت وعملت هكا برشا حفلات في صفاقس ولكن شاب مامي يقدمها بش يسجل حضوره باهتمام كبير والناس تسأل فينا وقتاش وكيفاش على سيت فرصة تاو تنجموا تاخذوا ليتيكي متاعكم اللي موجودة زادة كيف كيف في مختلف الشبابيك نحكي على عرض نهار الجمعة 24 جويليا شاب مامي لأول مرة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور في طار المهرجان دورة 46 كيف ما قلت مش نرجع برشا غنيات رفقتنا على امتداد فترة الشباب هكا ولا أمير ما هو كيف كيف احنا نفس العمار محسوب في العشرينات قد قد دنديد هيك هي استحضر شاب مامي مالي مالي هاي اسمع ستينغ ديزرت روز اي مع شو اخر مونك طاليان يا ما مونكور ايتوبيت ما والله هيجا هيجا مرحبا هيجا مرحبا ومرحبا بجمهور الكل الحقيقة فما برشا برشا أكيد ناس تستنى فيه منهم صديقتنا دنيا جليل تبع برشا في المهرجان وإن شاء الله باش تكون عنا جوائز يومية في الفضاء هذية لحضور العرض هذية وغيره من العروض في طار الدورة 46 من المهرجان مرحبا بكم الناس الكل صوت من الأصوات أنا بيدي نعشقه ياسر ونحبه رغم اللوم من الجمهور يقول لك أنا نحبها أمينة وعندها صوت وعندها قدرات ولكن يا خسارة أمينة تعمل الشو وأنا نحب الحقيقة هكا هكا هكا هكا مخي يقولي وهكا ذوقي يقولي هكا هو حاجة ما فيهاش استثناءات ما نعرفش كل واحد كل فنان وشنية الخصوصية متاعه وشنية بين قوسين هبلته مع الجمهور وكنا فرح برشا أنا كي نشوف حاجة هكا خارجة خارجة على القاعدة أنا نشيخ عليها ما نعرفش فما لي أكيد يتقاطع معي وفما لي وافق وفما لي يقولك ما نسمحيش بالكل وفما لي يقولك نستنى فيها والدنيا أذواق ما نختلفوش مرحبا بكم إن شاء الله ذوقكم من ذوقي المرة هذه وذوق أمير ما نعرفش ذوق الأولاني ذوق 24 المقياس ولا ذوق الثاني ذوق الأولاني الثانية لولا لا حتى أنا قلت لك به يلا على الله اللي اخترته وانت هكا هو مرحبا بكم الناس الكل وسيما يستنيكم يسرى الغربي وطارق بكور في الإخراج في الديجيتال أمير الجاموسي في الإخراج ولينا عنا برشا مخرجين
ما توصل ما توصل لكم الصورة والصوت وكل. عنا برشا فريق محليه هكا محفز محليه فرحان منطلق الحقيقة. ياسر جو سمح ومزيان عايشوا في برد القايلة. سولو الهدار معكم مقدم الميكرو مانيش وحدي. تحية السهاء. تحية ليك يا سهاء. هيا عاد ويني بنتك ويني بنتك ويني أيوتا. قل لها تطلبنا على 70-164-280 وتشارك معنا في حصتنا. والسؤال سهل برشا. سألنا على أسواق سور مدينة تونس العاصمة قديش فيه من باب. سهل برشا 5-6 وألا 7. تحبشي نزيد نسهل لكم أكثر من هكذا قريب نعطيكم الإجابة. 5-6 وألا 7 هذا الرقم. تحية لك صديقتي سهاء الحلواني. تحية النجوى المنجة تقول لي سلم لي على أمير. حاضر حتى هو مسلم عليك وبشي زهيك أنت وكل المستمعين اللي تتواصلوا معنا وتسمعوا في صوتي إذا عتفقس. يلا كان كنتوا كما سروش نعمل في الراديو نقوي الفوليوم ونخلي الجيران الكل تسمع معايا حتى جيران في الكياس نقول لهم ها وصوتي إذا عتفقس ديما مزهيكم. مرحبا بكم الناس الكل برد القائلة مبعا.

0: برد القايلة
1: برد القايلة.
2: واحنا ضحكتنا ولمتنا الحلوة وجونا ونترجيكم جي هلا سمعونا على خطر برشا منكم هوش نجم يسمعنا مبجالة يستيق ماشينا الضو خلي الناس تسمعنا وتتفاعل معنا. مرحبا بكم أكثر عدد ممكن في الاستماع والمتابعة لمنوعتنا برد القايلة مع بعضنا حتى للأربع ونص. كنا نسمع في أمينة فاخت نجمة مهرجان صفاقس الدولي سهرة 13 أوت. إن شاء الله أكيد سهرة باش تقعد في البال وأكيد برشا جمهور يستنى فيها. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا عفاف يعطيك الصحة نورتنا برشا نسنا برشا. شكرا سيدة سعاد القلسي سي نعمان الرقيق شكرا أولا على وفائك يعطيك الصحة على استماعك زادة نسب مدام سعاد ورجاء من الناس اللي شافت بيكياتك العكيكز متاعه وقال لي ما نجمش نتحرك بلا بيهم وانا قال لي عندي صنعة نحطهم فوق الكرهبة ونمشي معناتها نهبط من الكرهبة نحطهم فوق الكرهبة وبعد نستند عليهم فان شاء الله اهل الخير. هما قال لي اكيد ما فماش واحد على شي يهز فيهم اما الاكيد طاحوا قال لي ما بين اثنين الكل يشوف معناها زوز عكيك زادوما يتواصل مع سي نعمان على 93 كبشن من الرقم شوي بشوية 124 540 93 124 540. إن شاء الله تلقاهم إيسي نعمان وأنسنا برشا بالاستماع والمتابعة. سعيمات قدارة مساء الخير مرحبا بك أهلا وسهلا تحية كبيرة لي كما 41 درجة أكثر أنا في الكهرباء عندي 46 و45 ونص وين نتفجع ونقول يا لطيف ونقول زيد يا لطيف يا ربي برد علينا هالقايلة هذه وهالأيامات الصعبة اللي نعيشوا فيها. شكرا لكم مستمعينا اللي نعود إن شاء الله بعد 3 لاستقبال مكالمتكم الهاتفية الناجحين في البكالوريا نجاح عليكم والمبروك علينا احنا 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس وقت اللي تجاوبونا إجابة صحيحة قديش عدد أبواب السور الأول في وسط مدينة تونس. اليوم تبعني خاصة بمدينة تونس سألكم 5 6 و 7 أبواب. نستناكم نستنى التفاعل معكم. مرحبا بكم الناس الكل. غنايتنا باش تكون بصوت سمير العقربي اهدي خاص صديقتنا فكرية الغرياني اليوم تحتفل بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام ويحيي بألف خير. شيرين الشابي زادة كيف كيف ان شاء الله كل عام وتحيي بألف خير كل مواليد الشهر هذية والبرج هذية برج السرطان. أنا عاشق يا مولاتي. يا أحلى.

ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

0: السلام عليكم ورحمة الله. تواصلت اليوم بجهات صفاقس موجة الحر الاستثنائية، ووصلت درجات الحرارة مستويات غير مألوفة بمختلف مناطق الجهة في ظل حالة احتقان في صفوف المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وللماء. تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المجلس التونسي الإفريقي للأعمال وولاية باوتشي النيجيرية لتطوير محطة للطاقة الشمسية كهروضوئية بقدرة 3 ميجاوات وإنجاز مشروع لتوزيع مياه الشرب الصالحة إلى جانب إنشاء مصنع لصناعة الطائرات دون طيار. وأوضح المجلس التونسي الإفريقي للأعمال في بلاغ نشره اليوم أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة للطرفين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ملموسة قادرة على توفير مواطن شغل. أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة اليوم في جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان أن تونس سددت خلال شهر جويلية الجاري قسط سنة 2026 لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها بقيمة 740 مليون أورو. في العالم، يصل وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لبحث مقترحات جديدة من الوسطاء تنهي الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. أكدت الخارجية الأمريكية بدء العملية التجريبية لمناطق منزوعة السلاح في بلدات فرون وصريفة والزوطرة الغربية جنوبي لبنان بموجب اتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار مع لبنان والكيان الصهيوني. أعلن الحوثيون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية ردا على الحصار المفروض على اليمن من قبلها. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة
2: إشهار.
3: يلا جو
1: سيف سني حافلة في صفاقس
4: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي، وكما كل عام باش نزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف سني مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
2: تحية ليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. برد القايلة، فما ريت كيفاش يا أمير نسيناها غنية سميرة سعيد ديو مع شاب مامي، يوم ورا يوم من أنجح الغنيات سنة 2002. قدش العوام تتعدى فيسع، قدش الغنيات اللي تقعد ديما هكا علقة في ذكرتنا الجامعية الكل، كي تبدأ محلاها وروحها خفيفة غنية تقعد هكا إلى ما لا نهاية ترافق كل الأجيال. تحية كبيرة ليكم. نجوى تقول لكم أنتوما فريق العمل، أنتوما يسرى وسامة وطارق وأمير، وين نوصل سرور، نوصل هالجملة الاقتراحات والمحبة هذية اللي توصلنا. شكرا لك يا نجوى، قالت أغاني مزيانة سمحة برشا. شكرا هادية أبو عصيدة، فرصة باش نتمنى صديقتنا إيمان الرباعي بنت صديقتنا فايزة، نقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وربي يجيب غربتك على خير. تحية كبيرة ليكم الناس الكل اللي تبعوا فينا وتسمعوا فينا. من سعاد الفكرية تقول لها مني لك ألف تحية وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. صديقتنا فكرية الغرياني اليوم عيد ميلادها، إن شاء الله بطول عمرها هي وشيرين شابي زادة طول عمرها، ماماتها منال باباتها سفيان وكل العائلة، يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانتي حيب ألف خير. وبما أني حليت البيبان متاع التهاني، فرصة باش نهني مهجة معتوق وحسن عبد المولى اللي اليوم نزدت لهم فروحة في دارهم، جيت باش تونس خوها أيوب، إن شاء الله ربي يفضل لكم أيوب يفضل لكم فروحة يا مهجة ويحسن، وإن شاء الله تتربى على يديكم وإن شاء الله ربي قيمك لباس وربي يرزق كل مشتاق، قولوا أمين. وانا اقول معايا امين ان شاء الله اليوم التليفونات هكا يكونوا محلاهم روحهم خفيفه كيما الفضاء هذيا بصفه عامه باجميع كل الزملاء، حتى كي نبداو نحكيوا على ضغط متاع برامج ونقولوا برد القايله تقريبا من احلى البرامج اللي يريح اللي يخليك في لقاء مباشر مع المستمعين، واللي صحيح هو وقته في غرغور القايله ما روحه ياسر خفيفه هكا. ولا زملائي الاعزاء، شكون منكم يسمع فيا توا من الفريق الكل من برد القايلة؟ كيف ما أنا نعمل نبدأ في القيت هذية، عادة نبدأ في الكوجينة خاطر تعرفوا ريتم متاع الصيف والفطور وكل شيء يجي مخر، دونك عادة نبدأ الوقيت هذية في الكوجينة، لا برد القايلة ولا حتى شيء. نسمع ونستمتع الحقيقة مع مجموعة زملاء بمستمعينا، وفرصة باش نتعرف على مستمعين جدد وحصيل ونعمل جوزة ده، وانا نبدأ نسمع ان شاء الله مختلف زملاء تكون عندهم نفس الحكاية هذه، مش عكسها. راني نفيق بيكم، مش كون يسمع وما يقويش في الصوت، نفيق بيكم، راني عندي قدرة على الاستشعار عن بعد. خلي لي زملاء شكون يقوي لي هالقدرة هذه، ربي سبحانه عندي هكاكة طاقة وقدرة من عند ربي باش نستشعر شكون اللي قاعد يسمع وشكون اللي لا. تحياتي لكم الناس كل زملاء مستمعين كل من يتبع فينا على www.radiosfax.in ويصلوا صوتنا كيف كل من يتبع فينا. مفهمتش علاش انا منيش راه في روحي في الكاميرا، انتم تراو فيا ما انا مش راه في روحي، خليني نزيد نركز. سي بون هكا بحركات بالغمزات وكل شيء. محلي الواحد يبدا يتفرج في روحه هكا، يحكي ويتفرج في روحه. سمحة الفازة هذية، سمحة على الاخر، يبدا يكونترول ساعة. خلي كل شيء عفوي، خليني نحي الاكران من قدامي وخليني نكون عفوية معكم. يلا ناخذ التليفون الاولاني. الو
3: سهلة،
2: مرحبا.
3: عسلامة،
2: يعيشك، مرحبا، اهلا وسهلا، شكون اللي معنا؟
3: غفران من شقيقص.
2: غفران، شبيك تضحك يا غفران، عملوها فيك؟
3: عملوها فيك
2: والله. انت ما تحبش، اما هما قالوا لك تكلم يا غفران، نتكلم فما 150 دينار.
3: هي هكيكة والله بالضبط.
2: والله هكيكة يا اخي، انت قلت بالله يا

0: الله يغفرك. شكون اللي لزك؟ شكون اللي قال لك امشي هز التليفون فما 150 الف في الحكايه؟
1: خليلة وماما الحقيقه.
0: شكون يا خليلة وشكون يا ماما؟
1: ماما سعاد وخليلة ديم. هي اللي كلمت معناتها خليلة ديم هي اللي كلمتكم.
0: يا خليلة ملا نقراو لها حسابها، كان اليوم الحظ معاك نقراو لها حسابها خليلة ريم.
1: نقراو لها حسابها.
0: ربي فضلها. ريم شكون؟
1: ريم بن بلقاسم. هي
0: ريم بن بلقاسم. تعرف ما مش نقيد كل المعطيات باش نحفظ لها الحق نتاعها ريم. مش نعمل انا كل شيء مقيد موثق. ان شاء الله ربي يفضلك ريم، يفضلك الله سعاد، يفضلك العائله الكل، احلى غفران. واسمع تقام فرحانين على الاخر، خاطر مهم جدا انه واحد يبدا من قطاع الصحه عندنا في العائله، طبيب في الممرض، يبدا اي حكايه يبدا، حتى الواحد يقول لك هكا نعمل دي كونسلتاسيون بلاش استشاراتك على العطاير. حاضره للمهمه هذه يا غفرانه.
1: ان شاء الله
0: لازمك تكون قد وقته، تمشيش تعمل كيلو اخرين عاد تبدا تاخذ المعلومه، تبدا كزمزمه هز كتفك ولا ويجيني للكابيني وما نعرفش، تمشيش تعمل الحكايه هذه يا غفران.
1: لا مديقل.
0: ايوه صحيت، خاطر كي تختص في المهن نتاع الطب وغيره، هاك الانسانيه يلزم المنسوب نتاعها 100%. ويلزم العائله. لا خير في من ما لا خير في اهله، معناتها اللي ما عندوش خير في اهله لا خير فيه. عاد انت كان عندك المعلومه وخاصه في قطاع الطب والصحه، وما تنفعش عائلتك خليله وماما وجارتكم وبنت خالتك وبنت عمتك، هش صورت كاو هيك البورتفي ديجا اللي باش تبدا بيه هكا باش تعرف علاش قادمه. يا غفران
1: مريقل. والله مريقل.
0: ما زلت شادة في السنتي؟ ما زلت شادة في قطاع الصحة؟
1: ما زلت شادة في السنتي
0: رغم هذا الكل. رغم البورتفي هذا راو بورتفي بليش فلوس راو. باش نطمنك من تو، باش تاخذ فلوس على خالتك ولا عمتك ولا مرت عمك ولا جارتكم؟ الباب للباب. رد بالك يا غفران، يلزمك تعمل 10 سنين باش تبدا تعمل الخطوه الاولانيه. ما يهنيوش عليك يا غفران. مازلت شاده صحيحه. يلا ربي معاك وربي قويك وربي قدرك. يعيشك يا غفران، فرحانه برشا اللي سمعت صوتك. ملا المنشطه اسمها جسمي انا. عرفتك والله اللي نعرف، قولي والله اللي نعرف، لا نعرف بالي ذا على الاقل لي ذا شنيه
1: لذا
0: سقف بيان سير لذا سقف كان هي ب والمنشطه ولا ما نعرف
1: مدام سرور هكا.
0: مدام سرور هكا اليوم بالحق مدام سرور. محلاك يا غفران. استنجدت
1: الحقيقه.
0: لا اسمع، ايكوني امينه قولي سرور شكون ترى؟
1: لا والله لا نعرف الحقيقه. غير كذب، ما نعرفش اللقب، نعرف الاسم ونعرف الاذاعه ونعرف برد القايلة الاسم نتاع
0: هكا. ويتسمى ملكت برشا معلومات كي عندك على الأقل الاسم. يا غفران تتفرج فينا؟ قال لي أمير، قل تفرج فينا صوتا وصورة، تعرف سرور؟
1: باهي إن شاء الله تنفرج فيك.
0: باهي أرجع من بعد. أما أو كان يقصى اليوم ميكاب، اليوم ما عملتش، خرجت مزروبة خاطر لا ثم الضوء، لا ثم خرجت هجة. جيت اللي ملاذي الوحيد الإذاعتي الأم اللي احتضنت مواهبي واحتضنت صغري وما زلت تحتضن فيها، وما تقلقش مني، نحبك إذاعة فيقس قد حب الدنيا الكل. والله هكا من صميم قلبي هربت، جيت كاني في الجنة أنا تو، ما وضو وانترنت ويظهر لي مش نقعد حتى لوين يرجع الضو، وين يرجع الضو، يرجعش نصف الليل، نرجع الدار كان نصف الليل، شنو نقعد معاكم؟ عندكم شي ضو انتي؟
1: اي عنا الحقيقة، عنا اليوم ما قصدتش.
0: اي باش نجيب حذاكم ملام.
1: ايجا مرحبا.
0: اش عندكم فطور؟
1: فطورنا اليوم والله لا نعرف الحقيقه.
0: فك عليا ما عندهمش فطور وحتى نعرف مدام ما فماش حاجه رسمي.
1: ايجا تنفرحوا بك.
0: لا مش ايجا، انا نجي نشوف الظروف هل متكافئه مع اللي عندي ولا لا، خاطر حتى انا
1: متكافئه.
0: تقول لي خاطر جاي على الماكله تيما لعبة، عندكم الضوء تو نجي على خاطر الضوء.
1: عندنا الضوء.
0: عندكم شي الحلوم تاع الباك مازال شي منه؟
1: مازال.
0: باهي صب لي كويس سيترون وكايب حلوم تاع باك يزي فيه البركه. باهي حتى يطيب العشاء

0: مش لازم الفطور. باهية محليك يا ضحى يا غفران، إن شاء الله نجيك في الأفراح والمسرات وربي يفضلك العائلة الكل إن شاء الله. هيا غفران، كنت تتبع فينا ولا والله لا على بالك حتى شيء؟
1: لا تبعت شوية.
0: عيبي تبعت فقرتنا، مش مشكل حتى كي ما تبعتش بالباهي، وانا ننصح كل واحد يسمع فينا يتبعها على خاطر بالحق فقرة ياسر محلاها تقدمها هدى الكشاو. اليوم حكينا على مدينة تونس، حكينا على خصوصيتها، وحكينا على السور، وحكينا على الابواب متاع السور، وقلنا قديش
1: نعطي الإجابة؟
0: اي
1: خمسة ابواب.
0: مش ستة ومش سبعة؟
1: خمسة. خمسة
0: يا غفران.
1: والله خمسة.
0: تزيد تركز.
1: خمسة. خمسة
0: يا غفران، زيد ركز.
1: انا نقول خمسة.
0: تزيد ركز كيما تحب، انا نقول لك زيد ركز. خمسة ستة ولا سبعة؟
1: خمسة.
0: شادة في خمسة. خمسة وخميس عليك يا غفران.
1: عايشك
0: يعيشك، انسنا برشا وشكرا على وجودك معنا في لمين وبسلامة. ناخذ التليفون بعد غفران. الو عسلامة. مرحبا. مرحبا. شكون اللي زج بيك باش تطلب الإذاعة؟ تحس كلكم هكا دزوكم دزين، خاطر انتم أصوات ما نسمعوهمش، وإذاك علاش اليوم حرصنا أنه فريق الإعداد لنهار الاثنين في برد القايلة ناخذوا ناجحين في البكالوريا، خلي على الأقل تقعد لكم ذكرى مزيانة. شكون اللي معنا؟
2: متزوجنا اللي لزت بي أمي.
0: اللي لزتك أمك، وانت شكونك؟
2: متزوجنا.
0: لجنف؟
2: معتز.
0: معتز مرحبا يا معتز، انسنا برشا.
2: عايش.
0: ما من اما ليسي نجحت يا معتز؟
2: ليسي 9 ابريل.
0: 9 ابريل ليسي تكنيك. اي
2: من شعبة باكنكو.
0: شعبة اعلامية. الف مبروك يا معتز.
2: عايش.
0: يعيشك. شنو اسمها الوالدة؟
2: سهيلة اللومي.
0: سهيلة، تحية كبيرة ليها لسهيلة. وبعد الانفورماتيك شنو مقرر تعمل بعد ما نجحنا؟
2: ما نعرفش، اما الاكثريه في الانفول دو جيستيون.
0: في الجيستيون، كليه العلوم. كليه العلوم الاقتصاديه ليفسيك. ربي يوفقك ان شاء الله يا معتز. يعيشك. بين فيك ما تحبش برشا حديث انت يا معتز.
2: لا يقلقني.
0: ما يقلقكش. ها ليش عاملين انت من اما ثنية؟ عندكم شي ضوء؟ عندكم شي الماء؟
2: مقيد محمد هو تمام يخدم
0: الحمد لله. به مشيت شي صيفت شي خرجت شي فرحت شي؟ قديش لميت فلوس باك؟
2: لمينا بجد.
0: اي شي عملوا لك رحله ولا لا؟
2: يعملوا رحله.
0: ما علاش مخبيهم انت كي يعملوا رحله؟
2: على ترمي على احتياط. مازال احتياط
0: ما انت مخبيهم. هاي بيكش نزيدو كام عليهم 150 دينار هاوكا اللي يحب على سلف ولا يحب يحوس ويحب على قرض حسن هاوكا يطلب معتز لجنف، مازالت فليسات الباك عنده ولا لا؟ ما تعطي الحد
2: اللي يستحق
0: اللي يستحق معناه ما يستحق حتى حد. قولي كل حد عنده اموره، حتى انا عندي اموري. ها الله فهمتك يا معتز، هيك هما راهم في الانفورماتيك هيك هما. ماشي يا ماما ارحميني، هكا A plus B تقال C، هكا مازلت هيك القاعدة؟
2: مازلت
0: ما تغيرتش. ياتك صحة يا معتز. مشيت شي صيفت شي حوست شي؟
2: هاي صيفت.
0: وين مشيت؟
2: بنزرت.
0: مالا عاد فلوس ودنيا، مشيت وحدك ولا في طار رحلة؟
2: لا مع عائلتي.
0: مع عائلتك. هاي سمحة بنزرت. ها شنية أكثر حاجة عجبتك فيها؟
2: بحرها.
0: وأكثر حاجة قلقتك في بنزرت؟
2: لا ما قلقني حتى شيء.
0: حتى طريق ما قلقتكش؟
2: لا ما قلقني.
0: ما يقلقوش معتز، والله الدنيا على محلها. محليك يا معتز، أنسنا برشا ونحب نفرح بيك، وإن شاء الله تكون مركز في السؤال. سمعت أنت الفقرة ولا؟
2: شوية.
0: باهي قديش عدد أبواب السور متاع مدينة تونس؟ خمسة ستة ولا سبعة؟
2: عند التأسيس ولا بعد التوسع؟
0: نعم
2: عند التأسيس ولا بعد التوسع؟
0: لا حاليا بعد التوسع.
2: بعد التوسع سبعة.
0: سبعة باهي، قيدت محاولتك يا معتز، يعطيك الصحة، نورتنا برشا. مش عائلة لجنف من المحرسة؟ هو شيء هاي كلهم كليمة عائلتنا الكبيرة في المحرس ومستمعينا الكرام.
2: الله يقدم تحياتي الواحد أي واحد يقف وعائلة يقف وحتى في محرس
0: وحتى في محرس. وانا نحب نسلم على لوريدة شقير ديما تبع فينا من المحرس وكل مستمعينا الكرام في وعائلة لجنف وكل من يسمع فينا ويتبع فينا. شكرا لك يا معتز، نورتنا برشا، ان شاء الله ديما ناجح وفرحان ان شاء الله قبل التخرج. يعيشك ربي يخليك انت زادة. ناخذ التليفون بعد ما نسلم على مليكة. يعيشك ملوكة السمحة المزينة مليكة زويري شعبان، نورتنا وأنسنا برشا. شكرا أحمد عبد الهادي، نجوى المنجة، يعيشك يا للا ديما تسمع فينا. منال حرقافي نورتنا، يعيشك. تعرف قبل ما ندخل المباشر برمج شهر زيد هلال وما نعرفش شنو نسيت حتى تو شنو برمجت. أحمد شريف سيبون، أما مخلي لي فرصة باش نسمع شهر زيد هلال إن شاء الله في منوعتنا. شكرا ليك ندو الدغري، أنسنا برشا وقصوا علينا الضوء، قالت لي جو قصوا عليكم الضوء في المعمل. ترى قل لي تحية كبيرة ليك والكل اللي يخدموا معاك والصديقتنا حنان كانون وكهو ربي عين الناس الكل. للأسف هالانقطاعات متاع الكهرباء تخلي برشا أصحاب مصانع يتقلقوا برشا، وحقيقة قلق كبير برشا. باهي نكمل تليفونك هو باهي بعد نعملوا ترتيحة مرة أخرى مع الموسيقى ونسمع أجواء جديدة. باهي أمير حاضر قال لي الموسيقى اللي يحبوها الكل يطلبوها موجودة معانا. مش نعمل طلة زيادة على صفحة إذاعة صفاقس ونشوف تفاعلاتكم انتم ما بعد ما ناخذ التليفون. شكون اللي حاضر معانا؟ عسلامة.
3: عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عسلامة مدام، لاباس؟
0: أنا لاباس، وانتي؟
3: أنا بغاو الحقيقة مخبرتك.
0: يا لطيف، شكون اللي معانا؟
3: غادة الفراتي.
0: غادة الفراتي منين؟ من مثنية غادة؟ في
3: طبلبي.
0: طبلبي مازال عندكم مشكلة في ال؟
3: لا مشكلة كبير والله.
0: مشكلة كبير عمد. وشفنا حتى مشهد متاع احتراق عمود كهرباء وأظني مازالت الأشغال متواصلة. ربي قدر الخير وكهو يا غادة. شو ما تحب نقول بخليفك يا إن شاء الله ربي معاكم. قديش عنده منقطع
3: هو؟ من البارح قفلنا، رجع اليوم مع الصبع أو تقفل اليوم على 11 وتوم تفكر
0: مازال تسمع فينا بالانترنت هكا بالشارج معناتها متاع تليفون ولا؟
3: هاي
0: خاطر في بالي حتى الانترنت مقصوصة. يا غادة ربي بدل الأحوال بالخير والله ما نلقاو ما نجيبو. راهو حتى احنا بيدنا نقفوا عاجزين امام المشغل العام هذايا واتصلنا اكثر من مرة وما فماش الحقيقة التصريحات اللي تنجم هكا تبرد الاجواء.
3: ما فماش تصريحات، ما فماش
0: تجاوب اصلا مع الوضعية. ما فماش تجاوب للأسف هاي. خلينا في مدينة تونس، حتى بيدها مدينة تونس مش في منقم اللي نحكيه فيه زادا. كل جمهورية تونسية، كل ولاية تونس الكل معنية بالانقطاعات المتكررة الكهرباء. هاي غادة قل لي منين نجحت؟ من أما ليسي أبو القاسم الشابي في تنيور. ألف مبروك. شعبة شنية غادة؟ اقتصاد وتصرف. ان شاء الله ربي يوفقك في بقية مهامك يا غادة. مانيش باش نطول عليك خاطر نوعية المكالمة ماهيش واضحة بالباهي، اما باش نسألك سؤال وبيدو. عدد ابواب مدينة تونس، سور مدينة تونس، 5-6 ولا 7؟
3: 7
0: نورمالمون. 7 يعطيك الصحة يا غادة، نورتنا برشا ونسنا برشا. شكرا في لمان وبسلامة. بدي طير وين مش تهزني جناحاتي نمشي، بدي طير سجيعة ترابلسي تمشي معايا. سمية البكوش، فايزة، أميرة شطورو، سي سالم بن هدية شاعرنا المتميز نورتنا برشا، طير معايا ولا ما تطيرش؟ منصورة جويدة، شكون يحب يطير معايا؟ سالم التومي، محمد الحمروني، أحلام المعالج، دلندر باعي، نجاح المنصر، مساء الخير يا لله نورتنا. زهرة تقول لي أكثر من ساعتين زهرة البدراني وإحنا مغير ضوء عادي جدا ساعتين العبيد دخلت في 8-9 ساعات. سمية ترابلسي، ليلى بن مراد، دلندا الربيعي، سيمونصف، نبيها البقلوتي، شكون اللي بده يطير معايا يطير مع سرور ويجنح البعيد فالاستخانة هذية؟ كان عندنا جناحات وين نطيروا؟ اختاروا انتم البلاصة وكان جبت لكم الفكرة. يلا نطيروا مع أحمد الشريف، واحد من الأصوات المميزة في تونس، نسمعوا له واحدة من أنجح أغنياته بدي طير.

0: وهذه نصيحة مني لكم أنتم العرايس الجدد ولا حتى في بداية المسيرة. هيك هو الراجل كطفل صغير خذ له بخلوقه اللي يقول لك بيبي قول لك كحلة قول له كحلة حمرة حمرة بعد استنى عليه شوية بعد أقلب الألوان عمرك لا تعكسه كل ولايت صغير أي اللي يحب به هكا هو هكا ولا معشر الرجال سي أمير هكا ولا مش هكا موافقني ولا ستارك شيخ الشباب انت عاد خبرة نورمالمون انت تفيدنا مش احنا نفيدوك هكا ولا شيخ الشباب هكا ولا هكا هو الراجل عمرك ما تعكسه ديما قلو به تعيش سلطان زمانك يسرى انت ما زلت في مرحلة يزمنا نكوتشيوك فيها وسرور راني ماك نمشي ونعثر نمشي ونتعثر نمشي ونتعثر ونحاول ونعود خطر فكرة انه كل مرة تاخذ بهوية تاخذ بهوية صعيبة شوية راي صعيبة صعيبة مش مستحيلة مش صعيبة شوية اما كيف الناس زمانة معاك نتبعوا فيهم احنا نتبعوا ربي رسي على خير يلا نرجع لكم جديد 43 دقيقة اهلا وسهلا مرحبا كنت باش نسمع شهر زيد هليل اما خلط لي تليفون في الكواليس قلت ما نخليش يستنى لبعد الاربعة خلينا ناخذوه مع العلم انه اليوم نحكيو كاين مع تلامذة الباك نجاح عليكم مبروك علينا احنا 150 دينار مهداة من اذاعة صفاقس للي جاوبنا بصحيح وتقريبا فيهم الصحيح وفيهم الغلط الإجابات رغم اللي ديما نحاول نوجه هنا على 70-164-280 تواصلتوا معنا كنت حابوا زيد تواصلوا معنا ناجحين في البكالوريا أهلا وسهلا ومرحبا والسؤال اليوم حكينا على مدينة تونس وحكينا على سور مدينة سور مدينة وسط المدينة وقلنا قديش عدد أبواب السور الأول 5-6 وإلا 7 وكانت هذه إجاباتكم 5 فما اللي قال لي 7 نعرفش شكون اللي معايا على التليفون قديش يقول لي ألو أهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا عيشك
0: يا مزينة أنت فاطمة خميخم
1: أي
0: مرحبا يا فاطمة
1: عيشك
0: شكون اللي قال لك اطلب لي ذاعة يا فاطمة
1: خالتي كلمتي قالت لي شغلي ذاعة
0: شكوني
1: خالتي
0: خالتك خالتك شنو اسمها
1: اسمها إيمان دمق
0: إيمان سلم عليها برشا إيمان
1: يبلا
0: ومنين نجحت يا فاطمة من أما ليسي
1: طيب ميري
0: طيب لميري شعبة
1: سيونس
0: شعبة السيونس تحية ليك وسي صالح الفريخة مدير المؤسسة التربوية هذية وإن شاء الله ألف مبروك يا فاطمة من جديد إن شاء الله عقبال التخرج
1: عيشك
0: عيشك مرحبا بك يا فاطمة أول مرة تكلم لي ذا أكيد
1: أي أول مرة
0: أول مرة إن شاء الله ما تندمش وتعطينا الإجابة الصحيحة تبعت معنا الفقرة ولا ما تبعتيش ولا خليلة قالت لك
1: إيه خليلة قالتني ما تبعتيش من الأول
0: إيش قالت لك خليلة قول
1: كيفاش
0: قالت لك قول قداش من باب 6
1: 5
0: قالت لك قول 5 وانت مش تشد فيها صحيحه خليله
1: زعما 6
0: ما نعرفش عليك نعرفش
1: 5
0: تي فك عليك منها خليله بالك شي ما تسمعش بالباهي خليله ومبعثره بهالبس سخنه وما تسمعش والدنيا سخانه بالك شي خليله تطلع شي عندها الكليماتيزور وسامعه هكا ومركزه وقالت لك 7 عايش تقول 5 ولا 7
1: تقول 7
0: لا تقول 7 وين باش نقيد يا فاطمه وبتبيع خليله بالعكس راهي تلقاها مركزه وانا نبعث لها بوسه مزيانه بما انها مستمعه وفيه بما انها قالت لك برا التليفون وكلم لي ذا عن سلام عليها ونسلم على كل يعيشك يا فاطمه شنو ناويه تعمل ان شاء الله
1: ان شاء الله فان بريبا
0: بريبا اهي بدمك تحب المات والفيزيكا دوك واش تعمل بريبا اي
1: ان شاء الله
0: ربي يوفقك ان شاء الله وربي ينجح اعمالك الكل وتحيه كبيره ليك وكل من يسمع فينا هو نجح من معهد الطيب المهيري انسنا برشا يا فاطمه في لمان وبسلامه كان تحبوا بسلامه فرحان على الاخر فاطمه كان تحبوا تعملوا كيما فاطمه على 70-164-280 تعزوا حظوظكم بشربحوا معنا 150 دينار مهدات من اذاعه صفاقس نرجع للموسيقى قالت منال الحرقافي هاتو به منال قالت لي هاكا هزيت تليفون الوالد خاطر يخدم بالبطري ونسمع فيكم وانا جونا احلى جو ونجوى تقول لي قصر الضوء وحاصيله هكا هو هيك المساجات قصر الضوء حل الضوء وان شاء الله ربي جريع صلاح وكهو شكرا لك سيدة سعاد ربي ديما هناكم انتي وسي عبد العزيز وربي فضلكم لبعثكم شكون اللي حاضر معنا الو الو
2: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا
2: وي حالك لاباس عليك
0: انا الحمد لله لاباس وانتي
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله انا خدينا الباك من فرع بشويه
0: كيفاه
2: خذينا الباك قلت لك نتفرهدوا شوية.
0: تتفرهدوا يا سيد، تفرهد برشا مش شوية، حتى انت خذيت الباك اللي يقول لك.
2: الحمد لله يا ربي
0: الحمد, الحمد لله. شكون اللي معنا؟
2: مصطفى بن عيسى.
0: مصطفى
2: بن عيسى.
0: بن عيسى منين خذيته؟ من اما ليسي يا مصطفى؟
2: انا ليسي بريفي.
0: ما غير ما تسمي اذا كانوا مصطفى
2: ليسي بريفي.
0: ليسي بريفي ان شاء الله ربي يوفقك ويوفق كل صحيباتك. وما كانش سهله التجربه.
2: لا ما كانت سهله، سيرتو انا تعديت برشا صعوبات. معناتها عملت عمليه.
0: لطف عليك.
2: عملت عمليه على يدي قبل الجمعه من باك بلون.
0: اي
2: وصار لي، صارت لي ماده معناتها في راسي كل عروق خشمي تقطع.
0: لطف عليك.
2: برشا تعبت معي برشا عباد الحقيقه.
0: لطف عليك، لطف عليك يا مصطفى. عاودت سنة اول عام يعني في البكالوريا ولا عاودتوا مره؟
2: اول عام.
0: اول عام. هاي تسمى باهي باهي تسمى.
2: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. وشنو هي الشعبه اللي
2: ايكونومي؟
0: ايكونومي. وشنو ناوي تعمل بعد الباك؟
2: والله ان شاء الله باش نمشي ان شاء الله كوميرس،
0: المدرسه العليا للتجاره. ان شاء الله ربي يوفقك يا مصطفى. ونسنا برشا تقعد مش فرحه في الدار. اوه
2: فرحه كبيره.
0: قديش عملتوا من جو؟ قديش عملتوا من جو؟
2: والله الحقيقة ما عملناش برشا جو، خاطر عندي معناتها زميلتي نقرا انا وهي تحت كونترول.
0: اي
2: معناتها استنينا الحمد لله نجحت وبعد عملنا جو شيء كبير.
0: اي باهي جو جو جو جو. شنو اسمها صديقتك؟
2: ياسمين السيالة.
0: ياسمين السيالة، ألف مبروك الياسمين، ناجحة في الباك من نفس الليسية.
2: من نفس الليسية.
0: ربي يوفقكم إن شاء الله، ربي يوفقكم في مهامكم انت وياها يا مصطفى. ومحليها برشا هكا قال لك اسمع ما تكمل فرحتي كان ما ينجح صاحبي ولا زميلتي ولا اللي قرا معايا وريفزنا مع بعضنا وقسمنا هكا فتره المراجعه. الف مبروك ليك يا مصطفى ويا ياسمين. وزعما ياسمين يعيشك يا مصطفى، فرحت اللي سمعت صوتك. قل لي تبعتنا انت ولا قالوا لك اطلب الاذاعه واعطاوك زاد الاجابه؟
2: والله امي قالت لي اطلب وما عطاتني حتى اجابه.
0: ما عطاتك حتى اجابه وانت بالزر والزر معاك يا مصطفى. قل لي 5 6 ولا 7 يا مصطفى؟
2: 7
0: قول 7. قول 7 يا مصطفى. نحكيو على سور مدينه تونس، قداش فيه السور الاول قداش فيه من باب؟ واجابتك 7. شكرا لك يا مصطفى. في لمان وبسلامه. في لمان وبسلامه. واحنا مش نقولوا الشهر زاد هلال اهلا وسهلا ومرحبا، ما نقولوا ليش بسلامه خاطر تو باش تزهينا في كوكتيل مميز وصلنا حتى للاربعة. موعد متجدد مع الاخبار، نكمل المشوار في الاربعة ونص في برد القايله، احنا اسامه يسرى طارق امير وسرور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجل الإنتاج الوطني للكهرباء إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات ساعة وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي الصادر في ماي 2026 عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وشهد الإنتاج المواجه للسوق المحلية ارتفاعا بنسبة 4% فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجيات السوق المحلية إلى موفى ماي 2026. ورغم ذلك يتواصل انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من جهة أصفاقس وفي فترات مختلفة من اليوم، مما خلف حالة احتقان في صفوف المواطنين. ينضاف إلى ذلك انقطاع الماء الصالح للشراب وتذبذب توزيعه في عدة مناطق. تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المجلس التونسي الإفريقي للأعمال وولاية باوتشي النيجيرية لتطوير محطة للطاقة الشمسية وإنجاز مشروع توزيع مياه الشرب وإنشاء مصنع لصناعة الطائرات دون طيار. وأوضح هذا المجلس في بلاغ نشره اليوم أن الاتفاقية تجسد إرادة مشتركة للطرفين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع ملموسة تواصل محاولة خلق مواطن شغل في تونس. أعلنت وزارة المالية اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان على لسان الوزيرة مشكات سلامة أن تونس سددت في شهر جويليا الجاري قسط سنة 2026 لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون أورو. يصل وزير الداخلية الإيراني مساء اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتباحث حول مقترحات جديدة من الوسطاء قد تنهي الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. أكدت الخارجية الأمريكية أنها بدأت العمليات التجريبية لمنطقة منزوعة السلاح في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية جنوبي لبنان في محاولة للإيفاء بمتطلبات الاتفاق الثلاثي بين لبنان والكيان الصهيوني والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أعلن الحوثيون اليوم أنهم حظروا الملاحة البحرية على السعودية وذلك ردا على محاصرتها اليمن. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: علي موسى
6: برد القايلة
1: برد القايلة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: برد القائلة
1: برد القائلة.
2: يظهرلي زدنا شعلناها مش بردناها، بل المقتطف من عرض الزيارة اللي بشكون ضيفة بيناتنا في إطار مهرجان صفاقس الدولي دورة 46 سهرة 12 أوت. مرحبا بكم مستمعين الكرام. كنا نسمع في منير الترودي في واحدة من نسخ الزيارة لسامي اللجمي. لكل عام فما تجديد وفما الروح جديدة في العرض هذا، عرض الزيارة اللي يجوب به تونس الكل في مهرجاناتها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، يتقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم بعد رفع أذان صلاة العصر، احنا مع بعضنا الدرجين أخرين. نشكر أولا الناس الكل اللي قاعدة تتفاعل معنا ونهنيه عرايسنا، خطتها موسم العراس والمناسبات السعيدة، ربي تم إن شاء الله بالخير وباللطف للناس الكل. منهم نحب نتمنى كل الفرح لعائلة عبد المولى، عائلة حسن عبد المولى وزوجته مهجة معتوق اللي اليوم نزدت لهم فروحة، فرح إن شاء الله تتربى في عزكم، ربي فضل لكم أيوب ممياتهم وبابياتهم، بابي محمد معتوق، عائلة عبد المولى ومامي سامية غربل، كل العائلة يهنيهم مهجة، وإحنا نبعثوا لك بوسة بنينة يا مهجة، وإن شاء الله ربي يقيمك لباس كل الناس اللي نزد لهم مولود.

قاعد إيهاب بتصور في صور من ما شاء الله برشا بلايس وتريك المزيانة من تونس الكل. كما تركينا المزيانة اليوم حكينا عليها في تبعني مع هدى الكشو، حكينا على الأبواب الخاصة بسور مدينة تونس، وقلنا والسؤال كان كم يبلغ عدد أبواب السور الأول، سور وسط المدينة، وقلنا 5، 6، وإلا 7، وكانت الإجابة الصحيحة هي 7. وغفران حايلت معاك يا غفران، قلت لك فك عليك من خليل ريم يا غفران، تبع سرور يا غفران، لا شفقة ولا غفران، قلت لي لا 5 يعني 5. بعدها هي معتز، غادة، فاطمة ومصطفى عطاو الإجابة الصحيحة، وين نحب نشكر زميلي أسامة اجتهد معنا لأنه اليوم اللي دخلوا معنا كان الناجحين في امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يزيدكم النجاحات والتألقات. شكون باش اختار لي أميرة؟ أي أمير الأمراء؟ نهز بي بي بي اختار اللي تحب. قال لي اسمع أنا نحب نبيها كراولي وغدوة باش نحضر في السهرية، سهرية الافتتاح. قلت له بيه، قال لي مش نختار غنية على ذوقي. قلت له بيه ما يسالش يا أمير، شنو تقترحوا؟ قولوا لي ترى نبيها كرة يد البريئة يسرى. بيه إجا بحذية يسرى من الديجيتال المرئي، تنجموا تابعونا على www.radiosfax.am، تشوفونا وتتبعونا وتشوفوا حالتنا وإحنا زهين وفرحانين كين في استوديونا. روحوا للدار أنا كيفنا كيفكم، لا ضو لا ماء لحتى شيء. أمير الجاموسي تفضل يا أمير الأمراء، إجا بحذية أعمل يد بريئة. شكون زعم 150 شنزدوم الفلوس؟ معتز اللي ملمد برشا فلوس، وإلا الغادة اللي ما غير ضو بالك شي تفرح، ولا الفاطمة خميخم اللي قالت لي أنا يجيوا الفلوس من هوني نستدع بيهم العائلة الكل، ولا المصطفى بن عيسى اللي قال لي عملت حادث قبل الباك ونتمنى أنه يكون على الأقل هذا العوض الجميل. أشكون زعمة اللي باش يربح معانا؟ أشكون أي أمير تفضل بحثية. شكون تحبش توري وجهك للكاميرا؟ ما تحبش بالحق؟ لا لا لا ما نصدقش لا ما نصدقش ترى. قل جست صوتك وكهو سمعتوها؟ اسمع يا يا يا يا يسرى، مش عادي اذا معتز مش يا معك يا معتز على الاخر، زيدا على الاخر. شو عامل يا معتز؟ شو عامل؟ نعرفش كان تجم تزوميلي الكاميرا. هاو نشوفوا معتز دونك لجنف، الف مبروك، عندك 150 دينار باش ينضافوا لرصيدك، يظهر لي انا اللي باش نتك عليك في السلف يا معتز. محليك حصيله يا ولدي.

معتز لجنف. تحية ليك يا معتز وألف مبروك ليك, وإن شاء الله هاوكا هاوكا معتز سبع واضحة جدا جدا جدا جدا هاوكا معتز. ألف مبروك يا معتز, تنجم تعمل الإكستراكسيون بتاع الفيديو هذية وتخليها وتوثقها وتنجم تبرتجيها. يز يا يسرى, قدمت الكاميرا حتى لي تاش برين اللي في وجهي ظهرتهم لي وانا نحب نخبيهم. ألف مبروك يا معتز, إن شاء الله 150 دينار تعم بيهم تفرهيدة. وغادة وفاتومة ومصطفى نرجع لكم إن شاء الله مش الاثنين الجاي قدرة ربي, الاثنين اللي بعده في برد القايلة. إن شاء الله تمنيوا لي إجازة طيبة وإجازة سعيدة ونمشي نتفرهد ونجيكم برشا طاقة سمحة مزيانة. من هوني حتى لوين نلاقيكم مستمعينا الكرام, تمنيكم إن شاء الله استماع طيب, تمنيكم الصحة والعافية وبرشا صبر, برشا هكا جبال من الصبر بعد الوضع اللي نعيشه فيه في برشا أماكن لما لضوء. إن شاء الله يا ربي كنتوا استمتعتوا البعض اللي سمعنا فرهدتوا معنا. شكرا جزيلا لكم, بقى لي كان باش نشكر كل الأصدقاء اللي تبعونا واللي سمعونا. شبيك لك ما تعطيش المهام يا أمير, اقعد انت يا طارق, شبيك تغوث علينا يا معنا, احنا ناقصين احنا, انا قلت جبال من الصبر. هيك هو هيك الاخراج, ميسير كنت تطابق ما بين القول والفهم.

الافتتاح إن شاء الله يربي تكونوا حاضرين وبعدد كبيرة. تحياتي الفاتن داوت غربال صديقتي منجية رجيع وكل الأصدقاء اللي تابعونا وسمعونا، شكرا لكم. تحية كبيرة لك نعيمة العقربي، أنستونا في الاستماع والمتابعة، وبقيت متابعة طيبة البرنامج.

0: برد القايلة
1: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
0: أنغام إهداءات ومسابقات جوائز.

0: يوم بيوم
1: جابك ايدي في دون جنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومع
0: اغنيتنا على موجتنا
2: بدلك جوك
0: بدلك جوك

0: عيش المزيكا،
1: عيش المزيكا
0: على إذاعة صفاقس،
1: على إذاعة صفاقس.
2: وأنا بين إيديك تبت بمكاني،
3: الله،
2: ونسيت معاك عمري وزماني. الوقت فات وياك ثواني،

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تزامنا مع موجة الحر غير المسؤولة

0: الاقتصادية الذي صدر في مايو الماضي عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، وارتفع الانتاج المواجه إلى السوق المحلية بنسبة 4%. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة حماية اجتماعية جديدة في تونس إعدادا وتصورا، وذلك لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وسيعرض ذلك قريبا على البرلمان بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية التي تمر بأزمة حاليا. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد قوات أمريكية في المنطقة، مستهدفا قوات ومراكز للجيش الأمريكي خاصة في البحرين والكويت. أكدت الخارجية الأمريكية أنها بدأت عمليات تجريبية لمناطق منزوعة السلاح في بلدات فرون وصاريفة وزوتر الغربية جنوبي لبنان بموجب اتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني. أعلنت حركة حماس اليوم عن انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر 2024. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة سفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة سفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.

دقائق بعد الخامسة مساء على سلامتكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ شنو جوكم؟ شنو الطقس الداخلي اللي عندكم؟ حصيلوا أجواء منعشة نعيشوا فيها الأيامات هذية، احنا ودرجة الحرارة المرتفعة جدا مع الانقطاعات للتيار الكهربائي المتكررة جدا. حصيلوا ربي يعطينا القوة ويعطينا الصبر، وإن شاء الله ربي يفرجها علينا. وكهو في الأخر احنا ديما نطلب اللطف كان من عند المولى، إن شاء الله ربي يلطف بينا وينظرنا بعين الرحمة ويخفف علينا هالطقس هذية وهالسخانة هذية اللي ما عشناهاش على امتداد سنوات. أول صيفية الحقيقة عقلها أنا بحكم اللي عشته لحد الآن، أول صيفية نشوف السخانة هذي والدرجات المرتفعة هذية. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقه، وإن شاء الله ربي يخفف علينا أكهو. وإحنا زيدا نحاولوا هكا نحاولوا نخف عليكم لطفلكم الأجواء بالموزيكا بالإيقاعات بالفقرات بالاستضافات. فما برشة فقرات اليوم، برشة استضافات، برشة ضيوف مش ينورونا في استديوهاتنا. حسيلوا أنا نقول لكم تبعونا وما تغيروش الموجة، خاطر باش تسمعوا برشة حاجات مزيانة وباش تشوفوا قديش تونسنا هذية غالية.

عزيزة وقديش ما شاء الله شبابنا منورنا في المحافل الدولية، نسائنا منورينا، نساء تونس نساء ونصف في جنيف وبالصناعات التقليدية وبالمشطية الجبنيانية، زادة كيف كيف شبابنا وأساتذتنا ما شاء الله ومعاهدنا معهد الطيب المهيري وأستاذتنا اللي زادة باش تكون بعد شوية معانا سعدية بن منصر باش نحكي وزادة على تتويجات وعلى مراتب أولى وطنيا وعلى البيئة والاهتمام بالبلاد خاصة كيكون من إطارات تربوية ومن تلامذة هكا من صغيرات من شباب إن شاء الله ينورونا في المستقبل وإن شاء الله يخدموا بجد وبكد وبعلم وبعمل ومثابرة يخدموا هالوطن العزيز والغالي علينا. مع زيدة كل ما هو جديد من تظاهرات ثقافية، زيدة باش يكون حاضرة معنا المكتبة العمومية باش نحكي زيدة على أيام وفعاليات باش تتابعوها معنا وتكتشفوا كل تفاصيلها إلى جانب عديد الاستضافات باش تكون حاضرة. هذه شوية من برشا حاجات باش تكون حاضرة معكم في منوعتنا في عشويتنا لليوم في استديوهاتنا استديو الصيف اللي متواصلة معكم حتى 8:30 متاع العشية. تحياتي زميلتي هندة الأسود، نقول لها عطلة طيبة ممتعة، صحة لك يا هندة، إن شاء الله تفرهد كيف ما يلزم، جيوا ايامات سخان احنا علينا وانت في عطله، ان شاء الله ربي يحفظك ويمتعك بالصحه وترجع لنا هكا في فورما وتاخذ علينا المشعل واحنا ناخذ كونجي زيده ونمشي شويه في عطله وشويه تفرهيد مع الناس كل. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وربي يحييكم لمثاله وسنين دائمه. نمشيوا للموسيقى، يقولوا له يزي ما حكينا خاصة توا في الطقس السخون هذايا يضر واحد لازم ما يحكيش برشا، ما يستهلكش برشا طاقة، حتى تطيبة ما يطيبش برشا زيدا لنسي تو يفرحوا بيا رجال حاسين يقولوا لك ما لحنش باش ناكلوا. انتو كان نتعاونوا على الدنيا، راهو تطيب ما هوش معناها يزمها المرأة طيب وكهوة، نتعاونوا على الدنيا على كل مشاغل الحياة نيس كل، وإن شاء الله ربي يعطينا الأوقات الطيبة والفيدة في الهنا في الأخر خاصة في الصيف، حاجة خفيفة شوية سلطة شوية هكا حاجات هكا خفيفة حسيلو مع كحيبة غلة مع برشة ما برشة سوائل، دونك هيك هو المطلوب في الصيف. الناس كل تقريب ما عنديش برشة رغبة للأكل، فقط ربي متعنا بالصحة وبالسلامة هذية إن شاء الله ما نأملوه ما نطلبوه من ربي سبحانه. الفريق الكلي حييكم يسلم عليكم، سرور لهالدار كنت معاكم إن شاء الله خليتنا أجواء سمحة عديتوها معاها وتواصلوا الأجواء إن شاء الله المزيانة، إن شاء الله أحنا ناخذوا المشعل ونواصلوا معاكم الأجواء اللي تحبوها واللي تستمتعوا بيها. أمير الكونسوليت أمير الجاموسي معنا في الهندسة الصوتية، شنو نقولوا احنا مخرجنا العالمي طارق بكور معنا في الاخراج التلفزي، ان شاء الله تشوفوا فقراتنا. يسرى الغربي زيدا ما شاء الله عليها المتميزة والمتألقة واللي ان شاء الله تنضم لمؤسسة اذاعة اسفيقس منورتنا برشا بخدمتها السمحة، كيف كيف زيدا اتحييكم. ايضا فريقنا الكل فريد عبد الجواد زيدا في استقبال المكالمات الهاتفية في تأمين هذا اللقاء، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة، قلكم أهلا وسهلا بكم.

0: 23 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية. على سلامتكم من جديد، أهلا وسهلا. احنا مش نمشي وتوه هكا للنسمة القرقنية السمحة اللي خاصة نيس كل برشا من تونس، من الجمهورية التونسية وحتى من العالم يختاروا وجهتهم السياحية. قرقنا الهيئة هكا اللؤلؤة اللي مازالت محافظة على سحرها وعلى جمالها وعلى طبيعتها الخام، وزيد تزهى وتحلى خاصة بالتظاهرات وبالمهرجانات والأيام الثقافية بالشرقي. قرقنا اللي إن شاء الله قريبا تنطلق فعاليتها باش تكون إن شاء الله بداية من 24 جويلية إلى غاية 1 أوت. وأكثر تفاصيل يحضر معنا مشكور السيد مدير المهرجان السيد شكري إجراد، مدير مهرجان الأيام الثقافية بالشرقي قرقنا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي شكري، مساء النور.
1: مرحبا بيك، مساء النور أختريم، تحية ليك وتحية لكل العاملين في هذا الشقس وكل مستمعين إذا في كل مكان.
0: يعيشك، شنو أحوالكم، شنو الأجواء في قرقنا؟ أحنا لله. الدنيا سخونة برشا برشا برشا، وانتو مع القليلة البحر بما أنكم في جزيرة نصور ألطف شوية.
1: اليوم فهم شوية نسمة الحمد لله، نفس شوية النسمة وجو مناش حق بصراحة، معناها وانا كان فيك ديجا على البحر معناها فهمت
0: صح صح،
1: يعني جو باهي في الشرقي بتحديد من مرسى العشرين الشرقي قرقنا.
0: نعم به زيد، اكيد زيد تحلى قرقنا بالتظاهرات اللي تعيش على ايقاعها الجزيرة واهليها وزوارها وناس كل اللي يختاروها كوجهة في الصيفية الايام الثقافية بالشرقي.
1: هي الثقافية بالشرق قرقنا هي من تنظيم جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرق قرقنا، جمعية فتية معنا عندنا 6 شهور من اللي تحصل على التأشيرة، ولقينا كل دعم بصراحة من كل أهلينا الموجودين في قرق في الشرق قرقنا وفي قرقنا وخارج قرقنا، والناس كل دزت معنا وقمنا في 6 شهور معناها جمعية ولدت كبيرة كما يقولوها. 6 شهور قمنا بأنشطة عديدة وحبينا لتنشيط عمادة قرقنا ولدعم النشاط الثقافي بجهة قرقنا بصفة عامة، قلنا لما لا ننظم أيام ثقافية تمتد من 24 إلى 1 أوت. كنت حاب نعطيك البرنامج
0: اختريم. اي اكيد تعطينا فكرة عن البرنامج.
1: الانطلاقة مش كون يوم 24 جويلية، انطلاق دورة كرة قدم بالشرقي خافنا وانطلاق السهرات، فعالية السهرات مش كون سهرة اولى مع المنشط بن شيخة أسامة بن شيخة، هي سهرة خاصة للأطفال وللعائلات وللكبار في نفس الوقت. عندنا نهار 26 حفل كذلك غنائي لأبناء زوز من أبناء الشرقي سي المنجي الحاجي، ثم عندنا 27 وهو عرض مدعم من المندوبية الجيوية الثقافة، بالمناسبة نشكرهم، هو عرض الفنان رياض بوراوي. سهرة للعموم يوم 28 عندنا سهرة في الكلورية، وكل مهرجان لا يخلو من طب القرنة، عندنا سهرة في الكلورية طب القرنة. ثم يوم 29 عندنا سباق السفن الشراعية، معناها اللي هو الميز نسميه احنا، وهي عادة معناها في مهرجان قرقنا الكل، مش نرجع له احياء

0: موروث الثقافي معناها الموجود كل شيء. خلينا مش نرجع لمسابقة السفن. كذلك عندنا فقرات الأطفال، مسابقة السباحة للأطفال يوم 28. ثم عندنا كذلك لتشجيع الأطفال معناها وهذه مبادرة من الجمعية مش نزوم يعديهم.
1: أيوة.
0: والاختتام الاختتام
1: الصوت يظل أثرت عليه النسمات البحرية. صوتك متقطع سي شكري، حافظنا على نفس الموقع اللي أول ما بدينا نحكيه. سي شكري مازال معنا؟ يظهر لي صوت ما عادش يوصلنا. على كل حال خذينا فكرة موجزة عن الأيام الثقافية بشرق قرقنا، واللي هي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية تنطلق فعاليتها نهار 24 جويلية لغاية 1 أوت. فما سهرة للأطفال، فما سهرة سهرة الطرب للناس اللي تحب تطرب وتستمتع، فما كذلك سهرة مع الفنان رياض بوراوي وسهرة فولكلورية. كيف زيادة سباق السفن الشراعية وماجورات وأجواء مزيانة برشا باش تكون في قرقنا حتى الواحد أوت. إن شاء الله كل التوفيق لكم، وإن شاء الله أيام ممتعة يقضيوها كل الزوار وكل أهالي قرقنا. وتنظيم لجمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي قرقنا. تحياتنا لي سي شكري إجراد مدير المهرجان. هذه إيقاعاتنا القرقنية، هذه إيقاعاتنا القرقنية نودكم بها ونودي كل عشاق هذه الأنغام في الوقت ذي 25 دقيقة.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تنضموا لينا الان في الاستماع لاستديو الصيف واستديونا اليوم منور برشا برشا ما شاء الله بالنورات اللي حاضرين معنا بالحرفيات بالزيد الاستاذ اللي حاضر معنا بالمنتوج التقليدي بالمشطيه بنيانيه اللي اصبحت عندها علامه عالميه علامه جماعيه حكينا عليها لانها مؤخرا تحصلت عليها في جوا 2026. اما اليوم باش نحكيو على الرايه التونسيه اللي ترفعت في سويسرا وتحديدا في جنيف. ترفعت الرايه التونسيه بهالصنعه العريقة الأصيلة والتقليدية بالمشطية جبنيانية. نحب نرحب بها سيدة منيرة بن علي اللي هي سفيرة المشطية في سويسرا في جنيف. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل مدام منيرة.
1: عايشك عايشك بارك الله فيك. عايشك،
0: مرحبا بيك، نورتنا بحضورك.
1: عايشك بارك الله فيك. عايشك
0: كيف كيف. نحب نرحب بهم بقية الضيوف سي خليفة ليديز فيرست والحرفيات هم هما اللي
2: الأصل هما الحرفيات.
0: أيوة نحب نرحبوا بهم سيدة نبيلة الصحبي
2: شلبية الصحبي.
0: شلبية مرحبا بيك شلبية.
3: بيك عايش.
0: يا عايشك مرحبا، نورتنا. أول مرة جينا شلبية ولا زرتنا قبل؟
2: في برامج أخرى،
3: في برنامج على المشطية زاد.
0: على المشطية كيف كيف زاد. شلبية صحبي ممثلة قانونية عن المجمع ست نفيسة. هالعلامة اللي أصبحت عالمية وأصبحت عنا علامة وبصمة تونسية جبنيانية في العالم. فرحة كبيرة، فخر كبير،
1: فخر فخر واعتزاز المشتية جبنيانية اللي شرفت جبنيان وشرفت تونس كاملة في سويسرا ورفعت العلامة. والناس يعني قد ما نقول لك قد ما نحثك على انبهار متاعهم شيء يعني
0: انبهروا بالمنتوج التونسي تو نحكيه. اما بعد ما رحبوا بسي خليفة سي خليفة حسونة اللي هو ما شاء الله عليه هو مهندس وعنده برشا قديش من كاسكيت معناها. اما احنا اليوم باعتباره داعم اعلامي، باعتباره ابن الجهة، باعتباره حريص
1: صاحب
0: على
1: البصمة.
0: أي صاحب البصمة. واحنا عنا بصمة تونسية وبصمة بالمشطية. اهلا وسهلا سي خليفة.
2: شكرا على الدعوة. نحن سعداء جبنيانية الكل، صفاقسية الكل، اكيد التونس الكل. اليوم المشطية معناها في العالمية، المشطية في جنيف السويسرية، اليوم المشتية خذت علامة جماعية. هذاك علاش اليوم نحن هوني باش نحكيو على العلامة اللي خذيناها في جوان، باش نحكيو على مشية سويسرا مع أختنا
0: منيرة
2: بن علي. وأكيد زادة الحرفية شلبية الصحبي زادة مش تحكي لنا زادة كيفاش وصلنا لسويسرا خاطر قبلها
0: مجهودات كبيرة
2: وحرفيات كبير
0: وناس تخدم
2: باش مجمع ست نفيسة ديجا خذا نور ورأى نور.
0: نعم.
2: وتباعا يعني
0: يعطيك الصحة سي حسونة. احنا نشكرك برشا سي خليفة حسونة على انك تدعم جهتك وغيور على صنعة ابناء الجهة
1: جديدنا صنعة الجديد.
0: اي حكينا اي على صنعة الجديد وكيفاش وصلت العالمية، وصلت لسويسرا وكيفاش مثلتنا ورفعت الراية التونسية في جنيف.
1: والله فخر فخر واعتزاز. هذه الصنعة احنا رانا تعلمناها من اجدادنا. خاطر يقول لك يوفى مال الجدين وتبقى
0: صنعة الدين. صحيح.
1: خاطر الصنعة ما تموتش، انسان يعني بصنعته يكافح الحياة.
0: اما الصنعة باش ما تموتش يلزمنا احنا زيدا نكبشوا فيها ونثابروا ونخدموها باتقان.
1: اجيال
0: نجيبوا ونتوارثوها.
1: يتوارثوها اجيال، احنا تورثناها من الاجداد الاولين وخلينا فم عباد تتوارثها ورانا. احنا تورثناها من الاجداد ويتوارثوا معانا الصغار. احنا نحبوه ما تنضطرش، نحبوه تقعد تاريخ، يعني تاريخ
0: تقعد بصمة. وانتم اصبحت عندها بصمة على مستوى عالمي. والحمد لله مؤخرا وليت
1: يعني في جنيف مشيت لدبي، مشيت للمغرب، مشيت للساحل، وبكل مشينا لها، مشينا المعرض الكرم. يعني يعني اللي قدرنا عملناه من مجهودات المجمع ست نفيسة والأعضاء اللي فيه هما اللي يدافعوا وين. وكم سي خليفة الله يفرحه بصغيراته هو يعني
0: يدعم فيكم إعلاميا ويعطيكم الصحة. توا اللي ما يعرفش المشطية الجبنيانية وانتم ما شاء الله جيتم حاملين بأنواع من المنتوجات أو من الحرف المزيانة. فما ليكوسان هكا المخادد، فما كيف كيف كيف الساك فما اي زيد ساك
1: صغير
0: ساك صغير وفما ساك كبير اللي نحفظوا فيه الاوراق ولا المكياج ولا كل واحد شنو يحب يحط فيه هاكا يشوفوا فيه يتابعونا كيف ما زيد فما السكما اللي نجموا نهزوا فيه ولا ساك البحر ولا كيف ما تحبوا انتوما أكيد تلقاوها كمنتوج مزيان ومميز ويميز الجهة ويميز تونس ككل كيف ما زيدا نشوف كأنه مريقم هذوما هكا
2: هذه المشتية هم الرقمات هذوما اللي يميزوا المشتية
0: أي؟
2: ربما هو في أفريل 2025 لما جات المنظمة الدولية للملكية الفكرية ورات يعني الرقمات هذية والفينيسيون هذي معناها وتلقى اللي المشتية فقط في جبنيانة ثم حتى منطقة في تونس معناها تعمل المشتية المشتية ميزتها في الرقمات متاحة خصوصيتها في الرقمات متاحة
0: الرقمات يعني تقصد النقشات
2: النقشات الزخرفات هذيك
0: الزخرف اللي ما تلقاه كان في مشتية جبنيانة
1: ورانا نخدموه بالمخنة ما عندناش موكات باش نخدموه
0: ما تحافظينو أبعن جد
1: أجيال
0: أنت والأجيال وراء أجيال
1: ما عندناش موكات يعني باش نخدمو بيه
0: ربي بارك في الكبار
3: ما شاء الله الكبار معناها اللي كانوا يقراوا اللي كانوا
1: يكتبوا
3: أبرك معناها قريب وهم ما شاء الله من روسهم حدا من
0: فأيك الذكاء التونسي الذكاء الجبلياني ما شاء الله عليهم والصنعة زيدة اللي يحبوها هكا وينتمي ولها ذيك يعني عليش يسعوا بشي يورثوها
1: سدية مش مسدية في الدار حاجة ناقص حاجة عندك حاجة ناقص يلزمهم سدي وتطلع عليه وتخدم خاطر ما عندك السدية في الدار عندك حاجة ناقصة في حياتك
0: السدية تقصد ذيك اللي تنسج المنسج اللي تنسد عليه تنسج عليه الغرزة هذي
1: ما عندكش حق ما اللي يعني حق
0: توا معناتها نسافش بنينا الكل ليك لازم عندهم سدية ويسجوا
1: يعني اللي يتعلم اللي يخدم
2: الحرفية اللي يعرفوا يعملوا
1: يخدموا عندهم السدية في الدار
2: هو أنا من رأيي بما أنه السادة المستمعين ربما برشا ما يعرفوش المشتية أنا من رأيي نبدأ بالمشتية القديمة ذيك كيفاش كانت تتغطى بها العروسة
0: هي كل مرقوم المشتية القديمة أما أنتم توا زدتوا طورتوا فيها خليتوها في أشكال مختلفة وأشكال متعددة
2: المرقوم حاجة والمشتية حاجة المشتية تعملت باش العروسة تتغطى كان جيت تقرب لنا باش نجم تتصور
0: لا هو خاطر اللي يشوفها يتخيله كأني شبيهة
2: شبيهة أكيد
0: أما هي مش مرقوم هي في الأصل
2: هي أيوة. نسيج لغطاء العروس
0: كيف الشكل يشوفوا فينا ماذا بينا يشوفونا هكا ويشوفوا المشطية اللي لبسها لبستها أختنا منيرة هذه المشطية الأصيلة معناها
2: المشطية تعملت من لول للعروس باش تتغطى بها أصلا أصل التسمية يقول لك كانت تتغطى العروس باش تمشط شعرها تحت المشطية من غادي جاء الاسم وثم شكون ينسب الاسم ربما الأسنان المشط وما إلى ذلك لكن المشطية تعملت للعروسة باش تتغطى بها وباش تزين بالطبع اليوم الرقمات هذوكم اللي يميزوا المشتية ما تلقاهمش بالطبع في المرقوم وغيره الرقمات هذوكم تم استثمارها من اليوم باش يتعاملوا حاجات جديدة تنجم تهدى نلقاها في المعارض كيما مثلا كواتر وكيما هكا حاجة صغيرة ومزيانة وتهدى لساك مثلا كنشوفوا حاجة ذي نحن كنقولوا هذا مشتية نحكيوا على كالزخرفات كالرقمات
0: كالزخرفات
2: لكن اليوم ثم ديزاينر ثم مصمم وثم خياطة وثم الناس الحرفية اللي تنسج دونك هو دونك الحرفية اللي تنسج دونك هي اللي حافظت على الرقمات هذوما كما قلت لك ما عندناش كتالوج دونك ثم صنعة
0: ما شاء الله
2: ثم
0: صنعة
2: ثم سوابع
0: نتعلموها ونتوارثوها برشا حب وبرشا حرفية نتوارثوها أجيل وراء أجيل وتوا هذه المشطية الأصلية اللي هي في الأصل قلت تتغطى بها العروسة كل عروسة تتغطى بها ولا النساء الكل نجم يتغطوا بها
1: يعني غطوا في العرس وفي
0: لا يزم شكون في الميكرو شكون ولا تقرب لي
3: هي عندها علاقة حميمية بالمرأة يوم وفاتها ويوم زواجها
0: معناها تلبسها في الزواج وفي الوفاة
3: تتزوج معناها تمشي تحتها شعرها وفي الوفاة معناها وقت تشوفه ميت معناها مغطي بمشتية معروفة إنها امرأة ذيك
0: به وتوا هذية ما تسخنش المشتية
2: العروسية
0: هكا كي تشوفها كي تشوفها هكا ما تسخنهاش العروسة خاصة في الطقس. احنا خاطر الحرارة اصبحت مرتفعة جدا لا تطاق درجة الحرارة على ذيك، معناها انا نخمم على العروسة كيفاش باش تتغطى وتزيد تسخن في الطقس.
2: العروسة في الليل الحنة متاعها وقت تمشي الشعرة تتغطى بها، ليلة العرس متاع العروسة سرير العروسة يتغطى بالمشتية، خاطر المشتية هي خصوصية جبنيانية هويتنا،
0: هي كالروح جبنيانية وكالهوية،
2: اللون نتاعها وكالرقمات نتاعها يميزوا ديجا الأزين والأكثر كذا، حتى في الصوم تختلف يعني نتاع جبنيانة. اليوم بالطبع باش نجموا نحكيوا على المشتية وربما نسوقوها في الجمهورية وفي العالم، وجب تطويرها في استعمالات أخرى.
0: صحيح. مش هكا
2: اليوم ما تمش عروسة جبنيانة، تمشى
0: مع العصر ومع متطلبات العصر، وتوا هذوما الكوسانات يتزينوا ويجيوا حاجة مزينة في صالاتنا في قعداتنا، وكيف كيف زاد الساكات ينجموا يحملوهم ويستعملوهم بشكل يومي، زاد عندهم ميزة وعندهم خصوصية وعندهم جمالية. معناها كما نقولوا تلبس وحدك حاجه هكا تميز
1: لك روحك يعني. كانت احنا قبل العروسه يجيو كي يجيو اهل العريس
0: تقرب من الميكرو،
1: اهل العريس ماشي يحجبوها قبل ما كان عن السد
0: يحجبوها هيك علاش تحجبوها بالمشطيه
1: يعطيك الصحه
0: تمشط شعيراتها تحت ديك المشطيه
1: فوق السد تقعد
0: هما زالوا توا هكا يحجبوا رواحهم ويتغطوا
1: ما عادش عليه هي قاعده مشطيه
3: فما قلائل معناها يحبوا يرجعوا لها معناها
0: يحبوا يرجعوا شويه
1: تقعد بثلاث شهور وبالاربع شهور هي محجوبه ومغطيه بالواحد. حتى قبل ما كانش الدنيا سخونه كما تو وكانت الدنيا بارده، وقبل الدار يعني قبل
0: مبنيه والدار تبدا الاكثريه معناتها ماشي مسقفه والطقس يبدا بارد
1: كالجريد يعني كل شيء الدنيا بارده ومبنيه بالحجر مش كما تو يا جور سخونه.
0: صحيح
1: يعني المشتيه هذيك هي بدعه في جبنيانه، لازم البنيه كي تعرس تتغطى بالمشتية نهار في العرس يعني حتى الدنيا سخونة باش تحن عليه ولا حرام حرير. وكم قلت كان عندي
0: حرام حرير ومشطية جبنيانية
1: حرام حرير
0: تقرب بالميكرو تحاول باش يسمعوا صوتك كيف ما يلزم مستمعينا ويتابعوكم كيف ما يلزم. زيدا ترجع بيا لجنيف والتجربة كيفاش كانت وكيفاش عرفت بالصنعة هذية وبالحرفة الجبنيانية والمشطية في سويسرا.
1: كانت تجربة ولا أروع يعني بصراحة، انبهروا وعملوا يعني حاجة غريبة عليهم ما يعرفوهاش. أنا حتى هزينا منسج يعني وخدمت على عين المكان
0: خدمت الصنعة
1: خدمت على عين المكان وصوروني وشافوني ويسألوا شنو هذا وهزيت جلد بوريتهم إن الجلد مصوف هذا كل
0: المراحل الكل. أيوة. خاطر هي الغرزه والخيط معناها اللي تستعمله انت في المشطيه هو مصوف العلوش
1: صوف علوش كله صوف علوش يعني هذا ما يصبغش حتى كي تخدموا تغسلوا ما يجرى له حتى شيء مش كما قبل عن الصبيغه خاطر ما فماش تو ما عادش يصبغوا يعني حتى كي تغسلوا ما يفسخش
0: على طبيعته.
1: ايوه أما انبهروا بالخدمة وسألوا يعني أنا كنت أني فهم شكون يجاوبهم على كل شيء اللي عملته يعني فخر واعتزاز
0: فخر أنه نرفع راية راية البلاد في العالم وصنعتنا
1: والعرق والخدمة تجيب النجوم
0: يعطيك الصحة. وانت كنت زيدا مثلتنا وكنت سفيرة في جنيف سفيرة المشطية يعطيك الصحة مدام منيرة، ان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله ديما منورين في المحافل الدولية. وسي خليفة
2: عملنا لها تحية شكر الحرفية منيرة بن علي اللي هي كانت سفيرة المشطية في جنيف السويسرية. اش قلنا منيرة يا بنت جبنيانة المجدية يا منورة جبنيانة في المحافل الدولية، ست نفيسة علمتنا المشطية واليوم ثمارها بلغت العالمية، وفي جنيف رفعت الراية التونسية بصنعة عريقة وهوية أصيلة بهية، مثلتي حرفية المشطية خير تمثيلية، فكنت خير سفيرة لصنعتنا التقليدية، انسجتي المجد بخيوط ذهبية وهديتي جبنيانة صورة مشرقة ونادية، فخر لنا وفخر لكل حرفية تحفظ التراث بعزيمة قوية. دمتي يا منيرة عنوانا للعطاء والهوية لتظل المشتية التونسية معناها حكاية نجاح عالمية.
0: يعطيك الصحة على هالكلمات السمحة والمعبرة سخليفة حسونة، ويعطيك الصحة منيرة، انت نورتنا ومثلتنا في تونس وربي يبارك فيكم وفي صحتكم منيرة بن علي وشلبية الصحبي والحرفيات الكل ونساء الكل اللي ثابروا ويخدموا بعرق جبينهم ويتعبوا، خاطر مش سهلة توا باش انك تحضر قطعة، قديش تاخذ لك وقت؟
1: تاخو يعني كي طلع المشتية على الأقل شهرين وحدك يعني ولا أكثر.
0: شهرين وانت تبع في الغرزة
3: سيدي، إذا كنا معك امرأة يعني احنا نخدمو كل زوز مع بعض، ما تخدمش واحدة واحدة، تخدم زوز معناه شهر أقل من شهر، كي
0: تنجموا تتعاونوا
3: وحدك مع بعض
0: كل واحد
3: تبدأ قطع صغيرة ما تشدش برش.
0: توا ساك مثلا كيما هذويا الساك ما اللي نجمو نهزوها ولا نتاع بحر ولا
3: هذا خدمتو نهار،
0: خدمتو نهار
3: اما ما بعد الخدمه الخياطه والجلد
0: والخياطه وحتى نكملوا نحضروا
3: له ما بعد الخدمه معناها
0: تحبلوا نهارين ثلاثه يعطيكم الصحة، ربي يعينكم وربي يمتعكم بالصحة، واحنا فرحانين برشا وفخورين بأنه صنعتنا وصلت للعالمية
1: وحرفة أحسن إن شاء الله
0: إن شاء الله تقدم
1: إلى تقدم. ولا
0: معناها وليت صنعة عندها بصمتها وعندها حضورها وحتى حد لا ينجم ياخذها منا.
3: لا الحمد لله يا ربي اكيد
2: يعني وهذا هو
0: حتى حد ما ينجم ينقل علينا
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله. هي العلامة الجماعية ذي هي الهدف منها اللي هي تحمي الصنعة هذه.
0: نعم.
2: يجي حد في العالم اليوم يقول هذه متاعي الحاجة ذي دونك المشتية بالرقمات متاعها كذا مسجلة باسم جبنيانة باسم مجمع ست نفيسة بالطبع للمحافظة عليها وباش تاخو بالطبع طابع ربما عالمي. اليوم كي نقولوا طابع زيادة كل حرفية في جبنيانة من خلال مجمع ست نفيسة نجم تتحصل على العلامة، وهذا مش يدعمها تسويقيا ويدعمها ويعطي ثقة للحريف، خذ الحريف اليوم شنو يحب؟ حب يشري حاجة ذات جودة، واليوم العلامة الجماعية هذه مبنية على الجودة، كيفاش نسجت بشنو نسجت شنو احترمت، والخيان في المجمع هم اللجنة اللي تتابع المطالب ربما مش تصير بعدين في علاقة بالعلامة، وهما زاد يعطيوا العلامة عبارة كما نقولوا نحن لمين متاع السوق كما أي سوق في الذهب في ربما الطابع متاع الزربية الطابع متاع المرقوم وما إلى ذلك، اليوم عبارة عن الطابع متاع المشتية اللي هو العلامة الجماعية اللي هو إن شاء الله مش يفتح أبواب
0: إن شاء الله هذه مش يفتح لكم آفاق للتسويق في أسواق عالمية وفي
2: في تونس والبرة
0: في
2: يعني.
0: تونس وفي خارج تونس إن شاء الله. هذه حاجة تفرحنا برشا خاصة الحرفيات ديما يعانيهم الإشكال هذه هو التسويق، إن شاء الله من خلال هذه البصمة
2: والعلامة
0: الجماعية هالعلامة الجماعية معناها إن شاء الله من ناحية فما جودة مضمونة معناتها بالنسبة للحريف هو ياخذ مطمئن، فما شروط زي ما تتوفر باش توصل أنت تتحصل على علامة جماعية دونك، ومن ناحية أخرى نفتحوا آفاق وأبواب للناس اللي تخدم
1: ونحبوا الشباب. إحنا رانا إحنا تو الشباب هو
0: هو الأساس
1: هو الأساس، خاطر يزم يتعلمها الصنعة هذه، خاطر يزيم البورتابل يزيم
0: والله قول لهم يزيم التليفونات
1: يعني
0: ونحي من يدك التليفون وخذ المنسج واخدم المشتية وتعلم الصنعة
1: وقعد لك الوالد الولد يعني قلت تيوفا من
0: تو فما شباب يقبل عليها
1: والله
0: شلبية
3: كونت خمس بنياتني وصديقتي
0: ما شاء الله
3: بن عمر
0: أي
3: والله ما شاء الله معناها خدمتهم متقون
1: منهم مرتوبة يعني قارين
3: واخذين الجيانة عندي واحدة منهم عندها إعاقة معناها ما تتكلمش وما شاء الله عليها في الخدمة وما شاء الله عليه معناها
0: ما شاء الله معناها فما شباب
3: عملوا إنتاج معناها بالحق معناها
0: نتمنوا على مشطيتنا اللي هي مش توارثها أجيل وراء أجيل ولشبابنا زادة مقبل عليها. يعطيكم الصحة نورتونا برشا، احنا باش نختموا اللقاء سي حسونة. أيوة
2: من أهداف هو إنشاء مجمع ست نفيسة هو المحافظة على الصنعة هذه.
0: نعم.
2: خاطر راهي المشطية ترجع لتاريخ قديم برشا، يمكن ربطوها جبنيانية بالولية الصالحة ست نفيسة، هذاك علاش اليوم المجمع تسمى ست
0: نفيسة على اسمها.
2: اليوم راهو جولفان في الثلاثينات خذا دكتوراه على المشطية، كتب كتاب لتسوز لتساج دال جامي دي جبنيانة دونك تصور من 1930 يحكيه على المشطية. اليوم المجمع ست نفيسة اللي بتخلق يمكن من 2021 ل 2023 وصارت جبنيانة جاهزة باش خذت الفرصة متاع العلامة ومشيت لسويسرا وربما اللي هي خطوة أولى وإن شاء الله كي تجي برشا معارض
0: خطوات وبرشا أخرى فرص. وبرشا معارض أخرين ومحافل جيدة. أخرى لسويسرا وتفتح لنا زي المجلد
3: 2018 لدبي
0: هاي وما زال الخير القدام ان شاء الله مش خليوا المجال زملائنا من قسم الاخبار هذيك علاش ما احنا عندنا ما شاء الله منتوجات مزيانه برشا يعطيكم الصحه عرفنا بها مستمعينا وزدنا حكينا على اهل العلامه الجماعيه وعلى الرايه التونسيه اللي ترفعت بالمشطيه الجبنيانيه. شكرا ليك سي خليفه حسونه، شكرا ليك مدام شلبيه الصحبي، شكرا ليك منيره بن عليا، تحياتي لكم.
4: كل من ساهم باش نوصل اليوم للوضع
0: نعم شكرا أوكبر. للناس كل اللي خدمت المشطية واللي وصلتها نحو العالمية.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. دعوة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لانقطاع الكهرباء. أعجز الميزان التجاري التقي يسجل ارتفاعا بنسبة 32%. إعداد برنامج لإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. 5 شهداء عشية اليوم في قطاع غزة. ووزير الداخلية الإيراني يتوجه إلى باكستان لبحث مقترح جديد حول العودة إلى طاولة المفاوضات. أسبوع جديد لا تختلف شواغله وتشكيته، انقطاع للكهرباء، انقطاع للماء وحرارة مرتفعة يعجز المواطن على الهروب من لهيبها وسط توقعات بأن تتواصل خلال الأيام القادمة. وحسب المتصلين بإذاعة صفاقس فإن المطلب الأساسي تحديد مواعيد مسبقة للانقطاع تجنبا للفوضى والغضب.
3: طريق العين كيلومتر 8 زرق الزاوية، احنا توعنا فترة طويلة نقص صحيح ساعة ساعتين يعود يرجع باقي عديناه. اما البارح بشكل خاص جيت مع ال 11 الى حد الان الضوء ما يمشيش لحد الان. احنا ما حكيناش على حياتنا كيفاش عايشين، اما اعطيني احنا حياتنا الاخرى كيفاش مش نعديوها. جيراني كل واحد في دار متاعه فرغوا امشى، يا اما الدار بنته ولا الدار ولده. المشكل المنادي لقيناهم ما يخدموش جملة، معناها الترونفو تحرق. المشكل في كيلومتر 8 زنقة الزاوية بكلنا من غير ضوء، كنا متجمعة الستيك حتى حد ما سمعني، مشينا كيف كيف الستيك الغادي مش متصنطينا ولا يسمعوا حاجة. قال لك احنا عندنا برشا مشاكل بحيث اللي شكون مش نشكيه واحنا واللي مش نحكيه معاه باش يسمعنا. شوفونا حل كيفاش توا احنا كيفاش هالامور هذه باش تتصلح. نعدي ساعة سنين باش تقول لي انا توا مشي نقعد 20 ساعة قداش مش نقعد استنى من غير ضوء.
4: المدير العام تاع الستيك يقولش نقصوا في المناطق بشوية بشوية، اللي هذا ياخذ الباقي نتاعك. ني في سفيق استوى تجي نلقاه مقصوص في الشحيه، في الليل البارح مقصوص، العشيه مقصوص، في القايله مقصوص. يا اخي سامحني ما نرقدوش ما نخدموش على رواحنا صباحه، مش معقوله الحقيقه. هاو في حي الحبيب مقصوص، وقتاش باش نهزوا صغارنا؟ وعلاش هكا؟ يا يجي بيان يعلموا كل منطقه قداش، كل واحد يعطيوه المنطقه نتاعو وقتاش باش يقص. احنا نعرفوا واش نعملوا وقتاش نمشي وقتاش نجي وقتاش نخدم على رواحنا زيدا. اما ما يصيرش بالفاصون هذه، معناها حل قص حل قص حل قص، ما يصيرش.
2: الانقطاعات المتتالية للكهرباء تسببت في هلاك عديد التجهيزات المنزلية، ما يتطلب أخذ احتياطات يحوصلها أهل الاختصاص.
5: هبط الديجونكتور وقصوا باستحميل الالات الكل، ترجع حل الديجونكتور نتاعك.
6: انا نصيحة للمواطن ما يلزموش يبيع التليفون في الشارج، فما برشا شارجرات تسخن برشا، فما برشا تليفونات البطارية نتاعها قوية كبيرة ومع السخانة مع التليفون ومع السخانة مع نتاع الشارجر، وبالطبيعة الطقس يكون سخن برشا ينجم يصير ماس، ينجم يصير برشا حاجات حتى في الدار.
7: الحلول البديلة هو لي زوندولور، ولو هي تتكلف على المواطن غالية برشا، سوسون دي باتري هي لي زوندولور، ومازال ماهوش موجود في البلاد نتاعنا كيفية اللي تسمح. والثاني حاجة يلزم يكون عنده دورة كهربائية فيها سيكوريتي، ثم ماكينات صغيرات يركبوا بعض الديجونكتور على طلوع الضوء لهبوطه يتقص، هكما الحل الأنسب.
2: مع تواصل أزمة الكهرباء أعلن المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تقرير حول الظرف الاقتصادي ماي 2026 أن الإنتاج الوطني للكهرباء سجل إلى موفى ماي الماضي ارتفاعا بنسبة 6%. أما بالنسبة إلى الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية فقد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 4%، فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر حوالي 9% من حاجيات السوق المحلية إلى في ماي 2026. وحافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاج على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذا استحوذت على 91% من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى ماي الماضي، وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9% من إجمالي الإنتاج. وفيما يهم الطاقة أيضا سجل عجز للميزان التجاري تقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر، بل سجل ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر ماي الماضي. وفي ظل ظرف اقتصادي دقيق تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة استماع استثنائية غدا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال للنظر من قبل رئاسة الجمهورية الجهة المبادرة. من بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض لدعم شركة فوسفات قفصة، ومشروعان آخران يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي. نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في شأن اجتماعي، كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وأكد الوزير أن الإصلاح يهدف إلى بناء منظومة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط التي تعانيها أنظمة التقاعد نتيجة للتغيرات الديموغرافية. الوزير أعلن أيضا أن وزارته أعدت مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص إلى جانب مشروع قانون خاص باقتصاد المنصات، موضحا أن مشروعي القانون أصبحا في مراحلهما الأخيرة. في موضوع آخر، بحثت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات الاستعدادات لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول المعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بالمعهد. الوزيرة اطلعت أيضا على مقترحات لتطوير النصوص القانونية المنظمة للمعهد الأعلى للمحاماة ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. إلى أخبار العالم موجزة. استشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، كما استشهد ثلاثة آخرون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مركبة قرب المستشفى البريطاني في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت حركة حماس في بيان اليوم اختيار خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار، في خطوة وصفها محللون بأنها قد تشير إلى موقف أكثر صرامة من جانب الحركة تجاه دعوات لنزع السلاح. أعلنت وكالة سنا السورية إصابة طفلين جراء إطلاق العدو الصهيوني النار باتجاه مواطنين في قرية جملة بريف درعا. يصل وزير الداخلية الإيراني مساء اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد يضم ستة وزراء، وسط تأكيدات بأنه سيبحث مقترحا باكستانيا قطريا للعودة إلى طاولة المفاوضات. بدأت جماعة أنصار الله الحوثي فرض حصار بحري على السعودية في خطوة تنظر بتصعيد الصراع في المنطقة وتعطيل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية خارج منطقة الخليج. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. دعوات إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لانقطاع الكهرباء. عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل ارتفاعا بنسبة 32%. إعداد برنامج لإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. خمسة شهداء عشية اليوم في قطاع غزة، ووزير الداخلية الإيراني يتوجه إلى باكستان لبحث مقترح جديد حول العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام أجمل تحيات منجي عكاشة وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع وليد الشاهد وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 11 دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالميركاتو، وحارس المرمى عبد السلام الحلاوي يمضي للنادي الصفاقسي لمدة موسم واحد. آخر تجربة ليه كانت مع الاتحاد المنستيري، تألق أيضا مع النجم المتلوي، إضافة لتجربة خليجية مع نادي أحد السعودي. لحد الآن أربع انتدابات رسمية في السياسات، نحكيه على مؤمن الرحماني، غيث الصغير، حكيم موتيبي، والحارس عبد السلام الحلاوي. المهاجم النيجيري إيمانويل أوغبولي من المنتظر أنه يوصل غدوة لصفاقس طبعا الالتحاق بالمجموعة، ثم يوم الأربعاء القادم يوصل متوسط الميدان الأوغندي جمال موتيابا في انتظار الحسم في مصيره، أما بالمواصلة أو التفريط فيه في حال توفر عرض مالي جيد ومهم للنادي الصفاقسي. ذكروا غدوة أيضا ثم اجتماع في وزارة الشباب والرياضة بإشراف وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، وسيكون حاضر فيه أيضا ممثل عن نادي الصفاقسي وعلى سكك الحديد الصفاقسي. طبعا الموضوع هو على غرام طبعا وصفقة انتقاله إلى شختار دونيسك الأوكراني ونصيب السكك. طبعا سيتم منتظر إن شاء الله غدوة حل هذا الإشكال حتى يتمكن طبعا الصفاقسي من المشاركة وحسم هذا الموضوع على مستوى المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي. تقدم ساقية الدائرة يتعاقد مع الحارس عبد القادر شوية في صفقة انتقال حر. تقدم ساقية الدائرة ليواصل تربصه في عين دراهم، تربص اللي مش تخلوا مباراة ودية أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 24 جويلية في انتظار تأكد مشاركة أو لعب مباراة ودية ثانية في هذا التربص. ما راش في الساعات الأخيرة نحكيه على النادي الإفريقي، وسؤال مطروح بقوة، هل يغادر فوز البنزرتي النادي الإفريقي؟ الساعات القادمة ستكون حاسمة في هذا الموضوع بعد العرض المغري اللي قدمه نادي الاتحاد الليبي للتعاقد مع فوز البنزرتي اللي مبدئيا أعطاه الموافقة متاعه، لكن مش نشوفه طبعا التأكيد الرسمي في الساعات القليلة القادمة كما قلنا مش تكون حاسمة في هذا الموضوع، هل سيواصل مع الإفريقي وإلا سيغادر إلى البطولة الليبية. النادي الإفريقي نحكيه عليه دائما، اليوم أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب هيكل الشيخاوي، عقد يمتد لثلاثة سنوات في النادي الإفريقي. الملعب التونسي أنهى اليوم إجراءات ضم اللاعب فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعقد زوز مواسم بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المنستيري. رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي سيعلن يوم الاربعاء، هذا طبعا ما اذا كان سيتم اضافه فريق الاهلي المصري ونادي صفاقس طبعا اضافه الى فرق اخرى لدوري ابطال افريقيا هذا الموسم، والا لا يعني ثم امكانيه كبيره ان نلقاو الاهلي والسيسيس موجودين في تشامبيونز ليج الافريقيه. الكواليس والمؤشرات تتحدث على وجود اتفاق او اتجاه للموافقه على هذا من قبل المكتب التنفيذي طبعا بضغط كبير برشا من الاهلي المصري. ننتظر يوم الأربعاء إضافة إلى عديد من الملفات الأخرى مش نقشها الاتحاد الإفريقي، سيتم تسليط الضوء على هذا الملف طبعا مش يكون مفرح جدا لأحباء الأهلي وأحباء نادي صفاقس اللي يشوفوا فريقهم طبعا يشارك في تشامبيونز ليج الإفريقية. إلى أخبار المنتخب والمونديال، المنتخب الوطني التونسي يتراجع 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي يصدر اليوم، ويصبح في المركز 57 عالميا و11 إفريقيا. منتخبنا هو أكثر منتخب يتراجع في الترتيب 12 مرتبة كاملة، الترتيب اللي أصدره الفيفا بعد المونديال يعني كان مش تذيل الترتيب العالمي لولا منتخب العراق، وهذه المرة طبعا أكثر منتخب يتراجع على مستوى التصنيف. المنتخب المغربي صاحب المرتبة الأولى إفريقيا، صاحب المركز السادس عالميا، متقدما على السنغال، مصر ونيجيريا. على الصعيد العالمي إسبانيا المتوجة بكأس العالم تصبح في المركز الأول عالميا أمام الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا والمنتخب البرازيلي. المنتخب الإسباني حكينا عليه طبعا اللي حقق اللقب المونديالي على حساب منتخب الأرجنتين، نذكره بهدف وحيد سجله فيران توريس. إسبانيا بعد التتويج بكأس أوروبا منذ عامين في برلين جاء الدور على لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال جنوب أفريقيا 2010. مدرب إسبانيا لويس دي لافوينتي 65 عام يصبح أكبر مدرب يفوز بكأس العالم في التاريخ. هيمنة مطلقة البارح في الحقيقة على الجوائز الفردية. المدافع الإسباني الياباني باوكو بارتسي البالغ من العمر 19 عام يحرز جائزة أفضل لاعب شاب. أوناي سيمون يتحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وجائزة أفضل لاعب في المونديال كانت القائد ولاعب الوسط رودري. كما لاحظنا كما قلنا هي من إسبانية على كل الجوائز الفردية اللي تحصل عليها الفريق طبعا أمس في المونديال. إقالة أخرى في صفوف مدربي منتخب المونديال، تطال هذه المرة مدرب المنتخب البلجيكي الفرنسي رودي غارسيا، وهك عدد المقالين والمستقيلين قارب حاجز 20 مدرب، يعني تقريبا نصف المنتخبات أقالت مدربها بعد هذا المونديال. المغربي بدو زكي هو المدرب الجديد للمنتخب الأردني من أجل أولى الاستحقاقات، نحكي على نهائية كأس آسيا اللي مش تقام في السعودية بداية 2027. بدو زكي قاد المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية نذكر 2004، وأشرف على تدريب عدد من الأندية أبرزها الوداد الرياضي، الفتح الرباطي، كوكب مراكش، إضافة إلى منتخبي السودان والنيجر. ونختم بخبر حزين في الحقيقة يأتينا من إنجلترا. اليوم توفي النجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا كيفن كيغن، نذكره طبعا الجيل اللي تابع هذا اللاعب هذا النجم عن سن 75 عام بعد صراع طويل مع المرض. كيفن كيغن كان لاعب في عديد الفرق الأوروبية أبرزها ليفربول وهومبورغ الألماني، صاحب الكرة الذهبية في زوز مناسبات 1978 و1979. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية وليد شاهد، نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. ستوديو صيف.

0: استديو سيف منور بضيوفنا اللي محليهم اضافوا هكا بهجة لاستديوهاتنا استديو اذاعة اسفيقس واللي هما متوجين ما شاء الله عليهم بجوائز جهوية ووطنية متحصلين على الجائزة الاولى والمرتبة الاولى وطنيا من حيث الاعمال اعمال النادي اللي هو نادي نبض البيئة والصحة بمعهد طيب المهيري. حب نرحب بهم نرحب سعب أستاذتهم المشرفة عليهم واللي تأطرهم واللي واضح فما برشة هكا محبة وفما برشة تنيغم وفما برشة خدمة سمحة وروح مزيانة روح جماعية تجمع الفريق الكل. تقول لي في الكواليس إن مذبية جبتهم صغيراتي ما تقولش تلامذتي هي تقول صغيراتي تقول صغيراتي وتقول لي والله مذبية جبتهم الكل ما شاء الله عددهم كبير وطو إن شاء الله نحاول نوجه لهم التحية الكل خاطر تقريب بحث العشرين بحث العشرين. على كل نحب نرحب بها أستاذتنا منورتنا برشا الأستاذة سعدية المنصر أستاذة علوم الحياة والأرض ومشرفة على نادي نبض البيئة والصحة بمعهد طيب المهيري. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك يعطيك الصحة على الاستضافة الثانية وكما حبيت أنا قلت لك ماذا بي الاستضافة الثانية تكون
0: مع صغيراتي
1: صحيت أنا وقلت لي مثلي قلت مصحوبة بصغيراتي.
0: قالت لي أستاذتنا سعدية من احنا خذينيك في الحدث خذينيك أول ما تم التتويج في مناوعة أحلى صباح السبت الماضي وكنت انت حضرت بحذينا وحكينا شوية على التتويج باعتبار مواكبة للجائزة اللي تحصلتوا عليها وكنت قلت لي انا راني نحب نجيب صغيراتي ما نحبش نجي وحدي. قلت لك راهو مرحبا بيك استديو الصيف مفتوح ليك ولصغيراتك باش تجيو بحذينا وباش نحكيو بالباهي خاطر يزمنا نحكيو على نشاطكم يزمنا نعرفوا بالخدمة السمحة اللي تخدموا فيها التتويج كيفاش تم شنو ربما سر نجاح هذه الكل باش نحكيه عليه وفي استديونا في استديو الصيف. مرحبا بك هنيئا لكم على هالتتويج من جديد وهنيئا زيدا جديد توا التكريم
1: تكريم يتم يوم الجمعة 17 جويلية بمقر وزارة البيئة تحت إشراف وزير البيئة وإطارات وموظفي وزارة التربية.
0: نعم مبروك عليكم ومبروك على المؤسسة التربوية الكل طيب المهيري وتهانينا للأستاذ ومدير المؤسسة سي صالح الفريخة نهنيوه باهي. نحب نهني صغيراتك نحب نهني تلامذتك اللي ما شاء الله عليهم محليهم تحسوا معك من الزي اللي لابسينه من السلوكيات من أول ما شفتهم فما انضباط فما مسؤولية إحساس بالمسؤولية فما الحس المواطني اللي نحن نبنيه فيه ظهلي من خلال النادي والبين أهدافه
1: أنشطة
0: والأنشطة متاعه هو أنه يكون مواطن صالح مواطن ناجح مواطن واعي فاعل مسؤول ملتزم ذي الكل نشوفوها كفي تلامذتنا اليوم اللي منورينا. رحب به فراس دمق أهلا وسهلا يا فراس.
2: شكرا على الاستضافة مدام ريم. نقدم روحي أنا فراس دمق نقرأ بريمير أني متعدي دوزيام أني سيونس إن شاء الله منخرط في نبض البيئة والصحة مع مدام سعدية وربحنا مرتبة الأولى في تونس
0: في تونس
2: أي.
0: حاجة سمحة برشا
2: حاجة طيارة
0: حاجة فرحتك
2: بالطبيعة
0: خدمتوا عليها كما يقولوا الجوارات
2: خدمنا برشا خدمنا بدينا من أول العام كنا ثلاثة من الناس ومن بعدك بديت نتزايد المجموعة و ولينا حتى تو بريسك 20 واحد
0: 20 وانتم تخدموا في عديد الأنشطة تزيدوا نحكيوا عليها بعد ما نتعرفوا على بقية الضيوف. يعطيك الصحة فراس وانت هكا اسم على مسمى هيك الفراسة وك الذكاء وك
1: قلتك تو تكتشفهم انا ما نتكلمش
0: انا في الكواليس وانا اذا لاحظت في الكواليس
1: كل واحد عنده كاريزما
0: الى جانب الكاريزما هما كلهم ما شاء الله عندهم كاريزما اما فراس يسأل فيها برشا اسئله هكا حاسيله دقيقه و يعطيك الصحه يا فراس ان شاء الله ربي نشحك. نحب نرحب برشا بيوسف يوسف دوزي اهلا وسهلا يا يوسف
3: اهلا بك. نحب نشكرك اول حاجه على الاستضافه واحنا فرحانين للحاجه هذه اثرت الانتباه متاعكم ونحب نعرف بروحي انا يوسف الدوزي بريمير اني عام الجاي ان شاء الله دوزيام ميكو تلميذ مدام سعدية، نقرأ مع الطيب المهيري
0: وننشط في النادي.
3: ننشط في النادي، وإحنا أصلاً النادي أول ما بدأ معنا إحنا أنا ومدام سعدية وفيرس دمق، بديت بمسابقة
0: بديتوها مع
1: ابتكارات علمية،
3: ابتكارات علمية من غادي كينا أنه الحاجة هيك
1: ما زلت ما نعرفهم شينا صغيرات.
0: معناها أنت بديت مع فيرس ومع
1: دوزي ومسابقة شاركنا بها
0: يوسف وفيراس، معناها
1: كانوا زوز.
3: هي الحاجة هيك هي اللي
1: كانت شعلة الانطلاق.
0: أنتم النواة الأولى،
3: شعلة الانطلاق.
0: يعطيكم الصحة.
1: احكيوا عليها المسابقة والتوجه
0: فيها. فما محبة وفما غرام واضح، وفما هكا حب الانتماء، هكا الإحساس الانتماء للنادي والأنشطة النادي. يعطيك الصحة يا يوسف.
3: عاشق.
0: مرحبا بيك. الجميلة بيا بن عيد، أهلا وسهلا يا بيا. بيوتا مرحبا بيك.
4: عاشق. نشكرك على الاستضافة في الاستوديو المزيان هذايا. حبيت نقول لك انه البيئة هذه، البيئة هذا والمحيط هذا دخلنا فيها.
0: تقرب شوية من الميكرو يا بيئة يا بيا، تقرب شوية من الميكرو بيا وتحكي لنا على البيئة واللي تحب تحكي الكل. اي
4: البيئة هي اللي خلتنا ندخل في النشاط هذا، منه ترفيه ومنه انها نحافظوا على البيئة متاعنا. نقرا بريمير اني في مع الطيب مهيري،
0: بس دوزيام اني.
4: اي دوزيام اني عم جاي شغل سيونس.
0: قولوا لي دوزيام اني، انتم توا دوزيام اني محسوب كلكم. قلتوا لي بريمير اني بس دوزيام اني، هو احنا رانا تعدينا لدوزيام اني توا. نسمع نقولوا انتم كيفد ثانيه ثانوي. ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق. اخترتوا الشعبه
2: اي؟
0: شنو الاختيار انت؟
2: طبعا سيونس.
0: سيونس في راس. أيه. أي عنده علاقة بال عنديش تأثيرات مش على خاطرك أستاذ سيونس.
1: أنا قلت أن اختياراتكم خاصة بكم.
0: أيوة. وفي
3: يوسف اقتصاد وتصرف.
0: أنت اقتصاد وتصرف، نحسن التصرف ونعرف كيفاش
1: نسحقوا برو في النادي.
0: أكيد.
3: ما هو احنا نقولوا معنا المجموعة باش تكمل، مش تكون مربوطة بأن قريت عند مدام سعدية عم جي ولا. بإذن الله المجموعة بتاعنا مازلت باش تواصل.
0: مش تواصل إن شاء الله في نفس الله. المسيرة وفي نفس النجاح وفي نفس العطائات. وأنت بيا شنو؟
4: سيونس إن شاء الله.
0: سيونس زيدا إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح. نحب نرجع ونحكي وشوية أستاذتنا سعدية على الجيزة، على المسابقة كيفش كانت، خاصة إنها كانت على زوز مراحل، كان فما تتويج جهوي ثم تتويج وطني.
1: أكيد. به بالنسبة كأس البصمة البيئية، إحنا إن شاء الله ماذا بينا تتعامل مع المؤسسات التربوية الكل. بالحق عندها أهداف كبيرة، هي غرس الحس البيئي إضافة إلى غرس المواطنة إلى آخره. ومخليف الغرس متاع الحساس نمشيه للتطبيقات. صغار أنا تو نحكي لكم على حكاية صارت نهار التتويج وفاجئوني صغيراتي. بعد ما كملوا التتويج الجهوي صغيراتي قعدت نغزر لهم، قاموا بتجميع العلب والقوارير اللي في القاعة متاع المندوبية. بالحق معناتها مش
0: الحس البيئي اللي تزرع فيهم
1: أكاهو، لا قاعدين أم براتيك، مشينا للبراتيك، وهذا هو اللي نحبه. أنا معهم ولا مش معهم ديما يواصلوا في النسق هذا. دونك هذا من أهداف المسابقة هذه. شنو هي المسابقة متاع البصمة البيئية باش الناس اللي يحبوا يشاركوا وينخرطوا إن شاء الله عام الجاي كأساتذة ومربين؟ المسابقة هي بديت في سوسة 2014 بحد وزارة البيئة، لكن ابتداء من 2024-25 هي السنة الفارطة. بعد ما تمت الشراكة بين وزارة البيئة ووزارة التربية تعممت على 8 ولايات. هذه كانت النسخة الأولى السنة الفارطة. احنا عملنا كان عندنا شوية تكريمات جهوية فيها، ما وصلناش للوطني وقتها، كنت نخدم في معهد طينة. ومن بعد سنة أنا كنا قلت المعهد طيب المهيري مع نوف أبريل وليت معممة على 16 ولاية. دونك هنا العدد نتاع المؤسسات كان اكبر، حتى الابتدائي راه بين الابتدائي والثانوي. دونك شو يصير عندنا؟ مراحل نتاع تكوين تصير، تو نحكي لكم عليها من بعد باش ما نطولوش برشا. المراحل التكوين نخضعوا لي مرحلتين تكوينيتين، يامنوها خبراء في وكاله التصرف للنفايات بالساحل كما سيري ضاب ودلال الى اخره. ومن بعد ننطلقوا في العمل، اللي مشي نخرط في المسابقة ننخرطوا من أول العام، نسجلوا أسامينا ونبدأوا في العمل. ومن بعد في آخر السنة جينا لجان جهوية، لجنة جهوية هما اللي قيموا الأعمال وهنا بالمناسبة نحب نشكر اللجنة الجهوية بتاع صفاقس على رأس سي عبد الستار الفتوي وسيلة سعد الفراتي، ما شاء الله بعندها خدمتهم ما شاء الله بين ابتدائي وبين ثانوي ومندوبين صفاقس واحد واثنين عمل كبير بارشا، ويبدأوا يسجلوا عرفت يدخلوا وقدموا صغيرات الأعمال قدامها وهم بعض يقرروا شكون هو نمشي توج جهوية. الأعمال هي نفسها
5: مش تمثلكم
1: وطنيا صحيح
5: وطنية.
1: ما غير ما نطلعوا احنا للوطني دونك ديريكتومون اعمال وتقارير نتاع الليجين هما اللي طلعوهم للوطني، لجنه اخرى وطنيه في وزاره البيئه هي اللي تقوم بتتويج شكون هو اللي يكون فائز بالكاس البصمه البيئيه. ليس عندهم دي كريتير، عندهم معايير وتقييمهم هما الخاصه اللي تخلي علاش مشروع هذا على هذا. هما قالوا لقينا صعوبه خاطر برشا مشاريع مزيانه، برشا اعمال مزيانه، برشا روح فيك الصغيرات حتى ابتدائي
5: برشا ابداعات
1: برشا ابداعات صحيح. انا بالنسبه لي حتى اللي ما متوجوش راهم بالنسبه لي انا ربحي، حتى ما طلعوش لا جهوي ولا وطني، اللي في خدمت معك الصغيرات وعملت معاهم بعض النقشات احنا البيئيه بالنسبه لي انا ربح. هذا هو ربحنا في المسابقه، انه صغيرات يخرجوا بعد هيك ما المشاريع الكل يخرجوا انهم فرحانين عملوا حاجه وتغرست فيهم حاجه تنتقل من المؤسسه الى البيت والى الشارع. زيدا تلقى في الشارع ما عادش يطيش في الشارع، يلقى شكون يطيش تلقاه يتغشش. انا بنيه قالت لي مدام ماذا بيا شكون ريت يطيش درا شنو في ساحه ما تعملت، قلت لها ما تعملش بنتي امشي احكي معها بالسياسه وتوي فمك بالسياسه بالسياسه. وهيك هو نحبوا هما يوليو سفراء البيئه نتاعنا، احنا تبدا من المؤسسه تنطلق نحو
5: ان شاء الله. وحابة ذيك هكا برشا نسخ نقولين
1: ان شاء الله ان شاء الله
5: برشا وعي من الشباب، خاطر هذا هو اللي معاملين عليه في المستقبل. ومهم برشا ان نزرعوا الثقافه البيئيه، مهم برشا ان نزرعوا هالحس البيئي والحس الوطني زيد المواطني في صغيراتنا، معناها مفروض هذية يتزرع منذ البداية من الطفولة الأولى من الابتدائي، هي من الطفولة الأولى هذيك الخمس سنوات الأولى، ثم من بعد في الابتدائي زيد من خلال برامج ومن خلال هكيكة معناها نزرعوا
1: يمد بيديه يعمل بيديه. هيك هي أهم نقطة، يلقى هو عمل حاجة ويلقى
5: وحده يولي بادر وحده تلقى نفسه
1: مش نظري
5: كيف
1: فقط.
5: ما قلت أنت معناها بعد ما شاركوا في المسابقة مباشرة معناها
1: شيء ولمد وعملوا كريزي ده
5: شوف معناها لستيك
1: وحده والعلب دخلة واحدة
5: تزرع فيهم
1: سي. معناها أنا كنت متعليكم سي.
5: معناها بعد ما شاركوا في المسابقة مباشرة مشيوا يلمدوا وينظموا وينظفوا في المكان ويحافظوا على بيئة المكان، معناها حاجة
1: شرف.
5: تفرح برشا حقيقة، وإن شاء الله نشوفوا منهم الأجيال اللي كيفهم الكل إن شاء الله زيدا ياخذوا منهم القدوة ونشوفوه وعي جماعي. يعني هيا فراس
2: أيه.
5: فراس احكي لي أنت على تجربة، شو هي المشاركة اللي قمتوا بها باش توجتوا؟
2: لا أول مشاركة كانت لنا في قصر العلوم بالمنستير، طلعنا وقت ثلاثة أيام بمشروع إيرلي ريسكلت بلاستيك، هي تعتمد على أخذ القوارير البلاستيكية وجمعها وبعد نصنع منها الفيلامون. هم لازم بريمونتر ودي العاديين يخدموا بالفيلامون، وهو غالي ومش موجود، هو الكيلو يتبيع ب80,000 إذا كان قيتو. دونك احنا جات الفكره انه علاش ما نعملوش حاجه بديله للفيلامون هذا الغالي وتكون اومين طون تنقص من التلوث
5: البيئي.
2: اي دونك جات لبالنا فكره البلاستيك، ولينا صنعنا فيلامون من البلاستيك وعملناه في الطابعه هذه وربحنا بها الجائزه الثالثه وطنيه.
5: يعطيكم الصحه.
2: دوزي عنده زاد لي ستاتستيك نتاع استهلاك تونس للبلاستيك، كنت قلنا عليهم دوزي.
3: احنا نعرفوا باللي مادة البلاستيك موجودة برشا في تونس، وعدنا تقريبا 188 مليار طن قاعدة تنتج، معناها تعتبر كمية كبيرة قدم ولاية تونس، معناها تسمى حاجة كبيرة هذه. احنا كي اول مخدين احنا عدنا الامبريمونت عدنا من قبل، احنا حتى صنعنا من مواد اعادة رسكلة بتاع شوية خشب مرمي بتاع سكوتش، ومعناها من با خسرنا حكاية فارغة وقعدنا نخدموا عليها ونخدموا بها في السيونس.
5: ما تحت الامبريمونت
1: خدمتوها
5: انتوما
1: برسكلة
5: ما شاء الله عليكم.
3: معناها هي تقريبا ما خسرنا عليها شيء أبر كارت أردوينو.
2: كارت أردوينو
3: معنا كنا نستعمله فيها في لي سيلول في مادة السيونس مع مدام وفي الفيلمون من غادي خرجت الفكرة أنه توا نحب نكملوا نخدموا بها وما عادناش باش نخدموا. قلنا أنه نراو حاجة جديدة كي جينا نراو بالفيلمون أبار أنه نادر ساعات تلقى بروبليم في الكولور اللي تحب عليه خاطر معنا فما اللي يكون باش يصنع شكل متاع حاجة معينة وحاجته بلون معين. اقترحنا مادة بلاستيك هي متوفرة برشا نعرضوا القرور الحرارة اللي تنحى منها تجاعيد نقصوها بشكل دائري تتعدى على درجة حرارة 250 درجة وغادي كينا وين تحول إلى فيلمون. الفيلمون اللي باش تخرجوا مادة بلاستيك الجودة متاعه خير من الفيلمون الأصلي. الفيلمون الأصلي كي تقلبوا دوبلش ترشق مادة البلاستيك معناها انك تخرج حتى في الجودة تقابل كاليتي بالبلاستيك خير.
5: ما شاء الله عليكم مطمئن عليكم من الدول. ما شاء الله مبدعين و...
1: أفكار هي الفكرة نجب منهم هما بالحق. احنا بدينا نحن مبلان بريمونت في درس متاع علوم مش نشوفوا دي اولترا ستركتور ما يتشافوش بميكروسكوب عادي في المعهد دونك نعملوا فيرتويل العادة قلنا نصنعهم كي جينا نصنعهم بدينا نصنعهم بعد لقينا بروبليم مشكلة في الخيوط هذيك اللي نستعملوا في الطابعة يا اخي بعد قال مدام احنا في اطار مسابقة وقاعدين نجمعوا في البلاستيك اللي في المعهد علاش البلاستيك ما نستغلوهاش وبدينا في الرشاش وبدينا راهو بطبيعة الخدمة ماهيش وحدنا نستعينوا باساتذة متاع التقنية وآلمية وسي احمد سي
3: سي أحمد
1: هو المساند الرسمي
3: مساند رسمي وكنا
1: نقولوا على حاجة بالحق ما يجينا ويعطينا الفكرة اسكو نجمو نطبقوها ولا ما نطبقوهاش أي خلل تقني كذا نجم يعاوننا عاوننا بالباهي بالباهي على الآخر هو اللي تنجم تقول ساهم معنا في النجاح هذا زيدا أفكار تلامذات ولاو يتعاملوا معاه مباشرة أي سي أحمد أي عندنا كذا عندنا كذا عرفت معاه مباشرة حتى في البواد دو ديسكسيون هو معاه نعم يعطيهم الاقتراحات يعطيهم كيفاش يخدموا كيفاش يسلفوا
3: من غادي كينا وين بدات رحلتنا كانت اكسبيريونس مزيانه على الاخر كنا نشاركوا في ولايه مستير ونباتوا في المبيت في ولايه سوسه معنا الاجواء غادي كانت مزيانه على الاخر
5: باش تعرفت عليهم وتعرفتوا على ناس جدد
3: ومن غادي كينا
5: للافكار وللخبرات
3: من غادي كينا كي عجبتنا الاجواء هيك بدينا كل مره قعدنا نلوجوا اللي تهبط شي مسابقه واللي معانا زاد عجبتهم شافوا ورا مشاو ورا من غادي كينا خرجت فكره اننا نعملوا مجموعه والمجموعه هيك احنا قمنا برشا اعمال منهم الميكروسكوب الالكتريك اللي هو زاد بدات في الكلاس ما فماش معهد ينجم يوفر لك ميكروسكوب لكل واحد في الكلام ذا مثل في كلاسنا عندنا 33 كنا ما ينجمش يوفر لك 33 ميكروسكوب بالطبيعة باش يكون فما ميكروسكوب تكسر ميكروسكوب قديم عندنا ميكروسكوب يمشي بالأشعة نتاع الشمس وغادي كينا وين خرجت فكرة الميكروسكوب الالكتريك هي عبارة على باري صغيرة
1: مش ذكي محمول
3: امبورتيت نجم تهزو وين تحب من بلاستك تحل تليفونك نجم تشوف قاعدين نخدموا توا على تطويره باش يولي يشوف الحاجة هيك هي معناه ينجم يعطيك على معلومات اسكو مثل الحاجة هذه صالحة الحاجة هذه سامة
2: وقادين
3: نطوروا بشوية بشوية
5: ما شاء الله عليكم والله
1: لا طبقني ديجا المجهر بدينا بيه دي سيلول صغار على فكرة
5: أفكار متميزة معناها وإبداعات كبيرة وإن شاء الله المستقبل ليهم باش يكونوا أكيد مبدعين في برشا مجالات ومش تفيدوا البلاد من خلال الوعي المواطني من شير الحس المواطني ومن ناحية الأفكار والرؤية الإبداعية اللي تخدموا عليها. يعطيك الصحة يوسف هيا بيا بيا حكينا أنت على النشاط اللي تقدموها على الأنشطة اللي تخدموا عليها.
4: الأنشطة بديناهم في الليسي بدينا برسكلة البلاستيك رسكلة الزيوت المستعملة اللي خدمنا منها صابون عملنا صابون طبيعي استعملنا فيه فواح باش نلقاو إنتاجية سمحة خدمنا زادة على نظافة المعهد أكثر حاجة بدينا احنا في المعهد متاعنا ما انت مغاد بديت الرحلة متاعنا والاستكشافات وكل شيء خدمنا على جمع البطاريات القديمة خدمنا على الكومبوستاج كومبوستاج عملنا باش نلقاو تربة خير وبجودة أحسن باش نلقاو إنتاجية خير.
5: يعطيكم الصحة.
3: حتى يعتبر إعادة تسكين نرى. علاش خطر كنا مثال من فطور الصباح هاك الفضلات مثل بتاع العظم البن كنا ندوروا على القهوه نجيبوا هاك البن وكنا وزاد بديت من ان من التنظيف بديت من غادي من التنظيف نتاع المعهد
5: التنظيف ما غادي تجمدوا وتلوجوا معناتها حاجه منفتحين معناتها على الفضائيات الى جانب انكم ما تتقلقوش ربما
1: حتى للديال
5: فيش يكونوا ردود افعال الناس هكا
3: ما هو انت انفوا حاجه حبيتها كنا نخصصوها في وقت أبار وقت القراية وأبار كنا نتقابلوا نهار سبت كنا نزيدوا نخصصوا في أوقات أخرى مثل عدنا نهار لحد عدنا مثل لازم هيك تعاود تتنظف ولا هيك تعاود تتريقل نتقابلوا نتفاهموا في وقت وكنا نجيو ما كانش عدنا مشكلة خاطر الحاجة اللي تعمل فيها أنت ديجا ما مش مقلقتك أنت عاجبتك
5: أنت تحبها وعمل عليها كيف نقولوا نحن وفرحان باللي أنت واعي بأهمية اللي أنت تقدم فيه في النهاية المعهدك النديك البلادك جيتك المجتمعك حاجة معناها بالحق مدعات للفخر
1: الحمد لله
5: احنا فخورين بكم معليكم بالحق محليكم شباب ما شاء الله عليكم معناها برشا حس مواطني وبرشا وعي برشا احساس بالمسؤولية لو كان يتوفر ويتعمم على بقية الشعب على بقية الأجيال
1: تبدأ وبعدها وتخرج برا
5: تنشوفوا معناها شنو وضع البلاد يصير
1: البلد خلنا تسمى للديار بطريقه غير مباشره اولا ناخذوا في من شروط المسابقه انه ناخذوا بصمه بيئيه اش معناتها ثم تذكر اول حصه بدينا نحسبوا قديش كل واحد البصمه نتاعو ثم انديان ندخلوا له في دي كيسيونير اسئله ونجاوبوا على كل نجاوبوا بالصحيح تطفي الضوء ما تطفيش نسكر سبينه ما نسكرش اللي تستعمل فيه قولوا بكل امانه وبعد في اخر السنه نعاودوا نحسبوا مش نلقاو نفس العدد ولا ثم عدد يخرج رقم نلقاو العدد هذاك لازم ينقص هيك وقت نقول انا نجحت معهم اذا ما نقصش معناتها ثم خلل والدخول
5: حتى الاولياء يفرحوا بكم مقدسين في الطاقه
1: ناخذوا لي فاكتور نتاع الديار نتاع الماء في اول السنه وفي اخر السنه لي فاكتور نتاع الضوء في اول السنه واخر السنه حتى كل واحد لازم يصور لي لي كونتور انا ما نمشيش بالطبيعه
5: كل شيء بلغه الارقام
1: لا ما لا كل شيء موثق عارف وعملنا كتيب سميح فيه الانشطه الكل
5: يعطيكم الصحه برافو ان شاء الله مزيد من النجاح مزيد من التالق في الختام اي شنو تحب تقول نبدا معك فيراس
2: والله اول حاجه نشكر سي صالح
5: كان تحياتنا لي صالح الفريخة
2: كل ما نستحقوا باش نجيو للليسي باش ننظفوا باش نحكيوا باش نحضروا للمسابقات كان معناتها ديما يقولنا مرحبا بكم تفضلوا يقصي على ما في يده ويجي حلنا الليسي تي صحة
5: إذا مش غريب عليه الحقيقة
1: صالح كان متعاون برشا
5: متعاون ديما مع تلامذته ومع العطاءات ومع النجاحات ومع
3: تلامذة الكل زدنا شفناه زدنا في أول مشية في ولاية المستير وقتها هو كان من أكثر الناس اللي حارس على أن نمشيه لأن تتوفر السيارة ومن غادي كنا نخرجه كان ديما يشجعنا كان ديما معانا كان حتى كنا بدون الدرب ومرة تيجي يحضر معنا
5: يعطيكم الصحة شباب
2: نشكر زادة مدام سعدية اللي تعبت معنا برسة
5: برسة تشكرات مدام سعدية
2: تعبت زادة معنا
1: نسألكم سؤال نسيش على المباشرة مسألتوا لكم سابقا إسكو أنتم كما أول السنة كما تو
2: والله متوقع ناس
5: شو كان بدل فيكم
3: بدل نقول واحنا النظرة كنت أول عام ترى اعتبار بروفتك تدخل تقرا توفى ساعتك تخرج وكو بعد كنا تولي نرى المؤطرة متاعنا وتدعمنا برشا وبرشا حويش تبدل
2: نظرتك للمعلم بصفة عامة
4: تقرب منه برشا
5: ونظرتكم للبيئة
1: سؤالي فيكم
5: هي رأي قصدت شو تغير في شخصيتكم في سلوكياتكم في نظرتكم لشارعكم لداركم لبيئتكم لبلادكم
3: أبسط مثال أنك تنظف حاجة ويتعدى شكون يمس خيالك وانت تعبت انت باش تقلق باش تحاول تمشي تقنع وانت أسلوبك
5: باش تبث الوعي فيه وباش تحاور معاه وتتواصل معاه باش أنك توعيه
1: حاولوا حتى يعملوا ديزانترفيو في وسط المعهد باش يأثثوا أكثر في
5: باش يأثثوا
1: يأثثوا زيد عنا مساحة متاع إذاعة داخلية. أثث زميلتي ابتسام قسمتيني بالمناسبة نشكرها اللي كان زيد الدعم فيه برشا. على فكرة احنا المعهد متاعنا يسخر بالنوادي والكل مرامة بعضهم، نادي مسرح، نادي حكاية، نادي روبوتيك،
5: ما شاء الله عليهم.
1: وأي حد يستحق حاجة بالحق تلقى
5: كانت
1: ياسر ياسر
5: يعطيكم الصحة. ربي يوفقكم وربي يزيدكم من النجاح. هيا بيا شو ما تحب تقول أنت في الختام؟
4: كيف كيف كما قال صديقي فراس، حبيت نشكر سي صالح على تعاونه معنا، حبيت نشكر أعضاء الليسي الكل، حبيت نشكر مدام سعدية مؤطرتنا واللي عاونتنا طيلة هذه السنة الكل.
5: وانا حبيت نشكركم انتوما ما شاء الله عليكم نورات البلاد.
3: أيوة نسينا سي أحمد مدام سعدية. كان تعرضنا لبرشة مرات العطب تقني وتصير مشكلة مثل في الماكينة، مثل في السفرة متاع ولاية مستير، الماكينة اللي عندنا ماكينة صغيرة هي باش توصل تمبيراتور عالية باش تنجي دور بلاستيك فثنية وقتها صب مطر
5: وتعدى
3: وفزت لاباري بتاع اللي تعطي اللي نقولوا احنا الحرارة لازمة باش تذوبك البلاستيك. وكل عادة شكون باش نكلموا نكلموا سي احمد.
5: سي احمد الحشيسي، احمد الحشيسي تحياتنا ليه ونشكره برشا على تعاونه. ونشكركم انتم
2: اصدقائنا اللي من
5: نجموش يجيو. ايوه نسميهم
1: الاصدقاء الكل،
3: عمر حميدة ويوسف والي ومريم الشطي وريين الرقيق وملك الكشو وأصيل بن حليمة ونور بن حليمة وليلى الله محمد رسول الله ياسمين البدوي
4: زينب
5: ومريم قلتوا مريم الشطي تسنيم هذا ما عمر
2: ان شاء الله ما نسينا حد
5: ان شاء الله ما نسينا حد اللي ما نسينا كان نسينا حد نجيبوا لا ما يتغشوش صغيرتي ما حد
1: يعطيكم الصحه عندهم الروح هيك الروح
5: التضامنيه مع بعضهم
1: التضامنيه وكل المحبه اللي تجمعكم ومحبه خاصه بيئتكم ومعهدكم واطاراتكم التربويه وبليتكم ككل. شكرا لك فراس
2: دمق
1: شكرا لك يوسف الدوزي، شكرا لك بيا بن عييت. انا مطمئنة على البلاد مدين فيها نورات كيفكم انتوما، ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يبارك فيكم.
3: دعم زاد غير مباشر
1: ايوه
3: البارون في الدار
1: الوالديكم تحياتنا ليهم الكل.
3: كان ماك تروح وتقول لها يا راني عملت وعملت وعملت تجي تشجع صحيت وواصل ومعناها كنا نلقاو في تأطير من عند الناس كل.
1: نعم تحياتنا للوالدين
5: ويعطيهم الصحة. على فكرة يخدموا راهم في الصيفة يعملوا على رويحهم زيدا صغيراتي.
1: شو تخدم في راس؟
2: نخدم في شارع خمسة أوت
1: من غير ببليستي. شو تخدم؟
2: نخدم ونصلحوا الماكينات المعون
5: تبع البرنامج
2: نتاعنا ماكينات الصابون والفرط.
1: هي ليسر لك
2: تسكي الكروميناجي
1: ماكينات الصابون وشنو الاخر
2: لافيسيل والفرط.
1: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك
2: الكروميناجي كل
1: ما شاء الله عليك
2: حاجات ويوسف
3: نجار في الأثير
1: خاصة توا ما قصنا ذو كل شيء كل نار
2: ليزا اليوم قصينا على الخدمة نزمناش نخدمه نحن خدمة نحن نعتمد على الضوء
1: الله غالب أيوة
3: نعملوا في الأثاث
1: نعمل في الأثاث والموبيليا ما شاء الله عليكم والله بالحق انتم أبهرتوني وانا فرحانة بكم برشا وان شاء الله البلاد تبنيوها انتوما ومطمئنة عليكم وعلى بلادنا ان شاء الله مدام في ايادي امينة واعية كيفكم انتوما. يعطيكم الصحة يعطيك الصحة يا بيا نورتنا برشا بيا بن عياد يوسف الدوزي فراس دمق شكرا استاذتنا ان شاء الله ديما هكا متميزة انتي وصغيراتك
5: ان شاء الله
1: والاسرة التربوية الكل في الطيب المهيري. شكرا لك استاذة سعدية المنصر.
5: نحب جست نشكر الاطراف المتداخلة في المسابقة اللي ربحنا فيها والمساهمة فيها هي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ادارات الجهوية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، البنك التونسي للجينات زيدا، وثم عدة جمعيات اللي دعمت المسابقة بالجوائز والكل. ما ننساش نذكر سي رضا بودلي اللي هو مكلف بالتوعية البيئية اللي قرروا يعملون الدورات التكوينية اللي هي المهمة برشا، والسيد فوزي يونس اللي هو إطار مكلف بالتوعية البيئية من إدارة الجهوية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالوسط الشرقي، وأخيرا السيد عبد الرزاق باني اللي هو كاهي مدير بالإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط. دونك المتداخلين توا باختصار هي وزارة البيئة
1: وزارة التربية والوكالة الوطنية للتصرف النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط. شكر لكل المسؤولين واللي جين زادا
5: ولكل الداعمين
1: واللي جين الجهوية اللي تعبوا, ونحكيش كان على لجنة جهوية بصفاقس, حتى اللي جين جهوية في كل المندوبيات وفي كل الولايات واللي جين الوطنية.
5: شكرا لكم, يعطيكم الصحة.
6: إشهار
7: يلا جو.

0: دولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجئات.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

18 دقيقة بعد السابعة مساء من جديد، مسيكم بالخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مسامعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تابعوا في استوديو الصيف. بعد شوية باش نحكيو على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس، يعطينا فكرة عن فعاليات هذا المهرجان العريق واللي يتألق أكثر فأكثر كل دورة وكل سنة. تحياتي لكل مستمعينا اللي يتفاعلوا معنا واللي اختاروا الاستماع لنا، نشكرهم برشا ونحييهم ونشكرهم على كل الكلمات الجميلة. إن شاء الله ديما العشرة دايمة مع كل أوفينا. سعاد القلسي شكرا ليك، مساء الورود تقول لي نحب نهني زيدا صديقتنا الوفية، وإحنا زيدا نحب نهنيها ونقول لها عيد ميلاد سعيد. حمدي لهو المخرجنا، شنو رأيك نعدي ولا أغنية عيد ميلاد وبعد نسمعوا مؤل جسار في إعادة لنغم للفنان حليم وجسار اللي بيش يكون حاضر معنا سنة في ضمن فعاليات وسهرات مهرجان صفاقس الدولي، تحديدا نهار 27 جويلية باش تسهروا بالمسرح الصيفي في زيدي منصور مع جسار، مع ريبرتوار كبير، أغاني جميلة، صوت جميل، إحساس عالي الحقيقة يميز الفنان وائل جسار اللي باش يكون إن شاء الله مبرمج ضمن سهرات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. تحياتي الفكرية الغرياني، نقولها عيد ميلاد سعيد يا فكرية، إن شاء الله بطول عمرك، إن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله برشا خير، برشا برشا فرحة، إن شاء الله ربي يسعد كل أيامك. أكيد إذاعة صفاقس إذاعتك الحبيبة اللي ديما وفية ليها كل من يعمل فيها، أصدقائك زيدا سعاد القلسي وكل الأوفياء قولوا لك إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله ربي يسعد كل أيامك. Happy birthday to you.

هابي ثيرزداي تو يو فكرية الغرياني، ان شاء الله ربي يسعدك وربي يعطيك كل ما تتمنى. فكرية صديقتنا الوفية، نحييوك ويحييوك كل الاوفياء، زاده اوفياء اذاعه صفاقس اللي جمعتكم داركم اذاعه صفاقس، وخاصه سعاد القلسي تقول لك ربي يفرحك بكل ما تتمنى به، وعيد ميلاد سعيد. احنا تو باش نسمعوا وائل جسار، وائل جسار كما قلت لكم باش يكون ضمن سهرات وفعاليات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46، عنده برشا اغاني. قبل ما نسمعوا النغم حمدي لحول، تحياتنا مهندسنا مهندس اللقاء، نعرفوا وائل جسار ريبرتوار كبير كما باش تسمعوا ان شاء الله. غريب الناس، خليني ذكرى، بتوحشيني، مشيت خلاص، ساعات بقول ظروف ما عنداني، بحبك مش هقولها تاني، مليون احبك، حلم حياتي، نهاية واحدة، حسيلو باشا، برشا احساس جديد، ليل العاشقين، برشا اغاني وبرشا انغام تحبوها، اراضيكي ويوم زفافك، وما شاء الله القائمة طويلة وطويلة جدا. وائل ما شاء الله عنده رصيد غنائي كبير، اما احنا اليوم باش نسمعوا لكم في اعادة جانا الهواء للفنان حليم بصوت وائل جسار.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أتوا سعيا وفوق متون أن يقروا سمي.

تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. تحياتي زادة صديقنا لمين الفلحي اللي يتابعنا من القصرين. شكرا لك على الاستماع وعلى المتابعة, وشكرا لكل الأصدقاء. سعاد القلسي, شكرا لك سعاد, أكيد أنت صديقتنا وصديقة إذاعة صفاقس, ومرحبا بيك ديما منورتنا. محليها فرحة البكالوريا كيف نتقسموها الناس الكل مع بعضنا وعائلة واحدة. قرية أطفال SOS محرس توجه دعوتها للناس الكل باش يشاركوهم الفرحة والبهجة وفرحة النجاح. حضور سهرة مميزة باش يحتفلوا بها بنجاح أولادنا الناس كل في امتحان البكالوريا 2026. الفرحة هذية أكيد مهم جدا أنكم تكونوا حاضرين بأعداد كبيرة حتى تكونوا سند ليهم في كل خطوة, وإن شاء الله النجاح يكون ديما حليفهم وديما ناجحين. صغيراتنا الكل وأطفال قرية SOS المحرس, وإن شاء الله عقبة للتخرج. السهرة هذية باش تكون إن شاء الله أكيد سهرة ممتعة ورايقة, والموعد باش يكون نهار الخميس 23 جويلية, نهار الخميس 23 جويلية في طريق تنيور كيلومتر 9 ابتداء من الساعة 8 مساء. أكيد يفرحوا برشا كيف أنتم تشاركوهم هالفرحة هذية, وما فماش كيف فرحة البكالوريا ونجاح والنجاح ونجاح في البكالوريا هالبوابة هذية اللي تفتحنا المجال باش نواصلوا المشوار وباش إن شاء الله ننجحوا في كل دروب الحياة وفي مسيرة مهنية إن شاء الله تكون موافقة. وأكيد يفرحوا برشا باش أنكم تكونوا حاضرين معاهم إن شاء الله نهار الخميس 23 جويلية 2026 بداية من 8 متاع الليل. سهرية إن شاء الله تكون مزيانة أنتوما وكل الناجحين, نهنيهم من جديد ونباركوا لهم من جديد, وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وربي ينجح صغيراتنا الكل في كل دروب الدراسة في كل دروب الحياة الكل. إن شاء الله يكونوا ديما ناجحين وإن شاء الله ربي يحفظهم وربي يبارك فيهم. من المفترض أن باش يكون حاضر معنا سي خميس, باش يكون حاضر معنا بالتليفون وباش نحكيه على المهرجان وعلى الدورة 33 فعالياتها وكل تفاصيلها. مهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس, ان شاء الله نجمو نتواصلوا معاه حتى يكون حاضر معنا وبطبيعة ونفيدوا نسكل ونفيدوا مستمعين فيما يخص تفاصيل المهرجان والتحضيرات الكبيرة اللي قاموا بها والبرنامج المتنوع اللي نعطيهم فكرة عليه واللي إن شاء الله مش يكون من 18 جويلية حتى 16 أوت. كل التفاصيل نمدوكم بها إن شاء الله بعد شوية. إيقاعاتنا مازالت معكم, مازالت متواصلة مع مستمعينا مع كل الإيقاعات اللي تحبوها والنغمات إن شاء الله اللي تروق لكم.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار ربحا للوقت وحفاظا على القطيع الوطنية. وصل رئيس الوزراء الإسباني اليوم إلى العاصمة الجزائرية في زيارة عمل وصداقة هي الأعلى مستوى بين البلدين منذ استئناف علاقتهما الدبلوماسية بعد الأزمة الناجمة عن تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء الغربية. وستركز هذه الزيارة على العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في منطقة الساحل وغرب البحر المتوسط. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن نجاح الحركة في انتخاب خليل الحية قائدا جديدا لها يمثل رسالة بأن حماس ستواصل المقاومة. ارتفعت الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الصهيوني على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4328 شهيدا وأكثر من 12200 مصابة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لن يعتقل أثناء زيارته لواشنطن، وذلك بعد أن صرح زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك بأنه لا يزال يدرس اتخاذ هذه الخطوة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام التاسعة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: معكم حتال 8:30 متاع الليل. وتوا باش نحكيو على مهرجان متميز، مهرجان عريق في دورته 33، المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الممتد من 18 جويليه لغاية 16 اوت. يحضر معنا للغرض مشكور السيد خميس بالحسن، مدير المكتبة الجهوية بيسفيقس. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل سي خميس.
1: مساء النور ومساء السرور استاذ ريم، وتحية لكافة مستمعي إذا تفاقص، ونشكركم على التغطية الإعلامية لأنشطة المكتبة الجهوية بيسفيقس.
0: يعيشك يعطيكم الصحة، وإحنا نحييكم ونشكركم على نشاطكم المتنوع والدائم الحقيقة والثري، ديما ناشطين ما شاء الله عليكم. وإحنا اليوم باش نحكيه على الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، تعطينا فكرة عليه واللي فيه برنامج ثقافي وتنشيطي متنوع.
1: هو الدورة هذه دورة 33 لمصيف الكتاب بالمكتبات العمومية بجهة صفاقس والمكتبات العمومية بالجمهورية التونسية كاملة، اللي هو يمتد من 15 جويلة إلى 15 أوت. المهرجان هذا تحتفل به جميع المكتبات العمومية بصفاقس واللي عددها 27. معظم المكتبات العمومية تحتفل بهذا المصيف من خلال أنشطة متنوعة لكافة شرائح المجتمع. الأنشطة تتمثل في ورشات وبرعات يدوية مختلفة، وضع محاضرات فكرية، مسرحيات ومسرحيات للحكاوتيين. الهدف من الأنشطة هذه اللي هي التحسيس بالمحافظة على حماية البيئة، توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، والتوعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، هذا بالإضافة على التدرب على القيادة والعمل الجمعيتي.
0: كلها أهداف هامة برشا ومتنوعة وتخدمنا خاصة في مجتمعنا وفي وقتنا الحالي.
1: أكيد أكيد، إحنا من خلال العطلة هذه حبينا أن نقرب الخدمات للقراء والصغيرات من خلال حملات تحسيسية، اللي هي المحافظة على البيئة، اللي دائما الأصغيرات باش يكونوا في اتصال مباشر بالبيئة على مستوى البحر أو على مستوى المنتزهات، وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي اللي هي التقنية الحديثة اللي يستعملوا فيها الصغيرات، نعطوها إيجابيات ونعطيهم سلبيات حتى يكون الاستعمال آمن لهذه التقنية الحديثة.
0: نعم يعطيكم الصحة، تعطينا فكرة عن البرنامج بإيجاز سي خميس.
1: البرنامج بإيجاز هو الهدف من مصيف الكتاب، هو الاحتفال بمصيف الكتاب خارج دوران المكتبة. معناها الأنشطة للمكتبات العمومية الكل باش تكون خارج دوران المكتبة، لعل أهمها نشاط مثلا المكتبة الجهوية اللي إن شاء الله باش يمتد من 22 إلى حد 25 بشاطئ الكورنيش. بشاطئ الكورنيش معناها بأنشطة متنوعة إن شاء الله. يوم الافتتاح باش يكون مع الكرنفال قصر هلال، وعرض للفنانة دريدي وحيدة دريدي، بالإضافة إلى ورشات في البيئة وورشات في الذكاء الاصطناعي، هذا على مستوى المكتبة الجهوية. في حين أنه إن شاء الله من 6 و7 أوت أيضا باش يكون ثم عروض لمكتبة سيدي الميراثي، المكتبة العمومية سيدي منصور، ومكتبة ساقط الدير إن شاء الله.
0: نعم
1: هذه الأنشطة، بالإضافة إلى أن كل المكتبات العمومية بجهة صفاقس محتفلة بمصيف الكتاب حسب خصوصية كل جهة.
0: كل جهة ربما وشنو اللي يميزها، المهم الكتاب يقرب من الناس الكل ومن الناشئة، ويكون هكا أكثر قرب منهم من خلال كل ما حضرتوه من تظاهرات متنوعة، من ورشات، من عديد البرامج الأثرية اللي باش تكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. إن شاء الله كل التوفيق لكم.
1: عايشك سيداريم ونشكركم، وبالمناسبة دعوة إلى مواكبة الأنشطة إن شاء الله بشاطئ الكورنيش اللي يمتد من 22 إلى 25 في المرحلة الأولى، وكمرحلة ثانية إن شاء الله 6 و7 أوت بشاطئ الكورنيش.
0: نعم.
1: دعوة موجهة للجميع إن شاء الله.
0: شاطئ الكورنيش هو مفتوح لكم وللكتاب وللتظاهرة هذية المهمة برشا، واللي من شأنها أنها تفرهد عليكم وتمتعكم وزيدة تفيدكم. كونوا حاضرين خاصة الأطفال بغزارة بشاطئ الكورنيش بين 22 و25 جويلية، ثم في 6 وفي 7 أوت حتى تواكبوا مختلف الورشات ومختلف التظاهرات والمعارض وعديد الفقرات اللي بشترق لكم إن شاء الله. شكرا ليك سي خميس، تحياتي ليك. وشكرا لكل الساهرين على نجاح هذا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. تحياتنا ليك سخميس بالأحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. إلى اللقاء.

0: صحيح يا ريم، الارتفاع الشديد من درجة الحرارة يظهر للناس كل شدين ديارها وشدين هيك الراديون، وإذا فاق الصلاة ديما حاضرة في عائلتنا الكل، نعرف برشا نساء طيب يحضروا في العشاء وحاطين الموجة إذاعة فاق. على هذا كنحاولوا احنا نبردوا عليهم هكا بكلمة حلوة، بنسمة حلوة، بخبير مزيان، على الأقل يخفف شوية على الحالة من الاقتحان. أنا نقول برشا عباد مرضوا وقلقوا تمام يسالش ونسعوا بيننا، المهم سلامتكم هي الأساس.
1: وفرهدوا روايحنا والمصايف والجواليت أكيد مش تفرهدنا، أكيد مش تعيشنا أجواء سمحة.
0: أكيد يا ريم، المصايف والجولات صحيح وخرت 4 أيام نظرا لحارة الطقس، ونعرف وإحنا نخافوا ديما على سلامة صغيراتنا، لكن الدورة الأولى الحمد لله انطلقت. نقول لها المنظمة الوطنية للمصايف والجولات، هالمنظمة العريقة، مش خاطرني بنت المنظمة، لكن هذا يشهد له الجميع بالحق إنه يكون صغيرك يتعلم انه يتعمد على نفسه، يبعد على هيك القوقعة متاع التليفون وشد بيته وشد الانترنت وما يخرجش من بيته عطلة كاملة، انه هيك المسؤولية متاع الطفل برشا حازيت ومزايا تعلمهمنا المنظمة الوطنية للمصايف والجولات. وانا نشوفه احنا اليوم بالحق في صغيراتنا اللي كونناهم صدقا، عندنا صغيرات كونناهم اليوم مدربين معنا في المصايف والجولات، عندنا صغيرات كونناهم اليوم في كلية الطب ما شاء الله قريب يتخرجوا الطب، وهذا هو الهدف الأساسي، وهذا هو الطموح اللي نطمحوا به احنا كي نكونوا صغيراتنا نقاوهم بعد. يقول لك يامي، احنا ما هو لغتنا يامي، راني تكونت عندك وتدربت عندك وحفظت عندك كيفاش نقوم بكري وحفظت عندك برشا حاجات. هذا نحكي واحنا على الدورة الأولى باش نحطوا المستمعين متاعنا في الإطار، اللي هي انطلقت نهار 18 جويلية تتواصل نهار 27 جويلية. اليوم تصيفة متاعنا كانت في نابل في معهد دار شعبان الفهري، بالحق موقع ممتاز برشا وبحر ما شاء الله، صغيراتنا في تواصل معهم فرحانين ومتفرهدين. الدورة هذه كانت مديرتها الدكتورة نجل عاتسي، وما أدراك ما نجل عاتسي، أنا كنقول من رجال التربية. الحاجة المزيانة هي الشراكة الممتازة بين المنظمة الوطنية المصايف والجولات ووزارة التربية، كنقول أنا تنقى دكاترة، تنقى متفقدين، تنقى مساعدين بيداغوجيين في الإطار المشرف على هذا على هذه الدورة. مساعد المدير قيدومنا سي محمد معاوية بن سعيد، مقتصد سي رفق عطية، ومساعد مقتصد محمد سي محمد علي جراد. هنا الدورة الأولى مررناها بسلام، وإن شاء الله أنا قاعدة نتواصل معهم كلهم لباس، صغيراتنا في الحفظ والأمانة، شايفين بالبحر، عاملين جو رغم الحرارة متاع الطقس، إلا أنهم صانعين جوهم غادي. والحاجة المزيانة يا ريم صدقني، نهار اللي انطلقت الدورة باش تعرف انت فدا المنظمة، ديما نقول انا ما نحكيش من فراغ، نهار اللي انطلقت الدورة انا بارتاجيت انطلاق الدورة، ويجوني 5 بنيات من قبلي من الجنوب من جليتنا بالخارج تتواصل معايا عمتهم وتقول لي يا وفاء بأي طريقة لحقهم لي، خاطر في الدورة الثانية اللي هي تنطلق نهار 27 جويلية وتوفى 5 أوت ماهوش باش يلحقوا بحكم باش يرجعوا خارج حدود الوطن. معناها احنا قبل جاونا جيليتنا من الخارج وكانوا معنا في المصايف، ونهار اللي باش يفرقونا يبداو يستناو وقتاش يرجعوا لتونس ويكونوا معنا. راهو ثم الناس تسمع فيه ممكن يقول هذا كيفاش تحكي وفاء مخيل، واحد يريزيرفي في اوتيل 5 نجوم ولا يمشي يبعث صغيره 10 أيام في ليسي مع مجموعة. انا نقول لهم الاجواء اللي يعيشوها المجموعه هي تجمع تطبعوا حتى على الصفحه نتاعي والا على صفحه اونيت فاقس، تشوفوا الاجواء المزيانه اللي يعيشوها الصغار من مسرح من موسيقى من العاب مائيه من سباحة من فترات الرياضة في الصباح. معناها أجواء منعشة، حاجات فقدناها
1: إلى جانب أنهم يعيشوا مع المجموعة، يعرفوا كيفاش يتواصلوا ويندمجوا، يكتسبوا مهارات جديدة، خبرات جديدة. معناها هذه ما تلقاهاش كيف تمشي بمفردك ولا مع العائلة المصغرة ولا
0: أكيد هو ديما أنا نقول هي المجموعة هي اللي تبني شخصية الطفل. صحيح. المجموعة هي اللي الألعاب هذيك اللي بالحق باش تلعبها مع المجموعة ومتعك المسرح وما أدراك من المسرح. أنا نقول صغير واللي يقف على الركح ويجم يمثل ويجم يغني ويجم حتى حلقات، لو عندنا حتى الحلقات في التعبير الجسماني وغيرها، معناها حاجات في غاية من الروعة. هذا تشهد له معتها ومنظمتنا، وعاود نقول لك معناتها للصغيرات اللي نتواصل معاهم قليل جدا انه يمشي معانا شكون وبعد ينصحب، اللهم نقول لهم هذيك صغيرك دلول وما جمش يتأقلم معانا وشادد برشا
1: ثم اشكال يولي انه ما يعرفش يتواصل مع الاخر
0: يلزم
1: احنا خاطر مسيرتنا تقريبا دقيقة تفصلنا عن نهاية البرنامج الدورة الدورة القادمة نعطيهم فكر عليها.
0: الدورة الثانية ان شاء الله باش تكون نهار 27 جويلية تتواصل نهار 5 أوت. الدورة الثالثة والختامية باش تكون من 5

0: 5 اوت الى 14 اوت. تحيه هنا بالحق نسوقها للمكتب التنفيذي سي شكري جراد الواقف على كل هالدورات هذه، وسي رئيس المكتب الجهوي سي محمد الكتاري. ونقول للناس اللي ما شاركتش خاطر الدوره الثانيه تقريبا تعبيت 90، الناس اللي مازالت حتى تلتحق بالدوره الاخيره اللي هي تبدا 5 اوت تنجم تتواصلوا. المقر نتاعنا موجود بجنب الاتحاد وين ليكول اللي كادر الفوق، تطلع المنظمه يوميا استاذنا والمدرب نتاعنا وخبيرنا وقيدومنا سي عامر موجود من 8 متاع الصباح للأربعة متاع العشية. نجموا تقيدوا صغيراتكم في البقايا على المزالة راهي محدودة برشا، وإلا تتواصل أرقام الهاتف. خلنا نذكر بسرعة يا ريم الأرقام 74-206-500 وإلا 21-481-185 أو 98-975-033. وديما نقول صغاركم في الحفظ والأمان، وتأكدوا التجربة باش تخوضوها وما كمش باش تنبوا عليها
1: وباش تكرروها وباش تعودوها إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. يعيشك، شكرا ليك وفي دانسي، يعطيك الصحة، تحياتي ليك وإلى اللقاء، نتلاقاو إن شاء الله في مواعيد أخرى وفي تغطيات أخرى. واليوم نهم فكرة عن النشاط الصيفي وعن المنظمة الوطنية المصايف والجولات بصفاقس. هكا وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحيات كامل الفريق كان معانا في هندسة الصوت اليوم أمير الجاموسي وكذلك طارق بكور. شكرا جزيلا حمدي الأحول على المجهودات الكبيرة. شكرا لكامل الفريق فريد ريم بن جيرة، تحييكم، خليكم في أيادي أمينة وبش تستمتعوا معها مع سهرية مزيانة إن شاء الله. حنين بن جماعة توصل معاكم المشوار. قلكم إلى اللقاء.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. قل للملك.

تعرفون هذه الأغنية التي تعود ذاكرتها إلى أكثر من 1300 سنة؟ هذه القصيدة المكونة من 3 أبيات كما أوردها صاحب الأغاني، وهو لقب يطلق على الأديب المؤرخ العربي الشهير أبو الفرج الأصفهاني، مؤلف الموسوعة الضخمة والمعروفة باسم كتاب الأغاني في القرن العاشر الميلادي. يحكي أبو الفرج الأصفهاني أن تاجرا من أهل الكوفة قدم للمدينة بأخمرة نسائية فباعها كلها، وبقيت السود منها لم تسوق، وكان صديقا للمغني الشاعر ربيعة ابن عامر الدارمي الملقب بالمسكين المشهور بين أهل مكة بالظرف، فشك عليه ذلك الكساد الذي أصاب بضاعته من الخمار الأسود لعله يجد سبيلا لإنقاذها. وكان الدارمي قد تنسك وترك الغناء وقول الشعر، ولكنه إزاء إلحاح صديقه هداه تفكيره إلى القيام بعمل إعلان شعري غنائي للخمار الأسود حتى يتم بيعها وإقبال النساء عليها، ثم يعود إلى تنسكه الذي كان عليه فقال: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بزاهد متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. غنى الأبيات صوت رائع شاع في الناس أمره، فلم تبقى في المدينة فتاة أو سيدة إلا ابتاعت خمارا أسود حتى نفذ كل ما عند العراقي منها، ورجع الدارمي إلى نسكه.

ثيابه قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي علي ردي علي ردي علي.

قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء نيران؟ إن التسلي حرام، إن التسلي حرام، فيما ذهبنا فكيف أرضى بكفرٍ؟

هذا الزاهد المتعبد مسكين الدارمي، هو ربيعة ابن عامر التميمي، وغلب عليه لقب مسكين الدارمي، ولقبه مسكين يعود إلى بيت شعر قاله، وقد كان الشعراء يتلقبون بأبيات قالوها، والبيت هو: أنا مسكين لمن أنكرني، ولمن يعرفني جد نطق. شرح المعنى: أنا مسكين لمن أنكرني، أعتبر نفسي مسكينا أو ضائعا عند من يجهلني وينكرني، ولكن لمن يعرفني فأنا جد نطق، أي ذو عفة وكلمة، أو لا أتكلم كثيرا ولا أذكر أحدا بسوء. ومن أقواله أيضا: أنا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة ألوان العربي. وهو شاعر شريف الأصل والنسب، عاش في فترة الخلافة الأموية في الكوفة، وكان شاعرا معروفا وسط كبار شعراء عصره، حتى أن الفرزدق كان يخشى مواجهته، كما كان من المقربين إلى الخليفة، الشيء الذي فتح عليه أبواب الأعطية والعيش الرغيد. وانعكف في أواخر حياته إلى العبادة والصلاة والزهد، حتى وقع له هذا الحادث الطريف، وهو معرض قصتنا وموضوعنا.

نستمع الآن إلى أميمة الخليل في أغنية قل المليحة. وأميمة الخليل فنانة لبنانية من مواليد 1966، ترعرعت في عائلة محبة للفن وابتدت حياتها كمغنية وعمرها 12 سنة، ويرافقها والدها على آلة العود. بعد ذلك انتقلت لبيروت ودرست هناك الموسيقى النظرية والتقنيات الصوتية. التقت أميمة الخليل بالفنان مارسيل خليفة الذي انتبه لقدراتها الصوتية فضمها لفرقة الميادين، وقدمت مع مارسيل خليفة الأغاني الملتزمة وارتبط اسمها به، وتحولت معه عبر مختلف دول العالم لأكثر من 27 سنة.

قصيدة كل المليحة في الخمار الأسود غناها وتألق بها العديد من الفنانين، أشهرهم المطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي، وخاصة المطرب السوري الأسطوري صباح فخري، وقد غناها مطربون كثر كل بطريقته الخاصة، منهم هيام يونس من لبنان، وغالية بن علي التونسية البلجيكية، وأميمة الخليل اللبنانية، والفنانة الموريتانية ديمي منت أبا، والمصري علي الهلباوي، والكثير من الفنانين.

صباح فخري بحسب النقاد هو أفضل من غنى قل المليحة في الخمار الأسود. ليس من قبيل المجاملة أو المبالغة الإشارة إلى العلاقة الحميمة التي جمعت الراحل الكبير بتونس، فهذه الأرض اكتنزت من السحر والجاذبية ما عجزت القامات الأدبية والفنية العربية عن مقاومته. قدم صباح فخري أولى حفلاته في تونس سنة 1973 في قمة نضجه الطربي وشهرته التي بلغت حدود أمريكا اللاتينية، أكثر من ساعتين من السحر الموسيقي تحت فضاء القبة الرياضية بالمنزه، جعلت من الرجل ظاهرة لدى التونسيين الذين يتعطشون ويترقبون بشوق إطلالاته التي تكررت سنة 1976 ما بين مهرجان قرطاج الدولي ومهرجانات صفاقس وسوسة وجابس وغيرها. ولم يمنع المرض الفنان الراحل أن يلبي نداء الجمهور التونسي صيف 2010 في سهرة أسطورية

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: صحية متجددة من قسم الأخبار. توجه متسكنو حي البحر 2 نهج بوركينا فاسو حي السمار الجنوبي بنداء عاجل للسلطة المعنية بإصلاح عطب طرأ على أحد المولدات الكهربائية بالمنطقة بعد اشتعال النيران فيه للمرة الثانية، وتحدثوا عن الحالة الكارثية التي يعيشونها جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
1: نعرفوا لي أزمة والضوء يقص عني في الكل، وقبلناها يقص بالساعة ونص، قبلناها يقص بالساعتين قبلناها، أما صدقني معناها البارح واليوم صار فينا ما صارت، وترنا ومرضنا بالحق. يعني البارح تتخيل أنت حي البحر 2 كامل وبرسك حي البحر كامل يرجع نهج بوركينا فاسو وما يرجعش، اليوم نفس الحكاية زادة كيف احنا توا في الظلمة، معناها توا انا باريكزومبل انا نسكن في وسط الزنقة في الظلمة، جاري اللي مقابلني الضو يشعل عنده، معناها والله العظيم احنا حرنا شنو باش نعملوا، صدقني والله بالحق نحبوا حل وتعبنا. يا خويا قل لي وقتاش باش تقص وقتاش باش ترجع وما تسالش، اما مش انا براسي معناها تليفوناتنا طايحه، شارجحنا تو نسالفوا في التليفونات باش نجمو نتكلموا باش نجمو على الاقل نوصلوا صوتنا وصوت الناس اللي كيفنا، وكبارنا تعبوا وصغارنا مشيت لحوميتهم بالحر، ظلمة تحيسه راهي والله تخرج لا ترى حتى شيء، اللي يشوفوا لنا حل يفتح عليكم.
2: بالصيف نتنفس وانا عندي ماكينه نخدم بها 3 ليالي 4 ليالي ما نخدمش فيها، سيره تسال سيره ما تسالش، مش معقول هكا في حاله مكربه، يا ودي العباد كل مره الزنقة لعبت كل مرة تمشي بالأكسجين يرحم والديك.
3: والله راس عندي ذيق النفس تحت الأكسجين، نفتح علي الأكسجين مش يموت، والله يطلع في الروح قدس. ياسر تعمل وضع لنا أكبر مزيع قاعدون الضوء، يا ولدي قصوا علينا الماء، قصوا الماء ورجعوا لنا الضوء، تعملوا أكبر مزيع رجعوا لنا الضوء، يعمل معمولكم من ربي. فريجدير مشيت كل بيت تصمتنا.
0: وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي تكون أغلب ولايات الجمهورية اليوم وغدا في درجة إنذار كبيرة تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. في أخبار العالم نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن طائرة مسيرة ملغومة أسقطت قرب قاعدة الحرير الجوية في العراق التي تضم قوات أمريكية، فيما لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الواقعة التي حدثت شرق مدينة أربيل. عبرت 10 سفن مضيق هرمز خلال 48 ساعة في أضعف حركة عبور يشهدها المضيق منذ انهيار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 جوان الماضية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتدفيعها ثمنا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل في الحرب الحالية، وفي الوقت ذاته جدد دعمه لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو في ظل دعوات لتطبيق مذكرة الاعتقال الدولية بحقه عندما يزور واشنطن. أفاد مسؤول حكومي أفغاني بمصرع 20 شخصا وإصابة 80 آخرين وفقدان أكثر من 100 جراء الفيضانة في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
6: اتخلى القصف، طلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
7: كافح الفساد خليها تنظف.
4: نغم في حياتي.
8: نغم في حياتي.

يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. ان شاء الله تكونوا بخير، هذا هو اللي نتمنيه لكل المستمعات والمستمعين. اكيد مش نقول لكم شنو احوالكم، خاطر الناس كل كي بعضها نعرفوا الانقطاعات وكذلك درجات الحراره المرتفعه بصفه كبيره برشا. ما كناش قبل نشهد مثل هذه الدرجات المرتفعه. التنين الجوي هذا يعمل فينا يا خويا، يعمل فينا صدقا. معناتها الانسان اللي يرتاح لليل لنهار مع الانقطاعات للتيار الكهربائي، الناس بعض الناس منقطع عنهم الماء كما في المحرس كما برشا مناطق. فيا ربي ان شاء الله يتلطف بينا ربي، و صدقا معناتها لازم كل شيء تحكى فيه، حتى اذا في وقت الازمه ما تحكيش فيه، لكن بعد الأزمة لازم يتحكى فيه الموضوع حتى ما تكررش الوضعية الآنية اللي احنا قاعدين عايشينها وعيشتها الأسر التونسية بالمسنين بكبارها بصغارها بحديثي الولادة بالمسنين بكل الفئات المجتمع، بالإنسان المريض اللي عنده أمراض مزمنة، بالمسن اللي طريح الفراش. الحقيقة وضعية صعيبة برشا على كل العائلات، نوسعوا بالنا لكن لازم يتم تلافي كل النقاص اللي صارت في المشكلة هذه وفي الأزمة هذه، لأنه تغيرات المناخ نعرفوها ونعرفوا اللي أصبحت التغيرات هذه تعصف بنا شتاء وصيفا، ولازم أخذ التدابير. معناتها تعودنا هك ما نجمش ما نحكيش وما نبديش في سهريتنا قبل ما نحكي هذو. ما حبيت زيدا نقول كلمتين لكل الناس، ردوا بينا نشربوا بزيد ماء، نبعدوا على كان وقت الإنسان ماشي للخدمة فقط يغطي راسه بالمظلة الجبسي هذيك راي ممتازة جدا. العطر شيء هيلة برشا يا جماعة، وعاداتنا رجعوا لعاداتنا وتقاليدنا باش تلطفوا الحرارة عليكم على كبارنا ربي يفضلهم. حاجة أخرى من العادات الموجودة في صفاقس هي شرب ماء الماجل، الله يفضلكم بحكم التعرق الكبير في الفترة هذية. حاولوا أنكم تخلطوا الماء، تشربوا شوية من الماء الماجل وتشربوا زيادة من المياه المعدنية حتى تحافظوا على صحتكم وعلى الأملاح داخل الجسم باش البدن ما يلقاش روحه في مسألة اللي هي صعبة. هذه من أهم النصائح، ما نجمش ما نقولهمش صحيح، اللي أنا توا مانيش في برنامج الصحي باش نقدم المعلومات هذه، لكن هذه من النصائح اللي قدمتها وزارة الصحة لكل الناس في بلاغاتها. أرجعوا اقرأوا البلاغ كما يجب باش تاخذوا التدابير اللازمة. حاولوا تستحفظوا على كباركم على كل الفئات المجتمع. شدة وقريب تزول إن شاء الله بإذن الله. بدينا نمشي ونحو انفراج هالمنعطف هذية الحراري اللي جينا للأسف الشديد. إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف يا ربي. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. أكيد النغم ديما يأرخ لفترات للحظات لأوقات جميلة عديناها، في بعض الأحيان يأرخ لفترات فيها قلق، فيها مشكلة، فيها هذه هي الأغنية ديما تأرخ لفترة معينة. وإحنا الليلة مش نحكيه على فنان، على أغاني فنان لي شهرة كبيرة، فنان طلبوه من المستمعين وقالوا لنا رانا نحبوا نسمعوا صوت، حبوا نحكيوا عليه وعلى تاريخه في الفن، وعلى لأنه نجم من نجوم الذاكرة الشعبية بالفعل، اسم كبير، فنان له شهرة كبيرة، حضور قوي في الذاكرة الشعبية، بحت صوته صدى حفلاته الصالح اللي تربط اسمه باسمه، فنان خلى وقع في الوجدان، ولعل عرض النوبة زاد عرف أوساط الشباب بالقامة الفنية الكبيرة اللي الليلة مش تزهي سهريتنا، صاحب البهاء وقوة القرجومة. إيه هذيك هو فنان إسماعيل الحطاب، هو اللي زهي سهريتنا الليلة. أكيد نجم المهرجانات والسهرات ونجم الأفراح واللحظات السعيدة لكل أسرنا التونسية، الليلة هو اللي نور سهرتنا سي إسماعيل الحطاب. فمرحبا بكم الناس الكل، أكيد تقبلوا تحية كم الفريق اللي يعمل معكم في الفترة هذه. حمدي لحول على مستوى هو مخرجنا،
ليلى أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حمدي منورنا ربي فضلك ويخليك خويا البيهي. وكذلك صوفيا نخديم الله ليلى يربط صيلة بيناتنا وبيناتكم. مرحبا بكم بكل مكلماتكم. حنان بن جماعة كالعادة تتمني لكم أحلى لوقات وأمتحة. أكيد احنا قلنا النوبة عرفت الأوساط الشبابية خطر اللي كبار شوية في العمر يعرفوا اسماعيل الحطاب وما أدراك ما اسماعيل الحطاب. لكن بعد شيئا فشيئا الناس بديت تعرف أصوات جديدة في الفن الشعبي وغيره وبديت تنسى نوعا ما. جاء عرض النوبة حتى قلهم إيه فيق راهو فم صوت أقوى الأصوات التونسية ومن أجملها وأعذبها صاحب الصالح وما أدراك القامة الصوتية اللي عرفت بالغناء البدوي الشعبي في كل أصقاع الدنيا هو الفنان إسماعيل الحطاب. ملا نسمعه بين الوديان وهنا راجعين.

أيوة. وناديت يا غالي وكتحت ما جابك تراب العالي.

جاب الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف وجاب الربع سليانة وجاب للرحلة وجاب للوتانة وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الجبانة وجاب اللابس صباط وجاب الساك وحفيانة وجاب اللابس سورية

مرحبا بكم الناس الكل، هاك سمعنا بين الوديين. كانت هذه من الأنغام اللي تغنيت في عرض النوبة، و معناتها قعد لسنوات وسنوات الناس وليت تعرف هالصوت هذية. لكن هذية وقتها كان نسمع الحطاب متربع على عرش الغناء البدوي والصالحي، البدوي الشعبي هكا كما يسميوه. هنا تو ندخلوا في التفاصيل هذية لأنها مسائل هامة وهامة برشا. كي نحكيه على فنان كبير، فنان عنده شهرة كبيرة في أنحاء المعمورة، صوت قوي كرمز من رموز تونس والغناء الشعبي، إسماعيل الحطاب. وبالرغم من بصمته الكبيرة إلا أنه المراجع قليلة اللي تسرد حياتها الفنان هذية ومسيرته. فخليونا مع بعضنا الليلة نتعرفوا على مسيرة نجم لشهرة كبيرة وحب.

المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، وشاركوا في العمليات الميدانية إلى حد استقلت فيها البلاد في 56. لكن المعروف زيادة أنه المثاليث احترفوا نظم الشعر والتبجح بمفاخر القبيلة وقيم الفروسية والحرابة اللي اتورثوها عن أسلافهم. وينتشر قول في الربوع هذيك وقت يتغنيه ويفتخروا بالانتماء للمثاليث فيقولوا مثلوثي وناسي فزاعة راكب ركبين الخيل. هذه هي الكلمة، مثلوثي وناسي فزاعة ركبين الخيل. وجاء النظم هذية لشبيل واحد من الفحولة، شبيل الجبراني أحد فحول الشعراء، إلى جانب عبيد السعيدي، محمد الصغير سامي، وخال إسماعيل الحطاب، لأنه كان زادة من الناس المشهورين والمعروفين أنذاك بنظم الشعر. وقت تسيد شبيل ساحة الشعر الشعبي في عصره ورافقه حطاب والد إسماعيل الحطاب، تبارك الله ما شاء الله كانوا كما نقولوا احنا يجوبوا الأسقاع في الأعراس والحفلات، وحتى لقب شبيل بشعر المثاليث ورفعوه الأهالي المقام كبير. حتى إذا دخل أي فرح يستقبلوه بالتهليل والزغاريت في أعراسهم، وكان كي يمشي للعرس ما يكونش وحده، شبيل ومعاه حطاب والد إسماعيل وعمو الزين، وكذلك كان يهزوا معاهم إسماعيل هالولد الصغير هذية كان زادة يرافقه. فيبدأ شبيل يقول يلال يلال لما ويلاليلة جينا شبيل وأولاد أخواته، معناتها كان يعمل كل نقوله كل نقوله احنا كالسجع الجميل على دخوله هو وعائلته للفرح، باش يزهيو اهالي الفرح بالشعر البدوي وبالغناء. علم شبيل الشعر وعزف القصبة في مكان الحطاب والد إسماعيل، عازف قصبة ولعله الأهم في تاريخ تونس، وهذه بحسب سعد مجيد بن جدو، لأنه يقول أنه سي الحطاب كان يشتغل في موسم الحصاد الهطاية وال مش نرجع لبعض المصطلحات المعروفة عند أهلنا وناسنا. يقول لك كان يشتغل الحطاب في موسم الحصاد وجمع الزيتون الهطاية والقسمة، وعرفوه الأهالي بعزفه على القصبة في أوقات فراغه، وضاع صيته بين قومه وصار يتنقل من مكان إلى آخر يطرب الناس في الحفلات والأعراس ويؤدي الألحان البدوية من صالحي وعرضاوي وغيرها. ووقت إسماعيل بدأت تظهر بوادر تمكنه من الحفظ ومن الأداء، فتنتشر بعض القصص في المنطقة هذيك عن نبوغ إسماعيل الصغير في الغناء. وهنا برشا ناس اللي عاصروا إسماعيل كما بالقسم الخماري، يقول اللي بدأ نبوغ إسماعيل صغير في الغناء، وحتى أنه كان فما منطقة تتسمى تحديدا مركز الحطاب، ثم تاجر غاديكا في جهة مركز الحطاب هنا في مدينة صفاقس. الراجل هذي كان معناتها نقولوا احنا انسان فرح بالحطاب وباسماعيل الطفل الصغير بالغناء والعزف متاع الرجل وابنه، وصار يعمل حفلات صغيرة في محله بمقابل ويستقطب السمعين من الأرياف المجاورة إلى أن سمي المكان باسمه. ويروي أهلي كذلك جبنينة نفس القصص مماثلة عن إسماعيل ووالده خلال الثلاثينات. وكل نهار خميس اللي يسبق السوق الأسبوعية تجي العائلات الميسورة والتجار إلى البلدة لقضاء الليلة، ويلتقي الجميع مساء في مقهى بحضور الحطاب وابنه، ويشرع إسماعيل في الغناء ويطرب الجميع بمخزونه اللي حفظه من تراث المنطقة وعن شبيل وعن والده، وحتى يتملأ

التبسي، التبسي اللي هو هذاك الإناء الصغير من الفخر، هذاك يترمى فيه القطع النقدية، فتدر على الثنائي اسماعيل وولده الحطاب. نقولوا احنا ما معناتها أموال ما شاء الله في هيك اللمة هذيك. فطاف اسماعيل مع والده القرى والأرياف التابعة لمنطقة المثيليث قبل ما ينطلق وتنتقل العائلة إلى تونس. وفي تونس بدأت مرحلة أخرى، فما الجزئية الأولانية اللي هي مشابهة لما كان في منطقتهم في بداية في الخمامرة وبين بين صفاقس وجبنينة، لكن بعدين مش يتم مش تكون نقلة نوعية لإسماعيل الحطاب، لأنه مش يكون من بين الأسماء اللي ترتاد الإذاعة التونسية في بدايتها، ومش يكون محتفى به، وبداية مش تكون مع الأغاني الكلاسيكية، لكن بعدين مش يتغير ومش يمشي يرجع أنه يغني من أول وجديد المالوف، أي خليكم مش المالوف وإنما يغني سمحوني الصالحي وتراث المثيليث. ما نخليكم معنا تو نعرفوا برشا أشياء، لأنه مش نحاول نعرفوا التفاصيل هذه حتى نفهموا هالقامة هذه الكبيرة لإسماعيل الحطاب كيفاش جيت، كيفاش جيت النشأة متاعه، منين نعرف كيفاش تكون، علاش كان مشبع، علاش عنده حتى الآهات اللي قدمها في الغناء متاعه تكون راهي ظهر حلاوة وعذوبة الصوت وقوة الصوت، وراهي فيها كذلك علم ومعرفة، ما يجي زيفا وإنما رجل ذو دراية ومعرفة مسبقة بالفن الشعبي وكذلك بالموسيقى بصفة عامة. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، استمع لنغم آخر بصوت اسماعيل الحطاب وهنا راجعين.

0: بعد الحب وبعد العشرة نلتقي.
1: نغم في حياتي.
2: نغم في حياتي.
3: الخمسة اللي لحقوا بشر هكا مشهور الدغبيجي هكا غنى سي اسماعيل الحطاب, وكما يسميوه البعض يقولك عم اسماعيل الحطاب الله يرحمه وينعمه. سي اسماعيل ملا قلنا خلى بصمة خاصة ما بين جبنينة وبين صفاقس منطقة الحطاب, وين كان يقدم برشا سهرات وزيادة في أعراس وأفراح القرى والأرياف. كان ليه بصمة خاصة وليه حضور جميل وجميل جدا. لكن بعد تنقلت العائلة من الريف إلى تونس العاصمة, فسكنت العائلة في جهة باب بنيت قبل ما ينتقلوا الحي بوسلسلة في المرسى في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. واستقطبت الأحياء هذيك الشعبية وفود النازحين من أعماق البلاد وقت فما تفاقل الأزمة الاجتماعية في فترة الاستعمار الفرنسي. فاشتغل اسماعيل مع والده مديح في ساحة الحلفاوين واكتسب صيت كذلك مكنهم من حضور حفلات الزفاف الشعبية. واقتصر هنا الغناء البدوي والريفي وقت على بعض المقاهي المنتشرة اللي استقطبت بعض من النازحين ومن البدو, كما قهوة المحبس في رباط باب الجزيرة وكل الشعر الشعبي أنذاك رواده, خاصة مع ازدهار الصحف الهزلية كما الزهو لصحابة عثمان الغربي. في المقابل نقاو سيطرة للملوف والغناء الحضري على مشاهد الفرجة في تونس العاصمة على حساب الغناء البدوي. وهنا يعرفوا الناس اللي ممكن عاصروا أنذاك أنه الأوساط أو العائلة الحسينية الحاكمة أنذاك في تونس دعمت الغناء الأندلسي التقليدي والموسيقى الحضرية المتقنة على حسب بقية الأنماط الشعبية بما فيها الغناء البدوي. فهنا قعد اسماعيل على ذلك المسار من مرافقة الوالد متاعه, شيئا فشيئا جذب الحطاب وابنه اهتمام المشرفين على الإذاعة التونسية وكانت وقتها في بدايتها. فشارك في تسجيل مقطوعة طرق الصيد البدوية اللي معناتها البعض وصفوها انها وكأنها بسيمفونية بدوية هكا سميوها, وهكا حكى عليها المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب في في في كتاباته. بعد انقطع اسماعيل على مرافقة والده وتعرف على صالح بن زيد في جهة المرسى, زوج عايشة غريب أخت مامية واللي كانوا يرافقوه فيما بعد في مسيرته. فلازم اسماعيل نقولوا احنا السي صالح المعلم الجديد اللي مشيخه منه براعة أخرى في العزف على آلة القصبة, وتعلم الزكرة على يدين السي صالح. وهنا حتى بعض في بعض التسجيل عبد اللطيف الغزي يقول على لسان سي اسماعيل الحطاب اللي عايشه لسنوات طويلة انه معلمه صالح بدأ يشوف اللي هو يهدد نوعا ما مسيرته في الساحة الفنية الشعبية. كان برشا يقول اسماعيل هذية مش يفك لي الصنعة متاعي, مش يفك لي بلاستي. فكان يخاف لأنه بدأ يحس اللي اسماعيل الحطاب عنده بصمة كبيرة. وبقى اسماعيل مع سي صالح مدة 8 سنوات كعازف على آلة الزكرة, وبعد ما توفى المعلم متاعه ترأس هو الفرقة وبدأ منها ترأس الفرقة هذيك الخاصة واللي ضمت وقتها عايشة ومامية. وبعد تزوج اسماعيل عايشة اللي اشتهرت أنذاك بالغناء وتميزت بصوت قوي جدا وساهمت في تكريس حالة إسماعيل الحطاب. احنا تو في السهرة نسمعوها زيدا عايشة وهي وإسماعيل. بعدها دخل إسماعيل الحطاب سوق التسجيلات من بوابة شركة بشير الرصايسي كما كل الفنانين التوانسة، وأصدر استوانته الأولى أوائل الأربعينيات، وذاع صيته بعد ما ورث سمعة قوية من معلمه صالح بالإضافة لمشاركته في الإذاعة، وأصبح مطلوب في المحافل مع فرقته اللي ضمت فيما بعد زينة وعزيزة، أشهر راقصين معروفين في الساحة الفنية وفي تاريخ تونس. فمثلت فقرة إسماعيل في برنامج الجيفلة تسير، وذلك برنامج يتبث في الإذاعة الوطنية على مدار حصتين أسبوعين. برنامج هذا كان موجود وتضمن أشعار وأغاني بدوية خضعت إلى التدقيق والمراقبة من طرف عبد المجيد بن جدو آنذاك، لأنه في بعض الأحيان ثم بعض الكلمات اللي يتم تغييرها. فاستفاد إسماعيل الحطاب من التسهيلات هذية اللي كانت موجودة، وانتشر انتشار كبير مع انتشار ثقافة الراديو في تونس، وإلقى صيت كبير برشا. فكان إسماعيل الحطاب أول مغني بدوي ريفي يظهر في الإذاعة ويحظى بهالقدر من التغطية والاهتمام في مفارقة مثيرة جدا وقتها، حتى نعرف أنه في فترة سيل حبيب بورقيبة تم منع المزود من وسائل الإعلام الرسمية خلال السبعينات، ما كانش يتبث لكن إسماعيل الحطاب كان الاستثناء، كان هذاك هو الاختيار ويمكن الرجل صاحب الاستحقاق. فتميز الرجل بصوت قوي ومعناته قوي وجميل، ويجسد الشخصية اللي ممتدة في جذورها مع بيئة بدوية وشبه بدوية وريفية، غناء وصوتا ومظهرا. وهكا ظهر الفن هذي. هيك علاش البرشا ناس يقول لك زعما السي إسماعيل الحطاب يتعرف على انه مغني البداوة التونسية والا الشعبي ولا كيفاش نسميوه. يعني الحقيقة التصنيف هذي ماهوش بعينه، حتى انه إسماعيل كان يقول الفن البدوي نيمو له، هكا هذه الكلمة اللي كانت معروفة عليه واللي يتفق معاه كل المؤرخين للغناء في تونس كما سعد مجيد بن جدو. فالأصل البدوي هذا هو الغناء الشعبي البدوي بالنسبة لأغنية البوادي والرياف في كل تونس نهكا يتسمى. احنا بعد شوية سيسلم الدلنسي توزيدي يحكي لنا أكثر، وخاصة ارتباط إسماعيل الحطاب بالصالح وغيره. لكن قبل ما نمشيه نزيدو نسمعو أغنية أخرى لإسماعيل الحطاب، مش نمشي ونسمعه سي إسماعيل الحطاب قبل ما نسمعه الأغنية يا حمدي، نمشي ونسمعه إسماعيل الحطاب وهو يحكي في لقاء تلفزيوني مع لقاء على مستوى الإذاعة الوطنية، هو يحكي كيفاش شباب توا مع الغناء البدوي، كيفاش اللي غني غنية ولا اثنين لإسماعيل الحطاب مقاش يحب ياخذ نصيحة، في حين أنه كان من المفروض ثم مدرسة باسم إسماعيل الحطاب للغناء البدوي، لأنه رجل قيمة ثابتة ورجل من لديه من العلم والمعرفة بالغناء الكثير والكثير. أما كيفاش زاد تمسك بالغناء البدوي هاو مش نسمعوها في التسجيل هذية في لقاء مع لطفي البحري ذات يوم.
4: أنا وين نخرج كل بلاد نخرج أنا واش نخدم فيها، أنا قام يخدم في لحنيانة غني في غنيانة، منين باش ناخذ لحن من عند شكون؟ ما لقيتش، لاني نمشي للعراس نلقى صوات باهيه، نلقى ناس غني صالح، نلقى يغنوا لك، لاني ما الناس ماهوش كيف كيف، صوابك ماهوش كيف كيف بعضها. واحد تلقاه فهمتني عنده مليان وعنده لحن هايل وعنده قرجومه باهيه فهمتني اللي تطرب الناس وكذا، واحد تلقاه يغني على الهامش كل حاجه وحسابها.
5: ما تراش انه الفن هذا الغناء اللي تغني فيه يعني انت وحدك ما يكفيش، لازم
4: مظبية أنا مظبية تطلع ناس فهمني حتى على الأقل غد الموت يقول الله يرحمه وخلانا غناه وحفظنا وكذا،
5: قاعدش
4: إلى أني تو سامحني عاد لاني تول يجي تقول له اي جا اسمع ولا يجي خذ لحن ولا خذ كلام ولا نعطيك اوزان في قرجوبك كيفاش تعمل كيفاش ديرش. الناس كلهم كل حد يقول لك انا نقول له برخت من روح ايش باش يقول انا حقني نعمل مدرسه ونعمل ناس ونجيب متعلم
5: شنو مانعك؟
4: مانع ما يجيك حد اللي يحفظ اغنيه ولا اثنين ولا حاجه يقول لك لا ما نجيش انا نغني وانا كل ايش نعمل؟ نجم نعلمهم السكره، نجم نعلمهم القصبه، نجم نعلمهم فن التلحين، نعلمهم ما حاجه نعطيهم اوزان، نعطيهم فهمني كيفاش قرجوم يستعملها وكيفاش يعمل حاجات هكا هات زايده وكيفاش يعمل ما ثماش ايش فهمني نعمل؟
5: كي تبدا وحدك شنو تسمع غير الاغاني غير اللون الشعبي والبدوي والفولكلور؟
4: انا تو تمشي
5: نحب تسمع اغنيه شكون تسمع؟
4: تمشي نحب
5: شكون تسمع؟
4: انا نسمع اول باب نسمع عبد الوهاب يعمل لي كيف، ونسمع فريد نطرش كيف الله يرحمهم، وعندك فهمتني ام كلثوم هذو من نعشقهم. علاش؟ لخاطر انا نقوم بالمقامات ونقوم بالموالات ونقوم كل شيء. كنت نغني، انا كنت دخلت الاذاعه مع عبد العزيز العالي ونغني مع الفرقه، غني شرق،
5: غنيت في الشرق،
4: غنيت تونس اغلى حبيبه تو مسجله في الاذاعه. من بعد جاني عبد العزيز العالي مستوب شوشه قالوا نحبك تولي مثلوثي حر فهمتني راجل تحط ايدك على خدك وتجيب صالحي ولو عليك من الفن هذا. تبعت خديت كلامهم، تبعت بشوي بشوي بشوي حتى وليت نجحت فيه الفن هذا، ومشيت به لامريكا ومشيت به لكندا ومشيت به للعالم كله، والحمد لله خذيت شهره قدام الناس كل في العالم ولا في تونس ولا في كل بره.

بابا وشباك وساعة اللي مشيت خليتها في الحجبة حليل الغريب ومكبر عليه الغلبة ويجرح قلبي ما ملقيتش وليا.

يا الصبر لله والدوي للياعة وكم يا نسر خير من تتليعة. يا الصبر لله وني روحي فدت ومثل الحمام اللي مشت ما ردت. ارحل وكرها بيه.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السيانة ساس
3: سنة. هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة: تواصل تشكية المواطنين من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ودعوة إلى ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لعملية القطع. باستثناء 4 ولايات تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار عالية اليوم وغدا. غدا صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. في أخبار العالم: موجة ضربات أمريكية جديدة ووزير الداخلية الإيراني يصل باكستان. إلى تفاصيل الأخبار، حيث تتواصل تشكيات المواطنين في عدد المناطق من تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي اتصالهم بالأخبار، توجه متسكنو حي البحر 2 نهج بوركينا فاسو حي السمار الجنوبي بنداء عاجل للسلطة المعنية بإصلاح عطب طرأ على أحد المولدات الكهربائية بالمنطقة بعد اشتعال النيران فيه للمرة الثانية، وتحدثوا عن الحالة الكارثية التي يعيشونها جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
1: نعرفوا لي أزمة والضوء يقص عني في الكل، وقبلناها يقص بالساعة ونص، قبلناها يقص بالساعتين قبلناها، أما صدقني معناها البارح واليوم صار فينا ما صارت، وترنا ومرضنا بالحق. يعني البارح تتخيل أنت حي البحر 2 كامل وبرسك حي البحر كامل يرجع نهج بوركينا فاسو وما يرجعش، اليوم نفس الحكايه زاده. كيف احنا توا في الظلمه، معناتها انا باريكزومبل انا نسكن في وسط الزنقه في الظلمه، جاري اللي مقابلني الضو يشعل عنده، معناها والله العظيم احنا حرنا شنو باش نعملوا. صدقني والله بالحق نحبوا حل، وتعبنا يا خويا. قل لي وقتاش باش تقص، وقتاش باش ترجع، وما تسالش. اما مش انا بالرسمي معناها تليفوناتنا طايحه، رجعنا تو نتكلموا في التليفونات باش نجمون نتكلموا، باش نجمون على الاقل نوصلوا صوتنا وصوت الناس اللي كيفنا. وكبارنا تعبوا وصغارنا مشيت لحوميتهم بالحر، ظلمه تخيسه راهي والله تخرج لا ترى حتى شيء. اللي يشوفوا لنا حل يفتح عليكم
2: بالسيف نتنفس، وانا عندي ماكينه نخدم بها 3 ليال 4 ليال ما نخدمش فيها، خيره تسال وخيره ما تسالش، مش معقوله كرو في حاله مكربه. يا ودي العباد كل مرضى على الزنقه، العباد كل مرضى تمشي بالاكسجين، يرحم والديك.
3: عندي ضيق النفس تحت الاكسجين، نفتح عليه الاكسجين باش يموت، والله يطلع في الروح قدس. ياسر تعمل وضع لنا اكبر مزيه قاعدين الضوء، يا ولدي قصوا علينا الماء، قصوا الماء ورجعوا لنا الضوء، تعملوا اكبر مزيه رجعوا لنا الضوء، يعمل معمولكم من ربي. تصمتنا.
0: مواطنون آخرون طالبوا في اتصالهم بالأخبار بتحديد مواعيد مسبقة لانقطاع الكهرباء تجنبا للفوضى والغضب.
4: طريق العين كيلومتر 8 زنقة الزاوية، احنا تو عندنا فترة طويلة نقص صحيح ساعة ساعتين يعاود يرجع، باقي عديناه. اما البارح بشكل خاص جيت مع ال 11 الى حد الان الضوء ما يمشيش لحد الان. احنا ما حكيناش على حياتنا كيفاش عايشين، اما اعطيني احنا حياتنا الاخرى كيفاش باش نعديوها. جيراني كل واحد في دار نتاعو فرغوا امشى، يا اما لدار بنته ولا لدار ولده. المشكل المناد لقيناهم ما يخدموش جملة، معناها الترونفو تحرق. المشكل في كيلومتر 8 زنقة الزاوية بكلنا من غير ضوء، كنا في جماعة الستيك حتى حد ما سمعني، مشينا كيف الستيك الغادي مش متصنطينا ولا يسمعوا حاجة. قال لك احنا عندنا برشا مشاكل، بحيث اللي شكون مشين نشكيه، واحنا تقولي مش نحكي معاه باش يسمعنا، شوفونا حل كيفاش تو احنا كيفاش هالامور هذه باش تتصلح. نعديو ساعة اثنين باش تقول لي انا تو مشي نقعد 20 ساعة قداش مش نقعد استنى من غير ضوء.
5: المدير العام تاع الستيك يقول نقصوا في المناطق بشوية اللي هذا ياخذ الباقي نتاعك. في السفيق استوى تجي نلقاه مقصوص في الشيحية، في الليل البارح مقصوص، العشية مقصوص، في القائلة مقصوص. يا اخي سامحني ما نرقدوش ما نخدموش على رواحنا صباحا، مش معقولة الحقيقة. هاو في حي الحبيب مقصوص، وقتاش باش نهزوا صغارنا؟ وعلاش هكا؟ يا يجي بيان يعلموا كل منطقة قديش، كل واحد يعطيوه المنطقة نتاعو وقتاش باش يقص. احنا نعرفوا شنو نعملوا، وقتاش تمشي وقتاش تجي، وقتاش نخدم على رواحنا زيدا. اما ما يصيرش بالفاصون هذيا، معناها حل القص ما يصيرش.
0: الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء غدا بين 6 صباحا ومنتصف النهار وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق على غرار المحرس والغريبة وبرعلي وعقارب ومنزل شاكر الحنشة وجبنيانة والعامرة وساقية الزيتة وساقية الداير وطينة والصخيرة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة. ودعت تشتاق المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. ومع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية المناطق. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تكون أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية من مجموعة 24 اليوم وغدا في درجة إنذار كبيرة تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وتبعا لتواصل موجة الحر يكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. أعراض وضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة، آلام في الرأس، غثيان، عطش شديد وغياب عن الوعي. وينصح بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية، بالإضافة إلى استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس. وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلة المعنية بالنجدة على الرقم 198. انطلقت اليوم عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم بدخول الغاية. وأفادت وزارة الشؤون الدينية بأنه على الراغبين في الترشح لأداء الفريضة مترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل حصرا عن طريق الرابط التالي hajj.affairreligieuse.tn، والاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. في شأن جامعي، من المنتظر أن يصدر غدا دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، والذي يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك، وفق ما أفاد به كهيئة مدير الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. الدريدي أضاف أن الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي تتواصل من 27 إلى 31 من الشهر الحالي، ودعا الناجحين إلى حسن تعمير الاختيارات خاصة بعد إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل وللتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها بدأت موجة هجمات جديدة على إيران بهدف تقويض القدرات العسكرية المستخدمة في مواجهة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية اليوم أن طائرة مسيرة ملغومة أسقطت قرب قاعدة الحرير الجوية في العراق التي تضم قوات أمريكية. قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤميني إن التطورات الإقليمية ستكون ضمن النقاش مع المسؤولين الباكستانيين خلال زيارته العاصمة الباكستانية إسلام أباد. على الجبهة الشمالية، بدأ اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي تجربة إنشاء ما أسماها بمساحة آمنة بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجيش اللبناني. وأخيرا، أفاد مسؤول حكومي أفغاني بمصرع 20 شخصا وإصابة 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله. إلى اللقاء.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
7: إذاعة صفاقس
6: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
7: أشرة ديمة.
8: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية. نغم

زين الخلخال يا مريم، هكا غنى سي اسماعيل الحطاب، الصوت القوي، الصوت الجميل واللي ليه برشا صولات وجولات مع الصالحي، صولات وجولات مع الغناء البدوي، صولات وجولات مع الإذاعة والقفلة تسير، صولات وجولات في خارج أرض الوطن، ونجاح كل اللقاءات والحفلات اللي قدمها خارج أرض الوطن. سي اسماعيل الحطاب حالة استثنائية جات في تاريخ الأغنية التونسية. لليوم الناس الكل تحب هالفنان هذية، وبقى راسخ في الذاكرة الشعبية، وإحنا الليلة راهو نزولا عند رغبة المستمعين، مستمعين نغم في حياتنا.

0: حكاية الأسطورة أو الفنان المميز في الساحة الفنية التونسية اسمها الحطاب. سعيدة جدا أن يكون معنا كذلك نجم آخر من نجوم الأغنية والشعر البدوي عم سالم الدلنسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عم سالم ومنورنا.
1: مرحبا حنان بيك وبالسادة المستمعين.
0: يا عيني عليك.
1: الناس اللي تتابع البرنامج واللي عندها ما تقول في الميدان هذا.

0: لكم بالصحة والعافية وديما تقدموا لنا الإضافة. أما احنا استثناء أن الليلة عند نزول عند رغبة المستمعين اللي حبوا حصة خاصة على إسماعيل الحطاب. وسي إسماعيل الحطاب ما يختلفوش اثنين اللي هو قام من قامات الفن في تونس، مثل نقولوا احنا معناتها استثناء، وهو حتى بصوته سمعناه منذ قليل هو يحكي كيفاش انه يلتحق بالإذاعة، بدأ يغني في الأغاني الكلاسيكية، لكن في الإذاعة قالوا له لا نحبوك، راهو انت تغنينا التراث متاع المثاليث، نحبوا الغناء البدوي متاعك اللي انت متأصل فيه، هذاك هو نحبوا، حبوك تبقى متميز بصمتك الخاصة. وكانت منها مسيرة لفنان كتب اسمه بأحرف من ذهب. لكن برشا ناس عم سالم، وكان انت تقدمنا سي اسماعيل في كلمتين، شو نتجم تقول بالنسبة ليك وأنت الشاعر الشعبي وأنت المغرم والخبير في مجالك على امتداد سنوات وسنوات، عشرة زمن معناتها مع الغناء الشعبي ومع الشعر الشعبي، شو تقول على إسماعيل الحطاب؟ لو كان نقولك كي تقول إسماعيل الحطاب شنو تجم تقول لنا؟
1: إسماعيل الحطاب هو فنان شعبي يغني اللون البدوي. شنو اللون البدوي؟ هو الشعر الشعبي، هي اللي غني فيه الحطاب، هي قصائد لشعراء شعبيين مثل جبيل الجبراني، محمد الصغير ساسي وغيرهم. هكا يغني لهم الشعر بتاعهم، كيف مرحوم اللي سمى عاشر محمد الصغير، هي في نمور قدي، هذه أغاني محمد الصغير، زين المرسوع لشبيل، وهل مجرا يعني من القصائد اللي يغير اللحن بتاعها، هي يغنوها العذبة الشعبيين كما الدريدي وغيرها. لكن إسماعيل الحطاب أعطاها لون آخر، واللحن راهو يصنعه الفنان. علاش يصنعه؟ لأن الفنان يحتم فيه النص الشعري والميزان بتاعه، الميزان بتاع النص الشعري هو اللي يولد اللحن.
0: هيك علاش
1: خاصة بالشعر الشعبي، هيك
0: هيك مقامات خاصة بالشعر. هيك علاش أنا حتى في الكواليس طرحت عليك السؤال وقلت لك يا عم سالم، علاش في بعض الأحيان نحس كأنه في روح متاع المالو في الغناء، هل هو تأثر ولا لأنه لأنه فما قافية معينة؟ أي
1: طبيعة الشعر الشعبي، الأوزان بتاعه هو بحر كبير، أوزان الشعر الشعبي الأوزان بتاعه عندها خصوصية. حتى ثم بعض يعني يحاول يعني يعطيها ألحان أخرى على المقامات اللي معروفة ما ينجحش، على خاطر كل حاجة تحب حاجتها، سواء مثلا حاجة الغطاء بتاعها يجي على حاجة الغطاء، ما يجيش على حاجة ما هوش بتاعها. اللحن يصنع الفنان، والفنان يحكم فيه النص الشعري، لأن النص الشعري عنده ميزان. الحطاب جاء في الأشياء هذه بصفته هو راهو متمكن في الشعر الشعبي والأدب الشعبي، قبل ما يكون فنان وكما الطريقة هذه راهو كان يعني جرب الأديب الشعبي. الحطاب جرب راهو في بدايته
0: إيه، هو التلمذ على هو التلمذ على أبوه وعلى
1: خاله
0: شبيل، خاله شبيل اللي هما هو القى روحه في في عائلة وفي أسرة اللي متمكنة من الشعر الشعبي وعندها تقاليد في الشعر الشعبي، وفي نفس الوقت القى أبوه زيدا عازف على آلة القصبة، مع تقال الأرضية ملائمة لأنه في أسرة فنية بامتياز معناته،
1: وهو بالذكاوة يعني
0: والنباهة. اي صح،
1: اي هيك
0: ذكي
1: قصايد هذيك بتاع خاله وابوه وعمه وغيره وغيره وغيره ومحمد الصغير ساسي والنادية وكذا، يعني اخذ منها اللب بتاعها، الصور السمحة هناك القصايد، ما هو نعرف الشعر الشعبي طويل برشا القصايد بتاعه، هو ياخذ الصور اللي تلخص الموضوع. فما صور وأبيات معينة تلخص الموضوع ويعملها لحن هو على حسب الميزان الشعري، والعازف يتبعه، العازف يتبع الفنان ما يعمل شيء من عنده. سواء

0: بالذكرى او الطبله.
1: معناتها الفنان هو اللي بيدو سمحني عم سلم، الفنان هو اللي بيدو النغمه الاخر يتبع وبرا.
0: اي ينجم في وصل الاغنيه يبدل النمط، ينجم يبدل اللحن اللي يولي العازف يتبعه. وحتى العازف مش بكل نجمه، زادوا يزنوا عازف متمكن من الميدان.
1: واضح واضح،
0: لان المقامات بكلها مقامات بدويه يصنعها الفنان. ما هيش حاجه اللي تنجم تقول لازمها تصير هكاك، لا، هو يحكم فيها المغني، اللي يغني هو اللي يحكم. يطلع يهبط يرجعوا كل ملوف، يرجعوا كل مداح والأذكار، يرجعوا ملفوف، احنا نسموه ثم برشا نسموه ملفوف. يعني يبدل كما يحب، والعازف يتبع، والعازف إذا مش متمكن هو ما يجيبش يتبع. لازم حتى هو متمكن، ثم حاجة في النص ما بين الفنان الشعبي البدوي هذا وما بين الأديب الشعبي الغناي اللي نعرفه. هكا اسمها الحصابة خذا ثنية ما بين هذا وهذا،
1: هذا وهذا،
0: خصوصية خصوصية اللي له هو
1: ميزة ميزة. ويمكن هذيك هي اللي خليته اسماعيل الحطاب هو بالفعل اليوم هو هذيك القامة، قامة اسماعيل الحطاب وما أدرك ما اسماعيل الحطاب.
0: مدرسة مدرسة ومرجع.
1: مدرسة بالفعل بالفعل، مدرسة ومرجع بالفعل.
0: ساعة ساعة طوحنا حتى في الأعراس بالنسبة للشعبين الغناية،
1: اي
0: يطلب منهم بعض من الجمهور ساعات يقول له نحبوا هات لنا صوت صالحي حطابي. لأن الصالحي المثلوثي الأصلي
1: أي
0: عنده ميزة يغني الحطاب يتقنوا معنا،
1: يتقنوا هو بالفعل
0: الصغرى نعطم الصغرى مفتوم عليه ولا لما حاجة ما نعرفه واشم
1: أي
0: مصغر. ما نجمش غيره يعمل شيكة، رام ثم جو بعده جو برشا رام، لكن مش كيفه.
1: ما أتقنوش الصالحي المثلوثي كما اسماعيل الحطاب؟
0: لا أبدا ما سماش. ما حاليا اللي أنا سمعتهم اللي أنا سمعتهم أما بزوز ولا ثلاثة بالطبيعة ما نظفوش أسماء في العدبة، في العدبة الغناية ينجموا يغنوا الصالحي المثلوثي الأصلي، والبقية الكل يقلدوا ويجتهدوا على كل
1: يجتهدوا هم يحاولوا يجتهدوا.
0: المحافظة المحافظة على اللون في حد ذاتها تميز.
1: اي هنا زعما مش معناتها المعرفه، معرفه اسماعيل الحطاب، خاطر اسماعيل الحطاب زيدا كان متمكن من المقامات الشرقيه اللي جانب الطبوع التونسيه والنغمات الشعبيه. معناتها هل خاطر في نهايه المطاف التمكن والمعرفه، اذا عرفت تمكنت، واسماعيل الحطاب كان متمكن في المقامات، هل هذا هو اللي خليه يلون ويقدم اداء جميل ومميز ليه البصمة الخاصة؟
0: اسماعيل الحطاب من الخصوصيات بتاعه انه ياخو الايقاع معين ويغني به، اذا لاحظ كون الجمهور ما تفاعلش مع الايقاعات هاكي في الحين على البلاصة يبدل ايقاع اخر. عنده بقاجه، عنده اشياء مخزون ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: اي مخزون يبدل كما يحب. هذا كأنه إنسان عنده بضاعة، كل شيء عنده
1: بالفعل.
0: كل شيء عنده، ما هو شراء بالسهل باش إنسان ينتشر الانتشار هذا ويتعرف ويبقى حتى بعد وفاته ومدرسة، وما تجيش من عدم من الأشياء هذه له.
1: بالفعل
0: أما روح هو شبيل الجبراني من عائلته، أديب كبير وشاعر شعبي. المثاليز جيت جبارنا وجبنيانا والمحيط اللي عاش فيه اسماعيل الحطاب بكلهم الشيء هذا في عاداتهم وفي تقاليدهم. هو عاش ووصفه هو صغير وحتى كبر في الجو هذا، يجي متمكن طبيعي.
1: صح صح صح، إلى جانب الصوت الجميل والصوت الرائع والقوي اللي اعطاه له ربي، اللي هو هبة من عند ربي سبحانه.
0: أكيد جرب روحه وأكيد كذا، وصوته مقبول ويتماشى مع اللون هذاك، علاش هما نصحوه قالوا له يا سي إسماعيل بدل البدوي راك
1: بعد
0: الأخير، لأن حتى الصوت بتاعه اللكنة اللي في قراجم وكذا هذيك تساعد البدوي.
1: أي فيها الروح، فيها الروح صح.
0: وتوت تشوف في غني أغاني إحنا نعرفها وملزوماتها كيري. أما لازم كما يغنوا فيه ملدبة كيف الليلية وأنا الليل كيف حياك في مرقادي كيف اللي ذكرتهم الكل. مريم يزيل الخلخالة ذكية أصلها ملزومة مثنات تباعي يغنها لديب وعطاها نفس آخر وأضف لها في اللحن باش ولا يعني غنية خاصة بي.
1: واضح
0: يعني ثم ثم ثم خدمة ثم إبداعي
1: ثم إبداع ثم بصمة خاصة ثم ثم ما يشمل عدم جاء النجاح راه النجاح جاء من
0: لا لا مجيش من عدم لا أي. ثم حاجة
1: أي.
0: لأن فاقد الشيء لا يعطيه
1: بالفعل ثم تميز
0: عنده حاجة فكنته معاه شوية نصح وتمهيد الطريق وكذا حتى كان غافل فاق اللي هذا كثنيته راه وهذا كان اللي نجم يبدع فيه
1: أكيد أكيد. هو يبدأ ديما
0: ديما مدرسة ومرجع وإن شاء الله هي عادات وتقاليد وتراث ويعز علينا وكيف ما يقول الشاعر حنان لو تسمع يعني.
1: أكيد بيش يا حد احنا في حضرة الشاعر السالم الدلنسي بيش
0: هي هوية هي هوية على هويتنا نحافظوا من كل نسوم من كل نسمات من جينا نحافظ على هويتنا جيل الغدوة واليوم مش كان اليوم واللي مشاو حتى جيل الغدوة على هويتنا نحافظوا ونقولوا نسوم جيل الغدوة واليوم إذا رضيع نسومنا نولوا طياش نسال رضيع الوثائق بتاعه بتاع داره وبتاع عرضه وبتاع يولي طايش ما عندهش وثائق علامش أكل وثائق بتاعنا المغرب يتفضونا والعرس يدوم ويضيع المعلوم وحتى روح جدودنا ما استناش كانوا سابق في الحياة رجال طلوب ويفكوا المظلوم من تبص بأصلب ما يعدوهاش أعلام وخلوا لنا مراجع وعلوم مخطوط ومرسوم وثم اللي في الذاكرة ما يتمحاش التقاليد وعادات ما يشرها صوب لو يبدأ بالقوم مسكين اللي خصالها ما يعرفهاش مسكين مسكين اللي خصالها ما يعرفهاش شنو يخصالها داها يسطع نجمنا من بين النجوم ما تغطيه غيوم وقت الزحمة غيرنا ما يجهلناش وباها يبدأ وطننا صورة مقيوم ومعادة ملموم واللي ينوي طمسنا ما يلقى باش وإذا تنسى والدك ولدك ينساك وكيف تعيطوك ما تلقى من ينصرك ويجيب عليك يعني العادات تقاليدنا وجذورنا راهي نروا منها الغرصة تروا من جذور بتاعها الغرصة ما تاخذش للغذاء بتاعها من فوق راهي تاخذ من جذور إذا الجذور خمرت وماتت الأمة كاملة تاخذ يعني
1: لا بالعكس بالعكس بالعكس كلام زين هو الشعر الشعبي اللي انه ناطق بلسان معناتها تحكي من واقع من من من من حاجه تعيشها من حكايات وتفاصيلنا اليوميه معناتها صدقا
0: اذا اذا اذا ما عندكش حاجه تتميز بها على غيرك ما تدخل القطيع الكل تقول كيف كيف
1: صح صح ما فماش تميز يولي
0: صح. كيف تشوفها تقول لك أكل البلاد الفلانية أكل تونس الشاشية إن شاء الله ترجع للازدهار بتاعها وكيف برشا أشياء هذا كراو عندلي بيه العصر تطور ونعرفه والأجيال تبدلت وولت أنماط أخرى بتاع عايش وبتاع فن وبتاع كذا لكن طرف الخيط ما سيبوش باش نخلو أثر الأثر راك يكبشوا فيه حتى 2% من اللي بعد ما يزي فيه البركة
1: ليش ربي فضلك ويخليك يا عم سالم راك محليك ومحلى طلتك علينا وشكرا لانك حاولت انك تفسر لنا تميز اسماعيل الحطاب في الغناء لانه بالحق كي جيت تحاول انك تفهم وبالفعل هو معناتها اللي قلتونا كل كلمة حاولنا انه نفهمه اكثر وتكون عندنا مقاربة اكثر لغناء اسماعيل الحطاب لانه فيه تميز فيه جمالية فيه تفرد وفيه خصوصية وفيه في نفس الوقت تراث جميل حاول أنه يقدمه للناس بتفرد اسماعيل الحطاب بحنجرته وصوت
0: توفيق لك القصائد باش ما تضيعش.
1: بالضبط بالضبط، لانه هذاك ارث كامل معناتها حاول انه يوثقوا اسماعيل الحطب. ربي فضلك وخليك.
0: ولو, ولو, ولو ملاحظة
1: هاي
0: توكي معركة البطل
1: خمسة اللي لحق
0: غباجي.
1: هاي الخمسة اللي لحقوا بالجرة
0: هاي تولو هي موجودة راي في كتاب ونعرف كل شيء وثم ناس كبار حافظينها، لكن مشاوا على رواحهم ما دونوهاش اوكي الحطاب خلاها ما تموتش.
1: خليها ما تموتش والله كي تسمعها تعرف كل التفاصيل.
0: ايوه هي ليلها دهرت او 100 سنة ولا كذا.
1: اي ولكن رغم ذلك
0: اي الدغباجي 1924 شدوه وعملوه كذا وكذا وكذا وورا منك التاريخ هذاك معنا والقصايد ما ماتتش بالحطاب وامثاله.
1: بالفعل بقات موجودة معناتها تفاصيل معركة مخزن مطماطة في الجنوب التونسي.
0: من مخزن مطماطة قالوا ها هجر منا وجوا شوفوا الشواطة الدغباجي قاعد يستنى تفتح ليهم بطواطة وفي دستوس يزع ثم دار فيه شمامطة لآخر يعني تدوين ذا حدثه.
1: اي وكان ملحمة يحاول انه يسرد هيلك بطريقة جميلة حتى يوصل انتصار دغباجي وسط يده المطارديه الواحد تلو الاخر.
0: على اثارة الموضوع هذا
1: يعيشك
0: الموضوع هذا
1: يعيشك.
0: واحنا هذاك دور يعني متميز يعطيك الصحة.
1: ربي فضلك انتم راهم الخير والبركة راكم.
0: وراه التمسك بالاصالة ولو حتى لا يتنجم تقول ما تلزمناش في حياتنا خلاص نقوله، لكن نفسانيا ومعنويا تلزمنا.
1: ما نجموش ما تلزمناش بما انه هي جزء منا من هويتنا.
0: ما اي ثم ما يستعملهاش يعني ما تهموش.
1: لكن
0: ربما ربما يجي وقت من الاوقات نحتاج لكل كلمه وكل خبر وكل حتى من المعدات التقليديه ربما صح. يجي وقت نحتاج لهم.
1: صح صح. ولا هو توثيق للتراث.
0: الدنيا تطور.
1: اي
0: نفرض انسان تطور واستغنى ومشى وجاء ولا حاجه كبيره وعنده ام وابوه ولا عم ولا خاله وناس كبار في سنه وما عاد ينجموا يعملوا شيء يطيشهم.
1: لا ويصير
0: هذاك التراث.
1: بالفعل
0: نعم الانسان ما هو ثم لقطة يا سامحيني نخدموا بها على الأقل. أنا شوفت لقطة ورسخت في مخي في مسلسل أم كلثوم المرحوم جمال عبد الناصر كيف جاوا معنا حبوا ينحوا أم كلثوم من المشهد بعد لا صارتك الكذا ولا قال لهم بروا امشوا نحوا الأهرامات. قال له هيك سيدي الكريم نحو الأهرامات. قال لما لم يشتحهم قلتهم ما نحو كله برا يا ذاك التراث.
1: رمز رمز
0: رمز رمز.
1: صح صح صح
0: واحنا كلام نقيس
1: واحنا كلام نقيس واكيد راهو التراث الشعبي فيه تفاصيل وفيه حكايات وفيه كلام جدود وفيه برشا راهو ثراء جميل جدا. يمكن البعض ما كلون غنائي ما يستلطفوش ولا ما يحبوش، لكن لو يجرب انه يستمتع ولا يفهم الكلمات الموجوده فيه راهو تو يعرف اش معناتها.
0: بالفعل يا فكل اش يسموها الوقائع التاريخيه.
1: اي
0: انا عندي قصايد نعرفها الناس نصر الاديب العامري ونحمد ملاك وغيره يتحدث على ثوره علي غزان بالجزئيه حتى في البيع والشراء حتى يقول كيفاش الزيتون يعطوا عليه نوار في الالبان يعني يقبض الفلوس بتاع الزيتون وهو مازال نوار ما ليه تروح كبود هم شوية كيف من كان يبيع في القطران والسوق الرباع ما عاد لا شي دية ما ليه كل غالي عليهم هان السعر يغلى وسكت مربية لا يطول ولا صوف لكتين يعني يوثق بالضبط. وضاع الزمان من باردو وتفيا ورحنا على وجه الطشان على شي سماها معاهد باردو يعني
1: معاهد باردو اي يعني لو يوصف لك في سوق الرباع ومقاش فما نسيج وكم فماش كذا معناتها يحكي لك على التفاصيل وعلى الازمات اللي
0: حتى هذه القصيده من عام 1930.
1: اي
0: في صارت أزمة عالمية اقتصادية.
1: صح.
0: نفس التونس جابوا عليها الشعراء.
1: بالفعل بالفعل لأنهم
0: أي. والله على ثورة طالبان غذاها مزازة كل جايبينها بالتفاصيل حتى كل شيء كل جهة اش عملت واش دارت واش يعني تم وتمهيدا للاستعمار يقول الصادق باي قال لمرت هيا الوقت هذا ما بقى شمال يلزم نجيب لهم معايا حمية أو جابوا فرنسا طبعا يعني هذا شعري وثق في الأحداث.
1: صح صح صح صح
0: على كل يعطيكم الصحة
1: محليك انت عم سلم هكي خذيتنا لتجويل جميل الله يفضلك ويخليك.
0: ما هو الشيء بالشيء يذكر.
1: لا ديما عندك الإضافة وانت شعرنا الجميل وديما منورنا وراهو انت خبيرنا وتعرف وليك بيع وذراع في الـ في الـ في الشعر الشعبي
0: شكرا
1: وفي
0: شكرا
1: هالمجال هذية. الله يبارك في عمرك عم سالم الدلنسي. شكرا. ربي يفضلك ويخليك نورتنا. سي سالم الدلنسي منتجنا ومقدم برامج وسي محمد يعطيهم ألف صحة على لأنه الحقيقة الأغاني البدوية والشعر الشعبي لهم بصمة خاصة مش الناس كل تتذوقها لكن اللي تستمتع بها وتتذوقها لأنها راي تراث وثراء تونسنا في عمقه. هذيك هي رغم نجموش نقعدوا منجموش ناخذوا شكل فقط من الموسيقى وانما الاشكال الموسيقيه الكل راهي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا وهي اللي تحكي علينا وتحكي على تفاصيلنا ومنها احتل اسماعيل الحطاب هالمكان الرفيعه وتسيد الغناء الشعبي العقود مش لفردت الحنجره متاعه وصوته فقط بل لانه كان بالفعل كان عنده بصمه خاصه في الغناء الشعبي في سيرته الملهمة في طريقة الأداء متاعه في دوره في تحويل تراث جهته لإحدى أعمدة الغناء في رفع راية الغناء الشعبي البدوي في دولة الاستقلال ومعنى يتقدم نموذج مميز. تصور انت في نفس الفترة انا ذاك كان سي الحبيب بورقيبة يمنع انه يتعدل الغناء الشعبي في في في, في الاذاعة لكن اسماعيل الحطاب هو الاستثناء لانه فيه زخم ثقافي وفني كبير برشا وكانت معناتها ليس هو رفض تام خاطر هذه ديما معروفه الحثة هذه يقول لك لا قبل كان ما نعديوش غناء شعبي لا هو مش رفض تام للغناء الشعبي لانه جزء من هويتنا موجود وكانت كما قلنا منذ قليل القافلة تسير اللي هو برنامج إذاعي يعنى بالغناء الشعبي والشعر الشعبي والغناء البدوي لكن زاد في نفس الوقت ثم حسن اختيار أو ثم البحث عن أفضل أو أحسن ما يمكن نجم نوثقوه ونقدموه للناس ونقولوا يا ناس هذا جزء من هويتنا الوطنية هذا تراثنا وهذا جزء من تراث الموسيقى التونسية. يلا ما نزيدش نطول عليكم خلينا نمشي ونسمع صوت سي اسماعيل الحطاب ونزيد ونستمتع به في هالسهرية هذية كما حبيتوها. أي سمعنا يلا نستمع ونستمتع ولينا عودة.

هيك سمعنا مع بعضنا سيسمع حتى في نغم آخر جميل. أما ظهر لي برشا منكم حاول أنه يقول يا هالكلمات هذية هذه مسار من الغناء الشعبي. إيه نعم، من الغناء البدوي الشعبي الصالحي تحديدا. الغنية اللي غنيتها السيدة نعمة هي من الصالح بالفعل. هاي خلينا اسمع كيفاش ردتها السيدة نعمة. أغنية كنا ما عنديش علاقة بالأغاني البدوية والتراثية. يلا نستمع ونستمتع، شوفوا الفرق بين هذه وكما سمعناها مع سيسمع الحطاب.

وانتي مبتعد شارع

0: ريتوا الفرق في الأداء. معليش أنا حبيت نربط السيدة نعمة وسي اسماعيل الحطاب، لأنه كحكينا على مسيرة الفنانة نعمة، السيدة نعمة بصوتها قالت لنا أغنية إذا غنيتها مرة وإلا اثنين في حفلة، كنت أنا وقتها سجلتها وما تفعلش معها الجمهور ما قاش نغنيها في حتى حفلة أخرى. اسماعيل الحطاب نفس الشيء، إذا غنية ما حسش تفاعل الجمهور ما قاش يعود يغنيها في حفلة أخرى ولا في عرس آخر. فريتو هذوما الناس كانوا يعرفوا أنهم يوزنوا مدى تقبل الجمهور الغنائهم أو مدى نجاح الأغنية. ما كانوش بطريقة على تراي ما يش مهنة سهلة ولا لا، وإنما كان فما فكر وكان فما معناتها فطنة وكان فما ذكاء في مدى تمييز الفنان شنو الغنية اللي قدمها واللي ما قدمهاش في حفلاته حتى يلاقي الاستحسان من المتلقي، كان من الجمهور وإلا من أهل الفرح، لأنه نعرفوا اللي المحافل والأفراح والمناسبات متاع العائلات كانت معناتها يحضروا فيها الفنانين بمختلف أنماطهم الموسيقية. ومن نجم سهرتنا الليلة سي اسماعيل الحطاب، سي اسماعيل نقولوا احنا العلامة الفارقة في الغناء الشعبي، نجموا نقولوا هك نجموا تصح تصح الكلمة. يلا خلينا نستقبلوا مكالمات المستمعين، نراو شنو أكثر الأغاني اللي يحبوها ويمكن لحد الآن ما سمعوهاش. نستقبلوا المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، يا مرحبا. أهلا وسهلا، أنت في المباشر. يا مرحبا.
1: السلامة حنونة.
0: يا مرحبا، هذه حنين معايا. يا مرحبا. الحمد لله، شنو حوالك انت؟ لاباس عليك؟
1: طيب الحمد لله. عايشه في تخسيره عامله في الضوء واحده.
0: اي والله انا مشكلتنا في الضوء، الناس الكل
1: سخانه والضوء قاعد
0: سخانه والضوء. والله العظيم انا قلنا هي اللطف وشويه السهريه بس اسماعيل حتى
1: والله الله يرحم والديك. والله سهرتينا بالابداع تاع الظلام
0: ولاباس، وهالمحفل هذا يعجبني كما يقول سي اسماعيل الحطاب. اي
1: اسماعيل الحطاب وما ادراك ما اسماعيل الحطاب.
0: بالفعل
1: ام كلثوم في مصر واسماعيل الحطاب في تونس.
0: في تونس والله كلمه صحيحه هذه. اي
1: والله واسماعيل الفنانين الكل انا مخبين على اسماعيل الحطاب، الفنانين البدويين الكل
0: صحيح
1: كلهم نقدين عليه ومخبين من عنده معناها يغنوا
0: مدرسه.
1: هو المدرسه نتاعها
0: انسان بحجم مدرسه. صح
1: صحيح. بالحق اسماعيل الحطاب عنده غني مزيانين ونسمه بالقداء، يعني مش من جيلي ما نسمه معنا.
0: أول مرة حنين شكون اللي غرمك به؟ هل ترى فما شكون في العائلة اللي غرمك فيه وإلا تسمع بصفة عامة؟
1: لا أنا ضويقة وحدي نسمع ضويقة، أنا ديما الراديون ديما الكاساتات ديما نسمع قبل الكاساتات أو سيديات كارت الموار ديما معناها ديما نسمع. الغناء كل نسمع ومهما فنان اللي يجي على بالك.
0: واضح
1: تونسي الكل نسمع معنا.
0: تسمع الكل الأنماط الموسيقية الكل. واضح
1: أيوة أنواع الكل على بعضه.
0: إيه هذا ثراء أي هذا ثراء، معناتها الإنسان كي يبدأ منفتح على كل الأنماط الموسيقية ويسمع ويخلي وذنه خاطر يعرف حتى الفرق بين مختلف الأنماط الموسيقية، يولي عنده ذيقة فنية أكثر معناتها وذنه تقول وذن موسيقية معناتها بيأتم معنى الكلمة اللي عنده.
1: كل فنان نعطيه قيمته ونحبه
0: سميع. بالفعل
1: كل فنان نعطيه قيمته ونحبه سواء تونس سواء شرق. بلا ونحب أغنية يا سهرين الليلة راس رد عليك متاع اسماعيل الحطاب.
0: هاي به يا للا
1: عظيمة حطتي هيش خطر اسمع.
0: لا ما خليتيش.
1: ذكري مش نقولك على الغنية الأخرى
0: شنية
1: خل مريم.
0: خل خل مريم عديني
1: هاي شاك سمعت هاني بدلت رأيي
0: وبدلت الغنية لي. باهي للا حاضر يا للا نحاول نلبي لك الطلب بالغنائي. الله يفضلك ويخليك وانتي محليك. سمحوني راو بالفعل خطر انا راو منيش ملمة جدا بالفن الشعبي وخاصة بالغناء البدوي، لكن الحقيقة عملت مجهود باش نحاول نفهم أكثر ما يمكن المجال هذية وقديش راهو كي تعرف الحاجة تولي تحبها أكثر تستمع ليها تستمتع بها، ونزولا عند رغبة المستمعين متاعنا ربي يفضلهم فتحي سي الحبيب العقربي قالوا لنا نحبوا سهريه لاسماعيل الحطاب. ها الليله الحمد لله يا ربي قاعدين تستمتعوا بصوت سي اسماعيل الحطاب الله يرحمه وينعمه. ان شاء الله نلبيوا لك طلب الغنيه يا حنين، خليك معنا وما تبعدش لبعيد. شكرا لك على التدخل. بعد حنين شكون معنا؟
2: الو عكيمه.
0: يا مرحبا،
2: شحوالك يا حنونه لبيت؟
0: اهلا وسهلا،
2: كل ما تتمنى.
0: هدى يعيشك. هدى عرفتك يا هدى من المستير، شنو حوي المنستير؟
2: والله عنا يترقانا هنا وربي وخير، ربي يطبرنا على هالسخانه والله.
0: والله
2: ربي
0: معنا الصبر، هالسخانه عملت فينا
2: يطبرنا على هالسخانه وقطان الماء، وربي معنا وكهو
0: انتم
2: عدي على خير.
0: انتم عندكم قصان الماء؟
2: ييت ييت قصان الماء والضوء.
0: انتم عندكم قصان الماء ظهر لي اكثر من قصان الضوء.
2: كيف كيف هي نجم تقول، نجم تقول
0: كلنا سوا سوا، كلنا كيف كيف كلنا كيف بعضنا الحمد لله. الحمد لله
2: انا بضحك وك وبرنامجك انت دخل علينا البهجه والفرحه.
0: يعيش
2: والله يا حنين صدقني ياسر نحبك على خاطر كثر متواضعه، محليك محليك والله صدقني قبولاتي ليك وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: يعيشك.
2: اني نحب ياسر قاسم الكافي، صالحه، شبيلة راشد، يعني اني ذات ما اسماعيل حطاب كنت نسمعه في قفله الطير في الصباح كفته نتاع
0: الصباح
2: قوموا في المدرسه قبل وكانوا يحطوه لنا في الصباح بدو نسمعوا فيه في الاذاعه الوطنيه وكان قفله الطير ندرشنيه وكل غنيه محلاها معناتها ونبدأ نسمع فيها وشيخين وعملوا كل عذاب وكل برد وكل بدو شيخين عليها وعاملين عليها جو كل غنيه ذيك. بربي عندي اقتراح قبل ما نطلب غنية. بالله نحب كل يغني أغاني فكاهية حبوني والدلل هذاك، ولكن يغني رشيدة ورشيد عرفتها
0: صلح
2: يا جماعة.
0: جراري جراري
2: اي
0: حاضر،
2: عملنا برنامج على الفكاهيين.
0: حاضر يا لله، حاضر يا لله. تو نعملوا حصة
2: اني تعجبني ياسر. لو لعبت يا زهر دادا ماذا بيت عديها لي الليلة خاطر تسمى غنية شعبية وتجعل على اللي قاعدين نعيشوا فيه توا
0: وتبدل الحوال تقول انت
2: اي والله يا عنا نعديها لي الليله واذا بيها ناس مهم انت الغاليه برت والديك يعني زوج طلبات عندي
0: يا هدى ماذا بيا
2: لعبت يا زهر ويم انت الغاليه
0: يا هدى انا ماذا بيا نعدي لك الاغاني الكل اللي تحبها انت. اما احنا مشكلتنا سهريتنا لسي اسمع الحطاب، فما ناس تعشق الصوت هذايا وتحب وتحب تسمع. حتى كي عديت السيده نعمه راني باش نقول لهم كيفاش الغنيه صالحي وفن شعبي، وبدوا يشوف السيده نعمه كيفاش اديتها بطريقه مختلفه، واللي هما زوز قامت هذوما راهو فقط لا اكثر ولا اقل. معذره منك يا هدى، نعديها لك نهار الخميس ان شاء الله ولا يهمك يومين الغاليه ان شاء الله استوديو الصيف نعدي لك. اهلا ولعبتي يا زهر ونعدي لك يوم يمتي الغالية. أما توا مش نلتزم بالفنان اللي هو نجم سهرتنا الليلة وقام من قامات الغناء في تونس، ما نجمش معناتها نهضمه حقه صدقا معناتها. باهي يا هدى، نعرف اللي قلبك كبير. يلا بعد هدى شكون معانا؟
3: ألو حالك؟
0: يا مرحبا أمي مجيدة هذي.
3: يا
0: مرحبا زارتنا البركة.
3: راني توحشتك يا حني.
0: حتينا توحشتك.
3: عايش بنتي.
0: يا مرحبا نورتنا.
3: لا يوحشك في صغيراتك ولا بيتك.
0: يعيشك يفضلك ويخليك.
3: ربي يفضلهم لك.
0: امين يا ربي، امين امين. يعيشك وانت يفضل لك العزيز عليك والغالين عليك ان شاء الله.
3: العزيز عليا في بيتي وجميع اللي جعلك وخياتي والكل.
0: امين يا ربي، ربي يحفظهم، ربي يحفظهم الناس الكل.
3: وكنينات وخياتي.
0: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ان شاء الله ديما انت وحبيبك بخير. ايوه يا امي مجيدة.
3: على اسماعيل حطة ليه سلم على سي فتحي من الحامة.
0: اي
3: شبيه مع السي كلمني.
0: اي يا فتحي وينك يا فتحي؟ حول يا فتحي.
3: والله ما نعرف.
0: اي
3: ومش حسب العيون سي محمد عم صالح.
0: اي هو والله سي محمد، حتى سي محمد صالح وقت يحب حصة على سي اسماعيل الحطاب. باش من
3: وتعليم عملي مسكين اللي كلمني ويبعث في السلام في اللي ديها سي خميس. شكرا ربي عم صالح من الغرابة، عم حسين من الحزن مستعطة عادية
0: اي بهيش
3: تلادي
0: اي
3: وسامي بن مراد هيك قاعد يبي واللي يعرفني
0: واللي يعرفوني الكل
3: ونتكلم على فكرية ونتكلم فيها ما تكلمنيش
0: لا فكرية قاعدة تحتفل بعيد ميلادها وبالتالي اليوم ما تكلم حد لازمكم تكلموها إن شاء الله بطول عمرها
3: لا عزيلي وانت كاني تسمعني إن شاء الله بطول عمرها
0: آمين يا رب العالمين
3: يا ربي انت وهي
0: يعيشك يفضلك أمي مجيدة أستاذ إسماعيل الحطاب كنت قبل تحب غنيه ولا لا
3: يا للا
0: بهيشي
3: نهار جمعة الجمعة الجمعة يبنى عندنا زاوية متعرف ولا مش نلكو ولا طور ولا نحلو ونبدأ يا بابا
0: يا عيني
3: مش غني نحن نسمعي الحطاب وإحنا نضغط وإحنا وشيك بيك لا كان شيك العب ما يجذبش على ربي غني سمح
0: كل غني سمح
3: لا كل والله يا حني لو ساعة ساعة هكا كيف نسمع هو وكل بذبية يغني لي الغلالي كان يغني لي قبل الكل سمح
0: صوته مزيان
3: إن شاء الله نقوله سي دليسي إن شاء الله يشبهوش شوية في الشهر وكل
0: لا عم سلم عاد تبارك الله ما شاء الله قام حتى هو في مجاله قام
3: يكشفنا في أصلي
0: سي سلم الدلنسي طينا
3: الدلنسي جنب جلنا
0: عشرة سنين
3: هلا من عين فليت ولا العام
0: أي من عين فليت بالضبط صح جاركم ما انتيش غالطة هذيك هو
3: لا جارنا من عين فليت
0: عز الناس
3: لا يا ولدي
0: الحمد لله
3: نعرف مدار الدلالسي أنا بيش أقول لك هو نعرفه أنا صغيرة مولودة غالي أما ما نعرفه
0: ما تعرفوش
3: أنا لا دار الدلالسي كل هيك الشيء قبل نعرفه أما هو ما نعرفه
0: هو ما تعرفوش هو ما تعرفوش
3: أما شنين أما وزنقتها ما نعرفه
0: معروفة هذيك غديك عرش كامل نقوله احنا
3: حي سيدي هيك حي طينة
0: حي طينة بالضبط
3: خلف بعض في عين فليت نطلعوا فوق المجل متاعنا ونرى الطينة في تشعل باش
0: نبطو
3: طينة تشعل في
0: وحدة يا حسرة
3: حي
0: انا مش نسمعك غنية سمحة برشا يا أمي مجيدة كما أنت سمحة
3: وسلم وسفيان وحمدي
0: الله يخليك
3: وربي إن شاء الله يا ابنتي يخلي تبضوا
0: أمين يا ربي هذه أكثر دعوة الناس الكل هذه أكثر حاجة إن شاء الله يرجع لنا الضوء مقاش يتقص إن شاء الله يا ربي وربي يعطينا على قد منطيقه إن شاء الله زيادة يا رب أمين أي اسمع حمدي شميش يسمعك أي اسمع

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: الليلة هالمحفل يعجبني فيه ناس ملاح هكا غنى سي اسماعيل الحطاب فيها النغم الجميل. مواصلين معكم المشوار مع قامة من قامات الأغنية التونسية وتحديدا

0: الحطام.
1: أقبل
0: أقبل في السبع ذات يجي كل نهار جمعة في إذاعة تونس. والله نستناه في نصف النهار بتيجي يجي نستنطوه نقعد نستنطو فيه يقعد ساعة كاملة اغناه كل يجيبه. والله يقسم بالله فيه إذا فيه أغناء كل كائنة فيه أغناء تتلوح كل أغناء شعبي بدوي يعمل كيف. ولا والله ما نحبك الشعراء ونحبك النديب والله
1: نديب
0: أي ساعة المستير ما نجبدوهاش
1: أي
0: ما نجبدهاش ساعات الشخميس نجبدها ساعات نجبدها والله نسيخ بك الشعراء ونسيخ بك الندبة
1: هاي
0: ثلاثين مو الفنانين كل بهين والله بهين كلهم
1: الحمد لله
0: ما زناش حتى فنانك غناهم خايب كلهم بهين ما اسماعيل الحطاب وحده
1: سي اسماعيل الحطاب
0: وحده
1: عم اسماعيل
0: انا قلت فيه طوي قلت فيه جسمه عبد اللطيف الغزلي
1: اي اما ما
0: قلت فيه برش
1: تقول انت هو مع عشرة سنين عاديكما
0: ها مع عشرة سنين هذا القرجومة مش كيف
1: مش هي
0: يرحم
1: مش هي رغم انه سيدة عنده صوت جميل وعنده صوت حلو
0: عنده صوت
1: اما مش كيف اسماعيل الحطب
0: لا مش كيف عنده صوت عمل
1: كيف اي اكيد
0: فنان شعبي اما صوت مش فرد قرجومة لا مختلفين ياس
1: صحيح صحيح
0: والله الله ينفعك صحف
1: يعيشك يعيشك
0: تقدم تحيتي لجماعة كل كان يرحم والديك تحية لك انت خاصة
1: يعيشك
0: وتحية للعم سالم وتحية للمخرج وتحية للعالمين كلك وتحية للمتك مزيدة طو ولا ان شاء الله لباس ونسلم عليها ونسلم على مسك فاطمة ربي يفرج عليه ونسلم على محمد صالح نقول له ربي انتظم بالهني ما فيش عرس الولد ونحيي عمك العبيدي ونحيي محمد عمك صالح من الغرابة وهذا مصحيبات إصحاح والناصر العلوي هذا كان قدم له تحية والحاج عزيز من دبا شريفة وعندي بحزق علي المقدم جابر السالمي منصور مبارك سعيد الخيار حسين الكوت الله يبارك لك ويرحم والديك
1: يعيشك يعيشك وانت بالامثل يا سيدي نورتنا نورتنا ربي فضلك ويخليك. اكيد حبيت انه جات تحية زدا ان المستمعين اللي تفاعلوا معنا كما بعثنا بتحية لسي حسين للسيح فتحية اللي تتفاعل معنا شكري جويني عمر البقلوتي إكرام بن حمودة أنور حمدي الشاعر سلم بن هدية اللي يقول تحياتي بالريم الشيق نغم في حياتي إسماعيل الحطاب أسطورة الفن الشعبي في تونس والوطن العربي والفن دائما وأبدا مرغوب فيه والاستماع إليه في كل حالات. تحياتي لك مجددا حنين شكرا لك شعرنا سلم بن هدية نور الدين يحيى زادا يبعثنا بتحية فايزة الرباعي نجاح المنصر ريم معطر فكري الغرياني شكرا لك يا فكري ومرة أخرى عقبال 100 سنة بالهنا. سميرة القليل قالت الليلة برنامج نغم في حياتي مع حنين بن شماعة السهرة متقطعة بين نور ستيك ونور الهاتف في مروحة بأمة ثم مروحة بين السخانة الربانية وبرودة المكيف وإحنا بين هذا وذاك نستعمل المروحة القاسية هدية من عند صديقتي باهي لله المهم قاعدة تستمتع بنسمة شوية. قالت الفن البدوي في تونس هو ذاكرة شعب يحكي عن الأرض والناس والفرح والوجيعة ومن الأصوات اللي خلدت التراث الفنان الكبير إسماعيل الحطاب ابن جبنيانة من ولاية صفاقس بصوته القوي وإحساسه الصادق استطاع أنه يخرج بالأغنية البدوية من حدود السهرات الشعبية إلى رحاب الإذاعة والمسارح فصار مدرسة قيمة بذاتها في أداء الصالحي والفن البدوي الأصيل. وإحنا ابناء صفاقس نفخر بأنه هالجهة هذه أنجبت فنان ترك بصمة لا تمحف الذاكرة التونسية بما أن تذكر فما أن تذكر أغنية مثل بين الوديين، ولا بعتني يا عين البرني.

0: حتى تعود بين الذكرى إلى زمن الأصالة، زمن كانت فيه الكلمة الصادقة واللحن الأصيل يصلان مباشرة إلى القلب. رحم الله إسماعيل الحطاب، فقد رحل الجسد لكن بقي الصوت حيا يرافق عشاق الفن البدوي جيلا بعد جيل، وتحية موصولة لكل من يحافظ على هذا الموروث الثقافي ولإذاعة صفاقس اللي كانت ولا تزال منبرا للأغنية التونسية الأصيلة ومنارة تحفظ تراثنا الفني وتقدمه للأجيال بكل محبة ووفاء. شكرا لك يا سميرة على الكلام المزيان، يعطيك ألف صحة وألف عافية على الكلام المزيان اللي بعثونا. أمير الخراج زادة، سعاد القلسي مرحبا بك يا سعاد منورتنا، علي الاسكندراني ربي فضلك سي عليلة منورنا، وتحية لكل أهالينا في الساحل. سمية ساسو مرحبا بك يا سمية منورتنا، كل الأصدقاء ربي فضلهم ويخليهم. نرجع للمكالمات الهاتفية، المكالمة الخامسة، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الأنوار.
1: مساء النور
0: يعيشك. أنا حاتم البدوي.
1: لا دريس معك.
0: شكون معايا؟
1: دريس معك.
0: مرحبا بك يا دريس.
1: من جزيرة جربة.
0: يا مرحبا، زارتنا البركة.
1: من جزيرة جربة.
0: يا مرحبا بجربة وأهالينا في جربة.
1: السخانة تعمل، وصل صوتي إلى سقف المذياع.
0: أي به
1: والله على 89.0.
0: اي
1: حتى الفريكونس هاي قدامي.
0: اي تفضل يا سيدي.
1: لا
0: اي اكيد
1: تعمل يا زيد.
0: سخانة تعمل.
1: الاذاعات اللي ما جبناهمش كما قال السيد اللي قبلي في ديسمبر وجان في السخانة، وصلت لنا اذاعة صفاقس واذاعة قفصة اللي مثل العوايد، وصلت حتى اذاعة قفصة.
0: كيما احنا الليمات هذه اذاعة تطوين زيد نسمعوها بالقدا في صفاقس.
1: باهية
0: معناتها اي
1: اي يا
0: سخانة. عملت فينا ما عنده شويه ايجابيات،
1: عنده شويه بركيه،
0: شويه
1: هي مضوع عامل فتريه.
0: والله عامل فينا الضوء، عامل فينا.
1: اخبار بكري على ذكر معناها عاصمه الجنوب سواقس معناها الضوء مخصوص، لكن صح. سمعت ملاحظه هي نوعا ما عجبتش، يمكن الشارع التونسي اللي الاناره تاع الشارع يخدم نهار كامل يا ابو قلب.
0: اي فما استثناءات، مش الكل راهو باش نكونوا واضحين ثم، اما بالفعل انت قصص على الناس ونلقاو ضوء في شوارع مفتوح في النهار. فهي معناتها تو انت المواطن في دار، تو انت في المواطن في داره قصيت عليه، واللي في الشارع ما نجمتش تقصه، معناتها معناتها انت ناس في السخانه هذه قصيت عليهم في ديارهم، يعلم بهم ربي، عندهم كبير عندهم صغير عندهم مولود جديد ما يجمش يتحمل السخانه بصفه كبيره، عندهم انسان مريض عنده امراض مزمنه قصيت عليهم، عنده انسان عنده حساسيه عنده ربو قصيت عليه وخليته مسكين يلوج على نفس كيفاش، لكن ما نجمتش تقص على الاضواء اللي هي في الشارع في النهار. انت وفي الليل، نقاو الشوارع مظلمه بيتم معنى الكلمة.
1: اي مظلم ما عرفش علاش كيفاش
0: للأسف شديد.
1: ضو مدعم كيما خبز يكون يمشي للعائلات أولا، وشارع حتى كان قاعد ظلام السيارات
0: صح صح صح, صح في لا لا في, في احنا معاه راهو في حالات الضغط الكبيرة، في حالات درجات ارتفاع الحرارة الكبيرة، وصينا الناس قلنا راهو الأفضل انه عوضا عن الانقطاعات هذه اللي تصير انك تخرج للناس تعطيهم سبل لترشيد الاستهلاك، نقصوا شنو نستعملوا بالضبط، راهو المواطن معناتها بالنسبه ليه الافضل انه يكون اعطيني شنو نعمل شنو ما نعملش، تو نتبع كلامك عوضا انك تقص عليا.
1: وهنا نوصي الدوله، نوصي الشارع والدوله أنا تقص الاناره تاع الشارع ما يسالش، خاطر هذاك مو ضروري له.
0: صح صح
1: حتى كان قصصه في الليل ما هي ضروري.
0: صح
1: مو ضروري يعني الاناره تاع الشارع بالنسبة لي أنا
0: هي هي هي هي إيش أقولك، هي ضرورية في الأيام العادية باش للي يتنقل للي يمشي على سقي للناس للسلامة للأمن بصفة عامة حاجة باهية، أما مادام إحنا في ساعات متاع ذروة استعمال الكهرباء وفي طقس استثنائي بأتم معنى الكلمة، ما كناش نعيشوا الحرارة هذية قبل، معناتها كنا جينا نهار الليلة ونهار هكا حاسخانة كبيرة برشا
1: نعرفه تعدى شوي
0: أما مش بالطريقة هذه أسبوع إيه يجيك نهير اثنين قويين وبعد ترتاح الناس الكل ولباس وتتعدى معناتها والمركب يسير. لكن انه اسبوع كامل وانت مضغوط بحرارة وارتفاع درجات الحرارة بالطريقة هذية، راهي هذية ما صارتش قبل. وبالتالي على القليلة الرعي والناس في المسألة هذية، والناس كل وحيدة وحيدة ولباس، وربي يعديها سلامات، وان شاء الله نخرجوا بأقل الأضرار ان شاء الله يا ربي. هذا شو نقول؟ امين يا رب العالمين. اي خلينا نلطفوها باسماعيل الحطاب يا خويا، وجربة الجميلة جزيرة الاحلام.
1: ما عندناش غير والله، ما عندناش كون يعوضوا يعني. عندناش البديل تاع اسماعيل الحطاب.
0: صح، هيك البحه وهيك القرجومه الحلوه وهيك
1: فما شويه توا مازال شاد روحه شويه لهادي حبوبه ممكن.
0: اي سل هادي روحه
1: اي هادي حبوبه مازال معناها مجمع القدم راهو
0: اي
1: نوعا ما اي مجمع القدم
0: صح. فهمني. صح صح
1: صح. وعبد اللطيف الغزي راك هو ان شاء الله ان شاء الله، لكن صعيب شويه يرجع لك مقبل فوزي بالقبرة، حتى هو ممتاز راهو
0: صوت قوي صوت قوي
1: ويجمع القدوم حتى هكا.
0: اي
1: اي فهمني، فن فن شعبي.
0: هو راهو في الفن الشعبي نقاو برشا اصوات قويه، راهو اغلب الاصوات اللي تغني الشعبي راهي تكون اصوات قويه بيتمع. ما واش ساهر راهو الغناء الشعبي، اما احنا بالذات نحكيو على الغناء البدوي الشعبي.
1: هو ثم مقولة توا في المدة هذه معناها في البلاد نتاعنا وهي سمحة ياسر انها عجبتني. هي حتى زمالك الاعلاميين الكل يقول لك الفن الشعبي والفن البدوي والفن الاستعراضي والفن العادي، كل الفنون مهما كان نوعها مهما كانت الصفة نتاعها بالنسبة لهم هم، وانا معاهم خاطر حتى انا كبير شوي. بالنسبة لي انا الزمن الجميل، ثم مقولة يقولوا فيها ديما الزمن الجميل، هي اغاني اوائل التسعينات راهي كلها ناجحة، راهي الفن الشعبي والفن حتى العادي من 90 الى 2000 هكا هو الوقت اللي وقت الفن الحقيقي.
0: اي هذاك تقول انت افضل الفترات نتاع الاغاني
1: من الفترات الفنيه.
0: اي
1: وحتى من الفترات في كل المجالات، يمكن حتى في الرياضه.
0: اي
1: حتى في الرياضه معناها في كل المجالات، حتى في الاعلام التلفزي معناها وخوينا التنشيط اللي في التلفزيون ما عادش فيها شيء معناها. عصر تاع نجيب الخطاب وهلا رشدي وحتى برعمارة ومعناه جيل ذهبي حتى في المراوعات التلفزيونية
0: تغير. هو الحقيقة يمكن أنا كأعلامية نجم نجاوبك، تغير الزمان برشا يا إدريس.
1: الزمان تغير برشا،
0: تغير برشا تغير برشا وتغيرت برشا تفاصيل في المشهد الإعلامي معناتها
1: والله في الكال في كل المجالات، ليس الاعلام
0: صح ليس كما كان معناتها. احنا عشنا الفتره هذيك ونعرف
1: من ابسط اشياء ما اكثرش من الشبكه التلفزيونيه، الشبكه الرمضانيه
0: اي
1: اكثرش من شبكه رمضان.
0: اي
1: التسعينات هي الاولى، تبقى ديما المرتبه الاولى راه في كل المجالات. فوالله انا عشت راهو، انا من عام 78 انا ما نحشمش من عمري، لكن عشت فهمت، عشت رمضان كيف كان كيف أصبح
0: كيف أصبح
1: الفن صح. الشعبي كيف كان كيف أصبح
0: صح.
1: هاك جاوبت أنت نفسك الإعلام
0: أي
1: وتلفزيوني،
0: خاطر احنا خدمنا أشياء معناتها من معناتها خدمنا حصص وبرامج لكن الزمان تغير الزمان بصفة رهيبة جدا ومريبة جدا معناتها. نقولوا احنا في الثلاثين في العشرين سنة هذوما الاخرانيين تغيرت الدنيا، كل تفاصيل تغير
1: كل تغيرت راهو. حتى من سهرات اكثر من سهرات الريفيو، انا حكيت مع مؤسسات اعلامية اخرى
0: يعني سهرات مش كيف مش كيف مش كيف مش كيف
1: راهو صحيتي
0: مش كيف
1: اليوم شوف قداش عدد المؤسسات الإعلامية. سهرة الريفيو 31 ديسمبر تصدقيني لا تتجاوز الواحدة بعد منتصف الليل، وقت اللي كانت التسعينات الى الخامسه فجرا مع المرحومه نجيب الخطاب.
0: أيه.
1: وكانت الاذاعه الوطنيه لطلوع الفجر
0: مش معنا نجيب معنا صحيح، هي بدات معنا نجيب الخطاب اما تواصلت بعد مع اجيال واجيال. احنا ياما خدمنا نون ستوب حتى الخمسه متاع الصباح في العيد الكبير والعيد الصغير وفي في الريفيون في كل المناسبات اللي بالفعل كانت تقعد لساعات معناتها. الحقيقة هذا هو باش نكونوا واضحين، تغير الزمان. أما تبقى الأصوات هذه الجميلة، أصوات كما اسماعيل الحطاب، أصوات راسخة في الذهن والوجدان والذكرى الشعبية.
1: أي أتبقى أنا جاوبتك ديجا، لكن إن شاء الله باش نقولوا كيف صعيب شوية. والله صعيب كيما التشريط بالضبط، باش نقولوا واحد كيما نجيب الخطاب صعيب شوية صعيب شوية. فهمني هاك تشوف فيها الكرة اليوم، حتى الكرة تبدلت كل شيء يتبدل.
0: كل شيء يتبدل والله، كل شيء يتبدل يا إدريس.
1: والله والله العظيم هي راي. علاش قلت لك أنا تعنيت معها وكان أحكي لك الأجواء تاع قصر البحيرة مع شوية فترة قصيرة جدا قصيرة جدا لما لا تتجاوز وقتها. عندي موهبة أنا ما نعرفش أنت تعرفها، ولو تعدت معها وتعدت مرة ولا مرتين مدة هذه في عرف صحراء تطوين معناها تعطيني تاريخ تعداد ديميسونس. ما نعرفش أنا إذا أتفقت مثلا حتى نعرف 8 ديسمبر أنا عام، هو نسيت أنا عام
0: إذاعتنا 57 مشكا يا حمدي من شغلطة أي
1: عام 61 أنا في بالي
0: زعما. هي الإذاعة الوطنية في الأربعينات تشتغل باش نكونوا
1: مشغلين. تشتغل الإذاعة الوطنية
0: احنا تو أصلا تقلك احنا تو قديش عنا العيد ميلاد احنا تو أكثر من 60 سنة
1: أكثر
0: من 60 سنة أي احنا في ال 65 مش قريب قريب نحتفلوا بها ال 65 سنة
1: صحيح.
0: دونك 8 ديسمبر 1961 يوم الجمعة 61 8 ديسمبر 1961 ما انتش غلط، انت ثابت على الوقت أكثر. أي لا هكا والله ما والله ما نعرف نهار ايش بديت.
1: أي جاوبك أنا جاوبك تور
0: اي خطره ايش اقول لك في خضم المعلومات اللي قدموها يوميا في بعض الاحيان او حتى معلومه بسيطه تضيع علينا معناتها 8 ديسمبر متاكدين منها اما العام هو اللي نسيته
1: اصلا
0: 61 ونهار الجمعه وكنت قلت لا انا نهار الجمعه بالحق ما نعرفش اللي هي نهار الجمعه الافتتاح نتاعها نهار 8 ديسمبر هيك هو اللي نعرف 8 ديسمبر
1: يوم الجمعه وانا جيب الخطاب الله يرحمه وكان يسال فيها ديريكت مباشره الكوندري قدامه هو يسرى نجيب طول.
0: انا تعدت معاه يا ادريس ما تقوليش انت اللي كي يعطيك التاريخ ترجع له بالضبط النهار تيش هذا يقابل
1: بالضبط
0: نعرف
1: بالضبط
0: مازلت نثبت عليك يا ادريس المقابله هذه مازلت نثبت عليه في بيت صغر راني والله تعرف علاش ولا خطره في بعض الاريت الاشياء اللي ما هيش عاديه تبقى راسخه في ذهن الانسان راه فما تفاصيل ما تجمش تنساها فما
1: صحيح انا ذكر قلت لك في قصر البحيره ولا اعمال كانت ديما في قصر البحيره غادي
0: ذكريات
1: ذكريات يعني ولا اتجاوز 9 سنوات من العمر يعني جاي
0: انا صغير
1: صحيتي من مواليد 78 وحضرت معها عام 87
0: اي
1: يعني سنه رابعه
0: وحافظت على الموهبة هذه ولا يا إدريس؟
1: لا ما موجودة تو
0: الحمد لله
1: هاتي بركة هاتي ايش عندك
0: هات التاريخ اللي تحب عليه وانا تنقل لك نهرتش بالضبط والتوقيت متاعه شنو بالضبط هاو انت قلت لينا
1: لا توقيت لا
0: ايه لا توقيت لا على البالي عندك الحق لا معناتها احنا يكفي انك تقول التاريخ تبدأ تقول انت وقتش بالضبط هذي نهرتش شنو بالضبط باش تعطيني انت التاريخ فهمت ولا وهي موهبة رهيب هي معطى من عند الله معناتها حاجة
1: الحمد لله
0: حاجة معطى من عند ربي ما هويش حاجة الناس الكل معناتها عندهم بالفعل
1: الحمد لله
0: ربي ديم النعمة عليك ان شاء الله يا ربي وربي يحفظك ونورتنا برشا سيد ريس
1: اذا تصفقت
0: يعيش
1: هو إذاعة صاقس تقريبية أول مؤسسة إعلامية بعد الاستقلال
0: أي لا بعد الاستقلال أو الإذاعة صحيح
1: هي أول مؤسسة إعلامية بعد الاستقلال
0: صح لأنه الإذاعة الإذاعة الوطنية كانت إذاعة معناتها تم إنشائها من قبل المستعمر لكن بعد تم تونستها الإذاعة الوطنية تم تونستها
1: أي
0: والإذاعة هي هيك هو تقسمت وقتها زوز إذاعة وطنية الإذاعة اللي تم تأسيسها وقت الاستعمار تم بعدين تقسيمها الإذاعة الوطنية الناطقة باللغة العربية وتتحدث عن مشاغل التونسيين وقاعدة الإذاعة الدولية هذيك الجماعة كما نقولوا احنا للناس المقيمين في تونس اللي هما من جنسيات مختلفة وخاصة الفرنسيين والإيطاليين أنذاك معناتها والمالطيين اللي موجودين في تونس فكانت إذاعة تونس الدولية هي الإذاعة اللي تحكي على كل ما يهم وقتها المستعمر خاطر مازال موجود لكن الإذاعة الوطنية وبعد وليت إذاعة ناطقة باللغات ومحليها وتعلمنا منها وتربينا على صوتها وعلى صوت المذيعين متاحة وتعلمنا منهم برشة أشياء واخذينا حتى نقولوا احنا حتى هذيك اللهجات الأجنبية زدنا تدربنا عليها مع مذيعي الارتيسي قديش حبيناهم في, في, في شبابنا قديش اخذينا عليهم برشة أسماء ما شاء الله من الأصوات التونسية الجميلة اللي كانت ناطقة بلغات أجنبية تشتغل في الإذاعة الدولية الارتيسية والإذاعة الوطنية قاعدة الإذاعة الوطنية الوفية لأبناء هذا الشعب وكانت هي نبراس من وكانت هي القنديل الذي أنار الدرب في أثناء الحركة الوطنية وغيره وغيره وغيره وكانت مع الحركة الوطنية إلى بين الاستقلال الحمد لله يا ربي وبعد خذيت توجه آخر أكثر شمولية لهواجس ومشاغل المواطن التونسي وفي نفس الوقت حافظت على كذلك تراثنا وتاريخ الإذاعة الوطنية بعد جيت في 61 إذاعة صفاقس كانت أول إذاعة
1: قبل حتى التلفزيون
0: أي قبل
1: أي قبل حتى التلفزيون الوطنية اللي هي توا قبل حتى التلفزيون 66 تقريبا
0: ما انت تبارك الله ما شاء الله الايام تمر بسرعه وبنسق سريع جدا معناتها ما شاء الله لايم تجد لكن التفاصيل تبقى دائما موجوده والتاريخ او اللحظات هذه تبقى موجودة ومحفورة بأحرف من ذهب في تاريخ تونسنا الجميلة لأنه هذا جزء من تونسنا الجميلة بالفعل باهيت أي قبل ما نختم معك يا إدريس مدام عندك الموهبة التلفزة التونسية نهارتش فتحت أبواب نهارتش انطلقت خاطر هي
1: صبيحة الثلاثاء وصبيحة منتصف النهار من ثلاثاء 31 ماي 66
0: هذاك هو صحيح يعطيك الصحة يا إدريس ما زلت باش نقول له التاريخ قال لي نهار 31 ماي 1966 وهو كذلك يا إدريس إدريس ثماش أغنية للسي إسماعيل الحطاب تحب تسمعها
1: والله كله أغاني باهية أغاني باهية ولكن حد نرجع ولو أنت تو المستمع اللي قبلي طلبت تقريب جوز ولا طلبين على اللي قلت لها نهار الخميس
0: أي نهار الخميس
1: أي ان شاء الله انا تو اسماعيل الحطاب والله نسيت اغانيه والله برشا تو معاش عندنا حتى كاسيتات اسمعيني اي حاجه اللي هكا عنده هو موال مع اللي معرض كيف غزي هو شريط كاسات قبل كان قبل كانوا اشرط كاسات ثم شريط كاسات طلعوا عبد اللطيف الغزي الوجه الاول عبد اللطيف الغزي والوجه الثاني اسماعيل الحطاب نسيت انا غير هيك نسيت انا هو مقال كامل مع حقيقه كلا ربي يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه
1: وينعمه خطر باش نفاشك حتى انا خطر منيش بندلل عليك ياسر الليلة خلوها سهرة شعبية كما قلتي الفن الفيديو ممتاز برشا لكن هذا الخميس انا باش نفاشك بالعديد من المقترحات وان شاء الله ما نعملوا حاجة باهية
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تنورني برشا يا ادريس ربي فضلك ويخليك يعطيك الف صحة والف عافية
1: كيفاش هو
0: احنا من الخمسة متاع العشية نبدأ حتى الثمانية ونص متاع الليل
1: عشية
0: الخميس
1: عشوية ما عنديش فكرة واضحة على البرمجة الصيفية
0: عندنا منوعة استوديو الصيف تنطلق من الخامسة إلى حدود الثامنة والنصف
1: هذا يوم الخميس أسبوعيا
0: أي هو يوميا موجود وين نهار الخميس نكون أنا موجودة فيه
1: به
0: ربي فضلك ويخليك
1: نهار الخميس إن شاء الله
0: نهار الخميس إن شاء الله يا رب
1: بتداول معنا مع الزملاء
0: أكيد فما وإنا أصلا في البرنامج العادة أنا وزميلتي ألفة زميت لكن ألفة جمعة هذه ما هيش مش كون في البرنامج ومش بكون واحدة في الأستوديو إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله نورتنا برشا يا إدريس تحية ليك ولكل أهالينا في جربة نسمع أغنية ولا ناخذ مكالمة أخرى يا باهي ناخذ مكالمة أخرى حاضر يا سيدي بعدين تو لبيو الطلب غير النائي الادريس للمينا أهلا وسهلا ومرحبا بيك المكالمة السادسة
2: ايش نحويلك
0: يا مرحبا زارتنا البركة
2: بارك الله لي اسم الله لي تحية
0: يا عايشك الادريسة
2: اسمع لو كانت لقيت معاه قل له انا والله اللي نحكيبه اسماعيل الحطاب متوفي قل له عمتيش توفى
0: حاجتك صارت هيك هو اللي مشكلة بالنسبة لي لك لا هيك عاد سهل احنا اسمع الحطاب توفى في عام 1994 هو من مواليد 1925 هو اصلا كيطلع في النوبه وقتها في معناتها نقول احنا في كبره معناتها كيطلع في النوبه وغنى.
2: الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه.
2: زني قاعد بيقي فخر زني بيقي فخر زني.
0: اكيد اكيد
2: والله
0: اكيد الله يرحمه وينعمه لانه خلينا ورغم انه راه ما ماتش نقولوا احنا ما ماتش كبير ياسر لكن وقتها كي يطلع في النوبه وقتها رجل معناتها بدا يمشي لفتره المسن رجل مسن
2: شيخوخه
0: بدا يمشي وصل للشيخوخه بالفعل
2: انت
0: صح به نمشيو معك يا المينا انت انت انت اكثر الاغاني اللي تحب ليه ولا تحب اغاني الكل شكون
2: غ... لا والله نحب الكل ما هيك محليه هيك هيك التغبيجي والله تعجبني وكبديت بيها
0: عديناها في البدايه احنا
2: ليلى متعود لي سبقتي انت خطي خيبني هيك تعجبني
0: برشا هيك تعجبني برشا
2: والله الكل يعجبوني
0: شكون اللي حبك فيه سي اسماعيل الحطاب
2: والله لا ما حببني حد انا نحبه انا والشعبي انا بصفه عمل الاغاني الشعبيه نحب وتحيه لتيتي المتلبسي يجي مع صيفه عنده غيبوبه بيه هي
0: بيه يا برشا اي
2: والله العظيم كله يرجع لنا
0: اي يا عم سلمى رجع لنا يا خويا حاضر يا المينا تدلل يا المينا تو نقول له هو تو يرجع لنا باذن الله في الشبكه الخريفيه في البرنامج نتاعو يعني المعروف بالنسبه
2: من عندك طلب
0: اي
2: الى الى حسرك الدسك القايد محمد وعندي جويره نسيتها اللي بنيتها عمي وما نشحتش وهالنهارين قالت لي بنتي اما راهي نشحت قدم لها تحيه
0: يا لالا تفضل قدم لها تحيه
2: فرح مؤخر وقدم بيتي فرح
0: ما تسالش المهم فرحت لها
2: والله
0: فرح راو في بعض في بعض الاحيان الناس عزيز على قلوبنا ونحبوهم ونحبوا نعرف عليهم كل لكن في فتره ما تنسى تماما المساله وبعد تذكرها تقول يا مش فلانه بنتها كذا زعما نجحت ولا ما نجحتش
2: جارت بنتي كيفاش ننسيها
0: جارت بنتي لا في بعض الاحيان وعشرة كبيره
2: امها فرح داود وابوها سمير الرقيق والعقبه ان شاء الله له خيتها
0: امين يا ربي
2: إيمي. والله فرحني لها
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي
2: اي اغنيه نتاع اسماعيل الحطاب
0: حاضر يا لالا
2: كل اغنيه نتاع فرحهم
0: اي اي مش نكمل ناخذ مكالمه اخرى وبعدين تو نعدي لك اغنيه سمحه باهي حاضر يا لالا ربي فضلك ويخليك يا المينا نورتنا ناخذ اخر مكالمه هو الحقيقه برشا اغاني السي اسماعيل الحطاب اما ما بثينيش برشا اغاني الحقيقه الله غالب الوقت دهمنا ناخذ المكالمه السابعه اهلا وسهلا ومرحبا بيك
3: السلام
0: يا مرحبا
3: مرحبا صح لاباس
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد
3: شكرا بارك الله فيك اللي لبيتينا الطلب انا قلت لك على اسماعيل الحطاب
0: اي
3: لبتنا الطلب بارك الله فيك ورحم الورد
0: يعيشك يعيشك
3: شكرا تحية للفريق كل الفريق اللي أمن هذه الحصة
0: يعيشك ربي يفضلك ويخليك
3: كل المستمعين والمستمعات
0: يعيشك شنحو المهدية
3: الحمد لله إن شاء الله ربي لا تخلانا ما سخانا
0: اي
3: وانا نعانو من مية ومن الذو وفرج الله برا
0: امين امين يا ربي امين ربي يلطف بينا وانا احسن كلمة قلتها ايوه اي يا سيدي سي اسماعيل الحطاب يا اخوي عاده
3: سي اسماعيل نجم تفهم الفن الشعبي راه متربوا منها تعلموا منها زعما كلها من يغنوا كل متعلم منها اسماعيل الله يرحمه وينعمه سي اسماعيل جاني للدار خاطر تبعد علي من قنطرة تقريبا تما 10 كيلومتر جاني للدار طلعت معاه في الكهرباء جيت وصلت عند عرس في جبرنا جيت وصلت للعرس الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه وينعمه وكيفاش كان طبعه كيفاش كان طبعه والفنان ديما يبدا عنده طبع جميل ايوه يبدا خلوقه باهيه لكن يمكن في بعض الاحيان قبل ما يطلع باش يقدم الحفله نتاعو ولا غيره يبدا هكا نوعا ما ستريس يبدا ماهوش وما يخوش ويرد برشا في الكلام فما فنانين هكا سي اسماعيل الحطاب كيفاش كان ليلتها
3: ما عنده شعبيه شيء كبير كنت هو طلع يغني بدوش معك سوس واحد كلمة برج أنا مريض ولا خليني نلبس صباتي ما عادش كبار جبنا معناها نكفر خلوص صباتي ولا نلبس وكل ما لازم حتى حد منا ما تكلم حرموه كله سكت روحوا كله كان ما لا يعمل سهرة كبيرة سوس أنا بدو واحد ومن اللي كلمهم قال ما يتريد ونحبس حرموه حبسه عاش حتى واحد يتكلم يعني يسمعوا فيه وبرا
0: اي ريتا الفنان كي يفرض احترامه
3: الله يرحمه وينعمه
0: محليه مداخلتك.
3: كما المرحوم نجيب الخطاب الله يرحمه وينعمه كما برشا كما جاسم كيفي كما احمد حمزه
0: اي برشا اسماء
3: حتى من احترامات الفنان انا ظن بهي الاخرين شيء الله يرحمه من عمل
0: حاجه اخرى
3: حاجة أخرى
0: نقدم
3: تحية للمعيان أسكين بن سعيد سلم علي تويك وشارة تحية وزميلك سيد حبيب العقربي وعمك صالح بالغرابة الحاج عبد المجيد بعزيز وأمك مجيدة مرأة كبيرة نسلم عليها نحترمه كبارات نحترمهم
0: أي أكيد
3: سيد عبيدي من القروان وعمك محمد صالح من الحاج بالعيون وتحية للناس كل يسمع كل من يسمع فيها ويتكلم فيها الأخوين الكل
0: يعيشك يا سيدي أي شكون آخر تحية
3: لكم أنت أنا بارك الله فيك
0: يعيشك يعيشك الله يفضلك ويخليك يا سيدي نورتنا برشا شكرا لك يعطيك ألف صحة ومن خلال تحية لكل أهالينا في المهدية دزيتي لي هاني جيتك ها كنا عن طلبكم من الأغاني الحلوة برشا السي اسماعيل الحطاب العم اسماعيل الحطاب نسمعوها مع بعضنا ولو انه زاد حبيت في اللقاء هذيا نترحموا على الفنان صالح الفرزيت زاد صوت من اصوات الاغنية الشعبية الله يرحمه وينعمه هو السي اسماعيل الحطاب نجم سهرتنا الليلة هكا كنا وصلنا الختام اللقاء اجمل تحية حمدي لحول سفيان خديم الله وحنين بن جماعة منكم ديما لوقت طيبة ورايقة على موجه That's fair.

0: نغم في حياتي عشرة دايما. منتصف الليل
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء، وستشهد بلادنا اليوم ذروة موجة حر شديدة واستثنائية تصنف معها تونس كأحدى أشد مناطق العالم حرارة، نتيجة لتراكم قبة حرارية صحراوية فوق شمال إفريقيا. وبالتزامن مع موجة الحر، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 6 صباحا ومنتصف النهار وعلى فترات متقطعة بعدد من مناطق صفاقس كالمحرس والغريبة وبرعلي وعقارب ومنزل شاكر والحنشة وجبنيانة والعمرة وساقية الزيتة وساقية الدير وطينة وصخيرة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة. تنظر اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خلال جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة. من المنتظر أن يصدر اليوم دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 والذي يهم جميع الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيها الرئيسية والتدارك. في أخبار العالم، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بصواريخ أرض معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة حريف جان بالكويت. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارة قرب مدينة سيريك جنوبي إيران وفي مدينة شيراز. أعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين وفي ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد الأعمال الحربية بين إيران وواشنطن. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.